0: جدة اف ام على هواك.
1: يا سلام فز، باقي المرحلة الثانية ان شاء الله وافوز.
2: جوري انت باقي على الايباد؟ حتعطيني هو ولا اسحبه منك وما عاد تشوفي؟
1: ماما خليني شوية، بس شوية.
2: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الآيباد.
1: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك، كلمها.
3: خلاص خلي معاها الآيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
3: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
2: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الآيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
4: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف في السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت إيش يقول؟
3: أوه كلام خطير.
5: المنع الدائم ل

الأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في 60 ثانية.
2: رعاية نوعية تقدمها شركة وادي مكة للتقنية عبر حجثون 4 لابتكار حلول رقمية تخدم ضيوف الرحمن. حضور لافت تتربع عليه السيارة الطائرة في مؤتمر ليب، إضافة إلى استديوهات مخصصة لصناعة المحتوى الرقمي. مبيعات تاريخية حققها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور متجاوزة 33 مليون ريال، نظير بيع أكثر من 2200 صقر. إطلالة متألقة تسجلها هيئة فنون الطهي في كرنفال بريدة للتمور عبر عروض حية تدمج أصالة النخيل بروح المعاصرة. محطات استثنائية تحتضنها الحدود الشمالية للطيور المهاجرة لتؤكد مجدداً ثراء التنوع البيئي وتفرد الطبيعة السعودية.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
4: جدة اف ام على هواك.
5: كن حذرا، ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن عملنا نحن البشر قليل في الكون، أما العمل الأعظم فهو لله الكبير. ماذا صنع الفلاح في مادة القطن الذي جناه، أو في جسم التفاحة التي قطفها؟ إنما لنا في هذا الحصاد تافه، أما ما لله فهو الحقيقة كلها. نحن قد نحسن أو نسيء في استخدام المفاتيح التي يسرت لنا، أما الخزائن وما فيها، بل المفاتيح نفسها، فليست من صنعنا. لست أنا الذي أردد هذه المعاني، إنه أينشتاين، أكبر عالم كوني في الأعصار الحديثة. فلنسمع إليه وهو يقول: إن الشعور الديني الذي يتملك الباحث في الكون هو أقوى حافز على متابعة البحث العلمي، وديني هو إعجابي في تواضع بتلك الروح السامية التي لا حد لها، تلك التي تتراءى في التفاصيل القليلة الضعيفة العاجزة. هو إيمان العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة تتراءى حيثما نظرنا في هذا الكون المعجز للأفهام. ذلك هو فهمي لمعنى الألوهية. هذا العالم الكوني صادق الحس فيما يعبر عنه، وإن جاءت عبارته دون ضوابط النقل التي حفظناها، وحسبه في أفقه البعيد عن الوحي أن يتذوق هذه المعاني ويجليها.

0: الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: يمتاز الإسلام بأنه بنى الإيمان الوثيق على ملاحظة آيات الله في الكون وتتبع العلامات التي بثها الله هنا وهناك لتدل عليه وتسوق إليه. وفي تعريف الناس بربهم من خلال هذا المنهج قد ترى تساؤلات مثيرة وتقريرات عجيبة. وكم أشعر بالرقة والإعظام وأنا أسمع المولى الجليل يحدث عباده عن نفسه قائلا:

ملاحظة قيام الله على خلقه وتدبيره لأمرهم وهيمنته على أحوالهم هو الطريق إلى ولايته واجتبائه، ولعل ذلك هو الذي جمع بين الآيتين المتعاقبتين في قوله سبحانه.

0: نعم، وما يكون وليا لله إلا الحاضر بقلبه معه تبارك اسمه، المشاهد لآثار أسمائه وصفاته في ملكوته. عندما ترجع إلى شهادات العلماء الكونيين الأجانب، تشعر بأن هؤلاء العلماء كانوا في درجة عالية من الصحو العقلي، أمكنتهم من رؤية المكون وهم يبحثون في الكون، على أن العلم النظري لا يكفي، ذلك أن الكون مسخر للإنسان، ولن يكون طوع بنانه إلا إذا اكتشف قواه وسننه وطوعه لخدمته، أو بالتعبير الأدق لخدمة رسالته التي من أجلها خلق. إنه لا تنافي بتة بين استعمار الإنسان في الأرض وبين أنه خلق لعبادة الله، فليست العبادة انعزالا في صومعة وترك الحياة بعد ذلك تسير كيفما اتفق لها. العبادة أن تعرف ربك من خلال دراستك لكونه الكبير، ثم تجعل نفسك والكون المسخر لك في خدمة دين ربك وتثبيت تعاليمه فيما تحت يدك. ومن هنا جاءت السنن تعلم أن الكدح في الأرض جهاد، وأنه يجب المضي في الزراعة ولو قامت الساعة. لقد قسم العلماء النعم إلى حسية ومعنوية، وجعلوا الأخيرة أشرف، فالعلم خير من المال، والخلق خير من الانحلال، وهكذا. والحق أن الانتفاع من الماديات لا يستطيعه إلا من له حظ من المعنويات، وأنه إذا كان لا بد من فقد شيء فخسارة بعض الملذات الحسية واجب في سبيل استكمال المعنويات والحفاظ عليها. وقد آثر الرجال الصالحون التضحية برغائب كثيرة كي يسلم لهم دينهم وشرفهم. الناس في هذه الحياة لا تصح إنسانيتهم ولا يحققون الحكمة من إيجادهم إلا إذا جعلوا نشاطهم مقسوماً بين معاشهم ومعادهم، وعملوا لله كما يعملون لأنفسهم أو أكثر. والعمل لله يسبقه العلم به، والعلم به لا يتم تحصيله بترديد أسمائه ألوف المرات كما يوصي البعض أو كما يفعلون. العلم بالله يجيء من تتبع آياته في الأنفس والآفاق، ومن الصلاة له في المراصد والمعامل الحافلة بالتجارب والملاحظات.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعورا بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتا أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جدة اف ام.
3: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر.

مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة:
2: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ريشة.
3: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. انطلقنا في ابدأ صح.
2: أكيد بكل عبارات الود والتقدير نستقبلكم ونقول لكم إن شاء الله يا رب صباح جميل ووقت ماتع هتقضوا معنا من الآن وحتى العاشرة صباحا في ابدأ صح برنامجكم المتنوع. لكن بداية تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وإيمان بحيدرة، والإخراج مع سارة خوش.
1: كعادتنا وفقراتنا المتنوعة

0: شاء الله تستمتعوا فيها زي ما احنا دائما نستمتع معاكم. تقدروا تشاركونا اكيد وتنضموا معنا سواء على السمع او حتى بالاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154. بالنسبة للواتساب على 800-244-28-28.
1: أكيد كل اللي حابب يشاركنا منصة إكس موجودة، هاشتاج برنامجنا هاشتاج ابدأ صح، وكذلك تطبيق الإذاعات السعودية بتستطيعوا من خلالهم أنكم تشاهدونا وتسمعونا صوت وصورة. الحماس مليون، أول وقفة وحنبدأ صح معكم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس على جدة أف أم اليوم الأربعاء 2/9. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة. تتكون سحب رعدية متوسطة على أجزاء من منطقة جازان، في حين تتراوح أو حين تؤثر الرياح النشطة المثير الأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 إلى 34 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي. أخيرا، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: FM. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد، بداية ابدأ صح معاكم الحماس، اكيد مليون يوم كله حماسي، فقراتنا متنوعة وحنبدأها بتصبيحاتكم الحلوة على 800-244-8828.
2: طبعا حنبدأ مشوارنا معاكم كما تعودتم دائما مع تصبيحاتكم وتصبيحاتكم. حنبدأ إن شاء الله بأول تصبيحة معانا من سعيد الدوسري كعادته. يعطيك العافية يا سعيد، شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميلة.
1: شكرا لسعيد القحطاني من أبها، بيسلم عليكم وبيقول طاب صباحكم بكل خير وسعادة وصباحك.
2: أيضا أبو فؤاد مصبح علينا، يسعد صباحكم يا رب جميعا، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: علي بركات شكرا لتصبيحاتك ودعواتك الحلوة ولك يا رب والسامعين.
2: غازي شولان كعادته، صباح الخير صباحك أنوار.
1: صباح الخير والسعادة والرضا والأمل والابتسامة من الصادق آدم العقب علي.
2: عبد الرحيم التبيتي أيضا يصبح علينا، شكرا لك يا عبد الرحيم على كلماتك ودعواتك، يعطيك العافية شكرا لك.
1: هلا يا دينا وإيمان وسارة من أبو سعود، هلا بك يا أبو سعود صباحك خير.
2: لا لا ما ينفع يا أبو سعود، لأنه هذه حقة حمود، دينا أخذها منه. يعطيك العافية يا محمد الحربي شكرا جزيلا لك. أو لا هذا مين؟ سليمان التميمي، سوري أنا آسفة،
1: سليمان
2: التميمي يعطيك العافية،
1: صباحك ورد. وتصبيحة حلوة من مين؟
2: بكر
1: عبد الكريم بيقول أحلى صباح لإذاعة جدة ومستمعيها الأعزاء.
2: أبو تهاني صبح علينا أيضا ويقول صباح الخير وعليكم السلام، كل الأثنين مع بعض، يعطيك العافية يا هلا فيك.
1: يحيى أحمد من جازان صباح الخير والسعادة.
2: فضل السنيدي أيضا يصبح علينا بكلمات جميلة ودعوات جميلة، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك يا فضل.
1: صباح الخير للجميع من إلين النجمي وفجر النجمي.
2: أيضا من ضمن التصبيحات مصطفى محمداني، يعطيك العافية يا مصطفى، يعني مصبح علينا بكلمات صباحكم برضا الرحمن، شكرا جزيلا لك يا هلا فيك.
1: يوسف القصير بيصبح عليكم ودعوات جميلة وكلمات أجمل، صباحك أنت أيضا دافئ كالقهوة يا يوسف.
2: أيضا صالحة تصبح علينا بكلماتها الجميلة وتقول صباح الخير للجميع، يعطيك العافية.
1: كوثر أم كوثر العيسى بتصبح عليكم وتقول لكم صباحكم خير.
2: حمود أيضا يصبح علينا ويصبح على فريق العمل، شكرا جزيلا لك يا حمود.
1: فهد العتيبي يقول لكم صباح الخير.
2: أيضا عندنا مبارك الحضرمي أيضا يصبح علينا، شكرا لك يا مبارك.
1: الهنوف تقول لكم صباحكم سعادة لقلوبكم وصباحك جميل.
2: أيضا عندنا محمد علي صبح علينا، يعطيك العافية يا محمد.
1: زكريا الوجيه يقول أسعد الله صباحكم بالنور والمسرات.
2: أيضا يزيد يصبح علينا، أهلا وسهلا بك يزيد، شكرا على كلماتك الجميلة ودعواتك اللي دائما ترسل لنا يا شكرا لك.
1: وتصبيحة عليكم من بدرية من الرياض وبتصبح على زوجها عبد العزيز،
2: يعطيك العافية. أيضا عندنا عبد الله بركات أيضا يصبح علينا، أهلا وسهلا بك عبد الله.
1: خالد صالح يقول لكم صباح الرضا والعافية،
2: يا هلا وسهلا فيك. أيضا عندنا هند تصبح علينا وتقول صباحكم الله بالخير والسرور، يا هلا وسهلا فيك.
1: هذه تصبيحاتكم إلى الآن، جاء وقت اللغز.
2: طيب بكذا بعد ما سمعنا كل تصبيحاتكم وشكرا لكل اللي صبح علينا، خلينا ننتقل إلى لغزنا اليوم. لغزنا جماد، أوكي ركزوا كويس. على فكرة ترى زميلاتي إلى الآن ما عرفوا
1: مراد تقول لنا الحل،
2: والله يعني أنا كنت مشغولة ماني قادرة، يقول لك إيش المثل صاحب بالين كذاب، فأنا ما أقدر أكون صاحب بالين، كنت قاعدة أصلح أشياء.
1: المهندسة دينا كانت مشغولة في الكمبيوتر،
2: مشغولة في الكاميرا، مشغولة يعني في أشياء كثير،
1: المهندسة الاختصارية
2: يعني، أيوة تعرفوا. فأنا بما أني ماني أخطبوط فما أركز، فعشان كذا ما قلت لهم اللغة، نذالة مني.
1: طيب تخيلي عندنا أيادي زي الأخطبوط،
2: ويهو ما أكلم أحد، أقعد في بيتي ولا أطلع ولا مكان.
1: ليه بالعكس علي. تقدر تسوي الكمبيوتر، تقدر تمسك التليفون، تقدر تضبط المايك،
2: ما نبغى خيال.
1: واليد الرابعة
2: أنا انتبهت شغلة، أنا انتبهت إنه إيمان ما هي عايشة معنا، عايشة بعالم الخيال والأحلام. من اليوم اكتشفت الموضوع، تصدقوا وكل ما أتكلم تقوم تقاطعني وتقول لي الحلم حقها، تعيش في الحلم يا بنت الحلال، خليكي على الأرض معانا ما هي معانا. طيب خلينا ننتقل إلى لغزنا. لغزنا يقول أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، توصلك لأبعد

0: 7154 و012-649-5154 و012-647-5444 كل اللي حابب يشاركنا أيضا عن طريق تطبيق الواتساب 8002-442-8288 وكذلك على هاشتاغنا في منصة إكس هاشتاغ ابدأ صح وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. نزلوا التطبيق شوفونا واسمعونا صوت وصورة. نسمع اللغز.
1: اللغز يقول أنا جماد اعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود قد أثير فضولك قبل المفاجأة لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا مكاني واضح للعلن كنت ثورة يوما ما فمن أنا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: يا هلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح. فقرتنا الآن اللغز. عندنا لغز، يا رب إن شاء الله تتحمسوا تشاركونا حتى اللي بسمعنا الأول مرة. اللغز اليوم جماد، بيقول أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما، فمن أنا؟
5: يلا خلينا نبدأ معاكم ونقول مرحبا يا أحمد.
6: صباح الفل.
5: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
6: أنا عجبني أول فكرة برنامج أولا.
5: الله يخليك، أهلا وسهلا فيك يا أحمد.
6: يعني كل الإذاعات مشغلة أغاني، مشغلة حاجات كده تهدي الأعصاب، وإنتوا بقى جد غير.
5: الله يخليك، شكرا جزيلا لك يا أحمد. لا لا لا تعلقنا في باقي الإذاعات، نحن كويسين طيبين مع بعض.
4: لا احنا احسن.
5: يلا الله يخليك.

0: يا احمد على السريع يلا قول.
1: انا اتوقع هي السينما.
0: ايش هو
2: السينما؟
1: السينما
0: السينما مكان. احنا بنقول جماد، شغله تمسكها بيدك موجوده، ما تمسكها بيدك.
1: الكمبيوتر.
0: يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا يا هلا،
2: كلمنا دائما يا احمد.
0: طيب
2: عزيزه يا هلا.
3: يا اهلين، صباح الخير.
2: صباح الورد يا عزيزه، هلا وسهلا.
3: يا هلا. والله اقول الكاميرا.
2: الكاميرا
3: ان شاء الله.
2: طيب يا عزيزه شكرا لك،
0: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا بعض الاجابات اللي وصلتنا.
2: الحماس مليون.
0: طيب خذ. طيب خلينا نبدا. ابو عبد العزيز قال الكاميرا، حلو.
2: ومحمد اسامه قال التلسكوب.
0: ايضا عندنا اجابه من غير اسم فنعتذر منك. عندنا ابراهيم ابو علي قال الصرافه.
2: اللي ما كتب اسمه لو سمحتوا يرجع يكتب اسمه على الإجابة. حواس آل حبيب قال الكمبيوتر.
0: أيضا عندنا إجابة من ناصر جعفري، واصلنا متأخر، هذا حل أمس المسرح. أوكي.
2: أبو تهاني يسأل يتواجد في كل مكان.
0: في كل مكان، في كل مكان يتواجد. أيوة.
2: طيب.
0: طيب
2: يوسف العيسى يقول العلم.
0: لا، كيف العلم؟ كيف العلم؟
2: علم.
0: ما فهمت.
2: علم
0: يعني ما حسيت انه راكب عليه ولا شيء.
2: طيب حاول تفكر مره ثانيه. أيوة يا يوسف.
0: فكر غلط يا يوسف.
2: الجريح يقول الطياره.
0: ايضا عندنا جماد هي الساعه. اوكي هذا عبد الرحيم الثبيتي.
2: الهنوف عنده اسئله، خلينا نسال. الجماد هذا يوصل بالكهرباء؟
0: يوصل بالكهرباء؟ لا.
2: طيب الجماد هذا يثبت على الجدار؟
0: احيانا، في فتره كانوا ثبتوا على الجدار.
2: هل له احجام؟
0: اكيد له احجام، له احجام. طبعا أنا بتكلم عن شغلة كانت موجودة، لأنه من ضمن الكلام كنت ثورة، كان ثورة يوما ما.
2: طيب. مين معنا؟ هلا بعبد
0: الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة. هلا يا عبد الكريم،
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: أوقاتك يا رب، يعطيك العافية.
4: أنا أقول المواصلات، السيارات، الطائرات، السفن.
0: لا، شغلة واحدة موجودة في كل مكان، تدخل البيوت، موجودة في كل مكان، في كل مكان، في الدوام، في العمل، في كل مكان.
4: الأجهزة.
0: إيش هي؟ ما أجهزة، كل أجهزة، مليون جهاز في الحياة.
4: كان زمان ورقي والآن إلكتروني.
0: هو بدأ ثورة، بدأ ثورة في العالم. ها
4: والله ما أدري.
0: اسأل أسئلة ثانية عشان تقدر توصل.
4: لا خلاص
0: خلاص، عيش بس، أعطيني إجابة. طيب
4: أنا أقول الأجهزة مثل الكمبيوتر.
0: كمبيوتر. طيب كمبيوتر، ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، يعطيك العافية.
2: مرحبا يا عادل.
5: مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: أسعد الله صباحك بالمسرات.
5: بختصر الوقت وبقول المراية.
2: يلا تفضل.
5: المراية يعني.
2: المراية.
5: أوه.
2: طيب يا عادل نشوف، نستنى ونشوف. شكرا يا عادل، أسعد الله صباحك.
0: يا هلا يا هلا. يلا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
6: صباح الخير.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين،
6: شلونك؟ طيب أخباري؟
0: بخير، جالك بخير.
6: يا هلا وسهلا. ويا إيمان أيضا،
2: هلا وسهلا.
6: يا هلا فيك يا مرحبتين.
2: هلا وسهلا.
6: نقول الكاميرا من غير أي مقدمات.
0: الكاميرا من غير أي مقدمات.
6: يا سلام عليك.
0: يعطيك العافية، شكرا.
2: شكرا يا علي.
6: يا هلا فيك. يا هلا والله.
0: طيب عندنا كمان إجابة من عبد الله بركات، يقول التلفزيون أو الشاشة. لو سمحتوا لحد يتصل على الواتساب، لا حد يتصل، في أحد بيتصل على الواتساب.
2: أيوة. يوسف القصير يقول المنظار.
0: طيب أبو سعود.
2: هلا يا أبو سعود.
7: هلا.
2: هلا ومرحبا.
7: كيف حالك يا بنتي؟
2: خير، عساك إن شاء الله بألف خير. كيف حالك يا أبو سعود؟
7: الأولاد.
2: كلنا بخير، كلنا نسلم عليك.
7: نحمده ونشكره.
2: كيف حال حايل أهلا؟
7: الله، الحمد لله
2: دائما يا رب. طيب
7: وجعل التمر، وجعل البركات، وجعل الخير.
2: ما شاء الله، ربي يبارك لكم ويزيدكم يا أبو سعود. اللهم لك الحمد.
7: أنتم دائمين مباركين، ودعوة أبونا إبراهيم كلها على مكة المكرمة.
2: الحمد لله، الله يبارك لك.
7: هذا من نعمة الله علينا وعليكم.
2: شكرا لك يا أبو سعود. إيش رأيك في لغزنا اليوم؟ نبي نسمع الحل. ايش رايك؟
7: والله انا راي لهم من شوي يعني بلشت بهذا، لكن قريب من الساعه. هو
2: الساعه
7: قريب من الساعة.
2: طيب يا ابو سعود حياك الله، سعدتنا بسمع صوتك، شكرا
7: يا
2: لك.
7: هلا بارك.
2: هلا ومرحبا.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب نشوف بعض الاجابات

0: اللي وصلتنا. لا عندنا اتصال، نروح ليزيد. صباح الخير يزيد.
1: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، يا هلا
1: المهندسة دينا.
0: يا هلا وسهلا ويعطيك العافية. ها يزيد.
1: أستاذ إيمان.
2: إي والله أنا مهندس الحمد لله.
1: كيف
2: خير الله يسلمك.
0: يلا.
1: قديم الجمادة يعني.
0: قديم وكان ثورة. الحين ترى يعني موجود ولكن يعني شوية خف الموضوع عليه لأنه خلاص ما صار.
1: ممكن الشاشة والتلفاز.
0: طيب ماشي.
2: التلفزيون
0: ولا الشاشة؟ أكتب لك أي واحد.
1: الشاشة.
2: شاشة معليش يعني.
0: الشاشة يعني شاشة في كل مكان، شاشة تلفزيون، شاشة كمبيوتر، شاشة.
2: إيه بس معليش نحدد، إحنا تعودنا نحدد.
0: ها.
1: الشاشة.
0: إيش؟
2: برضو يعني شاشة إيه طيب. شاشة إيه.
1: شاشة كمبيوتر أو الحاسوب.
2: كمبيوتر.
0: طيب. يعني شاشة الكمبيوتر. خلاص. يا هلا. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. طيب أنا أحب يعني أصرح بتصريح إنه ولا إجابة صحيحة وصلتنا ألا بدن إلى الآن. ولا إجابة. أيوة أحب أقول لكم إنه حتى على الواتساب
2: كله ماسك على الكمبيوتر،
0: كله رايح للكمبيوتر ورايحين للشاشة والتلفزيون.
2: والله أنا فكرت إنها التلفزيون في الأول.
0: لا والساعة
2: عند فهد العتيبي واصلين. فهد العتيبي يقول الكمبيوتر.
0: لا نحن حنطلع فاصل، ولكن أيوة حنطلع فاصل، بس إنه خلينا كده بس على السريع نستغرض. ما في ولا إجابة صحيحة إلى الآن. ما في ولا إجابة صحيحة. طيب خلينا كمان.
2: طيب تمام. هنطلع فاصل، نذكر باللغز قبل لا نطلع الفاصل. اللغز يقول: أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما، فمن أنا؟

0: زي نور الصبح.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: ابدأ صح على جدة FM.
6: عودة، رجعنا لكم من جديد مكملين في لغزنا. ركزوا كويس، بعيد اللغز ببطء وبهدوء، أوكي؟ والله في يعني بدأت تجي الإجابات، ولكن انتبهوا كويس. أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما. طبعا يعني هذه الشغلة اللي نحن بنتكلم عليها تطورت وصارت أوجه أخرى، نحن بنتكلم ما هي الشغلة اللي كانت موجودة في هذاك الزمان، أوكي، وكانت ثورة. خلينا ناخذ محمد الحربي. صباح الخير.
7: أيوة، صباح النور للجميع، داعت جدة وطاقم البرنامج.
6: يا هلا وسهلا فيك. هلا يا محمد.
7: هلا بك إعلامية إيمان والأكيد الإعلامية دي.
6: شكرا لك.
7: أنا بس قبل العفو، بس تشوف يعني في الدورة البرامجية الجديدة يعني تغيرت كثير البرامج.
8: نعم، دورة جديدة. طيب عشان كده لازم في تغيير يا محمد.
6: خليك في اللغز يا محمد، إيش لك وش الدورة؟
8: قول الرجل بيدي رأيه. قول إن شاء الله يا رب حتعجبك أنت وكل المستمعين.
7: لا انا ما عندي مشكله، بس يعني انا التغيير يعني قلت اسال بس.
6: انتبه.
8: ايوه، الا في برامج. شوف محمد، أيوة. عندنا برامج جديده، عندنا برامج تم ايقافها واستبدلت ببرامج اخرى، ففي تغيير ان شاء الله يكون جميل عندكم.
7: ايوه، وكان الخميس في برامج تيجي الساعه 10 او 11 وتنتهي الساعه 1، وفي برامج تيجي
8: اي خلاص اليوم تغيرت، بس ان شاء الله يا رب تتابع انت والمستمعين وتلاقوها على ذوقكم. ايش رايك نرجع لللغز تقول لنا ايش الجواب؟
7: طيب انا ما ابغى اطول عليك، ما انا اقول اللغز ممكن يكون الجرايد، كانت اول
8: الجرايد
7: ورقيه والحين الكترونيه.
6: حلوه الاجابه.
8: صحف، والله حلوه، عجبتني.
6: حلوه، يلا يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا محمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يلا،
8: طيب عندنا اسئله لهنوف، تقول هل الجماد شكله مربع او له اشكال؟ هو له شكله الخاص يعني.
6: انت رايحه للتلفزيون بدل
8: الجماد موجود بالسياره؟ لا، مو موجود بالسياره. هل الجماد يباع؟ نعم يباع. موجود في وقتنا الحالي؟ موجود في وقتنا الحالي. وقلت يا دينا أظن أنه
6: خلينا ناخذ حصة،
8: يعني موجود ولكن
6: موجود ولكن اختلف شكله.
8: طيب
6: خلينا ناخذ حصة. صباح الخير.
9: صباح النور، كيف حالك حبيبي؟
6: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
9: الله يسلمك، كيف حال الحلوة؟
8: خير يعني. الله يسلمك يا رب يا حصة.
6: هاي حصة.
9: هاي حبايبي.
6: يلا على السريع أعطيني إجابة.
9: أنا أقول التليفون إن شاء الله.
6: التليفون، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
9: مع السلامة.
6: يا هلا يا هلا. عبد الله.
8: هلا بعبد الله.
10: هلا ومرحبا. ألو،
8: السلام. مرحبا، يا هلا، عليكم السلام.
10: حياك الله. أنا أعتقد أن التلسكوب.
8: التلسكوب.
10: نعم.
8: طيب شكرا يا عبد الله.
6: يا هلا يا هلا. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال. طيب نشوف إجاباتكم.
8: طيب إحنا وصلنا عند إجابة مين؟ مين إجابتك الأخيرة كانت؟ والله ما شاء الله في إجابات كثير،
6: مرة
8: حلوة.
6: مرة كثير
8: وفي إجابات فيها تفكير خارج الصندوق أيضا. هنا
6: طيب عندنا إجابة المنظار من
8: يوسف القصير.
6: طيب عندنا كمان البوصلة من محمد أسامة.
8: ياسر أبو عمار يقول التلفزيون.
6: فاطمة من الجبيل تقول أعتقد الصحف.

0: يوسف العيسى يقول الساتلايت.
1: أيضا نورة تقول ممكن شبكة النت. شبكة النت ما تمسكيها بيدك أنت شبكة النت.
0: طيب صباح الخير على الجميع. أم صالح تقول الكاميرا.
1: أيضا عندنا دكتور صحابي يونس يقول الهاتف.
0: طيب أوكي. وعندنا حسين شمس يقول الساعة.
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات خالد صالح يقول الساعة الجدارية.
0: وعندنا عاقل المحمادي يقول الريسيفر اللي يجيب لنا القنوات على الساتلايت.
1: نحن أقدم من كذا يا عاقل. طيب عندنا كمان إجابة من مين هذه؟
0: للأسف ما في اسم وفي عدة إجابات منوعة، فرجاء أرجع حط اسمك اللي طيب. كاتب عدة إجابات من غير اسم.
1: سعود صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا سعود؟
2: الحمد لله.
1: يا هلا فيك. ها يا سعود،
2: والله حجم المعطيات أنا أقول الخريطة.
1: الخريطة
2: أي نعم خريطة كانت الحصان شيء عادي، أنا أقول لي خريطة.
1: أوكي تمام، حاول تفكر بس إنه أوكي أو تمام
2: تمام.
1: يعطيك العافية، شكرا لك يا سعود. يا هلا ويا هلا.
0: هند من المدينة تقول الجوال.
1: أيضا عندنا فهد العتيبي قال التلفزيون.
0: وأبو عمار من جدة يقول الميكروفون.
1: أيضا عندنا نجود قالت التليفون.
0: وعندنا ناصر جعفري قال القلم.
1: أيضا عندنا حسين الداودي يقول الراديو.
0: محمد أبو هاشم يقول الهاتف.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أحمد شحاتة قال التلسكوب المنظار. حلو.
0: والساتلايت اللي هو الدش، هذه إجابة أحمد عبد الله الغامدي.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من أبو يوسف قال الجوال. الجوال ما كان قديم يا ناس، نحن نتكلم أقدم.
0: طيب عندنا مريم محمود من القصيم تقول السيف.
1: مريم لو سمحتي لا تتصلي، الله يسعدك حبيبتي، لما تكتبي يصل الإجابة نحن حنشوفها.
0: صباحك ورد يا عبد العزيز عسيري، يلا متحمسين نعرف إيش إجابتك.
1: أيضا بكر عبد الكريم قال الراديو.
0: نقول هلا بمصطفى.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد، هلا وسهلا. اللي يعجبك تبى تجاوب جاوب.
3: نقول الصحف أو المجلات.
0: الصحف أو المجلات، لا حدد لي صحف ولا مجلات.
3: الصحافة الورقية. نقول الصحافة الورقية.
0: الصحافة الورقية. طيب يا مصطفى شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: يا هلا فيك. أيضا عندنا ناصر العولقي قال الهاتف.
0: وخالد المولد قال الآلة الحاسبة. هنوف جاوبنا على أسئلتك يعني.
1: أبو تهاني قال الإنترنت.
0: أبو سطام يقول البوصلة.
1: وعبد الله بركات أول شيء قال التلفزيون وغير راح للراديو.
0: شذا ولما وسارة يقول الطائرة.
1: أيضا عندنا إجابة من حسن الفاتح قال الهاتف.
0: أبو عمار من المدينة يقول الكاميرا.
1: أيضا عندنا إبراهيم أبو علي قال الدربيل اللي هو المنظار. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا.
0: طيب حنرجع نقول اللغز، حنرجع نذكر بالأرقام ونطلع فاصل ونرجع لكم. الأرقام 012-64-77-154 و012-64-95-154-012-64-78-544 وأكيد على الواتساب 800-244-2828.
1: اللغز أنا آسفة نسيت، ترى نسيت.
0: بتفكر في الحل.
1: والله قاعدة أفكر تصدقوا. طيب اللغز يقول أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد تثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك، أيضا مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما فمن

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بمستمعينا واصدقاء برنامجنا حل اللغز الحماس، مليون الاجابات رائعة. في صراحة اجابات ايضا خارج الصندوق مبهرة، لكن هنذكر باللغز. انا جماد اعتبر نافذة توصلك لابعد الحدود، قد اثير فضولك قبل المفاجأة، لا اركض خلف احد ولا اهرب منك، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما، فمن انا؟
3: طيب يلا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل.
4: صباح النور دينا.
3: اهلا وسهلا.
4: كيف حالك؟ طيبة؟
3: بخير، اهلا وسهلا.
4: الله يسلمك الحمد لله.
3: ها يا عادل.
4: طيب والله سؤال بس ما نعرف انت تجاوبين عليه ولا لا. له علاقة بالورق؟
3: لا، ما له ابدا علاقة بالورق، لا من قريب ولا من بعيد.
4: ايوه
3: ابدا ما له علاقة بالورق.
4: لا له علاقة بالورق.
3: قل لي.
4: طيب الكترو او يعني
3: ظهر من زمان، من زمان ظهر، موجود الى الان، ولكن الاستخدام الى الان يعني موجود على يعني بقله، يستخدموه الان بس بقله جدا، بقله، لانه طلعت اشياء اجدد منه فبداوا يستخدموها العالم اكثر.
4: انا كان في بالي شيء بس المترك الورق قلت لي لا. ف
3: يعني ايش كان في بالك؟
4: ما عجب. كان في بالي اللي هي المجلات، المجلة
3: أو بشكل يعني المجلة أو الصحيفة أو الصحيفة أو هذه الورقية يعني عموما. أيه. عموما أيه. طيب أنا أقول لك غلط يا معلم،
4: إيش رأيك؟
3: غلط يا معلم. أيوه. لا لأنه في ناس حتستفيد من الموضوع، لأنه كثير قالوا الصحافة، فلا غلط، بعيدا عن الصحافة.
4: السماعات. طيب أنا أقول السماعات.
3: السماعات، جميل. السماعات. يعطيك العافية. طبعا. شكرا. طبعا. لك يا هلا.
2: هلا وسهلا بمحمد المري.
5: هلا بك استاذة دينا.
2: هلا ومرحبا.
5: صباح الخير عليك وعلى استاذة.
2: صباحك ورد يا محمد. يلا ايش الاجابة يا محمد؟
5: الاجابة ان شاء الله اقول انا الحاسب باذن الله ومتأكد منها.
2: طبعا انت ما شاء الله اجاباتك لازم كلها متأكد منها.
3: صحيح، ماشي.
2: طيب يا محمد
3: يعطيك العافية، هلا فيك. خلينا نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
6: صباح النور دينا وشارف.
3: يا هلا. يا هلا. صباحك انوار. يا هلا وسهلا فيك. ها اعطيني يا حمود اجابه.
6: اقول المجهر. انا
3: المجهر. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بمحمد.
7: مرحبا، صباحكم
2: ورد. يا هلا ومرحبا، صباحك ورد وسعاده. محمد ايش الاجابه؟
7: الاجابه الهاتف الارضي.
2: الهاتف الارضي.
3: محمد ايش اسمك؟ محمد
2: اول مره تكلمنا. محمد
7: محمد ابو هاشم. لا والله ثاني مره.
2: يا هلا وسهلا بيك. من فين تكلمنا محمد ابو هاشم؟
7: من الرياض.
2: هلا بك يا محمد، شكرا لك.
3: يعطيك العافيه. طيب عبد الله العيسى حيكلموك، حيكلموك عشان انت يعني اكلت راسك.
2: الحماس، الحماس الف عند عبد الله العيسى.
3: واحنا اثنين وهذا هو
2: يا
3: معنا.
2: يا عبد الله العيسى تفضل.
3: عبد الله
8: السلام عليكم.
3: وعليك السلام يا عبد الله. عبد الله في مثل يقول لو قتل صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. يعني لو صابر علينا كان كذا كذا بنتصل عليك يا اخوي.
9: لا انا اللي اقول لكم بسرعه.
3: اي ما في بسرعه يا حبيبي.
2: هم اثنين.
3: ايوه كاتب لك، احنا اثنين. ايوه كاتب.
8: هذه بنتي معايا وكنا رايح وديال الجامعه بس عريضه اتكلمكم يعني.
3: طيب اجل بنتك ايش اسمها؟ ما سمعت الاسم.
8: أصايل.
3: أصايل المثل لك لو صبر القاتل. اهدأي يا حبيبتي اهدأي. تمام يلا قولوا لي إيش الإجابة.
8: والله من المعطيات اللي أنتوا قلتوها حسب علم، أنا عندي إجابة وهي عندها إجابة.
3: حلو، هناخد الإجابتين يلا.
8: طيب أنا أقول صندوق البريد.
3: صندوق البريد، الصندوق المعدني يعني اللي برا صح؟
8: ايه نعم.
3: أوكي صندوق البريد
2: يعني. وأصايل إيش تقول؟
3: حلو وأصايل.
9: اهلا
2: اهلا. هلا والله. يا هلا وسهلا
3: فيك.
2: كيف حالك؟
9: الحمد لله وخير، اخباركم انتم؟
2: ربي يوفقك ان شاء الله في جامعتك. اصايل ايش رايك اللغز؟
9: امين. انا اقول الصدق التليجرام.
2: التليجرام
9: اجابه واثقه.
3: واثقه غيري اجابتك. بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه غيريها بسرعه. يلا
9: الهاتف.
2: طيب يا اصايل شكرا لك.
3: الثقه دي اللي تدخل
2: لحظه ايش يا اصايل؟
9: قول مشوها.
2: صبحنا وصحنا مشيناها وان شاء الله تروحي جامعتك وانت مبسوطه.
3: يعطيك العافيه.
2: ارجع اسالي بابا ايش الحل لما تدخل الجامعه. ارجع اسالي بابا ايش طلع الحل، خليه هو يسمعنا.
9: تمام
3: يعطيك العافيه.
2: واتبارة اتبارة يا عبد الله.
3: يا هلا
4: ويعطيكم العافيه.
3: يا هلا فيك. يا
2: هلا شكرا لكم.
3: يلا محمد صباح الخير. يا محمد
10: صباح الخير استاذه ايمان واستاذه دينا.
3: يا هلا محمد. عبد الله معنا صح؟ عشان انت بتزعل من دين حتى. تمام يلا يعطيك العافيه. اهلا فيك. يلا يا محمد.
10: اتوقع الاجابه ان شاء الله البوصله.
3: البوصله تمام. يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: صراحه اجابات حماسيه، حتى الواتساب مليء بالاجابات. كل اللي حابب يشاركنا على الواتساب 8002442288. لغزنا يقول انا جماد اعتبر نافذه توصلك لابعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما فمن أنا.
3: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام والرحمة. هلا يا زين.
11: أصبح عليكم جميعا.
3: يا هلا فيكي. ها يا زين.
11: أقول الناظور.
3: الإيه؟ الناظور.
11: الناظور. أوكي
3: ممتاز الناظور. يعطيك العافية شكرا لكي. يا هلا وسهلا فيكي. يلا خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اللغز يقول أنا جماد اعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن كنت ثورة يوما ما فمن أنا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب هنبدأ معاكم

0: حنرجع للغزنة. طيب عندنا في سؤال دائما ينسأل علينا أو يقترح علينا أننا نقول لغز أمس إيش كان؟ أمس كان مكان وكنا بنتكلم عن إيش؟
1: المسرح.
0: المسرح أمس كان المسرح. تمام. عندنا مين اللي كان طالب هذا الطلب؟
1: شكرا لاقتراحك.
0: أبو رحيم أتوقع
1: اسمه أحمد عبيدان.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. نحن صراحة دائما نقول نبغى نقول وننسى الموضوع، لأنه طول أمس إحنا بنقول
1: هو إيش بيقترح، إنه بعد التصبيحات وقبل اللغز تذكرونا بلغز أمس
0: بإذن الله.
1: حلو الاقتراح، إن شاء الله
0: إذا قدرنا
1: إن شاء الله نتذكر.
0: طيب خلينا نرجع ثاني مرة للغزنا. لغزنا يقول أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما. فمن أنا؟ نروح لمرام. صباح الخير يا مرام.
2: صباح الحب.
0: الله. انت في نفس الطابق اللي معي
1: معايا. ايوه احنا بلكوناتنا قبال بعض. أيوة انا ومرام.
2: دينا وين حلقتنا الاستقبال؟
0: اي استقبال؟
2: استقبال للكلام والمديح.
0: الحين انا ماني فاضيه للاستقبال، الحين عندي لغز نبغى نخلصه بعدين نشوف حكايه الاستقبال دي.
2: طيب
1: مرام صباحك ورد.
2: صباح الحب.
1: صباح الجمال. صباح الروقان. ان شاء الله انت رايحه شغلك.
0: الله يسعدك.
1: رايحه شغلك ولا رايحه جامعتك؟
2: اي والله رايحه شغلي.
1: الله يوفقك يا مرام.
0: اثنين عصير ليمون لساره لايمان ومرام.
1: طيب مرام سمعتي اللغز؟
0: انا والله مروقه، والله مروقه.
1: هي كذا مروقه.
0: انا ترى كذا مره.
1: هذا الروقان حق دينا.
0: ايش بك؟ ايوه
2: دايم يا رب
0: حبيبي.
2: طبعا اللغز هو اول مره اشارككم باللغز. الهاتف اتوقع يعني.
1: الهاتف. طيب مرام اسمعينا للأخير عشان تعرفي صح ولا غلط.
0: مع وردة
2: في تحية بس ودي صاحبتي تسمعني إذا تسمحوا لي.
0: تفضلي.
2: تحية لأطلق بشرة بالدنيا.
1: الله عليك يا بشرة، يا بختك.
0: شفتي كيف هذا استقبال؟ تقولي لي أطلق. أيوة
2: كل يوم تفتح الاسم صارت تفتح وتسمع كل يوم بس عشان تشوف مشاركات.
0: الله يسعدك.
1: يا بختك يا بشرة.
0: الله يعطيك العافية. شوفي بالنسبة للاستقبال تقولي لي أطلق وحدة وأشطر وأستقبل، بس تقولي لي الحب والحياة ما تمشي معي، ما تاكل عيش.
2: نرجع إن شاء الله، ما ودي أطول عليكم.
0: حبيبتي
2: أعلمك أن الحب مو بشرط، الحب من مفهوم آخر.
0: أيوة أوكي خلاص أوكي، أحاخذ رقمك نتكلم مع بعض.
1: يا ربي يسعدك
0: حبيبتي
1: جميلة. الله يسعدك. أحلى مرام. أجمل تحية لأحلى مرام. شكرا ليكي.
0: طيب ناخذ اتصال، نروح للواتساب. عندنا من ضمن الواتساب أو الإجابات عبد الرحيم الثبيت يقول الناظور،
1: وأحمد الدهمشي يقول الهاتف،
0: أبو رحيم يقول التلفزيون،
1: وعندنا إجابة من يوسف القصير غير من المنظار إلى الذكاء الاصطناعي.
0: كيف الذكاء الصناعي؟ نحن نقول كان ثورة يوما ما، الذكاء الصناعي الآن ثورة صار. طيب أبو بكر قال التلفزيون.
1: يوسف فايز يقول
0: التليفون. سوري أنا قريت التلفزيون. التليفون قال أبو بكر. طيب. أوكي.
1: يوسف فايز طبعا حط الفاكس وبعدها التلفزيون وبعدها الكمبيوتر وبعدها الراديو. طيب يوسف فايز نثبت على إجابة الراديو ليوسف فايز
0: لأنها آخر واحدة. حلو. طيب عندنا علي الحبادي يقول التليفون.
1: محمد علي يقول الفاكس. وصباحك خير يا محمد علي.
0: أم فيصل تقول الراديو.
1: وسعيد الدوسري يقول الهاتف.
0: نوف تقول النت.
1: وعندنا رسالة من سعيد أسراري من أبها يقول الجرايد.
0: طيب ترى نحن استبعدنا الجرايد والصحافة الورقية تماما لأنه ما له علاقة في الورق الموضوع اللي احنا نتكلم فيه. صالح اليامي يقول البيجر.
1: دارين صباحك فل تقول الراديو.
0: أوكي خلينا نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة.
3: ها صباح الخير أديرك حالك.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. ها يا آمنة.
3: أحنا فاطمة نقول الهاتف.
0: الاثنين مع بعض.
3: الاثنين.
0: غريبة. أيوة. كيف اتفقتوا؟ غريبة.
3: خلاص
0: والله شكلكم مرة واثقين من الإجابة.
1: ما يبغوا يتباروا. أيه. ما حد يبغى يفطر أحد.
0: لا هم ما يفطروا أحد. بس هم عشان يضمنوا الإجابة يقولوا إجابتين مختلفة.
1: طب وإذا كانت غلط؟
0: ما عندهم مشكلة، كل واحدة قالت إجابة تكون. طيب يعطيك العافية فاطمة. يعطيك آمنة. يعطيك العافية، هلا فيكي.
1: طيب عندنا ريما قالت الجرائد والصحف والمجلات، يعني الصحافة الورقية، هذه إجابة ريما.
0: أيضا عندنا إجابة من أبو أحمد قال الهاتف الثابت.
1: عوض من الرياض يقول الفاكس.
0: أي عبد اللطيف فقيه يقول الراديو.
1: وعندنا إجابة خلاص. طب خلينا نشوف هنا. يحيى جزان يقول الصحف.
0: يحيى أحمد، يعطيك العافية يحيى. كمان عندنا جلال الحداد برضو قال الجرايد.
1: عندنا أم خالد قالت الهاتف، ومها قالت الساعة، ونورة قالت التلفزيون.
0: عندنا الإنترنت، هذه إجابة رزان مفتي.
1: وآل عون، خلينا نستعرض إجاباتكم، تحية صباحية. عون البيشي قال الحاسب الآلي، فاطمة القرني قالت الهاتف، دلال عون قالت الكمبيوتر، دنيا عون قالت الكاميرا، وفجر عون قالت السيارة.
0: أيضا عندنا إجابة من فيصل يقول الهاتف الثابت.
1: وعندنا إجابة من فاطمة من الجبيل، غيرت من الصحف إلى الهاتف.
0: أيضا من ضمن الإجابات أم صالح قالت الهاتف الثابت.
1: وعندنا إجابة من أبو يوسف يقول الهاتف.
0: أيضا عندنا مهندس فهد المطيري قال الكاميرا، بعدين راح للتلفزيون.
1: طيب يا مهندس فهد. عندنا خالد صالح قال التليفون الثابت.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من مين؟ ما في اسم.
1: ما عندك اسم؟ خلاص أكتب
0: حامد
1: اسمك.
0: حامد الحارثي أول شيء كتب لنا الفاكس، بعدين كتب لنا البيجر، بعدين كتب لنا الدربيل ما يسمى بالمنظار.
1: طيب عندي إجابة من محمد علي طيب حناف يقول البريد.
0: البريد يا أنه مكان يا أنه مهنة، فما هي ضابطة. طيب خلينا
1: صندوق البريد يمكن.
0: ممكن. فيصل الدوسري يقول البيجر، ونواف الدوسري يقول الهاتف الثابت.
1: وعندنا إجابة من إيهاب الهوساوي يقول التلسكوب.
0: أبو خلاد يقول النقل الجماعي.
1: اليوم في لعبة يزيد؟ نعم في لعبة يزيد، بعد ما نخلص اللغز إن شاء الله ندخل في أجواء اللعبة بإذن الله.
0: أيضا من ضمن الإجابات تركي عبد الله يقول الهاتف. أوكي.
1: وعندنا إجابة من سعد الدوسري يقول الهاتف.
0: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. خلينا نعيد الأرقام واللغز، تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154.
1: اللغز يقول أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك، مكاني واضح للعنن، كنت ثورة يوما ما، فمن أنا؟

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة، رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من اللغز. اللي يبغى يشارك معنا يلحق علينا الآن في هذا اللينك، هنعيد اللغز وبعدها هنقول كل إجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. اللي يبغى يغير إجابته يلحق علينا، اللي يبغى يتصل علينا أهلا وسهلا ومرحبتين. نقول اللغز يقول: أنا جماد اعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك، أيضا مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما، فمن أنا؟ نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا. عندنا عادل بكر يقول صندوق البريد.
4: عادل فين رحت عادل بكر؟ أهلا بيك. صباح الخير من ثريا تقول الإجابة المنظار.
3: أبو تركي يقول كابينة الهاتف.
4: طيب حلو، كابينة الهاتف
3: غريب. والله زمان غريبة عنا. الإجابة أيوة غريبة. طيب
4: نهال من القصيم تقول البريد.
3: عندنا نبيل غزواني قال التلفزيون.
4: حنين العتيبي تقول المنظار.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا أم عبد الرحمن قالت الراديو.
4: سمير هوساوي يقول التليفون. تحية لكم ولك أكيد.
3: عندنا إجابة من مين؟ من مين؟ هنوف قالت الهاتف، وله جماد ولو صوت. كثير أشياء جمادات لها صوت أكيد.
4: إذا ثبتت على الهاتف هنوف، حناخذ الهاتف لأنه آخر إجابة لك. عندي أبو تميم يقول الفاكس. والله حلو الفاكس.
3: طيب عندنا أيضا أبو مريم قال الفاكس.
4: عادل حمزة يقول الراديو.
3: أيضا جمعان الحارثي قال الجرامافون أو الفونوغراف
4: الحاكي. شذا بتسأل هل يستعمل للإرسال؟ هل مصنوع من مواد صلبة؟ هل أستطيع الجلوس داخله؟
3: لا ما تقدر تجلس داخله. مواد صلبة أيوة، يستخدم للإرسال. ما فهمت إيش الإرسال بالضبط، وضحي لي وأجاوبك.
4: طيب يا شذا. صفوان أبو ليان يقول أتوقع الهاتف. صباحك ورد.
3: يحيى أحمد قال الراديو.
4: وعندنا مريم من القصيم التايبست. إيش هو التايبست؟
3: إيش هو التايبست؟
4: ما عرفنا يا مريم.
3: مريم أنت يعني حستينا.
4: أول شيء شاشة الخفاق. ما هي
3: إيش
4: شاشة
3: هي
4: الخفاق؟
3: شاشة الخفاق
4: هذا أول شيء. بعد كده القطار عادي، التايبست عادي. يا ريت ترسلي لنا صور عشان نستوعب الأشياء
3: نفهم
4: اللي
3: إيش بتقولي. أيوة يعني بدل ما تتصلي يا مريم والله يهديك ويصلحك. طيب عندنا أحمد بكري قال الهاتف الثابت.
4: طيب عندنا الراديو سماها زكريا الوجيه.
3: أيضا وليد السهلي قال البيجر أو الأسهم، عطيني واحد منهم.
4: عندنا عبد العزيز عسيري قال الهاتف.
3: أبو خلاد قال الفاكس.
4: وجلال الحداد قال الهاتف.
3: أيضا عندنا ودي أحس أنا والله ما فهمت ولا شيء.
4: بده يغير إنه قلبه رايح لصحن الدش.
3: أصلا ماني عارفة أنت مين. ماني مين
4: ما انت كاتب لنا اسمك.
3: اعتذر منك.
4: طيب. لا معاكي مروم بس اليوم مالي مزاج.
3: لا هذا مو لنا اصلا.
4: اليوم
3: اعتذر منك
4: في اجابه من غير
3: اعتذر
4: اسم.
3: منك
4: تمام.
3: طيب عندنا تميم زيلع قال النافذه.
4: خلينا نشوف اجابه نورة. التلفزيون. خالد قال التلسكوب، وام خالد قالت الهاتف.
3: منيره الراديو، اسم الراديو، ركان الراديو، زين الراديو. ما اكتبوا كلكم قلنا الراديو.
4: قول العائله.
3: كانت العائله قالت الراديو خلاص.
4: مقرن ابو مبارك يقول كابينه الاتصالات.
3: طيب
4: عبد الله قديمه.
3: عبد الله بركات قال الهاتف.
4: وعندنا من ابو محمود يقول حاسوب المكتب. صباحك خير يا ابو محمود.
3: ايضا عندنا فضل السنيدي قال الجوال. الجوال هذه دائما اجابه فضل السنيدي ما تتغير دائما.
4: ابو صنهات يقول الهاتف.
3: ايضا عندنا اجابه الهاتف، هذه اجابه سعيد السراري. يعطيك العافيه.
4: واجابه بندر يقول المنظار.
3: ايضا صندوق البريد، هذه اجابه احمد عبد الله خليل. يعطيك العافيه.
4: بلال يوسف الفاضل يقول الاجابه الاله كاتبة.
3: أيضا إجابة الهاتف عند عزة محمد. يعطيك العافية عزة.
4: وعندنا إجابة من علي النجعي البريد.
3: أيضا إجابة من
4: سليمان.
3: طيب سليمان دبيان قال الراديو.
4: وربيع محمود يقول الهاتف.
3: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد الرحمن العابد يقول الهاتف،
4: وعندنا إجابة أبو تركي غير إلى الريسيفر،
3: أيضا عندنا إجابة من محماس قال المذيع الرادار،
4: وفي إجابة
3: هذه إيش الرادار؟
4: الراديو.
3: الرادي ولا الراديو؟ أنا أقول المذيع ما فهمت.
4: المذياع.
3: والله ما فهمت.
4: الراديو. لا واضح محماس.
3: الراديو بس راحت الواو.
4: الراديو أو المذياع.
3: يعني هذا راديو. أيوة راحت الواو. أوكي.
4: طيب عندنا ريما تقول البيجر وبتثبت على البيجر.
3: أوكي عندنا كمان ماكينة الطباعة القديمة. أوكي شاشة الخفاق اللي هو العلم. يلا يا حبيبتي غلط كل الاثنين يا مريم.
4: غيري مريم
3: اللي غلط الاثنين.
4: طيب أبو نواف يقول الراديو. هذه تمام. آخر إجابة جاتنا على الواتساب.
3: طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا، يعطيكم العافية، شكرا لكل اللي شاركنا. كذا خلاص حنوقف كل الإجابات. عندنا زين قالت أيضا قالت الهاتف زين، أما الباقيين المجموعة كلها قالوا الراديو. أمل لسه قاعدة ترسل بس ماني عارفة إيش بترسل. سريعا يا أمل يلا عشان حنوقف من الأطفال.
4: أمل محمد
3: أعطيني إجابة بسرعة يعني.
4: يلا بتدينا إجابة. هذه يعني. آخر إجابة اليوم نستقبلها من أمل محمد.
3: أحمد
4: الفيديو الكاسيت. الله عليكي
3: يعطيك العافية. حلوة الإجابة بس جداً. يعني لو فكرتي أكثر جداً. يا أمل طيب يعطيك العافية. طيب بكذا نكون خلاص أنهينا اللغز. ركزوا معنا كويس السفينة. طيب كذا أنهينا اللغز. يعطيكم العافية شكرا لكل اللي تشارك معنا. أنا جماد أعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود، قد أثير فضولك قبل المفاجأة، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك أيضا، مكاني واضح للعلن، كنت ثورة يوما ما. جماد اللي بنتكلم عنه هو الهاتف الثابت. طيب اعتبر نافذة توصلك لأبعد الحدود لأنه يتواصل، أول ما طلع الهاتف يوصلك لأبعد الحدود وتقدر تكلم كل الناس اللي بعيدين عنك. كان طبعا ثورة، كانت يعني ثورة سابقة عصرها أني أقدر أكلم ناس بعيدين عني. يثير فضولك لأنه وقت الرنة ما عندك رقم، ما عندك ولا شيء، مو زي الجوال، الهاتف كان يعني في البدايات ما في ولا يبين لك رقم ولا شيء، فالرنة هذه تثير فضولك. وقبل لا تطلع المفاجأة اللي مين هو المتصل، لا أركض خلف أحد ولا أهرب منك، مكانه ثابت في المكان اللي هو

0: الحل اللي جاوب صح على الهاتف أول إجابة صحيحة كانت من خلال تواصلكم على التليفون حصة. من بعد حصة أجابنا محمد المري، ومن بعدها محمد أبو هاشم، ومن بعدها أصايل مع بابتها في السيارة، يا رب تقول لها إن شاء الله بعد ما تخلص جامعة، ومرام جاوبتنا الهاتف، وآمنة وفاطمة أيضا جاوبونا الهاتف. هذه كانت إجاباتكم على الاتصال.
1: طيب خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. عندنا أول إجابة صحيحة كانت من دكتور صحاب يونس، فهد العتيبي، حسن الفاتح، محمد أبو هاشم، نجود، ناصر العولقي، أحمد عبيدان، وأيضا أحمد الدهمشي، أبو بكر، علي الحبادي، فاطمة القرني، سعيد الدوسري، وأبو أحمد، أم خالد، وعبد الله العيسى. وبعدها توالت الإجابات كلها، بدأتوا تجاوبوا إجابة صحيحة يمكن من بعد ما قلت أنا أنه بعيدا عن الصحافة تماما تماما تماما. خلونا نطلع هذا الفاصل، أكيد مكملين معاكم. اليوم عندنا لعبة، فركزوا معنا. لعبتنا أصلا يعني اليوم من باب التسالي، اليوم لعبتنا الحكايات، وحنقدر نحكي حكايات مع بعض، ولكن هذا الفاصل وراجعين من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، مكملين معاكم برنامجكم الصباحي ابدأ صح من إذاعة جدة، ومن ضمن فقراتنا المتنوعة وصلنا لفقرة دراسات علمية. دراستنا العلمية اليوم بتتكلم عن ما الذي يطيل عمر الزواج. أثبتت مراجعة علمية شملت 25 دراسة تناولت العلاقات الزوجية طويلة الأمد، وقالت أنه استمرار الزواج الصحي لسنوات ما بيعتمد على الحب وحده،

بل على مجموعة من العوامل المشتركة بين الأزواج الأكثر استقراراً. ظهرت الدراسة وبينت أنه أبرز هذه العوامل هي أول شيء الالتزام المتبادل، أيضا التواصل الجيد والاحترام، القدرة على حل الخلافات بهدوء، التقارب العاطفي، الشعور بالدعم والأمان، إضافة إلى الحفاظ على المودة والاهتمام اليومي. كما دعمت أبحاث علم النفس والباحثة جون غوتمان تابعت الأزواج لسنوات وشافت أنه هذه النتائج إشارة إلى أن الأزواج اللي بتستمر علاقتهم الناجحة بيحرصوا على أن تكون التفاعلات الإيجابية في حياتهم أكثر من السلبية، وبيستجيبوا للمواقف اليومية الصغيرة بكل لطف وتقدير، وبيبتعدوا عن الانتقاد المستمر والازدراء والتجاهل أثناء الخلافات. وهذه أنماط ارتبطت بزيادة فرص استمرار الزواج واستقراره. أكدت هذه النتائج أنه الزواج الطويل لا يقوم على غياب المشكلات بل على طريقة التعامل معها، فالحوار الهادي والتقدير والاهتمام بالتفاصيل اليومية والحرص على بناء الثقة، هذه من أهم العوامل اللي بتدعم علاقة زوجية صحية ومستقرة مع مرور السنوات.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ مشوارنا معاكم في ألعابنا اليوم، بما أننا خصصنا دائما يوم الأربعاء نلعب فيه مع بعض. طيب اليوم لعبتنا حكاية، ولكن قبل لا نبدأ اللعبة عندنا محماس ما شاء الله عليه بكل ثقة الحياة، يقول ما قلته اسمي أنا مجاوب صح. أصلا أنت ما جاوب صح، أنت كاتب لنا المذياع والراديو ومطير الواو حالتك حالة، فنحن إجابتنا اليوم الهاتف وليس المذيع.
2: بس قلنا إجابتك يا محماس. قلناها
1: أصلا غلط.
2: أيوة عادي، بس ذكرنا اسم محماس وقلنا إجابته.
1: لا هو يبغاه في
2: لا
1: الفايزين.
2: لا إجابتنا كانت الهاتف الثابت يا محماس.
1: هو يبغى المشكلة يبغاها في الفايزين وهو ما هو فايز.
2: يلا إن شاء الله إن شاء الله تضبط معك بكرة يا محماس، اتحمس وكلمنا.
1: طيب خلينا نرجع لي اليوم لعبتنا. اليوم لعبتنا هي الحكاية، حكاية وحتكملها تمام، ولكن ها عشان تكمل هذه الحكاية عندنا شروط. نحن حنعطيك المدخل للحكاية وحنعطيك نوع الحكاية، كل اللي عليك بعد ما تكلمنا وتختار رقمين، حتختار رقم أول من فئة واحد، تختار رقم ثاني من فئة اثنين، حتختار هذه الأرقام، حنعطيك نوع الحكاية ونعطيك بداية الحكاية وانت تكمل هذه الحكاية. أكيد تقدر تشاركونا،
2: أرقامنا 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544. مثال على ذلك، يعني إحنا عندنا فئتين مثل ما قلنا، حنختار نوع الحكاية، كوميديا، دراما، رعب، أكشن، خيال. هذه خمس أرقام حتختاروا من واحد لخمسة، يطلع لك واحد من هذه الفئات. ثم الفئة الثانية بداية الحكاية، نديك أول جملة أنت من بعدها تكمل حكايتك على نفس فكرة الاختيار، سواء كان رعب، أكشن، مغامرات، دراما، حسب اللي يطلع لك.
1: يلا خلينا ناخذ فهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
3: أنا صباح النور، صباح فهيدة سينا وينان والمخرجة، والله يسعدكم. أنا متوترة وأنا أول واحدة.
1: هي اللعبة أصلا لا فيها فوز ولا انت فايزة ولا شيء، نحن حنلعب مع بعض فقط.
2: اللعبة بدها أيوة خيال،
1: يعني خيال
2: واسترسال.
1: أنت المرة اللي فاتت قلتي ما أعرف، وأنت كانت أحلى قصة قلتيها، شفتي؟ فخلينا نشوف دحين إيش حيطلع لك. اختاري رقمين من واحد لخمسة، اختاري رقمين.
3: اثنين وثلاثة.
1: اثنين وثلاثة. عندنا دراما، يعني تعطينا قصة درامية، أوكي يعني شوية حزينة. وثلاثة تبدأ القصة، كنت في السوق. كملي.
3: أي أنا أختار أي؟
1: أنت اخترتي خلاص، دحين تطلع لك الفئة دراما، يعني حتحكينا حكاية درامية. بداية القصة تقول كنت في السوق، أنت كملي يلا.
3: كنت في السوق.
1: إيه
3: بروح اشتري اغراض.
1: اي
3: وبعدين يوم جيت بصرف الصرافة ما لقيت فلوس.
1: هذه اكثر قصة حزينة صحيح. ايوه
3: حاولت اتصل باخوي.
1: ايوه
3: مقفل الجوال.
1: الله يا الورطة. ايوه
3: ثاني اخوي بمنطقة بعيدة.
1: اي
3: قلت اني تهيد انا ارجع لك شلون، قلت لا خلاص حاولت اتصل بصديقتي وتحت جاوبها، بس ما حاولت انها قالت ممكن هذا لا يعني ما نمسلفت فلوس ودي.
1: ايه
3: صارت رحت خسرانة ما اشتريت شيء،
1: وخليت الاغراض ومشيتي.
3: ومشيت
1: والدمعة على خدك.
3: صحيح
1: ايوه، لانه هذه اكثر قصه حزينه لاي سيده في الدنيا، انها تروح الفلوس تروح الشيء ما تلاقي.
2: فهيدة يا مبدعه،
1: وتقولي انا متوتره دائما. يا فهيدة دائما تفوزي صراحه، يعطيك العافيه يا فهيدة. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. والله برافو عليك
2: والله جميله
1: والله.
2: نشوف سليمان وابداع سليمان. هلا والله
4: صباح الخير. جود مورنينج لغير الناطقين باللغه العربيه.
2: جود مورنينج.
4: هلا والله.
2: كيف حالك يا سليمان؟
4: والله الحمد لله. اختار رقمين اختي.
2: يلا تفضل. اول رقم تختاره من فئه
4: واحد واحد الله واحد وخمسه بخمسه بعين العدو.
2: طيب يا سيدي انت اخترت واحد يعني حتكون حكايه كوميديه مضحكه، واعتقد ما شاء الله يا سليمان انت كوميدي بالفطره.
4: جليل
2: عندي. اي كوميدي بالفطره انت.
4: الله يوفقك.
2: يلا حكايه كوميديه بدايتها فتحت درج المكتب اكمل.
4: فتحت درج المكتب، المهم وحصل لك محفظه واحد من زملائي.
2: حلو. اي
4: واجي والله افتح البطاقه للمدير. انت بس جيت والله جابك. إيه؟ وعلى المول واخرط والديها والله العظيم ما بقت لي ولا ريال، وتجي رسائل وانا قشوم قدامي تجي رسائل وانا ساكت ادري ان رسائل طن طن فقط. ايوه اقول بقلبي خلك دواك ان شاء الله تخلص. شوفك على
2: ايوه يا رب مديرك ما يكون سامع. يا رب مديرك
4: خليه يسمع. متقاعد انا.
2: ايه خلاص يعني بتتكلم في البراح.
4: والله متقاعد. لا والله اني احب رئيسك هذا صاحبيني صراحه.
2: وخلصت فلوس المدير والطاقه.
4: خلصت فلوسه خلصته.
2: طيب
4: لا اذا زين خذوني معكم الاذاعه دينا، خذوني معك كاتب.
2: كاتب سيناريو. كاتب سيناريو محترف. شكرا يا سليمان اسعدتنا.
4: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم.
2: يعطيك الف عافيه.
1: يا هلا. خلينا نروح لوفاء. صباح الخير يا وفاء.
5: صباح الخير عليكم. انا وفاء من الصبيه.
1: يا هلا وسهلا فيكي. ها يا وفاء
5: اليوم انا ابغى اللعبه هذه اللي ذاك المره اللي سويتها زي هذه كوميديا كيف انا ما
1: تعرف. الحين انت اختاري يا وفاء. اختاري يلا.
5: ايه اختار اللعبه يعني رقم
1: ولا رقمين؟ اختاري رقمين. يلا
5: رقمين خمسة وثلاثة.
1: خمسة وثلاثة. طيب يعني نبغى قصة خيالية. طلعي لي قصة خيالية يعني فيها والله.
5: خيالية.
1: أيوة خيالية. بداية القصة تقول كنت في السوق. يلا ابدأي.
5: أيوة كنت في السوق وبعدين وأنا مرة في السوق دخلت السوق طبعا بأشتري. فجأة لقيت شاب، هذا الشاب شكلي أعرفه من زمان.
1: يا سلام.
5: كنا في مدينة ساكنين وكان جارنا.
1: حلو. أيوة
5: أيوة. وبعدين ملامح حسيت إني أعرفه، بعدين قمت تقربت منه سألته أنت اللي الفلان اللي كنت عايش في ذيك المدينة؟ قال لي أيوة. قلت له مكانك بيتك؟ قام دلني.
1: أيوة.
5: فعرفته.
1: أيوة.
5: وبعدين عرفت الحي هذا وطلبت الرقم وصرت تواصل معه وفعلا رحت زرت.
1: هذه رومانسية هذه، ما هي دراما، ما هي خيالية.
5: المدينة هذه
1: وفاء. وفاء صلي على النبي. وفاء يا وفاء يا وفاء، هذه قصة رومانسية ما هي خيالية. نبغى خيالية بنت الحلال.

0: يعني نبغى مثلا اسمعيني يا وفا، يعني نبغى مثلا ناس تطير، ناس والله كذا خيال، اعطينا خيال علمي. ايوه خيال.
1: يوم من الايام كنت جالسه اتفرج على التلفزيون على مباريات كذا فيها طائرات.
0: وين السوق؟ البدايه تكون في السوق.
2: حكايه ثانيه.
0: البدايه تكون في السوق والقصه خياليه يا وفاء.
1: ايوه كنت امشي ذاك اليوم في السوق.
0: حلو.
1: وفجاه شفت حاجات تطاير.
0: حلو.
1: قلت لازم اسوي لي اختراع.
0: حلو.
1: جبت ادوات واشياء.
0: يا ولد.
1: وسويت الطائره تطير.
0: الطائره ما هي الطائره تطير اساسا. ايوه.
1: وطارت بكل مكان وارتحت وخلاص صرت فنانة ومخترعة للطائرة.
0: والله برافو عليك. والله يا برافو عليك.
2: احلى تحية.
0: برافو عليك. اعطيت وفاء، اعطيتينا قصتين
2: احلى شيء في وفاء. دي بس بداية الخير.
0: ايوه خلاص.
2: والابداع
0: وتنفلت.
2: الابداع يتناثر يمينا ويسارا.
0: نروح لعبد الله. صباح
2: هلا يا عبد الله.
3: صباح النور استاذ ايمان.
2: يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
3: كيفك استاذ دينا؟
0: يا هلا وسهلا.
2: مستعد للحكاوي؟
3: إن شاء الله.
2: يلا اختر لي رقم من فئة الحكاية.
3: طيب 3 و3.
2: 3 و3. حلو. اخترت يا عبد الله فئة الرعب. حكايتك حتكون حكاية رعب. وبداية الحكاية كنت في السوق. أكمل.
3: طيب ممتاز.
2: يلا ورينا الرعب.
3: أي كنت في السوق.
2: أي.
3: وشوي طالع مع الباب.
2: ايوه.
3: ولا في 3 حراميه موجودين عند الباب.
2: حلو.
3: المشكله ان الحراميه ذولا اعرفهم انا، هم يدورون لي. اي ويدورون لي من زمان. اه
2: اي ديانه.
3: اي فعلي. لا لا مو ديانه، كان يعني في ايام الحرب
2: كان بيننا. اي كان بينكم سابق معرفه.
3: اي مضاربات.
2: طيب مضاربات.
3: اي فالمهم اني ما في حل الا اني ارجع السوق مره ثانيه.
2: حلو.
3: وارجع السوق مرة ثانية واروح في محل حق ملابس واشتري لي، اغير ملابسي كلها كاملة واخذ لي قناع على وجهي.
2: حلو. قناع مرعب اكيد.
3: ايوه. المهم واجي طالع انا عندي في السيارة سلاح. تمام.
2: اوف
0: كبر الموضوع.
2: لا ما هذه حكاية رعب.
0: اي هذه اكشن. دحنا اكشن.
2: يعني الحكاية لا تموت للواقع بصلة.
0: لا بس لا لا لا. بس هذه اكشن فيها سلاح والدنيا كذا.
3: ايوه. المهم اطلع وشوية واعجب من عندهم وجالسين يطالعون فيني هو ما هو.
2: ايوه.
3: فما انتبهوا لاني لابس قناع ولابس يعني ملابس مستغربين.
2: حلو. طيب
3: وصلت السياره افكر ارجع لهم ما ارجع لهم. بس اذا رجعت لهم يعني بتمشكل معهم، في افضل شيء خليني امشي.
2: اي طبعا لانهم حيتكاتروا عليك.
3: ايوه.
0: طيب انا عندي اعتراض. معليش يا عبد الله انا اسف، عندي اعتراض. هذه حكايه اكشن، وين الرعب في الموضوع؟
3: باقي الرعب جاي يجي في الطريق.
0: ما اعطيني اياه من البدايه، حنسوي كتاب احنا.
2: جايك في الطريق.
0: يلا قول. يلا بسرعه.
3: شويه اشغل السياره وشويه كفشوني يعرفوني انا
2: سكوك.
3: والله وشغل السياره تقوم ورايا.
0: ايوه.
3: وبسم الله والطريدي.
0: ايوه.
3: ويلا ومن شارع وخش في شارع هم ورايا الين في الاخير المهم وقفت في مكان.
2: اي
3: وهم يعني يقولون اكيد ان ما وقف الا عنده شيء.
2: إيه؟
3: فخافوا هم.
2: اي
3: والله وارجع.
2: إيه؟
3: وارجع مره ثانيه بالسياره. تمام. واصدمهم.
0: طيب
3: اني صدمته على الباب.
2: اي
3: لما صدمته على الباب شويه ويطلع لي الواحد من هناك من اللي راكب.
2: إيه؟
3: تمام.
2: اي
3: قال ايش فيك انت؟ قلت انت اللي شويك انت تطاردوني وانا
2: وصلت لك.
3: احنا ما نطاردك ولا شيء، احنا ماشيين في طريقنا وانت.
2: طيب حاول يعني حاول تدينا الخلاصه.
0: إيه لانه طولت يعني القصه وما هي بنفس الفئه.
2: المشهد السينمائي
0: المشكله انها ما هي نفس الفئه
2: بصراحه. هي لا لايقة على الاكشن.
0: لا ما هي اكشن، هي ما هي رعب ابدا.
3: اي الخلاصه شويه كذا.
2: اي
3: واطيح من على السرير شويه واصحى لا وانا اتاري.
0: الحمد لله. بس هذه كلها خيال طلعت.
2: الله يا عبد الله.
3: ايوه
0: عبد الله.
2: حلو.
0: للأسف.
2: لا بس عنده خيال خاص بعبد الله.
0: حلو خيال ولكن خيال. لا ما كنت
2: ومسترسل
0: مع
2: ومسترسل.
0: ما كنت مع قوانين اللعبة. لا ما ينفع.
2: خلاص نشيله. هي أكشن.
0: ما هي أكشن صراحة. أنت خربطت اللعبة.
2: إيش
0: يا
2: عبد الله؟
3: علمنا أكشن وعلم وصلت الفكرة. إني في الأخير كنت نايم.
2: أيوة في الأخير طلع حلم.
0: طيب ماشي يعطيك العافية يا عبد الله. يا هلا وسهلا فيك. طيب خالد أول شيء قبل أن نأخذ الاتصال الثاني لو سمحتوا نلتزم عشان هي لعبة لأن نخربها على بعض، يعني حطينا فيها قوانين فنكمل على القوانين. يعني عبد الله مثلا خرب لنا الدنيا فعبد الله ما فاز معنا ابدا.
2: خلاص مشيله. هي اكشن.
0: لا ما حمشيها. طيب. ما حمشيها. نحن ليه حطينا القوانين؟ اجل. ايه ناخذ خالد. يلا

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة. هلا يا خالد. يا هلا وسهلا. يا هلا يا هلا. ها يا خالد.
0: أربعة وخمسة.
1: أربعة وخمسة. طيب طلعت لك أكشن. أكشن. فغش من عبد الله اللي قبل شوية اللي راح للأكشن وخلانا. طيب أكشن وبداية القصة. فتحت درج المكتب.
0: فتحت درج المكتب وطلع لي واحد قال دايت يغسل دم أبيك.
1: ها؟
0: واحد طالع في الدل قال دايت يغسل دم أبيك. زي الدعاية كذا أكشن يعني.
2: دعاية طلعت له من الدرج.
1: طلعت لك دعاية من الدرج؟
0: إيه نعم.
1: طيب أوكي.
0: هذا أكشن يعني.
2: أكشن يعني.
1: والله من وين الأكشن يا بنت الحلال؟ طلعت دعاية من الدرج.
2: كان مؤثرات خالد شايفها.
1: خالد في القصة. طيب قول كمل يا خالد كمل.
0: فطلع لي من الدرج قال لي دايت يغسل دم أبيك. انتظر إلى مدة 5 دقائق فضلاً. ثم أغسل آيدا لغسل مرة ثانية. هذه أكشن قديمة.
2: دعاية.
1: هذه والله دعاية وما فهمنا ولا كلمة من اللي تقوله. قول لنا لها عادي من لغة عربية لأنه ما فهمنا شيء.
0: لما فتحت الدرج طلع علي واحد وقال لي دايت يغسل دم أبيك. يعني دعاية للدايت.
2: دايت.
1: دايت. نعم. أوكي. طيب ماشي. كمل. نعم.
2: طيب وبعدين. خلصت.
1: خلصت.
0: لا ما خلصت.
1: طيب أعطينا القصة يا أخوي. يلا.
0: على قصتك طلع من الدرج قال دايت يغسل دم أبيك. انتظر بعد خمس دقائق ثم أغسله. بس هذا أكشن.
1: يعطيك العافية. شكرا لك. مع السلامة.
2: حاضر.
1: مع السلامة.
2: هذا أكشن برؤية المخرج.
1: صراحة ما زبطت معك ولا شوية صراحة.
2: لم تزبط معنا.
1: عبد الله وخالد لم يضبطوا معنا.
2: كل اللي حابب يشاركنا على الأرقام 0126477154 و0126495154. مين معنا؟
3: السلام عليكم.
2: هلا وسهلا يا فهد. عليكم السلام.
3: صباح الخير.
2: صباحك ورد. هلا وسهلا.
3: الله يحييك.
2: يلا متحمس تلعب معنا في الحكاوي؟
3: الله الله
2: الله الله. يلا اختر لي رقمين.
3: واحد وخمسة.
2: واحد وخمسة. واحد كوميدي حكايتك حتكون كوميدية وخمسة بداية الحكاية تقول لك فتحت درج المكتب.
3: طيب واحد أبدأ بواحد.
1: ايوه كوميدي. هي مع بعض كلها
2: كوميدي.
1: اي كوميدي.
4: سلام عليك يا اخوي.
1: لا لا استنى استنى استنى استنى بدايتك بدايتها فتحت درج المكتب. كمل انت. كمل
2: ادينا كده البدايه. انت قولها فتحت درج المكتب
1: وكمل الحكايه. كمل من غير تقليد اصوات. نبغى حكايه عاديه.
3: حكايه
1: عاديه ولكن كوميديه.
3: فتحت
2: درج المكتب.
1: ايوه
3: فتحت درج المكتب.
2: اي
3: ولقيت ورق. ما هي ورق حق دراسة ولا حق تعليم ولا شيء. بس شخمطة شخمطة عليها شخمطة.
2: طيب.
3: وش وضعك؟ وش سويت؟ يقولها لي.
2: ايه مين اللي يقول لك؟
3: نحاول المدير حق المكتب.
2: ايه
3: نحاول نجدد التوقيع ونضبطه. شخمط قلت لك شخمط على اوراق الدراسه والتعلم اخرتها ما نستفيد منها بشيء. بس على الشخمطه
2: صحيح. بس خلاص شخمطه خلصنا.
3: وبعدين قال لي اسمعني شخمط لك بمكان ثاني. طلعني الله يعي. الله يعي.
2: شخبط شخبيط لخبط لخبيط. اهديك اغنيه نانسي عجرم. شكرا يا فهد.
1: طيب فهد ما زبط معانا. نروح ليارا. صباح الخير يا يارا. ها
5: صباح الخير.
1: يا هلا يا هلا.
5: من غير سالفة قلت لكم اليوم مو موجودين على اكس.
2: ايوه ان شاء الله تتعالج الحكايه.
1: اي موجودين.
2: بس يارا نزل التطبيق تشوفينا صوت وصوره في التطبيق. تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. سعودي راديو بلس حتلاقينا.
5: اوكي
1: نزلي طبعا. نزلي. يلا يا يارا قولي لي اختاري رقمين.
5: بس إلا كوميدي. لا
1: ها
5: إلا كوميدي. لا
1: ما أنا أنت اختاري وبعدين نشوف. اختاري رقمين من واحد لخمسة. اختاري رقمين.
5: 2 و8.
1: إيش
5: 2 و8؟
1: من واحد لخمسة ما في 8.
5: أوكي 2 و4.
1: 4 ممتاز. عندك طلع لك حكاية دراما الفئة درامية وبداية الحكاية تقول رن التليفون دراما.
5: رن التليفون.
1: اي يلا كملي.
5: واتصل زوجي وقال انه طلع التحاليل اللي نحن سويناها في المختبر.
1: اوكي.
5: بدك اياها دراما حزينه ولا
1: اللي بدك اللي بدك.
5: اتصل وقال لي طلعت نتيجه التحاليل وللاسف ايجابيه.
1: اوكي.
5: وانا كنت بإجازه.
1: اوكي.
5: لغيت الاجازه
1: ايه
5: وسافرت لارجع
1: اوكي
5: اشوف ابلش العلاج. وانا مسافره اتصلوا فيني من البنايه قالوا لي احترق بيتك.
1: الله اكبر. ايوه
5: نفس اليوم اكتشفت اني عندي كانسر
2: بعد الشهر.
1: طبعا وحزن.
2: يا رندي تروح تكتبي سيناريوهات على طول.
1: والله حزن. هذا مسلسل مكسيكي لانه نفس الاحداث تحصل في نفس الماء. ايوه
5: لا هذا اللي صار. انا معي
1: والله. لا بجد تتكلمي جد؟
5: اي والله.
2: سلامتك.
1: سلامة عمرك يا حبيبتي وما تشوفي شر.
5: الله يسلمك.
1: بس اعطينا اوضاع البيت، الامور كلها تمام الان؟ علاجك تمام؟
5: للاسف.
1: انت فين عايشه يا يارا؟
5: في كندا.
1: كندا وراجع المفروض ولا لا؟ انت عايشه خلاص في كندا؟
5: لا انا حاليا بتعالج.
1: ابي حاليا بتتعالج في كندا ان شاء الله. يا رب قدامك ان شاء الله العافيه باذن الله.
2: نتمنى لك يا رب
1: يعوضك ان شاء الله كل شيء يعوضك ويمسح على قلبك يا رب.
2: وفي دائما يا رب دائما الله قادر على كل شيء مهما الاطباء. ويمكن كثير ناس بيسمعونا اليوم جربوا وعاشوا انه الاطباء احيانا يقرروا لانهم ماشيين بناء على اوراق او تحاليل معينه، لكن ربنا وايمانك بالله قادر على انه يزيل كل شر منك ومن كل اللي بيسمعنا. اتمنى لك كل الشفاء انت وكل مريض، وربي يقويكي وان شاء الله باذن الله معافاه
1: باذن الله. يعطيك العافيه يا يارا. تسلم يا حبيبتي وخليكي دائما معنا على السمع. يا هلا فيكي.
2: احلى يارا.
1: يا هلا فيكي.
2: نزلي التطبيق يارا عشان تشوفينا كل يوم سعودي راديو بلس.
1: طيب راحت يارا، نروح لمهدي. راح مهدي. طيب خلينا نطلع فاصل، خلينا نرجع بس نعيد الحكاية. طبعا جانا اقتراح يقول اللي ما يجيب قصة حلوة يكرر واحدة من الجمل. والله شكلنا حنحط لكم عقاب، تصدقوا يعني مو عقاب يعني، بس انه يكون فيها عقوبة.
2: انا مرة تضحكني دي الاشياء
1: اللي يكرروا الجمل.
2: ايوه
1: يعني انا مو مرة احبها بس انه ممكن. والله خشبت حبس خمسة
2: خشبت الحبس حبست هي. لا هي خشبت الحبس حبست خمس خشبات وخشبه هي كده الصح.
1: طيب هو اختصر لك. لا اختصر لك اياها. هو خشبت حبس خمس خشبات
2: هي كده. ما هي صح.
1: هي ما هي صح بس انه هو اختصر لك اياها.
2: مين هذا؟ خلينا نشوف
1: اصلا ولا هو حاطط اسم.
2: خالد المولد تحيه لك.
1: طيب نحن اليوم موضوعنا او لعبتنا اليوم هي اكمل القصه، ولكن عشان تكمل القصه لها شروط. هذه القصه حتختار من فئه نوع القصه، نحن حنحدد لك نوع القصه، وايضا حنحدد بدايه القصه بناء على اختيارك من الارقام. حتختار رقمين، رقم لنوع القصه والرقم الثاني لبدايه القصه، وتعطينا قصه على حسب هذه الفئه اللي نحن قلناها.
2: طيب نشارك الواتساب معنا يعني. أكيد. مثلا يزيد أكيد. اختار الان 4-2، 4 اكشن و2 بدايه القصه كنت في الاجازه. كملها يا يزيد.
1: طيب خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معكم اكيد في لعبتنا وفي العابنا اليوم الاربعاء.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: حياكم من جديد، كل التحية لكل اللي بسمعنا عبر موجتنا الغالية إذاعة جدة اف ام وبرنامج ابدأ صح، وإحنا عايشين وسط الحكايات. لعبتنا اليوم كعادتنا يوم الأربعاء لعبتنا اليوم الحكاية، بتختاروا من فئة نوع الحكاية، وبعد كده بنديكم بداية الحكاية وانتوا بتكملوا بخيالكم. اكيد كل اللي حابب يشاركنا على 012-64-77-154 و012-64-95-154. هذه اكيد ارقام الاتصالات، واللي حابب يشارك من خلال الواتساب اكيد بتدونا رقمين. يزيد اعطانا رقمين، اعطانا رقم 4 و2، يعني اكشن وكنت في السوق، عفوا كنت في الإجازة. كمل يا يزيد.
6: طيب يلا خلينا نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف. عندنا طيب بس خلي دقيقة أوصاف. عندنا أمل تقول 1 و3، 1 و3 اللي هم كوميديا وبداية القصة كنت في السوق. أوكي يلا خلينا نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف.
7: صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا هلا. هاي أوصاف اختار.
7: صباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
6: يا هلا وسهلا فيك. هاي أوصاف.
7: 1 و2.
6: 1 و2. 1 كوميديا كنت في إجازة. يلا كملي. أو في الإجازة.
7: كنت في إجازة.
6: أوكي.
7: الإجازة هذه اخترت إني أسافر إلى إحدى المدن السعودية. سافرت في هذه المدينة. واجهت ناس يعني من سنوات لم أقابلهم فيه، وقابلتهم في هذا الوقت.
6: حلو.
7: سولفت معهم، أخذتهم في عزيمة في إحدى المطاعم، عزمت هذا الصديقة دي من زمان ما قابلتها، فجلست في تتأمل.
6: طيب قبل أتكملي أوصاف، نحن قلنا كوميديا صح؟ كوميديا. أي وين الكوميديا؟
7: أي
6: يلا
7: أي
6: يلا.
7: ولما عزمتها في إحدى المطاعم طالعتني قالت أنا ما أعرفك.
6: حلو.
7: قلت كيف ما تعرفيني؟ أنا فلانة. قالت لا أنا ما أعرفك.
6: طيب
7: أنا عرفتها كيف ما عرفتني. قالت لا خلاص أنا ما أعرفك، أنا أدري مين أنت، أنا ما راح أجلس معاكي. اخترت قلت خلاص يلا أنا بعزمك على العشاء أو الغداء، كلي معي خلاص حتى لو ما عرفتيني. قالت لا لا لا أنا بروح.
6: طيب
7: روحت من عندي وأنا مجهز الطاولة للعشاء، خلاص راحت من عندي. خلاص أنا قعدت أني أفكر من يأكل هذا العشاء.
6: أوكي.
7: فعزمت أحد الجارات القريبات مني قلت لهم شنو هذا العشاء؟ قالت لا أنا ما أكل هذا العشاء وأنا ماني معزومة من أول. ليش ما عزمتيني قبل هذه الفلانة؟ قلت خلاص هذه الفلانة راحت، اعتذرت وراحت، أنا ما قدرت يعني أمسكها حتى تأكل العشاء معي. قالت لا كلي عشاك أنت، أنا ما راح أكل عشاك. أنا أخذت هذا العشاء أعطيت أحد العمال.
6: أوكي.
7: العمال هؤلاء ذول العمال أخذوا العشاء، قالوا كنت تبغين فيه؟ قلت ما أبغى شيء خذوه بس. طلعت أنا من المطعم وأنا زعلانة، حبيت إني أعشي أعزم حد ما قبل عزيمتي حتى جارة حتى
6: أوصاف. أعطيني ختام القصة اللي دحين ما شفنا الكوميدي. يلا
5: كوميديا حزينة.
6: أيوة
5: كوميديا
6: يعني سوداء. دراما هي رايحة دراما أكثر من كوميديا.
7: فلما رجعت إلى البيت
6: أي.
7: لما رجعت إلى البيت قالوا ليش تطولين؟ قلت طولت أنا كنت في موقف حزين.
6: حزين ونحن نبغى كوميديا.
5: سوداء
6: أوصاف. تمام أوصاف ما زبطت معاكي للأسف، ما زبطت معاكي القصة.
7: يلا
5: يسعدك ربي،
6: يعطيك العافية أوصاف. يا هلا وسهلا فيكي.
5: ما شفنا من يزيد ولا من أمل إلى الآن شيء. أمل أحمد طلبتي 1 و3 و1 كوميديا، 3 كنت في السوق. أمل نستنى حكايتك. يزيد ما زال بيكمل حكايته،
6: قاعد يكتب. أنا قاعد يكتب. طيب خليني هنا في الاستوديو خلينا نشوف سارة. أعطينا أرقام. والله لن تلعب سارة. والله لن تلعب.
5: تقيل وما
6: والله يا سارة لن تلعب.
5: ما تلعب البنت.
6: والله لن تلعب.
5: طب يلا نلعب.
6: والله ترى على فكرة أنتوا زعلتوا سارة على فكرة.
5: نلعب أحلى.
6: المتصلين ترى زعلتوا سارة لأنه ما في ولا واحدة ملتزم باللعبة. لا بس شوفي فهيدة كانت لطيفة وسليمان كان لطيف ووفا كانت لطيفة. يعني الثلاثة كانوا لطيفين. طيب. الباقي صراحة ما أبدعته أبدا.
5: لأنه أنا ما أقدر أقول لي إنسان أديني حكاية كوميدية هو مو شخصيته كوميدية.
6: أعطيني أنت. طيب أنت.
5: أنا مالي كوميدية.
6: طيب اختاري أنت اختاري أرقام.
5: أديني أي رقم.
6: أنت اللي اختاري أرقام.
5: ثلاثة.
6: ثلاثة وإيش؟
5: ثلاثة وثلاثة.
6: ثلاثة وثلاثة. طيب أنت عندك رعب وكنت في السوق.
5: تفضلي. طيب. أوكي حلو.
6: ها.
5: كنت في السوق.
6: أي.
5: ودخلت مول كبير جدا.
6: طيب.
5: وفجأة يعني لقيت إنه الحياة حلوة والأطفال بيلعبوا كل شيء كان جميل. فجأة انطفى النور. فجأة.
6: أوكي.
5: بدأنا نسمع أصوات مخيفة.
6: أوكي.
5: أنا من الناس اللي تحاول تثبت إنها هي قوية.
6: حلو.
5: حاولت طلعت جوالي فتحت كشافة جوال لقيت ديناصور مرعب جدا.
6: دخلنا مرعب. في الخيال. دخلنا في الخيال.
5: ثلاثة رؤوس.
6: أوكي.
5: و14 يد سبعة من كل ناحية.
6: حلو.
5: ولما فتح فمه أنا مت من الرعب. الناس صارت تصرخ وتهرب ومي عارفة فين تروح. بعد كده فتح النور رجع كل شيء طبيعي.
6: يعني هو الرعب كان عندك انت بس.
5: لا كل الناس شافت الرعب بس هو كان رعب مو طبيعي. خلاص لا تخوفوني.
6: والله ولا والله يعني محاوله ممتازه. والله والله زميلتي معاملت محاوله ممتازه.
5: طب يلا انت اختاري.
6: او خلينا ناخذ خالد. صباح الخير يا خالد.
5: هلا يا خالد.
6: خالد
8: السلام عليكم.
6: وعليك السلام والرحمه. هلا يا خالد.
8: كيف حالك؟
6: بخير.
8: جاي انا ابغى ثلاثه وثلاثه.
6: يلا نبغى ثلاثة وثلاثة اللي هي رعب وكنت في السوق. يلا
8: أيوة.
6: يلا
8: احنا الان في المدينة والمنطقة الغربية كمان انتم معانا اتوقع انكم انتم من الغربية.
6: خلاص دحين خلي الغربية
8: كلمنا
5: النمنم.
6: النمنم
8: رعب يعني نمنم وانت تعرف كلامنا.
6: ما اعرف ذا الكلام.
5: لا دجيرة.
6: اكيد ما اعرف ذا الكلام.
5: دجيرة ونمنم.
6: خالد ركز معايا عشان ما نلخبط اللعبة. اشوفه ترى سارة مرة
5: لا هو قال شيء يخوف فعلا.
6: طيب اوكي الرعب وبداية القصة ايش كنت في السوق. يلا كمل لي من هنا.
8: لا
6: ايوه
8: اكيد لازم ادخل بها نمنم.
6: دخلت السوق ولقيت النمنم كذا القصة. يلا ابدا.
8: دخلت السوق.
6: ايوه
8: دخلت واحد من الاسواق بالغلط.
6: ايوه
8: لقيت اللي نمنم.
6: حلو.
8: وجاري واخوك ما بكني غير وانا طايح وبتألم ويبكي وراي والعالم كله يبكي. اخر شيء جاني يعني فيلم لازم تقول نمنم. انت اهم شيء تبني لك فيلم ما يقدر بدون نمنم.

0: والله محاولة يعني لطيفة.
1: كان يقول لك رعب يعني نمنم
0: على طول، هو مرتبط الرعب بالنمنم. طيب هو النمنم يعني يا ابن الحلال مو حق الغربية بس، في كل مكان، بس يعني اتطور اسمه.
2: عندنا احنا نمنم
0: كان اتطور اتطور اتطور هو النمنم اتطور وشا صار مصاصين دماء، صار لأكل لحوم البشر، اتطور زومبيين، اتطور الكلام. يلا يعطيك العافية خالد، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. والله لا نطلع فاصل لأنه أنا توترت وسارة توترت وشكلنا آخر مرة نلعب معاكم حكايات صراحة. يلا نطلع فاصل.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح.

0: جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 2 سبتمبر. نبدأ أحداثنا من عام 1792، تأسيس دار صك العملة في الولايات المتحدة لتبدأ رحلة جديدة في تنظيم إصدار العملات المعدنية.
2: في عام 1908 بدأ عالم الفلك الروسي فاسيلي فافيلوف أبحاثه اللي أسهمت لاحقاً في تطوير فهم تأثير الضوء في نمو الكائنات النباتات.
1: عام 1940 اكتشاف كهف لاسكو في فرنسا، والذي يضم رسوماً صخرية شهيرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.
2: في عام 1969 عرضت أول حلقات برنامج الأطفال التعليمي شارع السمسم، اللي جمع بين التعليم والترفيه للأطفال.
1: عام 1998 افتتاح متحف غوناهام بأسبانيا، وأصبح من أبرز المعالم المعمارية والثقافية الحديثة.

0: شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام يكمل معاكم. شكرا لكم الرسائل والاقتراحات الجميلة. عبد الله بركات بيقترح انه نبقى الحرف الممنوع او الكلمة الممنوعة اثناء السوالف, يعني ما نقول هذا الحرف او هذه الكلمة من خلال الحكاية.
2: حلو,
1: صراحة اقتراح جدا جميل.
2: حلو,
1: فكرني بلعبة كمان اقول لك هي بعدين. شكرا عبد الله بركات.
2: ايضا سعود الصعدي شكرا لاقتراحك. قاعدين اصلا تحت الهواء نفكر في الاقتراح ونشوف ان شاء الله باذن الله. يزيد يعطيك العافيه, يزيد لعب معنا يزيد, فخلينا نشوف لعبه يزيد. لعبه يزيد اختار 4 و2 طلع له اكشن و في اجازه. اوكي, بدايه القصه, فاسمعوا القصه وانتوا احكموا عشان انا يعني هو بيقول ان شاء الله تضبط مع دينا, بس انتوا احكموا اللي بيسمعنا الان. كنت في إجازة أسافر بالسيارة وحدي بعد غياب طويل عن أهلي. كنت أريد رؤية الوالدة بأسرع وقت ممكن. اتصلت بي أمي الحبيبة وقالت بصوتها الدافئ, وش مشتيه عشاء يا ولدي؟ فرديت عليها بحب وشوق, ماني مشتيه غير شوفك. حين وصلت إلى البيت دخلت أسلم عليها, وجدت المشهد الدافئ ينتظرني في انتظار. كيف الانتظار؟ ينتظرني في الانتظار, وكأني تعب السفر كله زال في لحظة واحدة. إن شاء الله ضبطت مع دينا. ما ضبطت أبداً, لأن وين الأكشن؟
1: ربي يخلي لك الوالدة. أحسها يعني أكشن. قصة رومانسية كده.
2: أيوة وين حالمة. أكشن يعني في سيارات تجري, أحد يجري وراك,
1: ناس تتشقلب,
2: الشاشات مثلاً, طيارات بتطير. صحيح. يعني هذا الأكشن. يعني ما تشوف أفلام أكشن يا يزيد؟ ما تشوف أفلام أكشن.
1: ربي يخلي لك الوالدة الغالية ويحفظك ويحفظ كل اللي بسمعنا. طيب. ويحفظ لهم غالين.
2: أمل إلى الآن ما ردت علينا. تمام, يعني هي اختارت ولكن ما ردت علينا إلى الآن, فيعطيكم العافية. شكرا لكل مشاركاتكم. نحن اليوم كنا بنتكلم أو لعبتنا هي حكاية, حتختار رقمين, تطلع لك الفئة وتطلع لك بداية الحكاية. اللي حابب يشاركنا يقدر يشاركنا على الاتصال 012-647-1544, أما الواتساب على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي مكمل معانا برنامجنا ابدأ صح، ونقول يا هلا ومرحبا باللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبيسمعنا في ابدأ صح. وصلنا لفقرة الترند. الترند اليوم بيرصد تفاعل رواد منصة إكس مع إطلاق الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملة انتبه لا تو، تزامناً مع الشهر العالمي للزهايمر، مؤكدين أهمية رفع الوعي بصحة الدماغ والذاكرة وعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض للبدء بالاهتمام بالصحة. تداول المشاركون رسائل الحملة اللي بتركز على الوقاية من خلال ممارسات يومية بسيطة مثل النوم الكافي، التغذية المتوازنة، ممارسة الرياضة، تنشيط الذاكرة والذهن، إلى جانب التعليم.

0: التعريف بالأعراض الأولية لمرض ألزهايمر وطرق التعامل معه.
1: شاركت عديد من المغردين رسائل إنسانية سلطت الضوء على أهمية مساندة مرضى وأسرهم وأيضا مقدمي الرعاية، مشيرين أن الوعي المبكر يساعد على فهم المرض والتعامل معه بصورة أفضل. شهد هاشتاغ انتبه لاتو تفاعلا من مستخدمي المنصة الذي دعوا إلى توسيع دائرة المشاركات ونشر المعلومات الموثوقة، مؤكدين أن حماية الذاكرة وصحة الدماغ مسؤولية تبدأ من العادات اليومية، وأن كلمة توعية أو مشاركة بسيطة قد تسهم في وصول الرسالة إلى الشخص الذي يحتاجها.

0: لك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، نكمل باقي مشوارنا في ابدأ صح. وصلنا لفقرة محليات، وفقرتنا اليوم تدعم الصحة التي بدأت بوعي ووقاية من منطلق يأتي معرض البكارية الصحي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم. تنظمت الجمعية رعاية المرضى بالبكارية خلال الفترة الحالية من 1 إلى 3 سبتمبر مشاركة أكثر من 35 جهة يكونوا يقدموا الزيارة والتوعية أيضا والفحوصات والاستشارات الصحية. خلونا نلقي الضوء على هذا المعرض، ما هو أهداف هذا المعرض، بترحيبنا بالأستاذ يوسف الراجحي عضو مجلس إدارة جمعية رعاية المرضى بمحافظة البكيرية. أهلا وسهلا ومرحبتين، صباح الخير.

0: خير استاذ يوسف او دكتور.
1: السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياكم الله.
0: يا حلو يا
1: يعطيكم العافيه على اتاحه الفرصه وتنميه مثل هالمشاريع التنمويه التوعويه للتنمية الى توعيه المجتمع وافراد المجتمع.
2: احنا كمان بدورنا اكيد بنرحب بحضرتك استاذ يوسف وبنبارك لكم هذا المجهود اللي من خلاله بتسهموا في دعم المجتمع خصوصا من الناحيه الصحيه. لو سالنا حضرتك ما الهدف من إقامة معرض البكارية الصحي؟
1: تعرفين هو تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، كذلك ترخيص الوقاية من العلاج وتقديم تجربة صحية متكاملة وتجمع بين الوعي والتوعية والفحص والاستشارة، كل هذا في مكان واحد.
2: نعم.
1: فأي واحد يأتي للمكان هذا يعني يلقى كل هذه قدام أمامه، الاستشارات والتثقيف.
2: نعم.
1: كذلك نسعى خلال المعرض لتشجيع أفراد المجتمع إلى تبني نمط حياة صحية واكتشاف عوامل الخطورة والأمراض في مراحل متبكرة، لأن أغلب الأمراض إذا لحقت عليها بدري إن شاء الله بإذن الله تفادى المضاعفات التي تكون الأمراض الموجودة، وتعريف الزوار بالخدمات والبرامج الصحية المتاحة الذي يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الصحة والوقاية.
0: جميل جدا. عندنا 35 جهة كانوا مشاركين في الموضوع، كيف تشوف هذا التنوع وإيش أبرز المواضيع اللي ارتكز عليها المشروع؟
1: طبعا جهة تؤكد هذه أهمية تكاملية بين الجهود والشراكة بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع، خدمة صحية توعوية، والأهم بالنسبة لنا مو عدد الجهات فقط بل تنوع التخصصات والخبرات.
2: جميل.
1: التي تكون جهة تضيف جانب من جوانب صحية مختلفة وتوعوية ووقائية، وهذا جعل المعرض أكثر شمول وتنوع وتاح الفرصة للزوار الحصول على تجربة في مكان واحد تكون تجربة متكاملة.
2: أكثر موضوع تشعر أنه أستاذ يوسف كان ملفت للانتباه أو ركن مميز عن ركن آخر؟
1: أركان هي ثمانية.
2: إيه ضمت
1: عندنا
2: ماذا ضمت؟
1: عندنا الجواز الصحي. الجواز الصحي هذا يختلف يعني جميع جوانب هذه المختلفة الصحية بسلوب مبسط تفاعلي، يمر المريض يأخذ الجواز ثم كل يعني نمط أو كل برنامج صحي يختمون على الجواز، لا من ناحية الأدوية، لا من ناحية ضربات الصحة، لا من ناحية الدم السكر، لا من ناحية الضغط، لا كله. حتى يعني يميز الركن هذا التعامل بين أجهزة كلها حكومة إلكترونية. هذه
2: جميل
0: جميل جدا. المعرض بتنوع الموضوعات اللي فيه، كان موضوعات من ضمنها الصحة النفسية، اضطرابات نوم، مخاطر الأجهزة الإلكترونية، هذه كيف تناولتوها هذه المواضيع لأنها يعني أهم؟
1: هي أهم الموجودة، هي من الأشياء الموجودة مهمة الآن على مشكلات المجتمع.
0: نعم.
1: الأشياء هذه اضطرابات النوم يعني مشكلات كثيرة، وتعرف المجتمعات الآن كثير من هالمشكلات يبون توعية لهم لهذه الأشياء. والحمد لله وشلون تعزيز الصحة النفسية.
0: هل تناول المواضيع هذه كيف كان، بأي طريقة؟ هل كانت فيها ورش عمل، محاضرات، أو الدكاترة مثلا فحصوهم بطريقة معينة؟ كيف كان إلقاء الضوء عليها؟
1: لا فيه دكاترة وفيه تقارير طبية، هو يجي واحد يشتكي نفس الحال، وفي دكتور متخصص، دكاترة متنوع تخصصات. كل دكتور يذكر يعني هو يشرح مثل ما يروح أي مريض دكتور يشرح له الحال وهو يجاوبه بنفس المشكلة اللي هو يشوفها معه.
2: طيب أكثر تجربة شعرت أنه استفاد منها الزائر، مثل ما ذكرت حضرتك أنه كان في أطباء أو كان في يتم فحص ويتم تقديم العلاج للمرضى، أكثر الاستفادات كانت هل للفئة الأطفال، المرأة، الأسرة، كبار السن؟
1: جميع أفراد المجتمع، لا من كبار ولا من أطفال.
2: نعم كلهم استفادوا.
1: نعم
0: جميل جدا. الزوار كيف قدمنا لهم هذه الفحوصات والاستشارات؟ هل كان فيها رسوم معينة؟ هل كانت مجانية؟ كيف كانت؟
1: لا حرصنا هذه يعني تجربة الزائر التوعوية تشمل خدمات صحية والفحوصات والاستشارات كلها مجانية. طبعا قدم كلهم مختصين جهات مشاركة، تعرف المعرض في 35 جهة مشاركة، كل جهة تشمل يا فحوصات مجانية، مراكز متخصصة من أهل العيون ومن صحة الفم، صحة الأسنان، شاشة العظام، فحوصات مخبرية مثل فيتامين د، السكر، تراكم الضغط.
2: نعم.
1: بعد بالنهاية يوزع عليهم وجبات صحية للزائرين وغير مقيمين.
2: جميل جدا. المعرض كان من 1 سبتمبر، بدأ من يومين تقريبا،
1: من أمس
0: من أمس
2: من أمس
0: بكرة أتوقع.
2: لمتى حيستمر أوقات

0: الزيارة رسالة بتوجهها للمجتمع أو لمن يود الزيارة، وهل هو موجود في البكارية أو في مكان آخر؟
1: طبعا أنا أنصح جميع أفراد المجتمع يستفيدون من هالخبرات، المجالات الصحية والتوعية الصحية الموجودة في هالمعرض. والمعرض قيم أمس افتتاحه عشرة سعادة محافظة بكارية، والمعرض طبعا قائم بإشراف من سمو أمير المنطقة. هو مقام محافظة بكارية في نفس المحافظة في المركز الحضاري بكارية.
0: من الساعة كم؟
1: من فترتين، فترة صباحية للمدارس وفترة مسائية من الساعة 4 العصر مفتوح للساعة 10 بالليل، مفتوح لجميع أفراد المجتمع.
0: يعني هذه دعوة من حضرتك إلى زيارة المعرض.
1: نعم، أنا أنصح جميع حتى المدارس، يعني تم مخاطبتهم وإفادتهم حتى يستفيدون طلاب وطالبات المدارس الاستفادة من المعرض، خاصة فترة صباحية يكون زيارات مدرسية.
0: فعلا مشكورين أستاذ الكريم على هذه المجهودات، أنت وكل القائمين على المعرض. كنت معنا الأستاذ يوسف عبد الرحمن الراجحي، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية المرضى بمحافظة البكيرية. تحياتنا لك.
1: أحياكم الله، يعطيكم العافية، فرصة وشاكرين ومقدرين طبعا.
2: يا هلا وسهلا فيك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض

0: أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من برنامج ابدأ صح، وصلنا لختام حلقتنا اليوم. اليوم كان عندنا يعني فقراتنا المتنوعة، بين أنه أخذنا تصبيحاتكم، تعرفنا على الطقس، أيضا شفنا تحدي اللغز، واليوم كان اللغز عشان الناس اللي بتقول نحن جاوبنا صح. اللغز كان الهاتف الثابت، التليفون الثابت وليس الجوال، ليس الكابينة، ليس أوكي اللي راحوا للمذياع وغيرها، ولكن إجاباتكم كانت رائعة لأنها يعني أعطتنا وحيا لألغاز أخرى. أيضا فقراتنا المتنوعة اللي مشينا فيها معاكم اليوم، يوم الأربعاء دائما نخصص اللعبة، ولكن اكتشفنا أن اللعبة ما تناسبكم فقررنا نغير اللعبة. للأسابيع القادمة بإذن الله حيكون عندنا لعبة جديدة مختلفة. نقول بكذا وصلنا لنهاية المشوار.
3: وصلنا كذا لنهاية المشوار، شكر كبير جدا لكم لوقتكم، لرحب صدركم، لجوكم الحلو، حماسكم سواء كان في الاتصالات أو على هاشتاج برنامجنا أو على الواتساب. بإذن الله بكرة نلقيكم في نفس الموعد، وحماس جديد وأفكار جديدة. كلمة شكر كبيرة موجهة لكم لضيفنا الكريم، وكمان لفريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، وشكر كبير لدينا سعد، والشكر الجميل لصاحبة القلب الكبير
2: اللي عصبت علينا اليوم
3: سارة خوجة. انت جميلة يا سارة، تسلم ايدك على كل هذا التعب. لكم مني انا ايمان بحيدرة اجمل التحايا، كونوا بخير، استمتعوا ببرامجنا المتتابعة من اذاعة جدة، نلقاكم على خير، الى اللقاء.
4: ابدأ صح على جدة اف ام. يا

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: ريشة،
3: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا. نرجع

0: تحسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ريشة.
2: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: كانت أقرب صديق للشاعر في ليالي البادية، يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه، ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطيه الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة. الربابة. الربابة.
4: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: كانت أقرب صديق للشاعر في ليالي البادية، يجتمعوا حول القصيدة وهي بتكون جنبه، ترد على صوته بنغمتها، هو يقول بيت وهي تعطيه الإحساس، ومع الوقت صار صوتها مرتبط بالشعر نفسه وبليالي السمر والحكايات. هذا الصوت ما كان مجرد موسيقى، كان ذاكرة القصيدة. الربابة. الربابة.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة. تشعر أن يومك ينقضي بلا إنجاز حقيقي رغم أنك تعمل طوال الوقت وسط المشتتات؟ الجواب يوضحه لك كال نيوبورت في كتابه العمل العميق: القيمة الحقيقية تصنعها بالتركيز المكثف والخالي من المقاطعات، لا بالازدحام السطحي. السر الذي يركز عليه كتاب العمل العميق يكمن في عزل نفسك عن الضوضاء الرقمية لفترات محدودة يومياً، فالقدرة على التركيز العميق هي العملة النادرة في عصرنا. تذكر، ما تستغرق أيامه بتركيز كامل قد يضيع في أشهر من التشتت المتقطع، كما يثبت كتاب العمل العميق. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد وحلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة فم. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. يكاد لا يوجد شخص لم يختبر الصداع في يوم من الأيام، بعد ليلة قصيرة أو يوم عمل طويل أو توتر أو حتى يمكن بعد تأخر فنجان قهوة اللي تعود عليه الإنسان. لكن المشكلة أنه كلمة صداع تختصر وراءها حالات مختلفة تماما. فهناك نوع صداع توتر مثلا، في صداع نصفي، صداع عنقودي، في صداع ممكن يكون ناتج من مشكلة صحية أخرى تحتاج الانتباه. طيب كيف نعرف نوع الصداع من الأعراض؟ هل مكان الألم يخبرنا بالسبب؟ ماذا عن الصداع الذي يأتي خلف العين أو حتى عند الاستيقاظ من النوم أو حتى بعد الرياضة؟ هل كل صداع شديد يستدعي تصوير للدماغ؟ متى يصبح الصداع المفاجئ حالة طارئة؟ هل يمكن المسكن اللي نستخدمه لعلاج الصداع يتحول مع كثرة الاستخدام إلى سبب لاستمرار الصداع؟ ثم ماذا عن القهوة؟ قلة النوم، الجفاف، الشاشات، ضغط الدم، الجيوب الأنفية، كم منها يسبب الصداع فعلا وكم منها نحمله المسؤولية بدون دليل؟ في صحة ولياقة اليوم نفتح ملف الصداع من بدايته إلى حتى العلاج، ونفصل بين الصداع المزعج أو نفصل بينه وبين العلامات اللي تستحق زيارة الطبيب أو التوجه للطوارئ. يسعدنا يكون معنا حول هذا الموضوع الدكتور عقيل المطيري، استشاري المخ والأعصاب والمتخصص أيضا في أمراض الصداع. حياك الله دكتور عقيل وصبحك الله بالخير.
2: حياك الله، يا مرحبا فيكم، صبح عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين.
1: يا هلا فيك دكتور، أول شيء سعيد جدا بقبولك دعوة البرنامج وإطلالتك الأولى معنا في صحة ولياقة لهذا اليوم، حياك الله.
2: طيب الله يسعدكم، شكرا لكم.
1: دكتور خلنا يعني قبل أن نتحدث عن الأمراض، وش الصداع أصلا؟ هل الدماغ نفسه يشعر بالألم ولا وش اللي يصير يعني؟
2: والله مجملا وطبيا الدماغ هو لا يتواصل بالألم، هو الألم غالبا يكون من مناطق أخرى غير الدماغ، مثل أغشية الدماغ، مثل غشاء الدماغ، مثل الأوعية الدموية اللي في الدماغ ومناطق أخرى. ممتاز. ولكن لو بتكلم عن بعض الأمراض للصداع اللي هي تصنف كصداع نصفي أو صداع عنقودي، هنالك مناطق في الدماغ تنشط وتكون سبب في هذا المرض وتسبب لك صداع. وعلاقة مكان الألم في الدماغ والمناطق حول الدماغ هي علاقة معقدة جدا، ما نبغى نتفصل فيها كثير لأنها غالبا تجي طبية وعلمية وتلخبط المريض في الشرح.
1: اي بس خليني اتكلم مثلا في العيادة عندك دكتور، مثلا لو جاك شخصين وكل واحد وصف الصداع بطريقة مختلفة لكن كلهم يقولون راسي يؤلمني، ليش يوصفون كل واحد بطريقة مختلفة؟ هل احساسهم بمكان الألم ولا ايش اللي يصير فعليا؟
2: ممتاز جدا، سؤال جدا ممتاز. طبعا احنا دائما عندنا تشريح عصبي لمناطق الألم في الدماغ، وهي متفرقة كامل في الدماغ، وأيضا موصولة بالرقبة، موصولة بالمقدمة الرأس وخلف الرأس ومنطقة الأعين، بل أنها أيضا الجيوب الأنفية يوجد خلفها كثير من القنوات العصبية اللي ممكن تسبب ألم.
1: أوكي.
2: فمكان الألم في طب الصداع هو عامل من عوامل كثيرة تدل على التشخيص. ممتاز. أوكي. فهو مهم، ولكن توجد أشياء ثانية كثيرة أهم ومكملة لمكان الألم. فمكان الألم ليس دلالة على التشخيص بقدر ما هو عامل مساعد له.
1: طب قرأت أنه في صداع أولي وفي صداع ثاني، وإيش الفرق بينهم يا دكتور؟
2: ممتاز جدا جدا جدا. فحنا دائما لما نتكلم عن الصداع إحنا نقسمه إلى قسمين، صداع أولي وصداع ثانوي. الصداع الأولي اللي يندرج حوله أمراض الصداع اللي مثل ما تتكلم

0: تكلمت عنها، الصداع النصفي، الشقيقة، الصداع العنقودي، واضطرابات الصداع الأخرى. بينما الصداع الثانوي اللي يكون بسبب لا سمح الله نزيف في الدماغ، التهاب في الدماغ، ورم في الدماغ، اضطراب في ضغط الدماغ كارتفاع ضغط الدماغ أو نزول ضغط الدماغ.
1: أوكي. قد تكون يعني هذه الأسباب. طيب في العيادة عندك يا دكتور، وش أكثر نوع الصداع اللي تشوفها أنت غالبا؟ يعني
0: من أكثر أنواع الصداع والتي تستوجب للمريض أن يذهب إلى العيادة هي الصداع النصفي الشقيقة. ممتاز. بينما الصداع الثانوي غالبا المريض يتجه إلى الطوارئ مباشرة بسبب شدة الألم.
1: أوكي.
0: وما ينتظر موعده في العيادة أصلا.
1: طب هو عادة دكتور أنت كطبيب تستطيع تشخيص نوع الصداع من قصة المريض والفحص، ولا تحتاج تحاليل وتصوير دائما؟
0: مهم جدا السؤال هذا. طبعا يخضع هذا للتقييم السريري كامل. ولو نبي نتكلم نقول متى يكون الصداع عابر وشيء بسيط، ومتى يكون جدا يخليني أخضع، أخلي المريض يخضع لتجربة طبية متكاملة من فحص سريري وإشاعة وتقييم طبي كامل. وتتلخص العوامل هذه في التالي. فلما يكون المريض يعاني من صداع ومصاحب بأحد بالعلامات التالية، مثلا صداع وحرارة، ارتفاع في درجة حرارة الجسم 38-39. ممتاز. صداع مصاحب استفراغ متكرر لمدة يوم أو يومين. صداع مصاحب بأحد الأعراض اللي تنبئ إنه الجهاز العصبي المركزي فيه مشكلة، مثلا ضعف في جهة من الجسم، عسر في التخاطب، انعدام متواصل للرؤية لمدة ساعات. هنا تنبئني أنه الجهاز العصبي قد استجد في شيء، ويجب للمريض أن يخضع لتقييم طبي عاجل جدا. أحد العلامات أيضا التالية، إذا كان المريض عمره مثلا 50 سنة فأكثر، والصداع ليس عرض شائع في حياته، فجأة على عمر 50-55 بدأ الصداع معه، هنا ينبئني أنه المريض يجب أن يزور الطبيب ويخضع لتقييم سريري كامل. بالمقابل أيضا شخص عمره 12 سنة فأقل في الأطفال، في العمر هذا الصداع غير شائع. أنا دائما نقول هذا وشاف من الدنيا لسه عشان يصدع.
1: سبحان الله. صحيح.
0: هو صغير جدا. فعرض مثل هذا يخليني فعلا أقول للمريض أنه يجب أن يخضع لعملية التقييم السريري الكامل.
1: طب بسألك سؤال يا دكتورة الآن، وش يفيدك مثلا أو إيش اللي يضيف لك طبيا في التشخيص لما يقول لك الألم نابض؟ لا والله الألم عندي ضاغط، لا والله الألم عندي حارق وكأنه طعنات. هذه تفرق معك في التشخيص؟
0: طبعا. فحنا الصداع لو قلنا تذكر لما قسمناها إلى صداع أول وصداع ثانوي. الصداع الأول مثلا الصداع النصفي أو الصداع التوتري أو الصداع العنقودي، كل منها لها كرايتيريا عالمية وتتخللها وصف للصداع، موقع للصداع، مدة للصداع، علامات ثانية مصاحبة للصداع. هذه كلها تدل مثلا مجملا الصداع النصفي هو صداع نابض في مجمله، الصداع التوتري هو صداع ضاغط، الصداع العنقودي مثلا هو يقول المريض مثل طعنات السكين المتكررة في العين.
1: أوكي.
0: فهذه
1: أوصاف يعني.
0: نعم، هذه الوصف يعطيك دلالة وانطباع أولي عن التشخيص.
1: بس هو دكتور الصداع النصفي، لما نقول صداع نصفي هل فعلا يجب أن يكون الألم في نصف الرأس فعلا، ولا هي يعني ما هي دقيقة هذه المسمى، أو المسمى هذا مو دقيق؟
0: ممتاز جدا. طبعا قديما كنا نعتقد أن الصداع النصفي مجرد صداع نصفي فقط، هو موجود في نص الرأس، يكون دائما في نص الرأس. ولكن مع تطور العلم وفهمنا أكثر لدائرة الألم وسيستم الألم في الصداع، وجدنا أنه 40% من مرضى الصداع النصفي ممكن يكون عندهم صداع في كلتا الجهتين، بل أن 75%

0: 20% من مرضى الصداع النصفي قد يكون مصاحب لهم آلام في الرقبة. ممتاز. صعب جدا أن نغير مسمى الصداع النصفي الآن لأنه منتشر جدا بين الناس، ونحاول نقول أنه شقيقة عشان نعلم المريض أنه الموضوع ليس مجرد نصفي، لأنه شيء مثل كذا ممكن يخوف المريض،
1: فخلاص جرت العادة على تسمية صداع نصفي.
0: نعم صحيح.
1: طيب ممتاز، خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. يا هلا

0: 8.5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم. طبعا للتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن، ضيفنا اليوم الدكتور عقيل المطيري، استشاري المخ والأعصاب والمتخصص في أمراض الصداع. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم الموجهة للدكتور عقيل اللي راح يجاوب عليها إن شاء الله في الجزء الأخير من الحوار، 800-244-28-28. طيب دكتور عقيل، بسألك الآن على موضوع كيف يميز الشخص بين الشقيقة والصداع العادي اللي هو صداع التوتر أو أيا كان، أو صداع حتى الكافيين.
2: ممتاز ممتاز جدا. الصداع الشقيقة اللي هو صداع النصفي، هو احنا نشخصه عن طريق كرايتيريا عالمية. والكرايتيريا العالمية هو نقول دائما احنا تشخيصه جدا سهل، فيكون مجملا وفي غالبا هو صداع في نصف الرأس، لكن لا ليس بالضرورة. ويكون مواصفات الصداع هذا نابض ممتاز مثل النبض، ممتاز، يستمر من 4 إلى 7 ساعات وقد يمتد إلى 3 أيام.
1: أوه.
2: ممتاز.
1: أوكي.
2: يصاحب أعراض ثانية مثلا التأذي من الضوء، فغالبا المريض يتجه إلى أنه يطفي النور. يصاحب أيضا التأذي من الأصوات، في المريض يبعد عن الأصوات، ممتاز. ويصاحب أيضا غثيان، وقد يكون هنالك استفراغ في نفس اللحظة.
1: أوكي. يعني هذه من الشروط الأساسية إذا كانت شقيقة.
2: صحيح. ويجب أن يكون الصداع هذا النوع قد تكرر عليك مرات عدة حتى نقول أنه فعلا هذه الشقيقة. وفي أشياء ثانية ممكن تساعدنا، مثلا أنه يكون دائما مرتبط بتغير الروتين، مثلا شخص ما نام كويس من بكرة بدأ عند الشيء هذا، أو شخص طول عمره متعود يشرب قهوة الصباح فجأة ما شرب فجأت الأعراض هذه، فنقول أنه هذه فعلا من الدلالات اللي تدل أنه هذا الصداع هو حسب الكرايتيريا العالمية المعتمدة من الانترناشنال هيديك سوسايتي اللي هي المجلة العالمية للصداع، أنه هذه الكرايتيريا هي كرايتيريا الصداع الشقيق.
1: معلش دكتور، هنا بس استوقفني بس شيء واحد، يعني الواحد لو ما شرب قهوة مثلا وكان متعود أنه يشرب كل صباح وتأخر في يوم الأيام ما شرب قهوة، معناته أنه راح يجي صداع هذا يكون شقيقة؟
2: نعم، أنا بقول لك ليش.
1: كيف؟ غريبة.
2: الشقيقة هي لو نبسطها بشكل بسيط جدا جدا جدا على المستمعين، هي أنه دماغك مثل الإنسان اللي ماشي على روتين معين، إذا تغير الروتين حقه بشكل مفاجئ يلاحظ هذا الشيء ويشعر بعدم الارتياح، وإذا ما ارتاح يبدأ يطلع لك الأعراض هذه اللي هي الصداع، حساسية من الضوء، حساسية من الصوت، ممكن تشوف بعض العلامات التحذيرية قبل الصداع مثل تغير في مجال الرؤية، مثل تشوف نقاط في الجو. هذه الأشياء تصير. فمثلا يعني أنا أضرب مثال جدا بسيط، إن أمهاتنا وجداتنا دائما متعودين أنه فترة العصر هذه هي فترة القهوة.
1: صحيح.
2: فإذا ما تقهوى الفترة هذه شو يقولون؟ يقولون يا راسي، جيبوا القهوة راسي.
1: صحيح.
2: فهذه ترى شقيقة جدا صغيرة، وبالمناسبة الشقيقة ممكن تكون جدا جدا بسيطة وتكون مستجيبة لمسكنات خفيفة جدا، ليس بالضرورة إن إذا قلنا الشقيقة إنه المريض يعاني ويحتاج دائما يروح المستشفى، هي قد تكون عابرة لساعات معينة تستجيب مسكنات جدا بسيطة.
1: يعني مش بالضرورة تكون مزمنة يعني؟
2: مش بالضرورة نعم تكون مزمنة، ممكن تجيك مرة كل 6 أشهر. أوها. وممكن تجيك في الشهر 20 مرة.
1: أوكي.
2: فيختلف اللايف ستايل ويختلف عوامل جدا كثير.
1: طب وش اللي يخلي دكتور الناس اللي عندهم الشقيقة يصابون بالغثيان؟ يعني وش الرابط بين الاثنين؟ يعني في رابط فعلي؟
2: ممتاز. فتذكر حنا لما تكلمنا عن تشريح سيستم الألم داخل الدماغ، وجدنا أن الشقيقة تمشي في مسارات معينة في الدماغ، ممتاز. من المناطق اللي ممكن تنشط هي منطقة الجهاز الهضمي، واللي ممكن تظهر على طريق غثيان، وفي النادر جدا ممكن يكون استفراغ.
1: أوكي.
2: طيب. الموضوع ليس من البطن، الموضوع من الدماغ.
1: طيب
2: موضوع الغثيان.
1: طب الأورا أو اللي هي الهالة اللي تسبب اللي تسبق أحيانا الشقيقة عند بعض المرضى، إيش تكون منها كثير دكتور؟ هذه كيف يشعر فيها الشخص؟ وش دلالاتها؟
2: طبعا من نفس المنطلق، هو منطلق المناطق اللي تنشط في الدماغ. فقبل إحساس الألم غالبا يكون في نص ساعة إلى ساعة علامات تحذيرية.
1: أوكي.
2: والعلامات التحذيرية هذه حنا نقول إنه أشهرها هي الهالة البصرية اللي ممكن يشوفها المريض في مجال الرؤية. فتكون عن طريق بشكل جدا بطيء، يكون فيه بعض السبوت لايت اللي هي بعض النقاط في مجال الرؤية قد تكون سوداء أو بيضاء، أو يكون في بعض الخطوط المتعرجة. ممتاز. هذه غالبا تكون قبل الصداع بساعة إلى نص ساعة. وبعض الأحيان تستمر إلى أنها تكون مع الصداع، فيكون الصداع موجودة هي موجودة.
1: بس دكتور ما تشوف أنه أحيانا هذه الهالة البصرية ممكن تسبب وسوسة أحيانا عند المريض وتخليه يعتقد أنه يصيب بجلطة ولا شيء؟
2: صحيح. بس أنه المريض الصداع النصفي قد يتكرر هذه العلامات عليه، ويصير يعرف أنه فعلا هو هذه تبع الصداع الشقيقة. ولكن إذا صار في انعدام في مجال الرؤية، هنا نقول للمريض يجب أن تتوجه للطوارئ. لأنه سبق مثل ما قلنا أنه من الصداع الثانوي أن يكون في صداع مع انعدام في الرؤية.
1: طب سؤال دكتور، العامل الوراثي هنا له دور خاصة في الصداع النصفي؟
2: ممتاز جدا. فإحنا زي ما عندنا أسباب اللي تكلمنا عنها أنه ممكن لا سمح الله يكون علامات حمراء تدلنا أن الصداع جدا شديد ويجب أنه يخضع لتقييم طبي، مثل صداع بسبب النزيف والأشعة. الصداع النصفي نفسه فيه عوامل وراثية جدا كثيرة.
1: أوكي.
2: بل أن فيه 37 جين متعلقة بالشقيقة. عشان كذا من الأشياء اللي تساعدنا في التشخيص، إذا كانت مثلا البنت تشتكي من الصداع وهو حسب الكرايتيريا العالمية موافق لكل متطلبات تشخيص الشقيقة، وتكون مثلا الأم عندها نفس الشيء.
1: أوكي.
2: بس إنه الأم تصدع كل 6 شهور، وبسبب أسلوب الحياة البنت صارت تصدع مثلا في الأسبوع مرة

0: مرتين.
1: اها
0: ممتاز.
1: وش قصدك بأسلوب الحياة دكتور؟ يعني وش اللي يأثر يعني؟
0: طبعا الضغوط النفسية تأثر، جودة النوم مرتبطة ارتباط وثيق في الصداع، اضطرابات النوم كذلك مثل انقطاع النفس يؤثر جدا في الصداع. إذا كان المريض عنده صدمات نفسية ممكن تثور دائرة الصداع، وأسباب كثيرة.
1: طب بسألك دكتور، ما لك ذكرت ضربت مثل للأم وبنتها، بالنسبة للنساء بشكل عام هم فعلا دكتور أكثر إصابة بالشقيقة؟ وهل في مثلا علاقة بهذا الموضوع بالهرمونات والدورة الشهرية ولا لا؟
0: ممتاز جدا. فعالميا من بين 5 نساء في العالم توجد مرأة عندها شقيقة. في السعودية عندنا الدراسة اللي أجريت من بين 4 توجد مرأة عندها شقيقة، فإحنا قريبين للمعدل العالمي. بينما الرجال من بين 16 رجل توجد مرأة عندها شقيقة. فالآن أنت سألت سؤال مهم، لماذا النساء يصدعون أكثر؟ أتوقع أنه بسببنا حنا يا رجال، أنا أصدق فيهم أكثر.
1: بغيت أقول لكم يجيبون الصداع.
0: هذا هو السبب الوحيد اللي يحضرني الآن.
1: والله أنت ما شاء الله عليك يعني متعايش.
0: الله يسعدك.
1: طيب
0: حنا زي ما قلنا أنه تغير الروتين أو الدماغ، الشخص اللي لما قلنا أنه الشقيقة هي مثل الشخص اللي متعود على روتين، دائما التغيرات الهرمونية قبل العادة الشهرية بيومين أو مع بداية العادة الشهرية يكون في ارتفاع جدا مفاجئ في هرمون الاستروجين. هذا الارتفاع يلاحظه الدماغ وهو غير متعود عليه، تاز لأنه قاعد أسبوعين من دون الموضوع هذا. فغالبا دائما نقول قبل يومين من العادة أو مع بدايتها يكون الصداع مصاحب، وهذا أحد الدلالات اللي تعلمنا أنه المريض قد يكون عنده شقيقة.
1: اوكي. طب دكتور متى نقول والله انه الشقيقه تحولت من شيء عرضي الى مزمنه مثلا؟ يعني مثلا الصداع النصفي مرض مزمن ويمكن السيطره عليه ولا يمكن ان يختفي نهائيا بالعلاج؟
0: طب احنا دائما نقول الصداع النصفي ليس له شفاء كامل في العالم كله، ممتاز، ولكنه ممكن يدخل منطقه مستقره، ممكن يدخل منطقه غير مستقره.
1: ممتاز.
0: والحمد لله الآن حنا في عصر الحلول جدا فيه ممتازة وجميلة، وأعراضها الجانبية تكاد تكون معدومة بإذن الله إذا أخذت بالطريقة الصحيحة.
1: راح نتكلم عليها اللي هي تفصيل العلاجات بشكل مفصل إن شاء الله في الجزء الأخير. خلنا نتوقف يا دكتور بس مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أف أم.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة أف أم.
1: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور عقيل المطيري الاستشاري في المخ والأعصاب والمتخصص ايضا في امراض الصداع. طيب نذكر بس بالواتساب، واتساب البرنامج 800-244-28-28. دكتور جاني فضول بس بسألك قبل ما نكمل محاورنا. الان انا مثلا اشرب قهوة كل يوم الصباح، لو بكرة ما شربت قهوة ويوم كامل، هل في حالة جاني صداع هذا يعتبر شقيقة مو صداع كافيين انسحابي؟
0: ممتاز جدا. طبعا الشقيقة زي ما قلت لك هي اسمها يخوف شوي. ممتاز. فلما أقول شقيقة المفروض أن المريض يروح الطوارئ. ممتاز. هي ممكن تكون صداع شدته 1/10. ممتاز. ويكون أصلا ما يحتاج مسكنات. ممتاز. ف فنقول نعم غالبا الصداعي متعلق بالقهوة، إذا ما تقهويت هو في مجمله هو صداع بسبب الشقيقة، ظهر لك بسبب التغير المفاجئ في الروتين، إنك ما أخذت الكافي جرعة الكافيين المتواصل اللي أنت متعود عليها. ممتاز. فبدأ الدماغ يلاحظ هذا الشيء وطلع لك الأعراض اللي هي الصداع. بالمناسبة ترى لو أنت متعود على كوب وشربت 4 أكواب ممكن الدماغ يلاحظ الشيء هذا ويعطيك صداع خفيف.
1: بس مثلا لو ما جاني صداع اليوم الثاني معناته انه ما في شيء اسمه انسحاب كافيين؟ دائما نسمع انسحاب الكافيين وما انسحاب الكافيين، هذا مو بصحيح؟
0: اتوقع انه ما له علاقه جدا يعني بالصداع، اللي هو الصداع ما في شيء اسمه صداع الكافيين علميا.
1: اها اوكي
0: جاوز. طيب انا اقول انه اذا ما اخذت جرعتك وجاك صداع غالبا هذه جدا شقيقه جدا بسيطه، والحل انك ترجع روتينك وبس.
1: طيب دكتور، في حالات اعتقد انه تمر عليك في ناس يكون عندهم صداع بسبب ضعف في النظر، او يعني في عين تكون اقل ابصار من عين اخرى وحده النظر فيها اقل من العين الثانيه، اعطيني قديش ممكن تاثر هذه الاشياء في الصداع؟
0: الحقيقه هذا تندرج تحت تخصص العيون، ولكن كمتخصص في الصداع احنا ممكن نشوف الحالات هذه. الحل هو تصحيح المشكله هذه من العيون. غالبا المريض ما يستجيب للمسكنات، ممتاز، ولا يستجيب للعلاج، هذا يخلينا ويخلي عندنا شك ان المشكله قد لا تكون شقيقه، وبعدين نقدر نحول المريض الى تخصص ثاني عشان يساعد في الموضوع هذا.
1: بس في احيانا يسبب صداع ويجونكم يعني ناس كثير بسبب هذا الموضوع، صحيح؟
0: ممكن، بس ما اقول انه صداع جدا شديد. ما اقول انه صداع جدا شديد، ولا يكون متوافق مع التشخيص العالمي ان يكون في حساسيه من الضوء والصوت وغثيان، زي ما قلنا هو مرتبط بالدماغ، المناطق هذه تنشط.
1: طيب في ناس اعتقد ايضا ينسبون الصداع الى الجيوب الانفيه، هل فعلا الجيوب فعلا سبب شائع لهذا الصداع، واحيانا تحولونهم لدكاتره مختصين في الانف والاذن والحنجره؟
0: ممتاز جدا. بالعكس احنا دكاتره الانف والاذن والحنجره هم اللي يحولوننا، لانهم دائما يقولون الجيوب الانفيه ما فيها شيء. المشكله من الدماغ.
1: اوكي.
0: دائم الجيوب الأنفية تكون أوضح وتكون فيه إفرازات مع الخشم والتكرامة، ويكون الموضوع دائم متمركز حول الجيوب الأنفية، ولا توجد العلامات الثانية المهمة للتشخيص مثل الانزعاج من الضوء، الانزعاج من الصوت، آلام في الرقبة، غثيان مستمر. ممتاز.
1: حلو.
0: في قنوات عصبية جدا مرتبطة بسيستم الصداع موجودة خلف الجيوب الأنفية. ممتاز. بل إن أحد علامات الشقيقة الحساسية من العطورات الجدا شديدة، لأنها تحفز الأعصاب وراء الجيوب الأنفية، والقنوات العصبية اللي وراء الجيوب الأنفية مرتبطة بدائرة الصداع، فتثور دائرة الألم وتعطيك صداع الشقيقة.
1: حتى العطور أصلية دكتور؟
0: العطورات القوية. ممتاز. وبعض العطورات اللي تضايق المريض، فإذا قال المريض إنه في عطورات مثلا دهن عود جدا قوي، عطورات جدا شديدة، صدعت بي في العمل، الفواحات اللي يحطونها في الفنادق تصدع بي، هذه غالبا تدل ان المريض عنده شقيقة، بس يحتاج الى تشخيص اكثر. ممتاز.
1: طيب قلة النوم دكتور لها علاقة بالصداع؟ وحين حتى كثرة النوم، بعض الاطباء يقولون انه كثرة النوم اذا زدت ساعات نومك فجأة ممكن يجيك صداع، هذا صحيح؟
0: صحيح. وهذه تجي يجي المريض يقول دكتور أنا في الأيام العادية أيام الدوام أنام 6 ساعات، لما يجي الويكند أنام 12 ساعة وأقوم صدع. المفروض إني أنا أرتاح. فنجي كذا مفاجأة الدماغ في تغير نمط النوم، ممتاز، ممكن إني أثر على الشقيقة ويطلع لك صداع. وحنا دائما نقول معلش أنا أدري إنه الموضوع جدا متعب إنك تحافظ على روتين،
1: صحيح،
0: ولكن إذا غيرت الروتين حقك خليك مستعد إنك تخلي مسكناتك قريبة منك في حال حصل شيء تدارك الموضوع، والموضوع مجبنا قد لا يكون شديد قد يكون جدا صداع بسيط ويستجيب للمسكنات وانتهينا.
1: بس في ناس

0: الدكتور يخافون من المسكنات ويقول لك تأثر على الكلى وما نعرف إيش من هذا الموال. هل الاعتماد عليها بشكل دائم ممكن يسبب هذه المشاكل ولا هي آمنة بشكل عام؟
1: إذا استخدمت المسكنات بالشكل المناسب وحسب الإرشادات الطبية هي بتكون آمنة، وهي أصلاً حل من الحلول المهمة للصداع بكل أنواعه.
0: أوكي. طيب في بعض مرضى الشقيقة دكتور يمتنعون عن قائمة طويلة جدا من الأطعمة خوفا من النوبات، هل فعلا في طعام معين يحفز النوبات الشقيقة ولا هذا مو بصحيح؟
1: صحيح، في بعض أنواع واللستة طويلة، وأنا أقول للمريض اللستة طويلة، فأنت شوف وش اللي يثير شقيقتك واستبعده. ومن أشهر الأشياء اللي هي مثلا الدارك شوكولات، الكربوهيدرات، الأجبان والألبان، الأكل الصيني أو الشيبسات لأنها تحتوي على مادة الجلوتاميت صوديوم، فهي مرتبطة جدا بالشقيقة، السكر الدايت اللي فيها سبارتام، هذا بعد من الأشياء اللي ممكن تثير الشقيقة. قد لا تثيرها، قد لا تثيرها، ممتاز. وقد كل شخص يختلف مثيراته من الشخص الآخر، ممتاز. عشان كذا نقول للمريض شوف وش اللي يثيره واستبعده من قائمة أكلك.
0: طيب الرياضة دكتور تساعد بالتحكم في الأعراض ولا ممكن تزيد الأعراض؟
1: الرياضة مفيدة جدا، بل أنه كثير من مرضانا تحسنوا جدا بسبب المشي. يعني في حالات شقيقة جدا معقدة استنفذت جميع الخطط العلاجية ودخلنا عليهم جزء من أنواع الرياضة البسيطة، وحسب يعني ما قالوا لنا نتائج جدا ممتازة. فحنا دائما ننصح بالمشي والرياضة مرضى الشقيقة، بينما الرياضة الجدا شديدة جدا جدا شديدة ممكن تحفز الشقيقة بشكل بسيط.
0: اللي هي رياضة يعني إذا كان فيها رياضة مقاومة، قصدك أوزان ثقيلة؟
1: مقاومة، نعم، أوزان ثقيلة، جهد بدني جدا عالي، هذه ممكن تحفز شوي.
0: طيب شو رأيك دكتور روح الفاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا؟
1: أكيد
0: يلا
1: أكيد.
0: روح الفاصل ونكمل حوارنا مع دكتور عقيل المطيري.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا الدكتور عقيل المطيري استشاري المخ والعصاب ومتخصص في أمراض الصداع. وواتساب البرنامج لأسئلتكم اللي راح يجيب عليها إن شاء الله في الجزء الأخير من البرنامج الدكتور عقيل 800-244-28-28. طيب دكتور عقيل بسألك الآن على موضوع ضغط الدم والصداع. يمكن في أكثر الاعتقادات شيوعا أنه إذا قال واحد راسي مثلا يؤلمني أكيد ضغطي مرتفع، إلى أي درجة هذه العبارة صحيحة؟
1: هذه عبارة صحيحة 100%، وأنا دائما أقول للمريض إذا ضغطك مرتفع ممتاز، لو أعطيك 100 علاج للصداع أنت ما راح تتحسن إلين يتحسن الضغط حقك. فالأولى والأهم أنك تزور طبيب الأسرة أو طبيبك ويبدأك على أدوية ارتفاع ضغط الدم. ممتاز. وأنت أصلاً راح تلاحظ تحسن ملحوظ في الموضوع هذا، زيادة على أن ضغط الدم ممكن يسبب لا سمح الله نزيف أو جلطات ويتفاقم الموضوع معك.
0: يعني التحكم في ضغط الدم وعلاجه هو الذي يعالج الصداع.
1: نعم. نعم جداً مهم.
0: طيب العكس دكتور بسألك الآن، الألم أو القلق الناتج عن الصداع ممكن يزيد قراءة الضغط مؤقتاً ولا مو بضروري؟ يعني
1: في حالات نادرة جداً، عشان كذا تشخيص ارتفاع ضغط الدم حنا نقول المريض يجب أن يكون عندك جدول ويكون عندك قياس ضغط في البيت وتقيسه على 3 مناطق متفرقة، الصباح والعصر والليل لمدة أسبوع كامل، وتذهب بالجدول للطبيب وهو ياخذ المتوسط حق الاسبوع هذا كله.
0: طيب برجع بس دكتور، يمكن ذكرت يمكن قبل الفاصل او فاصلين انه احيانا احنا نقلق من سن الخمسين وما بعد سن الخمسين اذا ظهر صداع جديد لاول مره، ليش تتعاملون معه كاطباء باهتمام اكبر؟ لا تفصل لي في هذه النقطه تحديدا عشان نوعي الناس اكثر يا دكتور.
1: ممتاز جدا جدا، لانه احنا دائما عندنا بعض العلامات الحمراء اللي هي الريد فلاجز نسميها، انه هذا الصداع، هذا النمط من الصداع يتطلب فحص سريري وتصوير دماغ الى اخره. فلما يجيك مريض هو طول عمره الصداع غير مصاحب له، ممتاز، وما شخص باي مرض من امراض الصداع، ممتاز، لا عنده شقيقه ولا صداع توتري ولا عنقودي، ويلخبط في القهوة ويلخبط في النوم ولا يجي أي صداع. فجأة على سنة 50 بدأ يصير عنده صداع، وبدأ الصداع هذا يعديه، ممتاز. هنا غالبا المريض لازم يخضع لتقييم وتصوير كذلك للدماغ عشان نشوف وش اللي ممكن يصير.
0: وش نوع التصوير يا دكتور قصدك؟ رنين يعني؟
1: رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي للدماغ، ممتاز، لأنه لا سمح الله أنت عارف مع بداية الصداع في السن هذا فعلا ممكن الشخص تكون في بعض الأشياء في الدماغ حصلت، وهذه مهم استبعادها وعلاجها بطريقة مناسبة. أصلا حنا دائم أول ما يجي المريض في السن هذا نقول هل أنت إنسان دائم تصدع؟ قد صدعت؟ ممتاز.
0: okay.
1: عشان نشوف هل الصداع عرض جديد عليه أو عرض قديم ومتعود عليه.
0: طب دكتور الصداع أثناء الحمل أو حتى بعد الولادة، هذا من علامات مقلقة شوي ولا طبيعي هذا الشيء؟
1: أنا أقول الصداع في الحمل
0: أثناء الحمل أو بعد الولادة.
1: أي الصداع في الحمل الشقيقة سبحان الله تتحسن بشكل كبير، 92% من مرضى الشقيقة يتحسنون بشكل كبير، وبسبب أنه ارتفاع الهرمونات وثبات الهرمونات، هذا جدا يريح الدماغ ويريح الشقيقة، ممتاز. فإذا كانت المريضة تصدع وقت الحمل يجب أنها تخضع لتقييم، ممتاز، تقييم طبي. وهذا جانب كبير في طب الصداع اللي هو الصداع في فترة الحمل، يتخلله نقاشات كثيرة وأدوية معينة تتماشى وتكون آمنة بشكل مقبول في الحمل. بعد الولادة مع البيبي يكون دائما غالبا النوم قليل، النوم متقطع، الأم دائما مشغول بالها على البيبي، مشغولة دائما، فهذا ممكن يحفز الصداع، ممتاز، ويكون سبب، والمريض هو يكون عارف أنه أنا بسبب النوم بسبب هذا ممكن أصدع، ممتاز. ولكن إذا كان صداع جدا شديد مصاحب للعلامات الحمراء اللي قلناها يجب أن تخضع لتقييم سريري، مثل ضعف، انعدام في الرؤية، حرارة إلى آخره.
0: بس وش الأكثر دقة يا دكتور، السي تي سكان ولا الإمراي أكثر شيء؟
1: طبعا احنا دائما نقول الإمراي أفضل شيء، ممتاز. إذا ما توفرت السي تي سكان ممكن تساعد في بعض الأمور ومكملة للتقييم، بس اللي مراي دائما نقول أفضل شيء.
0: طيب أنا خلينا نتكلم على أهم محور دكتور، عشان في كثير من الأسئلة ودنا نأخذها في الجزء الأخير من حوارنا، لكن خلينا نتكلم على المسكنات والعلاج. يمكن معظمنا إذا جاء صداع يمد يده على طول مباشرة إلى المسكن، متى يكون استخدام المسكن منطقي ومتى يصبح الإفراط فيه هنا مشكلة تستحق صراحة الحذر؟
1: ممتاز.

0: طيب احنا الان نقول للمريض انه اذا صداعك مؤذيك المسكن حل، بل يجب انك تاخذ مسكن، لانه دائره الالم هذه اللي موجوده في الدماغ كل ما ثارت وما وجدت من يطفيها ممتاز راح يكون ثورانها سهل على اي تغير روتيني انت تسويه ممتاز. فالمسكن حل ممتاز. نقول انه البنادول والبروفين والمسكنات العامه هذه ممتاز هي من الحلول للصداع الخفيف المتوسط. وجد ان اخذها باكثر من 10 الى 15 مره في الشهر ممكن دائره الالم تتعرف عليها وتصير ما تستجيب لها، بل انها تزيد من حساسيه دائره الالم وتعطينا صداع اكثر.
1: هنا ندخل في صداع الافراط في استخدام المسكنات صحيح؟
0: نعم صحيح ممتاز. الجميل ايه. الجميل انه الان حنا في العصر هذا وجدت أدوية جديدة للشقيقة كمسكنات لا تسبب هذا النوع من الصداع، بل إن ممكن نقول أن صداع الإفراط في المسكنات ممكن بعد سنوات بإذن الله ينتهي.
1: ما لها سايد افكت دكتور هذه؟
0: الأدوية طبعا ما في دواء ما في سايد افكت، ما في دواء ما في سايد افكت ممتاز. ولكن الأدوية هذه السايد افكت حقها مقارنة بأقرانها جدا متدنية، تجربة الناس معاها الآن بدأت تكون ممتازة.
1: طيب سؤال دكتور، المريض الشقيقة متى ينتقل من علاج النوبة عند حدوثها إلى خلينا نقول العلاج الوقائي؟
0: ممتاز. إحنا عندنا طريقتين مهمة في علاج الشقيقة اللي هي المسكنات والأدوية الوقائية. الأدوية الوقائية تأخذ سواء كان عندك ألم أو ما كان عندك ألم، لأن دورها هو العمل على سيستم الألم داخل دماغك ممتاز. فهي تقلل من حساسية الدماغ وبالتالي يقل احتياجك للمسكن ممتاز. فإذا كان المريض عنده صداع 4 مرات في أكثر في الشهر أو صداعين جدا شديدة ممتاز أو صداعين جدا شديدة
1: أي نعم،
0: أو أفرط في المسكنات أكثر من 15 مرة في الشهر، أو وجد أنه الصداع بدأ يأثر على حياته، هنا نقول أنت من الأفضل أنك تبدأ استخدام الأدوية الوقائية.
1: وش أبرز هذه الأدوية؟ هل البوتوكس من ضمنها دكتور؟
0: طبعا الآن حنا وجدنا أن الأدوية الوقائية هذه هي تشتغل على تقليل حساسية الدماغ، وهي عبارة عن إجراءات، أما تكون إجراءات طبية أو حبوب دوائية أو إبر ممتاز. البوتوكس البوتولينيوم توكسين هو أحد الاكتشافات المهمة في الشقيقة، وهو يعمل على تثبيط حساسية الدماغ بعمل بلوك لبروتينات الألم اللي تفرز وقت الألم ممتاز. هذا البوتوكس وهو معترف فيه للشقيقة المزمنة اللي هي 15 مرة فأكثر في الشهر يجيك صداع. نيجي للإجراءات الثانية، إنه هنالك يوجد إبر شهرية ممتاز مرة كل شهر، هذه بعد ممكن استخدامها للصداع المزمن الشقيقة وغير مزمن ممتاز.
1: وش نوع الإبر هذه دكتور؟
0: هذه إبر من إبر الشقيقة ومن الإبر الأدوية الجديدة اللي ممكن تستخدم.
1: يشملها التأمين دكتور هذه الجديدة؟
0: نعم، إذا كانت متماشية مع الـ مع الـ مع السياق الطبي والاعترافات الطبية يشملها التأمين ممتاز. وكثير من المرضى عليها ممتاز. بس إنها يجب أن نعرف إنها غير آمنة في الحمل، لأنه إذا ضربتها المريضة ممكن تحتاج 6 شهور عشان تطلع من الدم، فأنت 6 شهور هذه يجب أن ما يكون فيها حمل.
1: بس المريضة هذه والمريض إذا أخذ هذه الإبرة دكتور كم تستمر مفعول؟

0: إجابة جدا ممتازة، والاستجابة قد تختلف من شخص لشخص. ممتاز. الأهم أنه أعراضها الجانبية جدا بسيطة.
1: ممتاز.
0: إمساك أعراض مصاحبة للإبرة. هي تقعد شهر ويجب أنك تعيد الجرعة بعد شهر.
1: شهريا يعني؟
0: شهريا نعم.
1: وتريح المريض بشكل 100%؟
0: 100%. احنا دائما نقول تعريف خطة النجاح في الصداع ايا كانت، سواء مع الإبر او الحبوب او البوتوكس، هي الاستجابة بأكثر من 50%. ممتاز. حسب تجربتنا النتائج اعلى، بس لو تبغى تعريف علمي دقيق لنجاح الخطة العلاجية هو اكثر من 50%.
1: اوكي.
0: ممتاز. نشوف ناس مثلا اخذوا الأدوية هذه واخذوا البوتوكس واستجابوا 100%.
1: ما شاء الله.
0: وفي ناس استجابوا 80%، وفي ناس استجابوا 50%، بس يظل المريض مبسوط انه في نوع من الاستجابة وفي نوع من جودة الحياة بدأ يتحسن عنده. ممتاز.
1: طيب خليني اختم معك بسؤال اخير قبل ما ناخذ اسئلة المستمعين دكتور. اخيرا دكتور عقيل، لو جينا نبغى نخرج من هذه الحلقة بقاعدة بسيطة، متى يستطيع التعامل المريض او المريض متى يستطيع ان يتعامل مع الصداع في المنزل، ومتى لازم يحجز موعد في العيادة، ومتى لازم يروح للطوارئ فورا؟ عطنا باختصار شديد علشان نطلع بزبدة الحلقة.
0: ممتاز. هذا سؤال جدا مهم. اول شيء اذا كان الصداع مصاحب العلامات الحمراء كالحرارة، استفراغ جدا متكرر، مصاحب لأعراض عصبية مثل ضعف في جهة من الجسم، عسر في التخاطب، انعدام في الرؤية لمدة ساعات، إذا كان المريض يوصف الصداع مثل البرق في سرعته، ففي خلال دقيقة يوصل الصداع لأقصى درجات الألم. إذا كان الصداع متعلق بالحركة، فالمريض يكون أنا كنت جالس، إذا وقفت يجي برق في رأسي جدا شديد، أو إذا لا أستطيع أني أستلقي على الأرض. ممتاز. إذا استلقيت على الأرض يجيني صداع جدا جدا شديد. إذا مثلا جت ضربة على الرأس أو تعرض المريض إلى حادث وضرب رأسه في منطقة مع منطقة معينة وجاء الصداع، هذا يجب أن يتجه للطوارئ. ممتاز. وفي أيضا علامة جدا مهمة، المريض نفسه هو يعرف الصداع حقه. ممتاز. فأنا عارف أنه إذا ما نمت كويس بصدع، إذا ما أخذت قهوتي بصدع، بينما استجد عليه نوع من أنواع من النمط الجديد من الصداع، هنا أقول المريض لا، يجب أنك تخضع للتقييم الطبي.
1: طيب ناخذ الاسئله الدكتور بشكل سريع ايضا على واتساب البرنامج 800-244-28-28. حسين القرني يصبح عليك بالخير يا دكتور، يقول سؤالي للدكتور: ارتشاح العصب البصري، صداع شديد ومتعب، ابغاه يشرح عنه.
0: ممتاز جدا جدا. طيب احد اضطرابات الصداع هو ارتفاع سائل الدماغ. ممتاز. وهو غالبا يكون مصاحب للاشخاص اللي عندهم سمنه، غالبا تكون في البطن. ممتاز. فهي تضغط على الاورده، والاورده هي اللي يمتص فيها سائل الدماغ، فلما يصير في ضغط على الأوردة يزيد ضغط الدماغ، وإذا زاد ضغط الدماغ يسبب ارتشاح في العين. ممتاز. الحل له زيارة الطبيب المتخصص. توجد بعض الأدوية اللي تقلل من ارتفاع ضغط الدماغ. ممتاز. وهي ممتازة جدا وفعالة، ويحتاج أيضا متابعة مع طبيب عيون كذلك، ويعرف السبب لماذا فيه ارتشاح. ممتاز. هل هو بسبب السمنة، هل هو بسبب أشياء ثانية جدا كثيرة. ممتاز.
1: أوكي. طيب نأخذ سؤال آخر. يلا عبد الله يقول: يجيني صداع في مؤخرة الرأس، وأول شيء أسويه أقيس الضغط وغالبا يكون طبيعي، هل صداع مؤخرة الرأس له علاقة في علم ضغط الدم؟
0: مو على كل حال. احنا قلنا انه مكان الصداع ليس مهم جدا، هو يجب ان يكون فيه علامات كاملة. ممتاز. ففي احد انواع الصداع قد يكون صداع متعلق في الرقبة، لانه لما تتكلم عن العصب القذالي هو موجود في مؤخرة الرأس وهو ينطلق من الرقبة. ممتاز. فاذا كان الصداع جدا متمركز في مؤخرة الرأس، ممتاز، وتوجد بعد الدسكات والضغط على الأعصاب في منطقة الرقبة، ممكن تضايق العصب هذا، والعصب هذا يتواصل معك في الألم، فقط يكون الصداع موجود في مؤخرة الرأس. ممتاز. ولا ينتقل إلى الأمام، يكون دائما موجود في المقدمة، في مؤخرة الرأس.
1: طيب. طيب ناخذ السؤال الثاني. ابو فيصل من الطائف يقول صباح الخير، يقول انا تقريبا 4 أو 5 ايام في الاسبوع اخذ مسكن للصداع، المسكن يريحني كثير لكن الصداع يرجع مره ثانيه، هل ممكن

0: يكون مسكن نفسه أصبح سبب للصداع مثل ما ذكر الدكتور في سياق الحلقة قبل شوي؟
1: أربع مرات في الأسبوع ممكن، يعتمد على نوع المسكن. إذا كان من المسكنات الجديدة هي لا تسبب هذا، لكن إذا كان من المسكنات القديمة أربع مرات في الأسبوع ممكن تسبب صداع المسكنات. وهذا المريض يجب أنه يبدأ باستخدام الأدوية الوقائية.
0: ممتاز. طيب ريم من المدينة المنورة تقول صباح الخير، شكرا على الموضوع المهم جدا. تقول دكتور عندي صداع متكرر من سنوات وأفكر أعمل رنين مغناطيسي فقط حتى أطمئن، هل تنصحون بالتصوير حتى لو ما عندي أعراض ثانية؟
1: إذا كان مصاحب للعلامات الحمراء يجب ذلك. في النهاية لو أوجه لها نصيحة أنها تتابع مع شخص متخصص يقيم حالتها جدا ويعطيها التشخيص الصحيح ويبداها على الأدوية المناسبة، وبإذن الله تحسن حالتها بشكل كبير.
0: طيب أبو محمد من الرياض يقول صباح الخير، عمري فوق 50 وبدأ عندي فعلا مؤخرا صداع ما كنت أعرفه من قبل، الصداع محتمل وليس شديد، هل مجرد أنه صداع جديد في هذا العمر يستحق أن أراجع طبيب أعصاب مثل ما ذكر الدكتور؟ وصراحة أني وسوست بسببكم.
1: ما يخالف. طيب. ما يخالف، إحنا نحب نكتشف أي شيء ممكن يكون خارج السياق، وإحنا معروف عنا أن الأطباء شوية موسوسين أكثر من المريض. ممتاز. ويهمنا الاستبعاد للأشياء الخطيرة. أنا أقول أنه صداعك بسيط إن شاء الله أمورك زينة. ممتاز. ما يمنع أنك تروح للمريض تخضع تقييم سريري، وإذا كان ولا بد تسوي تصوير للدماغ بس للطمن. ممتاز. ولكن التقييم السريري هو اللي يقود القرار في حالتك.
0: طيب آخر سؤال من سلمان يقول بالله، يقول لي وين عيادة الدكتور، يريت يعلمنا عادي إذا تقول عيادة الدكتور. تفضل.
1: الله يسعدك، أنا موجود في مركز الحبيب النرجس، عندي عيادة خاصة هناك
0: في الرياض.
1: تقدر تزور. نعم صحيح، في الرياض.
0: جميل جدا، أشكر جزيل الشكر دكتور عقيل المطيري استشاري المخ والأعصاب، استمتع جدا بالحديث معك وإن شاء الله يكون موضوع مفيد للجميع. تبغى تقول شيء قبل ما نختم معك دكتور؟
1: الله يسعدك، أنا بس أهم شيء أطمنكم ما صدعتم من كثر ما تكلمنا.
0: بالعكس بالعكس والله دكتور، سعدنا جدا بالحديث، ثقفتنا كثير عن موضوع الصداع وتصححت كثير من المفاهيم، يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسعدك. شكرا لك.
0: إذا وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلت تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهران، يلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
5: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
4: هو شيء من كل هذه الأشياء.
5: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
4: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
7: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
5: كل يوم موضوع جديد
7: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
5: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: ريشة.
8: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خير.

0: وثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دخيلك لا تغمض.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: خلاصة.
2: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
6: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: خلاصة: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً؟ الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: لا نعرف اسم الفتاة، لكن العالم كله يعرف نظرتها. رسمها فيرمير بإضاءة ناعمة وقرط لؤلؤي بسيط، فأصبحت من أشهر الوجوه في تاريخ الفن، حتى لقبت بموناليزا الشمال.
3: مستعد للحماس؟
6: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
6: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: 28 فعالية كبرى ترسم ملامح سبتمبر بين الرياض وجدة والطائف وبريدة والخرج والخبر وسط حراك لا يتوقف. ختام خاص بمؤتمر ليب تطلقه الجوازات والاتصالات في مطارات الرياض وجدة والدمام احتفاء بالتظاهرة التقنية الكبرى. في توجه رقمي طموح تطبيق توكلنا رفيقا رقميا متكاملا بخدمات استباقية وتجربة صوتية تعفي عن المراجعات الورقية تماما. حضور سينمائي فاره تسطره مؤسسة البحر الأحمر ب11 فيلما ومشروعا في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. اكتشاف أثري فريد في جدة التاريخية يتمثل في حلية حجرية منقوشة بآيات النور الكريمة في عمق التراث الأصيل.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش، وأكيد نسعد بمتابعتكم لنا عبر تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن التجميل النسائي ومن هي السيدة المرشحة لهذا الإجراء. أيضا رح نتكلم عن كيف يمكن للغة الملابس أن تصنع الانطباع الأول عند طبعا التقديم إلى وظيفة أو عند المقابلات الشخصية، وأكثر طبعا من يعني أي مناسبة ممكن أنت تروحيها، كيف ممكن ناخذ صورة أكبر بكل ثقة وبكل أريحية من لغة الملابس. طبعا كلنا نعرف أن الدهون دائما دهون ضارة، لكن هي مفيدة للبشرة والشعر، بس من فين من صادرها وكيف ممكن إحنا نستفيد منها؟ كل هذا وأكثر أكيد في فقرة التغذية.
0: لمسة جمال على جدة اف ام.
1: طبعا

0: الحديث أكيد أكثر عن التجميل النسائي، يسعدنا طبعا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد إدريس، طبيب وجراح نساء ولادة. دكتور محمد، أسعد الله أوقاتك.
1: يا أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير أنت وجميع المستمعين.
0: يا هلا، يسعد مساك يا دكتور ومنورنا.
1: الله يكرمك، منور وجودك، الله يكرمك.
0: دكتور، في البداية لو جينا نتكلم، يعني ما هي الأسباب الأكثر شيوعا التي تدفع المرأة إلى، خلينا نقول، إجراء تجميل نسائي؟
1: طبعا تجميل النسائي من أكثر الأشياء اللي دحين مسوية زي الهاجس عند كثير من السيدات، حتى المحتوى على السوشيال ميديا بالنسبة للناس المهتمين بهذا الشيء صار هو بيجذبهم أكثر، انه حتى لو من غير اسباب يحبوا انهم يعملوا هذه الاجراءات.
0: ترند.
1: بالضبط. الاسباب طبعا تختلف، خلينا نقسمها كده كنوعين كبار، في اسباب مرضيه واسباب يعني بس كده لرغبه شخصيه او لراحه نفسيه. بالنسبه للاسباب المرضيه هذه دائما بتكون بعد اجراءات اخرى، بعد ولاده، بعد نزول مفاجئ الوزن بسبب تكميم او غيره، بعد عمليه جراحيه، فممكن بعد فترة تلاحظ السيدة أنه صار في تغير في المنطقة، تغير في الراحة النفسية، تغير في العلاقة الزوجية ممكن، فبالتالي بتلجأ أنه نتيجة الحالة اللي صارت معها ترجع لطبيعتها السابقة، فنقول هذه حالة مرضية وممكن تحتاج التدخل. الحالات الثانية بيكون والله شافت ترند على السوشيال ميديا، تكون هي مثلا تبى تغير الكلام اللي بيصير مع صديقاتها في المجالس، انه اعملي في ترند جديد، في منتجات جديده، فبالتالي تبدا تحاول تمشي ورا الترند وتجرب. فهذه اكثر سببين شيوعا للسيدات اللي بيجوا للعياده يبغوا يسووا هذه الاجراءات التجميليه.
0: طيب أنت كدكتور، يعني كيف تقدر تفرق بين الحاجة الطبية الحقيقية وبين التجميل؟ يعني متى مثلا أقدر أقول إنه السيدة لا تحتاج إن هي يعني تدخل جراحة وتصحح وظيفة قبل ما يكون تجميل؟ يعني
1: مو هذا القرار أو كيف نقدر نفرق يعتمد إنه إحنا والسيدة معانا. أول شيء لازم نعرف إيش اللي خلى السيدة إنها تجينا العيادة. هل مثلا صارت عندها التهابات متكررة، صار عندها آلام، صار عندها مشكلة وزعجتها؟ فبناء على الشكوى اللي بتجينا من المريضة إحنا بنقدر إنه نشوف إيش الأنسب لها وكيف حنعالج الموضوع وكيف ممكن إننا نتخذ الإجراء المناسب لحالتها، سواء كان بتدخل جراحي، بإجراء غير جراحي، ممكن حتى بشرح الآلية حقت التغير هذا كاملا. فبتتقبل المريضة انه هذا مجرد تغير طبيعي مثلا لعمرها، لولاداتها، للفترة الزمنية اللي هي الآن صارت فيها، بعد ما كانت مثلا لسه ما خلفت، لسه شباب، لسه في بداية العشرينات. فرق لما توصل لمثلا عمر متقدم ويكون عندها أسرة، كذا طفل وكذا أولادة وكذا عملية، فلا بد يكون الواحد عمره عليه حق. صح إنه في إجراءات بتحسن بشيء كثير، لكن نوازن بين المضاعفات والمصلحة والوظيفة اللي إحنا هنعالجها. لو سموها الأبسس كده زي الكتل أو الآلام الشديدة والتضخمات في المنطقة، ممكن مشاكل ما بعد الولادة بسبب شق العجان، ممكن جفاف المنطقة، ممكن نزول الوزن بيعمل فيه زي حتى المنطقة بينزل وزنها، بيصير فيها ترهلات، بيصير فيها اختلاف بين الجهة اليمين واليسار. بالإضافة لأنه نفس السيدة لو كانت متضايقة، سواء حتى ممكن متضايقة من الشكل، متضايقة من في الملابس، متضايقة من أي حاجة ممكن هي تأثر عليها، فبالتالي هنا تحتاج ما نقول تدخل جراحي، تحتاج تقييم للوضع ودراسة للحالة بشكل منفصل، لأنه كل حالة تختلف. ما نقدر نقول قاعدة تمشي على الجميع، كل سيدة بناء على الشكوى حقتها، عمرها، لون البشرة، طريقة

0: منطقة حقتها كله بيختلف، فبالتالي نقيم الحالة بشكل مستقل ونقدر نقول إنه هذا الشيء أنا قلتها هي الأسباب اللي تخلي السيدة تراجع دكتور جراحة النساء والولادة، عشان نقدر نتكلم ونشرح الموضوع بشكل مفصل يفيدها وما تندم على قرار اتخذته وتقول يا ريت ما سويت ونبغى نرجع للي كنا عليه بس وما نقدر.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنت ذكرت إنه في مضاعفات، خلينا نتكلم عن المضاعفات اللي ممكن يعني السيدة يجب أن تتعرف عليها قبل الإجراء.
0: شوفي، المضاعفات تعتمد حسب الإجراء، خلينا نقسمها إنه في إجراءات جراحية وفي إجراءات غير جراحية. أغلب المضاعفات بتكون في الإجراءات الجراحية، لأنه مو كل جراحة معناها إنه هذا الإجراء كويس أو حيكون نتيجته أفضل، ومو كل إجراء غير جراحي حيكون والله نتيجته إنه أأمن أو ما في مضاعفات. فأولا زي ما قلنا بيختلف حسب عمر السيدة، طبيعة الجلد، طبيعة جسمها، صحتها العامة، وزنها. المضاعفات تختلف ما بين ممكن يصير في نزيف أو تجمعات دموية، التهابات، التئام الجرح، لأن المنطقة هناك حساسة وفيها ما هي منطقة بيمارس العلاقة الزوجية بشكل مستمر، هذا ممكن يؤثر على النتيجة وممكن يؤثر حتى على الالتئام والنتيجة النهائية بعد انتهاء كل شيء. فهذه كلها لازم السيدة تحطها في الحسبان ونوازن معها، هل الخوض في هذه الرحلة هو مجدي أو حيريحها من أشياء مضايقتها خلتها تجي العيادة ولا لا.
1: نعم. طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم إنه في بعض السيدات ممكن مثلا تعمل العملية بعدها تحمل أكثر من مرة، مثلا مرة اثنين ثلاثة، هل ممكن إعادة العملية ولا لا؟
0: إعادة العملية، خلينا نبدأ سؤالك من الأخير. إعادة العملية ممكن، بس دائما لما نحن بنعيد العمليات أو بنعيد الإجراءات، لا نقول العمليات لأنه مو شرط يكون الحل عندها بالعملية. فإحنا أصلا من البداية لما تجي المريضة أول مرة بنقول لها حتى أنه مثلا أجل الإجراء إلين مثلا خلاص يكون أنت، طبعا زي ما قلنا في حلقات سابقة أنه لازم يكون في فاميلي بلانينج، أنه والله هذه السيدة تجيب 3-4 أطفال، بعد كده هتستخدم موانع، بعد كده هنقفل موضوع الإنجاب أو شيء زي كده، عشان تنظيم الأسرة يكون بحمل آمن وصحي زي ما تكلمنا في الحلقات السابقة. فبالتالي الوجود الإجراءات التجميلية أو الجراحية أو التجميل النسائي لابد أن يكون بالتوازي مع هذه الخطة بالنسبة للأسرة، لأنه الحمل والولادة ممكن يؤثر على الإجراء لو كانت الولادة طبيعية، وخاصة حتى التغيرات الهرمونية أثناء الحمل والولادة بتساعد في تغيير المنطقة، إن كان من ناحية الشكل أو اللون أو الهرمونات اللي بتأثر على المنطقة بشكل كبير، حتى لو ما هي سوت أي إجراء قبل هيكون في تغير في المنطقة.
1: نعم. طيب دكتور، يعني أنا بتكلم عن البروتوكول المتبع قبل إجراء العملية وبعد إجراء العملية. يعني قبل إجراء العملية أكيد في بروتوكول لازم تمشي عليه السيدة، من ناحية مثلا التدخين، من ناحية إيقاف بعض الأدوية مثلا، أكيد في إجراءات يعني بتصير قبل العملية.
0: شوفي، هو قبل أي تدخل أو أي تقرير لأي إجراء لازم أول شيء المريضة يكون عندها طلب معين، يعني مثلا ولدت، حملت، سوت عملية معينة، نزل وزنها بشكل معين، فبدأ حاسة جسمها أنه تغير من ناحية معينة وهي ما هي مرتاحة أو في شيء مضايقة، فبالتالي هي بتتوجه للعيادة. من هنا يبدأ البروتوكول. أول شيء في البروتوكول حقنا تقييم طبي كامل للمريضة، سواء نعرف تاريخها المرضي، إيش اللي أدى بيها لهذا الموضوع، ليش جات الآن ما جات في وقت أسبق، ممكن يكون عندها المشكلة لكنها مثلا ما هي متزوجة، جات تبغى تتزوج فتبغى تسوي الإجراء، فجد عليها إنها الآن هتتزوج، فنشوف إيش اللي خلاها تجي الآن وإيش اللي مضايقها بالفعل من الإجراء اللي هتسويه وليش تبغى تسويه. بعدين يختلف البروتوكول التالي حسب الإجراء اللي حيعمل، سواء إجراء جراحي، إجراء مجرد تلطيفي أو حقن مواد معينة، ممكن حتى يكون الإجراء مجرد

0: تقييم نفسي أو دعم نفسي للسيدة أنه لا هذا طبيعي ما حيصير شيء، بالعكس لو سويت الإجراء ممكن تصير مضاعفات، الأشياء هذه بسيطة ما تحتاج أي حاجة. لو تقرر لها أي حاجة من اللي احنا قلناها بعدها تتخذ الإجراءات اللي تساعد في نجاح هذا الإجراء، من ناحية أدوية معينة تعزز بعض الفيتامينات وبعض العوامل اللي تساعد التئام الجروح وغيرها، توقف طبعا التدخين، الكافيين عشان لو في تخدير لو في شيء، فهذه كلها بنقول لها يا حسب الإجراء اللي احنا قررناه هنقدره في الجلسة الأولى.
1: نعم. طيب دكتور، يعني بصراحة هل فعلا السوشيال ميديا الآن خلقت معايير غير واقعية؟
0: إذا كان السؤال بهل فحقول لك نعم.
1: طيب هو على فكرة في كل الإجراءات التجميلية أنا بشوف يا دكتور بيحطوا فلتر على بيحطوا فلاتر حتى على الوجه، يقول لك هذا مثلا قبل الفيلر والبوتوكس وهذا بعد الفيلر والبوتوكس،
0: أو قبل المونتاج وبعد المونتاج.
1: فعلا والله هذا اللي بيصير، وللأسف يعني بيروجوا حتى للمستحضرات التجميل.
0: شوفي خليني أجاوبك من ناحية كدكتور فقط، بل حتى أنت عارفة أن أنا في البيزنس الطبي من فترة، أحيانا زي ما قلت الصور بتكون ممنتجة مصورة معدلة، وما يمنع أنه فعلا في صور بتكون نتائجها جدا كويسة، يختلف حسب طبيعة الجسم، شطارة الدكتور، الإجراء المتبع، ضرورة إجراء هذا الشيء أو لا. لكن عموما السوشيال ميديا الغرض منها ليس توعية طبية وإنما تسويق للإجراء عشان المرضى يجوا يسووا الإجراء، بدليل إنها دائما بتكون على الأشياء الغير مرضية. ما قد شفتي أنت مثلا تسويق لعلاج شيء معين، كلها إجراءات تلطيفية أو تجميلية أو حاجة قبل وبعد عشان يكون الهدف أكثر تسويقي من أنه والله لا فعلا هذه قصة نجاح أنه فلانة كده وصارت كده. فلا نصدق كل شيء على السوشيال ميديا، زي ما أقول صح أنه أحيانا بعض السيدات وعموما وليس فقط في هذا الموضوع يجد علينا شيء أنه والله عندنا آلام، عندنا التهابات، عندنا مشكلة معينة، فما نلجأ للسوشيال ميديا وندور إيش الحل، لا نروح للطبيب مختص. دكتور أنا كنت طبيعية لكن بعدين جد علي 1 2 3 4، نفند هذه الأمور هذه النقاط ونشوف إيش أسبابها. قد تكون أسبابها حتى من تغذية، من نوع رياضة معين، من لايف ستايل معين، فبالتالي هذا لو تغير كل شيء حيرجع زي ما كان، ما نحتاج نخوض في سلسلة من نسميها إحنا الإدمان الإلكتروني على الأشياء والإجراءات هذه، لأنها ونس دان حتبدأ تسحب معها على طول. كل شوية ما تشوف شيء في السوشيال ميديا تبغى تعمله حتلاقي بعدين الناس كلهم كوبي بيست، ما حاطين كل شيء في السوشيال ميديا وكل ما يشوفوا شيء يبغوا يسووه.
1: كمان يا دكتور أنا باك تتكلم عن موضوع مخاطر بصراحة، الكريمات المنتشرة، خلطة أم فلان، من يعرف إيه، لا هذا الكريم كده قبل وكده بعد، يعني إيش مخاطر استخدام الكريمات اللي ممكن تتعرض لها السيدة؟ في ناس يعني سبحان الله يستخدم الكريم وما يصير لها شيء، لكن الأغلب بيصير عنده مضاعفات.
0: وهذا برضو نفس الكلام اللي قلناه موضوع السوشيال ميديا، لأنه أي كريم أو شوفي لازم الكريمات نعرف هي مكونة من إيش.
1: دكتور بيعملوا خلطات الآن، يعني خلطة أم فلان أم مدري مين، أنا بصراحة بشوف السوشيال ميديا.
0: الله يعين. عندنا الحمد لله احنا في المملكة العربية السعودية من اكثر الدول اللي حريصة جدا على اعتماد الادوية بالFDA، ويكون في هناك اعتماد ومراجع ومكونات ومصادر، يعني لما تتخيلي قد ايش الشروط اللي حطتها المملكة، الله يحفظنا ويحفظكم بكل خير، على انه يكون الدواء مصرح وصالح انه الناس يستخدمه من غير مضاعفات. بل حتى في بعض الأدوية اللي تكون مصرحة في دول تانية، حرص حكومتنا الرشيدة إنه هذا الدواء ممكن يعمل شيء لو صار ما بيخلوه بيكون موجود، حرصا على كل الناس اللي عايشين على أرض هذا الوطن. فبالتالي إحنا ما نلجأ والله نسيب هذه الجهود الكبيرة من المملكة ونروح نشوف الأشياء الغير معتمدة وبعدين يصير علينا مضاعفات نلجأ ندور العلاج. اللي مشي مع جارتك مو شرط يمشي معاكي، اللي مشي مع أختك مو شرط، بل اللي مشي معاكي أنت في فترة من عمرك مو شرط يمشي معاكي لمن بعد 3 4 5 سنين. نتيجة تغيرات في العمر، في الهرمونات، في السيكولوجية حقتك. ممكن مشي أول بالصدفة، ممكن مشي حتى تغير الجو أحيانا يؤثر على فائدتنا من الأدوية.
1: نعم.
0: فبالتالي أول شيء تراجع الطبيب. لو حتستخدم خلطات المواقع ما شاء الله والسوشيال ميديا والأشياء دي، لازم نعرف إيش المكونات، كل مكون إيش بيعمل، والأهم تعرفي جسمك، تعرفي إيش طبيعة جلدك، إيش طبيعة الصبغة الميلانين اللي موجودة في الجلد عندك، هل هي تتقبل هذا النوع من الأدوية ولا لا. حتى إحنا لما درسنا الطب تلاقي مثلا هذا المرض، لو كان صاحب اللي عنده هذا المرض بشرته سمرة سودة يعني أسمر جدا، حنأخذ هذا العلاج. نفس المرض لبشرة فاتحة، لبشرة بيضة، حنختار أدوية معينة بغض النظر عن المشكلة نفسها. مو شرط والله حشوف هذا العلاج خلاص للكل، لا، حتى العمر يختلف، اللي عندهم أمراض ممكن يكون عندك أنت سكر أو ضغط أو شيء يتعارض مع هذه الخلطة، فبالتالي حناخد الخلطة ونخرج الضغط أو السكر أو أي مرض مزمن عندنا وندخل في مشاكل. والله عشان أم فلان ولا أم فلان سوت عرض على التيك توك ولا على أي سوشيال ميديا ويغلو.
1: طيب دكتور، يعني ختاما نصيحتك الأخيرة لكل سيدة.
0: دائما نصيحتي الوحيدة لكل السيدات والرجال وكل أحد بيسمعنا، دائما الإنسان بيجيله أمراض، بيجيله أعراض، بيجيله مشاكل صحية، لا يلجأ للمصادر الغير موثوقة للبحث عن العلاج، لسبب أنه أول شيء أي طبيب قبل ما يوصف لك أي علاج بيقعد يسألك أسئلة تفصيلية عشان يعرف يوصل بيك إلى بر الأمان ونعدي هذا المرض. السوشيال ميديا والبحث على الانترنت وكذا مجرد بنكتب المرض ونقعد ناخذ النتائج سواء تنطبق علينا او ما تنطبق علينا. فنصيحتي لا تاخذوا اي معلومه الا بعد زياره الطبيب المختص اللي ما شاء الله معروف له انه دكتور شاطر في هذا المجال، وهو اللي يوجهنا للطريق الصحيح ونناقشه. ما يمنع انه ناخذ راي طبيب ثاني نفس المجال، لكن ما أقعد أنا على السوشيال ميديا وأسأل أم فلان وأم فلان غير ما قلتي.
1: لا الآن اتطور يا دكتور، بيسألوا شات جي بي تي.
0: برضو نفس الكلام، يعني لو طلع غلط حيقول لك عذرا لقد أخطأت وخلصنا. لكن الدكتور ما يقدر، لازم يسوي لك تحاليل، يسوي لك يعرف أنت إيش بالضبط اللي تحتاجيه، يقدم لك الدعم النفسي والطبي ويشوف إيش تحتاجي بالضبط وإيش الأنسب لحالتك أنت وتخرجي بدليل. يعني لو مجاني مريضتين نفس الشكوى ممكن هذا يقرر لها إجراء جراحي وهذا يقرر لها علاج ولا دواء ولا شيء، مش عشان والله لسبب تسويقي أو ترويجي للمنتج أو لدي العملية، لا، وإنما حالتها الطبية تستدعي هذا الشيء. بالتالي إحنا كدكاترة يعني ما نتخرج إلا نقسم يمين إنه نخدم المرضى بكل ما أوتينا من علم وتمكين، لكن شات جي بي تي أنت تدفعي له من غير ما يحلف شيء.
1: الله يعطيك العافية دكتور محمد إدريس، طبيب وجراح نساء ولادة. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء، وأتمنى بالفعل يكونوا كل السيدات استفادوا من هذا اللقاء.
0: الله يكرمك، وشكرا لك ولجميع المستمعين، واستغل هذه الفرصة برضو لتوجيه رسالة لحكومتنا الرشيدة. تعرفين أنت سبتمبر في أحداث جميلة، فالله يا رب يديم علينا الأمن والأمان، ويالله يديمنا بصحة وعافية، وكل عام والوطن بألف خير
1: يا رب إن شاء الله. شكرا لك.
2: لمسة جمال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، واليوم رح نتكلم عن فعلا احنا لما نجي نقابل مثلا شخص معين او لما نجي نقدم على وظيفة دايما يخطر في بالنا انا ايش ممكن البس، كيف اطلع بافضل صورة، كيف ياخذوا عني الانطباع الاول، الفيدباك. طيب اليوم رح نتعرف أكيد مع الأستاذة رحاب إسماعيل حمزة مستشارة المظهر إنه كيف ممكن نحن نعكس شخصياتنا عن طريق لبسنا. في البداية أقول لك أسعد الله أوقاتك أستاذة رحاب.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: يا هلا، يسعد مساكي.
2: الله يسلمك.
1: بداية أستاذة رحاب، يعني دايما أنا يمكن قلت في المقدمة إنه إحنا لما نجي نقابل مثلا شخص معين أو لما نجي نقدم على وظيفة معينة أو رايحين مثلا مناسبة معينة، أنا دايما أحتار أنا إيش ممكن ألبس عشان الناس تاخذ الانطباع الأول عني. كيف ممكن لغة الملابس تتحدث عننا؟
2: أول ما نقابل شخص إحنا ما نبدأ مباشرة بالكلام، في ثواني بسيطة تتكون فيها صورة أولية عننا، ومظهرنا بيكون جزء من هذه الصورة اللي هي الملابس، الألوان، ترتيب الإطلالة، وحتى التفاصيل الصغيرة ممكن تعطي إحساس هل الشخص مرتب أو واثق، رسمي أو عفوي، أو عنده شخصية جريئة. طبعا هذا مو حكم نهائي على الشخص، يعتبر هذا الانطباع الأول اللي ممكن يتكون قبل الكلام.
1: نعم. طيب يعني خلينا نتكلم إيش العناصر اللي ممكن يلاحظوها الآخرين فيا أول ما أدخل مثلا، هل اللون اللي أنا لابسته، ولا التنسيق، ولا الأناقة، ولا خلينا نقول المشية، ولا إيش أكثر شيء بيلاحظوه؟
2: غالبا أول شيء تأخذ العين الصورة العامة، بعدها تبدأ العين تلاحظ التفاصيل، يعني نشوف الإطلالة كاملة، هل هي متناسقة، هل الألوان راكبة على بعض، هل الملابس مناسبة للشخص أو المكان. بعدها نبدأ نلاحظ التفاصيل مثل الإكسسوارات، الحذاء، الشنطة طبعا وغيرها.
1: أكيد.
2: عشان كذا مو شرط كل قطعة في الإطلالة تكون ملفتة، الأهم أن الصورة كاملة تكون متوازنة.
1: طيب أنا كيف أصنع يعني خلينا نقول ثقتي في نفسي من خلال يعني لبسي، من خلال الألوان اللي أنا مثلا حختارها، من خلال التنسيق اللي أنا ممكن أعمله في الملابس مع الإكسسوارات، مع الشوز الله يكرمك، مع الشنطة؟
2: الألوان لها تأثير قوي لأنها من أول الأشياء اللي تلفت النظر، يعني مثلا لو اخترت ألوان داكنة ممكن تعطي إحساس بالقوة والرسمية، والألوان الفاتحة ممكن بتعطي إحساس بالهدوء والنعومة. لكن ما نقدر نقول إن كل لون له معنى ثابت عند كل الناس، لأنه المناسبة والثقافة وطريقة تنسيق اللون كلها بتفرق. عشان كذا مو المهم إيش اللون اللي تحطيه، المهم كيف تستخدميه وإيش الرسالة اللي تبغى توصليها.
1: نعم. طب هل اختيار مثلا خلينا نقول الملابس في إني أنا رايحة مثلا مقابلة عمل تختلف مثلا على وظائف وجاتهم مثلا قبول مبدئي وباقي لهم مقابلة شخصية، كيف ممكن يلبس بالنسبة للسيدات؟ طبعا إيش الألوان اللي أنا ممكن ألبسها، إيش خلينا نقول الأكسسوارز اللي أنا ممكن ألبسه، كيف شكل الشنطة، كيف الشوز؟
2: هذا الشيء راجع أول شيء نرجع للشخصية، لازم تلبسي حسب شخصيتك. مثلا انت رايحه مقابله وظيفيه، تخرجتي من الجامعه وعندك مقابله، اللي يناسب مقابله وظيفيه مو نفس اللي يناسب مقابله اجتماعيه، واللي يناسب مناسبه عائليه يختلف عن اللي يناسب مثلا اجتماع رسمي. انا دائما انصح قبل ما نختار ملابسنا نسال نفسنا ثلاث اسئله.
1: الصوت مو واضح يا استاذه. أستاذة رحاب حنرجع نتواصل معاك لأن الصوت مو واضح.
2: تمام.
0: لمسة جمال على جدة اف ام.

0: يا هلا فيك يا أستاذة رحاب.
1: أهلا.
0: كنت بتتكلمي أنه أنا لما أجي مثلا أبغى ألبس لازم أسأل نفسي ثلاثة أسئلة.
1: أيوة لازم تسألي نفسك ثلاثة أسئلة، في الرايحة ومع مين وإيش المكان اللي أنت رايحة فيه.
0: طيب خلينا نقول أنه مثلا أنا رايحة مقابلة شخصية في وظيفة، إيش ممكن ألبس؟
1: أول شيء لازم تعرف المكان، إذا كانت الشركة رسمية أو بيئة إبداعية أو مستشفى أو مدرسة أو جهة حكومية. بعد كده تحدد الرسالة، إيش تبغى الناس يشوفوا عنك أول ما يشوفوك.
0: يعني مثلا خلينا نقول أنا
1: شخصيتك.
0: صح، مثلا أنا إنسانة مرحة أو إنسانة مثلا لا صارمة، خلينا نقول شخصيتي قوية وصارمة.
1: إذا كنت شخصية مرحة طبعا حتختاري ألوان فاتحة زي اللون الأصفر، الألوان اللي تدل على المرح. طبعا الأحمر لا، لازم نبعد عنه. إذا كنت شخصية صارمة أكيد حتختاري ألوان غامقة زي اللون الأسود، اللون الكحلي.
0: في اختياراتي طيب إيش أكثر الأخطاء اللي ممكن تؤثر سلباً على الانطباع الأول من خلال المظهر؟ هل في اختيار الألوان ولا في التنسيق ولا في خلينا نقول لا أنه مثلاً أنا مختارة لبس مناسبة اجتماعية وبروح فيه يعني مقابلة شخصية؟
1: من أكثر الأخطاء أنه الإطلالة تكون غير مناسبة لأكثر أن الشخص لابس نفسه ولابس شخصية ثانية.
0: نعم. طيب لو جينا قلنا مثلا يعني اعتمادنا على الملابس البسيطة يمكن أن يكون لي تأثير مثلا في المقابلة، ولا تلاقي كل الناس مثلا رايحة تقدم على مقابلة شخصية أنه لا حلبس توب جديد مثلا أو عباية جديدة، لا حلبس مثلا شوز جديد؟
1: طبعا البساطة مو معناها أنه الإطلالة تكون مملة، بالعكس أحيانا قطعة واحدة مرتبة ومختارة صح تكون أقوى من 10 قطع ملتزة. لما يكون في توازن بين اللون والقصة والخامة والإكسسوارات العين ترتاح وتقدر تركز على الشخص نفسه. وأحب أقول دائما مو كل شيء جميل لازم نحطه في نفس الإطلالة.
0: طب هل فعلا يعني أنا ممكن أخذ انطباع سيء مثلا عن هذه الشخصية من خلال مظهري؟ ما يكون مثلا أنا ماني من الناس اللي مثلا ماني مهتمة إنه يكون مظهري أوكي، بس إنه خلاص يعني أي شيء قدامي لبسته رحت مثلا تركت انطباع وأنا أكون إنسانة لا كويسة، بس أخذوا عني انطباع سيء بسبب إنه أنا يعني لابسة ملابس عادية ماني مهتمة خلينا نقول في إنه أنا عندي مقابلة شخصية ولازم يعني ألتزم بمعايير معينة.
1: الانطباع الأول مهم بس هو ما يعتبر حكم نهائي. الكلام والتعامل والشخصية والثقة كلها تقدر تغير الصورة اللي أخذها الشخص عننا في البداية. حتى لو اكتشفنا أنه مظهرنا أعطى رسالة غلط نقدر نعدله في المرات الجاية. المهم ما نحس حقق كيف الناس شافوني، لكن نسأل نفسنا هل المظهر اللي أقدمه فعلا يعبر عني أو لا.
0: صح. هل تفضلي مثلا بالنسبة خلينا نتكلم للسيدات أو للفتيات إنه لما أنا مثلا أقدم على مقابلة شخصية وأنقبل وكده، هل تفضلي إنه يكون مثلا حجم الإكسسوارات اللي تكون لابستها السيدة تكون كثيرة؟ لا ساعة فقط؟
1: لا، بالنسبة للمقابلة الشخصية يفضل إنه العناصر تكون مدروسة من ناحية اللون، لون اللبس، ومن ناحية قصة اللبس، ومن ناحية عدد الإكسسوارات لازم تكون مدروسة وكمان تكون محسوبة. طبعا يفضل أننا نتجنب عن الإكسسوارات الكثير والإكسسوارات الكبيرة والمبالغ فيها.

0: لازم مظهري يبين انه في احترافية ومهنية.
1: طيب ختاما استاذة رحاب، يعني ايش هي القاعدة الذهبية اللي تنصحي بيها كل شخص يريد ترك انطباع اول خلينا نقول ايجابي ما يكون سلبي؟
0: قاعدتي الذهبية هي البس المناسب، لكن لا تلبسي شخصية مو شخصيتك. اختاري شيء يناسب المكان، يناسبك انت، وخليكي مرتاحة وواثقة، لانه لما تكون الاطلالة متوافقة مع شخصيتك يبان هذا الشيء في وصفتك وحركتك وحتى كمان في طريقة كلامك.
1: صح، يعطيك العافية الأستاذة رحاب إسماعيل حمزة مستشارة المظهر، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: شكرا.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. لمسة جمال على جدة اف ام.
1: ومن المظهر إلى التغذية، ورح نتكلم اليوم عن أهمية الدهون طبعا لجمال البشرة والشعر. أكيد يسعدنا طبعا أنه نستضيف الأستاذة عايشة حسين، أخصائية تغذية علاجية. أستاذة عايشة، أسعد الله أوقاتك.
2: يا هلا، الله يسعدك.
1: أستاذة عايشة، في البداية يعني دايما إحنا أخذين مفهوم سيء عن الدهون، إنه لا، الدهون مو مفيدة ولا في شيء ولا في الجسم، وإحنا نبي نتخلص منه ونضطر نعمل عمليات وناخد إبر تخسيس، وللأسف هذا الشيء بيضرنا، وبعدين لما شعرنا يتساقط وبشرتنا تصير باهتة وجافة نقول لا، خلاص وصلنا للمشكلة هنا. نبغى نتعرف اليوم إنه كيف ممكن الدهون يكون لها علاقة فعلا مباشرة في جمال البشرة والشعر.
2: طيب، أول شيء أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً. الشيء الثاني، الدهون لها علاقة أساساً يعني مرة كبيرة في صحتنا. أول شيء، ما هي بس هي المفهوم الغلط أو المغلوط اللي موجود عندنا إن هي تكون شحم وخلاص نحن بنفتك منه، لا، الحقيقة هي مي كده، هي بالعكس يعني درع بيحمينا، بيعطينا جمال بشرتنا ونضارة في نفس الوقت. في ناس أساساً بتحقن دهون في مناطق معينة عشان تبين رونق بشرتها، بتعطيها حياة، فهذه نقطة يعني مرة مهمة لنا، بيسحبها مننا بجزء كبير لما بنسوي عمليات تجميل أو شفط دهون أو بنستخدم إبر.
1: نعم، خلينا نتكلم، يعني نقص الدهون عادة يكون بسبب انخفاض الدهون في الجسم ولا نقص الدهون الصحية أساساً في الغذاء؟
2: طيب، في فرق هنا نجي عن النقص ما بين في الأكل وفي نفس الوقت لما يكون نقصه بسبب سوء تغذية. الفرق بينهم أنه بينقص وزنه أو بينقص بذكاء، بينزل بشويش بعقل، نحن

0: احنا هنا ندخل في حسبة مختلفة، يعني ان احنا مثلا بنحسبها عشان في نفس الوقت تفيد جسمنا بحسبة مدروسة بالجرامات، او بتكون بشكل يعني ما بين شخصي ما بين بيكون بحرمان قاسي دخلنا في مجاعة، وهنا يبدأ يضر بشرتنا او نظارتها حتى، لانه الجسم يعني مستقر عندنا في وعنده روح بيفهم بيحس بيتغذى على الشيء اللي احنا بنعطيه.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني هل نقص الدهون الغذائية ممكن يؤثر على امتصاص الفيتامينات المهمة للبشرة زي فيتامين كي، فيتامين إي، فيتامين إي، فيتامين دال؟
0: هي أساساً هذه الفيتامينات الأربعة فيتامينات الجمال، وبتمتص أساسها ما بتتفاعل يعني لحالها أو بالموية أو بالأكل، لا هي تتفاعل مع الدهون تماماً مع أكلنا. كل ما أديت الجسم احتياجه كل ما قفلت الباب يعني في وجه الفيتامينات إن هي تتفاعل بشكل كويس، وما تقول لها إنه أطلعي. يعني أنت لو نقصت احتياج الدهون مع الفيتامين الأي والدي والإي والكي، هنا أنت بتقول لجسم أنا ما أحتاجك أطلعي، وهنا بتبدأ تعطينا بشرة باهتة، أظافرنا بتتكسر، شعرنا بيطيح، ونحن نقول مستغربين أنا مسوية دايت أو رجيم صحي كيف صار فيني كذا. أنت بتحرمي نفسك من شيء يعني أساسي في جسمنا بيتفاعل معه، بس إحنا مو فاهمين قيمته
1: فعلا. يعني احنا دائما اخذين فكرة انه الدهون ضارة، لا الدهون ترى ممكن تكون مفيدة لبشرتنا والشعر لنا، انه اول شيء بيتأثر فعلا لما بنعمل مثلا انظمة غذائية قاسية، لما بناخذ مثلا ابر تخسيس، او الناس اللي عملوا تكميم وتغيير مسار اول شيء بينضر عندهم البشرة والشعر.
0: صح، الفيتامينات كلها بتنسحب من جسمنا ونقدر ما نقدر نعيش بدونها هنا، يعني خلاص طول عمرك حتى لو الجسم بيمتص ما يعطي احتياجه بشكل كامل، خاصة بعد التكميم أو تحويل المسار أو أشياء نحن بنسحب أساسها من جسمنا بنفسنا.
1: طيب لو جينا نتكلم بالنسبة للأنظمة الغذائية شديدة الانخفاض في الدهون، يعني هل يمكن أن تسبب مشاكل جلدية؟
0: طبعا.
1: زي إيش المشاكل الجلدية ممكن تأثر؟
0: بتسبب لنا أول حاجة بتطلع عندنا جفاف، بيصير عندنا زي التقشر في البشرة، يعني بيصير كأننا مشفوطين. شفت لما تقول أحد أنت كأنك تعبان، بس هو أساسا مو تعبان أو مرهق، هو فقط اللي حرم جسمه وحرم حتى الوظائف الجسدية عنده من عنصر مرة مهم اللي هو الدهون. فهنا تبدأ يعني تختلف، تبان عندنا تقشر في الجلد، جفاف، حتى الجروح ما تبدأ تلتئم بشكل كويس، لأنه أساسا الداخل عندنا فاضي فارغ، فنحن كيف يعني بيكتمل بشكل كويس وبيتغذى. حتى لو نحن حطينا لوشن كريم لو إيش ما كان سعره إيش ما كان البراند حقه،
1: فعلا دائما يقول لك أنا رطب الجلد. طب أنت ترطبته من الخارج لكن أنت ما رطبته من الداخل.
0: بالضبط، الداخل عندنا فارغ فاضي، فهنا نحن كيف بنستفيد منها، فهو البنزين الأساسي لنا.
1: طيب لو جينا نتكلم، يعني دائما إحنا أخذين فكرة أنه الدهون خلاص الغير صحية موجودة مثلا في المأكولات السريعة، موجودة في الزيوت المهدرجة، لا نبغى نتكلم اليوم أنا ممكن كيف أحافظ على بشرتي وعلى شعري وأخذ دهون صحية، فين ممكن ألاقي الدهون الصحية؟
0: الدهون الصحية حاجة يعني جدا مهمة، فنحن كيف هنا يعني ننقص الوزن عندنا بشكل كويس، ما يكون مثلا في إشكاليات كبيرة علينا.
1: فين طب ممكن ألاقيها الدهون الصحية، يعني في أنواع الغذاء دائما إحنا ما نعرفين بصراحة ممكن فين ألاقيها، يعني لكن نعرف مثلا أن الدهون والله الغير صحية موجودة مثلا في المأكولات السريعة.
0: صحيح، هذا الشيء هي دهون مهدرجة. الدهون الصحية تكون مثلا في المكسرات، في الأفوكادو، هذا شيء مهم، يعني في الزيوت الصحية. يختلف هنا الزيوت الصحية عن الزيوت المهدرجة، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت السمسم. نحن هنا كيف الامتصاص منها، سواء من المكسرات، سواء حتى في الأكل، في الفواكه اللي هي منها الأفوكادو. فهنا نحن بنعطي جسمنا احتياجه بشكل كويس، لكن كل شيء خلقناه بقدر، فنحن قد ما نقدر ناخذ احتياجنا ما يزيد ولا ينقص.
1: فعلا. طيب لو جينا نتكلم يعني عن نقص الدهون الشديد، هل ممكن يؤثر على الهرمونات وبالتالي ينعكس هذا الشيء على البشرة والشعر والأظافر؟
0: طبعا الدهون هي اللي بتأثر أكثر حاجة في الجسم عندنا على الأستروجين والتستوستيرون، سواء عند النساء أو عند الرجال. لما ينقص هنا بيصير مستوى الدهون بيتلخبط، لما هي تتلخبط فهنا تبدأ تتأثر علينا بنتيجة عكسية، ويبدأ يطيح الشعر زي ما قلنا، الأظافر نفس الوقت، حتى الأعضاء الحيوية زي ما قلنا مرة مهمة إن هي بتشغلها.
1: نعم.
0: فممكن يكون أحيانا نقول وراثة، بس هي مو وراثة، هنا تلاقي نفس العيلة بتاكل نفس الأكل، فهنا يرجع يعني مصدر الإشكالية اللي موجودة.
1: فعلا يعني أنا بلاحظ أنه في ناس يكون مرة مثلا نحيف، بتشوفي مثلا تقولي كيف هذا ما شاء الله تبارك الله، يعني بشرته وشعره يعني ممتازة، لكنه نحيف كأنه بيعمل نظام غذائي، ولكن هو إنسان طبيعي يعني.
0: هنا نرجع لنقطة إنه هو مرة مهمة، هو بيأكل احتياجه بشكل كامل، فبيقفل احتياجه في جسمه، ما بيحتاج يعني مو جالسين نفقره ولا جالسين نعطيه فوق احتياجه بزيادة، فتلاقيه هنا عنده خلاص ما شاء الله البشرة كويسة، الشعر كويس، صحة الجسد، هو ماخذ احتياجه بشكل كامل.
1: نعم. طيب لو جينا نتكلم مثلا عن إيش الفرق بين نقص الدهون في الجسم بسبب الأنظمة الغذائية وبين سوء التغذية؟
0: زي ما قلنا قبل، سوء التغذية أساسا بيكون نحن بنحرم نفسنا منها، بناكل أشياء بتضرنا، أو أنه ما بنقفل احتياجنا، بيختلف الموضوع. لكن لما بنتكلم عن عذرا عن نقص الدهون، لا هنا بيكون في فرق اساسا، انا ما بعطي جسمي جرامات محسوبه، ما بعطي يعني ما بدخله في مجاعه من ناحيه الدهون او انها هي عدو لي، لا
1: فعلا. يعني انا بلاحظ انه في ناس مثلا يكون اساسا اكلها معتمد فقط، تكون مثلا فيجيتيريان، انه انا ما باكل الا بس خضروات وفواكه، ما بتاكل سكريات بشكل كافي، ما بتاكل مثلا بروتينات، ما بتاكل، هي كده اكلها.
0: هنا الغلط، نرجع انه هو فيجيتيريان يعني حرمان، لا في فيجيتيريان عادي، لكن نقدر قد ما نقدر ناخذ مصادر الاكل يعني بشكل، هل هو ماشي يعني على نظام ما يناسبه، او انه هو يحتاج شيء علاجي، او انه اساسا فقط تريند او سوشيال ميديا، او انه شيء ينزل وزني، هنا نجي بطريقه غلط.
1: طيب لو جينا نتكلم يعني إيش أكثر، أكيد أنت في العيادة بتقابلي كثير ناس، إيش أكثر معلومة خاطئة عن الدهون سمعتيها؟
0: لا الدهون أكثر عنصر مظلوم، لكن أكثر معلومة غلط وهي صراحة مستفزة شوية، لكن الدهون الصحية يعني بتعطينا ترى فرق، بتعطينا جمال، بتزيدنا. وأهم نقطة أنه نحن ما نلغيها، والدهون ما تتخزن، أو أنه وقف دهون يعني أنا حأنحف، لا ممكن أنت تزيد وزن لأنه أنت حرمت جسمك، ممكن مبدئيا تلاحظ فرق في نزول وزن، في يعني في فرق بسيط، لكن هنا الإشكالية ترجع، ممكن أنا ما خسرت الدهون، أنا خسرت عضلاتي، أنا خسرت موية من جسمي، والموية تتفاعل مع الدهون في الجسم عشان يعني تعطينا إنتاجية، أو زي ما نقول متكاملة البعض، بتسند البعض، فبتعطينا رونق بشرتنا، لجسمنا، حتى وظائفنا الحيوية، فهي بنزين لها.
1: طيب أنا يعني ختاما أبغى ثلاثة نصايح ممكن تعطينا هي عشان نحافظ على الدهون الموجودة، خلينا نقول الصحية في جسمنا، وكيف نحافظ بيها على بشرتنا وشعرنا.
0: ثلاث نصائح. أول حاجة، إذا تبغى يعني نخسر وزن، لا تطلع الجزء الدهون أو الفات أو نقلله بشكل أقل من احتياجنا، اللي هي تقريبا 20% إلى 30% من نظامنا الغذائي، لأنه هنا أول حاجة ما نلغي الدهون بشكل كامل، لا نبعد عن الزيوت المهدرجة، المقالي، هذا الشيء، لأن المقالي ما ينفع أصلا نقلب دهون صحية، فهنا بيعطينا نتيجة عكسية. الشيء الثاني، نشرب موية قد احتياجنا، مع الدهون.
1: احنا للأسف عندنا معلومة خاطئة، دايما بنقول اشرب 1 لتر في اليوم، طب هو هذا 1 لتر ترى مو لكل الناس، يعني يختلف

0: على حسب وزنك وعلى حسب مثلا احتياجك انت.
1: صحيح، لا 1 لتر ولا 3 لتر ولا 8 كاسات ما تناسب كل الناس، هذه أكثر معلومة هي معروفة. لكن هنا الدهون تحتاج كمان مصدر عشان ترطب خلايا الجسم عندنا والجلد. في نفس الوقت لا ننزل نزول
0: سريع.
1: إيه، ننزل على قد الوزن الصحي حسب حالتنا. يعني في حالات تنزل وزن سريع هنا مسموح لها، في حالات لا، في حالات ممكن حتى ننزل أقل من 0.5 كيلو في شهر عادي حسب حالتك. لا نستعجل، لأنه هنا نحن بنحرق عضلاتنا وبننشف بشرتنا وبنتعب جسمنا.
0: فعلا، يعني حتى الآن كثير من اللي بيستخدموا مثلا إبر تنزيل الوزن، اللي بيعملوا تكميم واللي بيعملوا صحيح. كمان تغيير مسار، بيعانوا أيضا من نقص في الكتلة العضلية. يعني
1: نقص، لكن نقص ضار ما هو نقص نافع.
0: نعم،
1: يعني هنا بينقلب علينا بنتيجة عكسية.
0: فعلا. الله يعطيك العافية الأستاذة عايشة حسين، أخصائية تغذية علاجية، شكرا لك على هذا اللقاء. وبالفعل يعني الدهون زي ما قلتي دهون مظلومة، إحنا لازم ناخذ منها احتياجنا قدر الإمكان عشان نحافظ على جمال بشرتنا وشعرنا. شكرا لك.
1: العفو، شكرا لكم.
0: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. تجوال الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال. في هذه الجولة الأثيرية المتجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطق ومحافظات ومدن في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق صدي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم.
1: تجوال على جدة اف ام
0: يصحبكم في هذه الحلقة من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة، من أمام المايك أنا روان عاشور، ومن الإخراج معتز بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة. برعاية أمير القصيم، محافظ البكيرية يدشن المعرض الصحي بمشاركة أكثر من 35

0: جهة. وزير المالية يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين. وزارة الإعلام تطلق منصة إعلام الموحدة لخدمات منظومة الإعلام في المملكة خلال مؤتمر ليب 26. تدشين جناح المملكة المشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2026. تدشين مشروع التطوع الاحترافي مهنيون بمحافظة ينبع. إطلاق النسخة الرابعة لمسابقة التأليف المسرحي بجوائز مالية تصل 240 ألف ريال. انطلاق ملتقى الذكاء الاصطناعي الصحي 2026 بجامعة نجران. البيئة تطلق سلسلة لقاءات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحقيق الأثار. اتحاد الغرف السعودية يطلق هويته المؤسسية الجديدة. الدفاع المدني وعلم يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي والابتكار التقني.
1: تجوال على جدة FM.

0: ما زلنا نتواصل معكم في تجوال عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية إذاعة جدة. يا أهلا وسهلا فيكم. متواصلين معكم مستمعينا وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، تنظم جامعة أم القرى الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، وذلك بمقر الجامعة بمكة المكرمة. للحديث أكثر عن الملتقى العلمي 26 وأبرز أهدافه ومحاوره، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز بن ضيف الله الزهراني، رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، عضو اللجنة التنفيذية للملتقى. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز.
1: حياكم الله. يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا فيك دكتور. في البداية يا ريت تعطينا والمستمعين فكرة وتعرفنا بالملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، كذلك نريد أن نعرف من حضرتك أبرز أهداف الملتقى.
1: أولا أمسي عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين. طبعا هذا الملتقى الذي تقيمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة هو أحد الملتقيات العلمية المتخصصة التي تنظمها الجامعة في كل عام بالتناوب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. وهذا الملتقى هو يجمع تحت مظلته نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء والمهتمين وأيضا صناع القرار والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة والزيارة. الفكرة الأساسية من هذا الملتقى هو ربط البحث العلمي بالتحديات الفعلية الموجودة في ميدان منظومة الحج والعمرة والزيارة وإيجاد الحلول الواعية والمستدامة لها، بمعنى أننا لا نريد في المعهد وفي الجامعة أن تبقى نتائج الأبحاث داخل الأوراق وداخل المكاتب، بل نريد أن تتحول هذه الدراسات إلى ممارسات وحلول وقرارات تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. لهذا يركز هذا الملتقى العلمي على عدد من القضايا المهمة، مثل على سبيل المثال الكفاءة التشغيلية، الذكاء الاصطناعي، حوكمة البيانات، وأيضا الشراكات والابتكار واستشراف المستقبل. في النهاية يمكن نقول أن الهدف الذي يجمع كل هذه الموضوعات هو تحسين الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وأيضا تحسين تجربة ضيوف الرحمن. وأعتقد أنه هذه هي القيمة الحقيقية للملتقى، أنه يبدأ أثر البحث من الورقة حتى يصل إلى الميدان.
0: جميل جدا. طب دكتور خلينا نعرف زي ما تفضلتوا أنه هذا العام شعار الملتقى التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، الرسالة اللي يحملها هذا الشعار؟
1: نعم، هذا الشعار أختير يعني بعناية، وهو يعبر عن فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى فكرة التميز، والفكرة الثانية هي فكرة التكامل. التميز بمعنى أننا لا نكتفي فقط بتقديم الخدمة، لكن نسعى إلى أن تكون هذه الخدمة أكثر جودة وأكثر كفاءة وأكثر استدامة في المستقبل. أما التكامل فهو مهم جدا، لأن منظومة الحج والعمرة منظومة كبيرة ومترابطة ومعقدة ومرتبطة بجهات أخرى تشارك فيها جهات حكومية وجهات غير حكومية مثل جهات القطاع الخاص والجهات غير الربحية، إلى جانب الجامعات ومراكز الأبحاث والابتكار المختلفة. وبالتالي مهما كانت الجهة متميزة في أداء أعمالها، فنقول أن تجربة ضيوف الرحمن في النهاية هي نتيجة تكامل كل هذه الجهات مع بعضها البعض. لذا أعتقد أن الرسالة الأهم التي يحملها الشعار هو أن التميز في خدمة ضيوف الرحمن لا تصنع جهة واحدة أو جهة منفردة، لكن تصنع تكامل أو الترابط بين هذه المنظومة المتكاملة. وهذا المعنى يحضر في الجلسة الرئيسية التي ستقدم اليوم في الملتقى، وهي تتناول تحديدا التكامل الاستراتيجي بين الجهات في منظومة الحج والعمرة، ويشارك فيها العديد من القيادات في هذه الدولة المباركة.
0: جميل جدا. يعني هذه أبرز المحاور اللي حيتم مناقشتها في الملتقى، هل هناك محاور أخرى سيتم مناقشتها؟
1: بالتأكيد لدينا العديد من المحاور التي يناقشها كما قلنا الملتقى. أول محور كما قلنا الكفاءة التشغيلية في المشاعر المقدسة، وكيف يمكن أن ننتقل من قياس الأداء إلى تحقيق التميز. أيضا لدينا محور آخر يتعلق بحوكمة البيانات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات الاستباقية التي تتخذها الجهات على سبيل المثال. لدينا محور آخر يتعلق بمناقشة الشراكات الفاعلة وتعزيز العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن. لدينا أيضا المحور الأخير وهو محور الابتكار واستشراف المستقبل في منظومة خدمات الحج والعمرة. الجميل في أن هذه المحاور كلها أنها مترابطة ولا تناقش فقط المشكلات الحالية لكنها تنظر أيضا إلى المستقبل وتحسين الخدمة في المستقبل، بمعنى أننا لا نسأل فقط كيف نعالج المشكلة عندما تحدث، بل أننا نحاول ونستفيد من البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لنتنبأ بالمشكلات والاستعداد لها قبل الحدوث.
0: جميل جدا. صح. طيب دكتور، الشعار يحمل اسم التكامل، حابين نتكلم كمان عن التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية. طبعا هذا التكامل حاضر بقوة ضمن محاور الملتقى زي ما تفضلت. كيف يمكن للبحث العلمي أنه يعزز هذا التكامل؟ كمان كيف ممكن هو يرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؟
1: ممتاز. أعتقد أن البحث العلمي له دور مهم جدا لأنه يوفر للجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات، وهذه الأرضية مبنية أيضا على البيانات والأدلة والشواهد العلمية وليس فقط على الانطباعات والأفكار والاجتهادات الشخصية. عندما ندرس مثلا حركة الحشود أو النقل أو السكن أو الخدمات أو التوعية أو تجربة ضيوف الرحمن، نستطيع أن نحدد بشكل دقيق أين توجد المشكلة وما أسباب هذه المشكلة وما هي الحلول المناسبة لها التي تساعد على الوصول إلى الكفاءة المستدامة. الأهم من ذلك أن البحث العلمي يستطيع أن يكشف مناطق التكامل بين الجهات، وهو موضوع هذا الملتقى، يعني بمعنى أن أين ينتهي دور جهة معينة ويبدأ دور جهة أخرى، وأين توجد فجوة بين الخدمات التي قد تنعكس على تجربة ضيوف الرحمن. لذا كما قلت سابقا أنه ليس من المستغرب أن تتضمن الجلسة الرئيسية موضوع هذا الملتقى الرئيسي وهو التكامل بين الجهات.
0: جميل جدا. طيب دكتور، بالإضافة لهذه المحاور التي سيتم مناقشتها، هل هناك فعاليات مصاحبة؟
1: نعم، في هذا العام وفي كل عام يكون هناك الكثير من الفعاليات. أهم الفعاليات وأولاها الجلسات العلمية المختلفة. في هذا العام يقدم الملتقى أربع جلسات رئيسية، أربع جلسات علمية وجلسة رئيسية. أيضا البرنامج لا يقتصر على هذه الجلسات العلمية فقط، وإنما لدينا مجموعة متنوعة من الفعاليات العلمية والمهنية والابتكارية الأخرى. لدينا مثلا مجموعة من ورش العمل البحثية التطبيقية التي تتناول موضوعات متعلقة بمنظومة ضيوف الرحمن، منها على سبيل المثال ورشة قدمت حول قياس جودة مساكن الحجاج والمعتمرين في المنطقة المركزية في مكة المكرمة، أيضا ورشة أخرى حول حوكمة وجودة خدمات الجمعيات الحاجية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن. وهذه من الورش العمل التي قدمت صباح ومساء هذا اليوم. في الغد بإذن الله سيكون هناك أيضا ورش أخرى تتعلق بالكفاءة التشغيلية لنظام الحافلات السريعة. أيضا هناك ورشة بعنوان فعالية التواصل بين الحجاج ومقدمي خدمات الحج. أيضا هناك ورشة خامسة لها علاقة باستخدام النمذجة والمحاكاة التي تساهم وتحسن في كفاءة الحركة في محطات استقبال الحافلات. أيضا لدينا هناك مجموعة كبيرة من الورش العملية المهنية المتخصصة. هذه الورش أيضا تقدمها مجموعة أو جهات متعددة مشاركة في منظومة خدمات الحج والعمرة. أيضا من الفعاليات المهمة غير الجلسات العلمية وغير الورش المصاحبة، لدينا فعالية الحجثون في نسخته الرابعة. هذه الفعالية هي مساحة للابتكار وتستهدف المبتكرين والباحثين والمطورين والرواد الأعمال الذين يطورون الحلول والأفكار التي تخدم منظومة الحج والعمرة. كما قلنا يصاحب هذا الملتقى أيضا معرض تشارك فيه العديد من الجهات.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم العافية والله دكتور عبد العزيز.
1: الله يعافيك.
0: طب أكيد في هذا المؤتمر بيجتمع الباحثين والخبراء وصناع القرار كذلك، وهناك أكيد مشاركين في هذا الملتقى، ما هي الرسالة اللي تودوا أنكم توجهوها لهم؟
1: في الحقيقة الرسالة بسيطة، يعني أقول لهم أنه نحن أمام منظومة شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن، وهذه الخدمة التي نقدمها أو الأبحاث العلمية التي نقدمها هي مسؤولية كبيرة، وفي الوقت نفسه ميدان واسع للبحث والابتكار والتطوير. رسالتي للباحثين أقول لهم اقتربوا من الميدان، اقتربوا من التحديات الحقيقية التي يواجهها ضيوف الرحمن، التي تواجهها المنظومة الحج والعمرة والزيارة بشكل عام. ابحثوا عن الأسئلة التي يمكن أن تصنع فرق حقيقي في النتائج وفي الحلول المستدامة. أيضا أقول لصناع القرار أنه كلما استطعنا أن نبني قراراتنا على البيانات والأدلة العلمية ونتائج الأبحاث العلمية سنصبح أكثر قدرة على رفع الكفاءة والاستعداد للمستقبل. المملكة ولله الحمد قطعت شوط كبير في تطوير منظومة خدمات ضيوف الرحمن، وهذا النجاح يرفع دائما سقف الطموحات أمامنا جميعا لمواصلة التطوير والابتكار، ونأمل أن يكون هذا الملتقى مساحة تلتقي فيها الفكرة العلمية بالتجربة الميدانية وبالقرار التنفيذي. وفي النهاية أعتقد أنه المعيار الحقيقي لنجاح أي بحث أو ابتكار في مجال هذه في مجال منظومة الحج والعمرة هو مقدار ما يضيفه إلى تجربة ضيوف الرحمن، ويعني بيسر وأمان وجودة وطمأنينة.
0: أكيد الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم تذكر فتشكر. الدكتور عبد العزيز بالضيف الله الزهراني، رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، عضو اللجنة التنفيذية للملتقى العلمي 26. شكرا لك على هذه المعلومات، شكرا لك على هذه الإضافة الجميلة، نلتقي فيك على خير إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: شكرا. تجوال على جدة FM.

0: مازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في تجوال عبر أثير إذاعة جدة. نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري والتي توافينا دائما بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تشارك وزارة الداخلية كراع استراتيجي في مؤتمر ليب 2026 في المعرض المصاحب للمؤتمر، وتستعرض الوزارة خلال مشاركتها أحدث حلولها وأنظمتها المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومنظومات الستة الأمنية والتقنية والخدمية. معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر الحربي.
2: نسعد اليوم بافتتاح جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ليب في نسخته الخامسة، وكما تشاهدون اليوم حقيقة الوزارة تعرض المنظومات الست الأمنية والتقنية والخدمية والتي يتم توظيف فيها بشكل كبير جدا ذكاء الاصطناعي.

0: مع الوكيل. وحقيقة ولله الحمد اليوم هذه المنظومات باستخدام الذكاء الاصطناعي قادرة على دعم سواء منسوبي وزارة الداخلية في الميدان من تحقيق زمن استجابة أقل أو تقديم الخدمات بالطريقة الأسرع والأمن.
1: وإلى غرفة الرياض، نظمت غرفة الرياض منتدى الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية، وذلك بهدف دعم بيئة الاندماج والاستحواذ من خلال ربط الجوانب النظامية والتنظيمية بالفرص الاستثمارية وطرح مسارات عملية تسهم في رفع جاهزية الشركات للدخول في صفقات الاندماج والاستحواذ وفق أطر أكثر كفاءة ووضوحا. رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبد الله العبيكان:
2: يسعدني أن أرحب بكم في منتدى الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية الذي تنظمه غرفة الرياض في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد السعودي تحولات نوعية متسارعة مدفوعة برؤية المملكة 2030 وما أحدثته من إصلاحات تشريعية واقتصادية وتعزيز لدور القطاع الخاص في التنمية. الإخوة والأخوات، لقد أصبحت عمليات الاندماج والاستحواذ أحد أهم المسارات الاستراتيجية لإعادة تشكيل قطاع الأعمال ورفع القدرة على المنافسة في اقتصاد عالمي سريع التحول، والمملكة اليوم تشهد حراكا لافتا في هذا المجال.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع ناجز. تشارك وزارة العدل في مؤتمر ليب 2026 مستعرضة عددا من التجارب والحلول التي تعكس توجهها نحو تطوير الخدمات العدلية وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى الحق العدلي. مدير منصة ناجز عبد الرحمن الشغدلي:
3: منجز مهم مثل رحلة التركات في وزارة العدل اللي نطمح من خلاله أنه نسهل على المستفيد أنه يصل إلى حقه العدلي بشكل سهل وسلس، وأيضا نوظف التقنيات الحديثة في مصلحة الإنسان وما يسهل عليه الأعمال والوصول للحق العدلي. اليوم استعرضنا نموذج التركات اللي يعيد تصميمه في حيث من مكان واحد يستطيع المستفيد أنه يحصر الورثة وأيضا يحصر التركة، وأيضا يتم تقسيم التركة سواء كانت نقدية مالية أو استثمارية في مكان واحد بشكل جدا سهل، مرتبط مع جميع الجهات ذات العلاقة، مرتبط مع القطاع المالي والقطاع العقاري، أيضا الربط مع القطاعات اللي نستطيع من خلالها معرفة المورثين وغيره. هذه الإجراءات كلها تسهل بحيث أنه المستفيد يدخل في مكان واحد بخدمة واحدة يصل إلى ما يريده من المتطلب العدلي.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمت في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك زميلتنا هنية الدوسري على هذه الجولة الإخبارية والتي دائما ما توافينا فيها بآخر وأهم الأحداث.
5: تجوال على جدة FM.
4: مازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج تجوال على أثير إذاعة جدة، وفي إطار توظيف التقنية في تطوير القطاع غير الربحي وتمكين منظمات تأتي مبادرة التطوع التقني ضمن فعاليات ليب 26 بدعم مؤسسة نور الملاح الأهلية لتعزيز الاستفادة من الخبرات التقنية وبناء القدرات الرقمية. للحديث أكثر عن دور المؤسسة وأهمية المبادرة وأثرها المتوقع، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لأوقاف مؤسسة نور الملاح الأهلية المهندس سعيد اليزيدي. اهلا وسهلا بك استاذ سعيد.
6: حياك الله. اهلا وسهلا اختي مرحبا.
4: يا هلا وسهلا فيك. بدايه استاذ سعيد، يا ريت تحدثنا والمستمعين عن مؤسسه نور الملاح الاهليه ودورها في دعم وتمكين القطاع غير الربح التقني.
6: طيب حياكم الله. مؤسسه نور الملاح الاهليه هي مؤسسه تعمل في القطاع غير الربحي من 2014، هدفها تقديم الدعم والتمويل ل القطاع غير الربحي في الجزء التقني. نعمل تحت إشراف مباشر من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وكذلك المؤسسة مؤسسة من أوقاف، أوقاف النور الملاحي، وكذلك لنا ارتباط بهيئة الأوقاف، فنحن نعمل تحت الأنظمة السعودية المشرعة للقطاع غير الربحي الخيري والوقفي.

0: جميل. طيب إيش أهمية مشاركة المؤسسة في دعم جناح مبادرة التطوع التقني في ليب 2026؟
1: حقيقة المبادرة اليوم مع بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية على رأسها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف المبادرة إلى تمكين ودعم الجمعيات المتخصصة. عندنا جمعيات متخصصة تقنية، أكثر من 121 جمعية أهلية تقنية، وهذا نمو كبير الحقيقة عما كان. مثلا في 2018 كان عندنا فقط 3 جمعيات تقنية، ساهمت الحقيقة رؤية 2030 في إعادة تعريف القطاع غير الربحي بالذات في شقه الاحترافي وشقه التقني. فاليوم أصبح لدينا عدد كبير من الجمعيات التقنية المتخصصة في عدة مجالات حقيقة، مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات، الانترنت الأشياء، الجزء الخاص بالتقنيات الخاصة بدعم الفئات الخاصة في المجتمع زي المعاقين. كل هذه التقنيات الحقيقة لها صار لها جمعيات متخصصة وتطوع احترافي، وساهمت الحقيقة في دعم المجتمع وتمكينه. فاليوم احنا بدورنا في مؤسسة نور الملاحي نساعد في يعني توسعة هذا القطاع وتعزيز قدراته من خلال التمويل، من خلال بناء القدرات، ومن خلال عدد من المبادرات في هذا المجال.
0: جميل جدا. طيب أستاذ سعيد، كيف بتساهم هذه المبادرة، مبادرة التطوع التقني، في تمكين منظمات القطاع غير الربحي؟
1: اليوم المبادرة قائمة على الشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بين هيئة الحكومة الرقمية، بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بين وكالة الفضاء السعودية، عدد من حقيقة من الجهات الحكومية مشاركة معنا اليوم، والموضوع مبني على الشراكة. فإحنا الأصل نتعاون كقطاع حكومي وقطاع غير ربحي في دعم وتمكين هذه الجمعيات من خلال تعزيز مواردها المالية وبناء قدراتها وتوسعة مجال المتطوعين الاحترافيين لديها.
0: جميل. طب في الختام أستاذ سعيد، ما الأثر الذي تطمحون أن تحققوا هذه المبادرة بعد ليب 2026؟
1: اللي هي الحقيقة الموضوع ما يتوقف عند ليب 2026. ليب هي محفز لنا وللقطاعات المشاركة، والحقيقة هي صنعت أثر كبير جدا. فاليوم هي نقطة انطلاقة ونقطة إعادة الموضوع بنقطة شراكات للمستقبل. احنا نبني على ليب مستقبل أيضا كبير، نبني على ليب مجموعة من الشراكات اللي نعمل عليها. ليب سهلت وسدت الفجوة في التقاء كل العاملين في المجال، سواء من كل القطاعات أو حتى من جميع أنحاء العالم. اليوم ليب أصبح قبلة عالمية وليس محلية فقط. اليوم حتى من جميع أنحاء العالم يجون يشوفون القطاع غير الربح السعودي كيف ينمو في الشق التقني. استقبلنا من أمريكا، من كندا، من بريطانيا عدد من الضيوف والزوار اللي انبهروا حقيقة من مستوى التقدم الموجود عندنا في قطاعنا غير الربح التقني.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعطيكم ألف عافية أستاذ سعيد، وجهودكم تذكر فتشكر. إن شاء الله يا رب موفقين دائما. المهندس سعيد اليزيدي، الرئيس التنفيذي لأوقاف ومؤسسة نور الملاحي الأهلية، يعطيكم ألف عافية، يا رب نلتقي في مناسبات قادمة على خير.
1: شكرا طعمك، بارك الله فيك.
0: يا هلا وسهلا فيك. تجوال على جدة FM. ما زلنا نتواصل معكم في تجوال على أثير إذاعة جدة. من أخبارنا، وقعت المديرية العامة للدفاع المدني وشركة علم مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر ومعرض ليب 2026 لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والأبحاث الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات والمعرفة، بحضور المدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج والرئيس التنفيذي لشركة علم الأستاذ محمد بن عبد العزيز العمير. هذه المذكرة تهدف إلى تطوير الحلول والتطبيقات التقنية ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني والاستفادة من الخبرات والإمكانات لدى الطرفين، مما يساهم في تعزيز كفاءة الأعمال والخدمات والابتكار والممارسات الرقمية ودعم مستهدفات التحول الرقمي. تجوال على جدة FM. كذلك انطلق اليوم الملتقى التنسيق الخامس للمؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية، والذي يستمر يومين بتنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ويحمل عنوان السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية من الإطار التنظيمي إلى التفعيل المؤسسي، بمشاركة المؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية وذلك في مدينة الرياض. هذا الملتقى يأتي في إطار جهود المجمع الرامية إلى تعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات السعودية.

0: المعنية باللغة العربية بما يساهم في ترسيخ مرجعية المجمع العلمية واللغوية في الأعمال المرتبطة بخدمة اللغة العربية وتعليمها ونشرها، واطلاع المؤسسات المعنية على رؤية المجتمع واستراتيجياته وأهدافه ومشروعاته، وإبراز دور المؤسسات السعودية في خدمة اللغة العربية تخطيطا وتعليما ونشرا.
1: تجوال على جدة FM.

0: أعمق مما ترى، حملة توعوية تكشف أدوار تنظيمية تسبق التجربة السياحية الساحلية. حركية تمكن 152 مستفيد من السكن التنموي لتعزيز الاستقرار الأسري. أمانة الشرقية تدشن مبادرة آفاق خضراء لزراعة 20,000 شتلة بالدمام. إطلاق حزمة من البرامج التدريبية الإلكترونية عبر منصة الدارة للتدريب. ونختم جولتنا في تجوال بأخبار الطقس. توقعات هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على جازان وعسير، وتكون متوسطة إلى غزيرة على نجران، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع رياح نشطة، كذلك على الشرقية الرياض القصيم المدينة المنورة حائل تبوك الجوف والحدود الشمالية. مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مشوار اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. مع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل اللي صحبكم لهذا اليوم، من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة، من الإخراج معتز بخش. هذه أجمل تحية مني من أمام المايك، روان عاشور، في أمان الله.
1: تجوال على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: قد يكرر مريض الزهايمر السؤال أكثر من مرة وقد ينسى الإجابة بعد دقائق. هنا يأتي دور الصبر، فلا تجعل التكرار سببا للغضب، ولا تشعره بالحرج بسبب ما لا يستطيع التحكم فيه. أجب بهدوء وطمئن، وتذكر أن حسن التعامل جزء مهم من الرعاية. مع الزهايمر

0: رحمة والصبر يصنعان الفرق.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: 28 فعالية كبرى ترسم ملامح سبتمبر بين الرياض وجدة والطائف وبريدة والخرج والخبر وسط حراك لا يتوقف. ختام خاص بمؤتمر ليب تطلقه الجوازات والاتصالات في مطارات الرياض وجدة والدمام احتفاء بالتظاهرة التقنية الكبرى. في توجه رقمي طموح تطبيق توكلنا رفيقا رقميا متكاملا بخدمات استباقية وتجربة صوتية تعفي عن المراجعات الورقية تماما. حضور سينمائي فاره تسطره مؤسسة البحر الأحمر ب11 فيلما ومشروعا في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. اكتشاف أثري فريد في جدة التاريخية يتمثل في حلية حجرية منقوشة بآيات النور الكريمة في عمق التراث الأصيل.
0: في 60 ثانية. نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في مواقع التواصل الاجتماعي باتت هناك توصيفات تطلق على البعض من فئات المجتمع، وهذه التوصيفات يفترض أن تكون نتيجة لدراسات نفسية واجتماعية. الأخطر من ذلك أن يوصف الوالدان بأنهما نرجسيان، وهذا التوصيف يحتاج إلى دلالات ومحددات لها علاقة بهذا التوصيف النفسي، لكن للأسف يتم تفسير كل تصرف من أب حازم ومن أم ربما تكون لديها نقد لأبنائها، يتم تصوير ذلك بأنه نوع من النرجسية، ويبدأ الأبناء في تحميل كل الأخطاء اللي يرتكبونها في حياتهم واختلال مثلا مسارهم الدراسي أو الوظيفي بأنه بسبب أب نرجسي أو أم نرجسية. هنا وفي ظل مواقع التواصل الاجتماعي تتحول أي قصة أو موقف عابر إلى محاكمة للوالدين اللذين قدما ويقدمان الكثير لأبنائهما، لكن يقابلان للأسف بالجحود. وهذه الإشكالية بوصف الوالدين بالنرجسية بدأت تتنامى بشكل كبير حتى لدى مراهقين لا يعرفون حتى معنى كلمة نرجسية. إذن هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش شريك النجاح في هذا البرنامج اللي يعود اليوم مع ثاني حلقة من الموسم السادس من برنامج نقاش، ونقول دائما نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. دعوني أرحب بضيفتنا الدائمة في حلقة يوم الأربعاء الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى، ونحن مع إطلالة موسم جديد لبرنامج نقاش. أكيد في الموسم الماضي كانت مساهمتك مميزة ونالت استحسان المستمعين، وأنت مستمرة معنا في هذا الموسم، وهذا من دواعي فخرنا أكيد.
3: يا أهلا وسهلا، مساكم سعيد وعودا حميدا
2: السلام. الله يسعدك. أول شيء خليني أسألك، ليه اخترتي هذا الموضوع بالذات؟ هل تحول إلى ظاهرة؟ نشوف كثير من المراهقين بدأوا يصفون أباءهم بوصف ربما هم ما يعرفون مدلولاته، وهو النرجسية.
3: النرجسية طبعا احنا اكيد سلازة ما نناقش المواضيع في هذه الإذاعة المميزة إلا أنه فعلا بدأت تطفو على السطح، فبدأنا نسمع المراهقين يتحدثون بمصطلحات جدا تسيء للوالدين. النرجسية، هو ما يعرف إيش تشخيص النرجسية أو تشخيصها السريري أو طبيعتها التحليلية النفسية، بناء على إيش أنت وضعت هذا التصور أو حكمت بهذا الصفة. للأسف لما عملنا زي استبيان وقعدنا نسأل فعلا نجمع آراء المراهقين، وجدنا أنه فعلا لديهم متابعات لأشخاص فعلا غير مرخصين، أشخاص عملوا أنفسهم مستشارين أطلقوا هذه المصطلحات على الفضاء الافتراضي. للأسف بعضهم مؤمن بخرافات الطاقة، فهنا كأن الأب والأم هم المتسببين لهذا الألم النفسي اللي هو الآن يعيشه وهو بعمر 14 سنة. فالمصطلحات للأسف بدأت تتداول، بدأوا فعلا يقل قيمة الأم والأب يعني حاليا بنسبة أنا أراها حسب الدراسات اللي إحنا قاعدين نطبقها على أرض الواقع. الآن تجاوزت للأسف 40% من هذه النظرة السيئة، لذلك وجب مناقشتها على العلن.
2: و40% نسبة عالية
3: أكيد. إذا إحنا الآن نسمع هذه المصطلحات والمراهقين يأثرون على بعضهم البعض، بالتالي خلاص فعلا تسقط حيبة الأم والأب. ولو كان فعلا هناك، يعني أنا ما أبرر، ولكن لو كان هناك فعلا حالات عنف أسرية فهي تكون 1% ولا تظهر على السطح. يعني ممكن نعم نجد فعلا أب متعاطي مخدرات، الأم لديها حالة نفسية، يقومون بالتسلط والعنف، نعم أكيد بلا شك، ولكن تكون بنسبة 1% وليس 99.99 مستحيل. فلا بد انه يعني نوضح الجانب الايجابي، نصحح المفاهيم التي الان بداوا يتداولون هذا المراهقين بشكل لافت خصوصا في هذه الايام ومع العوده المدرسيه.
2: طيب لماذا يا دكتوره انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وصف الام او الاب بالنرجسيه؟
3: لماذا انتشر؟ لأنه الآن مقاطع شورت فيديو بدأت تعزز هذا المفهوم للأسف، من أشخاص وهميين للأسف، من يعني المدعين بأنهم فعلا يفهمون بعلوم أو بخرافات الطاقة، عفوا هي ليست علوم وإنما بخرافات الطاقة وتصحيح المسارات والخرائط الفلكية الخاصة بهم، رجعونا إلى مصطلحات صدمات الطفولة، لابد أن كان لك عملية تنظيف، رح نظف ماضيك، حبسوا الأبناء وحبسوا العالم وضيعوا المستقبل وضيعوا يومهم، بدل ما هو الآن يبدأ ويسعى ويشتغل في اليوم ويفكر المستقبل ويبني أهدافه، لا بدأ أنه فعلا يرجع للماضي وكأنه بيصحح أشياء هي فعلا مضى عليها الدهر والسر، خلاص انتهينا. فالمصطلحات هذه من عززها السوشيال ميديا، مقاطع الشورت فيديو هذه للأسف، وكلها لو تلاحظ الميوزك حزينة وكأنه فعلا فصدق الواقع هذا المراهق واندفع في هذه المفاهيم وطبق ما سمع من خلال شورت فيديو، انه لو حصلت كذا كذا فامك هي نرجسية، لو لاحظت كذا كذا كانها علامات 5 علامات 6 علامات، فبناء عليه شخص الحالة وظهر امام العنن هذا المراهق وبدا يشكي من والده ووالدته انهم يعني وصفهم او نعتهم بالنرجسية.
2: وهي يعني نقطة هامة اللي ذكرتيها اللي هو المبالغة في الحديث عن صدمات الطفولة وأثرها على حياتك، وأنه لازم تتخلص من صدمات الطفولة، مع أنه ممكن يكون موقف عابر يمكن له تراكمات، لكن ما تصل إلى مرحلة أنه يحدد مسارك أو أنه أنت ترمي عليه فشلك أو إخفاقك لأنه البعض ترى يأخذها شماعة أنه أنا من صدمات الطفولة مثلا صرت مثلا فاشل أو مسار الدراسي ما كان جيد لأنه عندي صدمات طفولة.
3: خلاص وقف، حتى ما عنده نية أنه يستعد يعني أو يعيد نفسه أو أنه يبدأ يغير مسارات، لا خلاص آمن بهذا النقطة وقف. في المقابل في مصطلح على فكرة ظهر أيضا على السطح اللي هو أزمة منتصف العمر، هذا بعد كأنه إذا وقف 40 وقف العداد حقه، خلاص أنت لابد تموت. طيب وبعدين؟ فلاحظ المصطلحات الآن بدأت تتسرب على السطح المجتمعي للأسف، غير مفهوم وغير موضحة، من ينادي فيها للأسف غير فعلا المختصين، فهموها هذا الجيل للأسف بمفهومات خاطئة، بناء عليها شخصوا حالات اللي حولهم وأهمهم الوالدين. يعني إحنا في النهاية يعني منزلة الأم والأب والدرجة اللي الله سبحانه وتعالى اختصهم بها من الوقار ومن البر مستحيل أن أحد يتجاوزهم. وأنا أقول دائما يعني ما أكون يعني أنا دائما أكون حيادية، لو كان في 1% صحيح معنفين بس ما تصل إلى نسبة 99.
2: أكيد وفي هذه الباكيج اللي يطرحها من يسمون أنفسهم بخبراء الطاقة وهو علم زائف كما ذكرتي، اللي هو الاستحقاق أيضا يمكن واحدة من دوافع أنه الولد يتطاول على أبيه ولا على أمه، شعوره أو أنه يقولون له أنت تستحق أو لازم ترفع استحقاقك، فبالتالي هذا يخليه بضمير مرتاح أنه يكسر كل القواعد البر الوالدين والاحترام، لأنه يقول أنا أستحق حياة أفضل، أنا أستحق أب أفضل، أنا أستحق أسرة أفضل.
3: فهذا هذه المشكلة أيضا، بدأ يتطلب وبدأ نايم عندي في البيت وبدأ يتطلب حياة أنا نفسي ما وفرت لنفسي كأب، فأنا قاعدة أسعى حتى أوفر لحياة كريمة. بالتالي أنا ألاحظ النقد الآن موجه لي من المراهق، المراهق هذا وصل دماغيا بأنه فعلا أنا المتسبب الأول والأخير، وفي نفس الوقت عطلت كل الأشياء، يعني حتى أنه سعي جهد مذاكرته ما عاد عنده أي استعداد أن يشتغل أو يعمل في هذه الحياة الدنيا، بالتالي هو خلاص حمل كل المساوئ والمشاكل اللي تمر به على عاتق الوالدين كشماعة، وأنهم المتسببين. إذا لماذا هم ينجبون؟ يعني إذا حتى بتحاور وتكلمه تأخذ وتعطي معه عنده قناعة ذاتية، يقول طب ليش يجيبوننا على هذه الحياة؟ ليش ينجبوننا؟ إذا هم فقراء كذا بهذه الحياة. فلاحظ أنه حتى دماغيا مستحيل تطلع منهم بنقطة اتفاق. ليه؟ لأنه خرافات الطاقة يعني متعمتين فيها، الذبذبات والأشياء نسأل الله السلامة،
2: وهالة يعني الطاقة وأمور حتى أحيانا أنت لما تسمع تحس إنه هذه شعوذة بالفعل، يعني لما يقول ارفع هالتك، أنت هالتك لما تدخل أنا شفت هالة فلان، يعني أمور أولا لا يمكن قياسها لا علميا ولا نظريا ولا حتى بالحس، يعني أمور، ومع ذلك في ناس يصدقون فيها، لأنه يمكن ذكرت نقطة هامة يا دكتورة إنه البعض فشلوا يحاول يعلقوا على أي شماعة يكون هذا لذيذ بالنسبة له، يعني شيء جيد إنه أنا ماني فاشل بس لأنه في عندي صدمات طفولة، الأب والأم نرجسيين، أنا عشان كذا صرت فاشل.
3: فما راح يتقدم. هذه النقطة اللي حين قلت طيب إذا كان هذا واقعك طيب غير، قوم تحرك، اطرق الأبواب، عدل في الشهادات، ادرس شيء، اتعلم مهنة تصنع بها يومك وقوت يومك، ما في أمل. فخلاص هو فأخذ الفكرة بناء عليها. على فكرة خرافات الطاقة هي شركية، هي فعليا شركيات، لأنها داخلة بالماسونية وداخلة بالماركسية والأشياء التي تضع نسأل الله السلامة ارتباط بالعالم السفلي نسأل الله السلامة بالمس والشياطين. فهذا ما ودنا نتطرق له لأنه فعلا يعني نسأل الله السلامة موضوع جدا سيء، وللأسف أخذوها الآن من باب أنه يعني مسميات معينة غلفوها بغلاف ديني، ابن القيم قال وكذا قال، حتى أنه يمررون هذه الأفكار الهدامة. لكن إحنا تركيزنا اليوم على فعلا أنه ليه تطلق هذه الألقاب السيئة النرجسية، للأسف لأنها طفت على السطح بسبب مقاطع شورت فيديو من غير المتخصصين بعلم النفس أو بالاجتماع أو بعلم التربية.
2: طيب السؤال، هل كل أب حازم أو أم عندها درجة من النقد يمكن أن توصف بأنها نرجسية أو نرجسي؟
3: طبعا لا بلا شك. الحزم اللي احنا نبيه الآن في التربية مو معناته ولا يفسر أساسا أنه نرجسية. النقد الآن لما أنقد ابني على شيء عمله واقترف خطأ ليس تشخيصا أنه فعلا أنا مصابة بمرض درجة خلاص أنا وسوست على هذا الأمر وأنتقد كل تصرف، لا أكيد ما راح أنقد إلا الشيء اللي أنا فعلا أراهن ابني مستحيل أن يعمل هذه الأخطاء وأتركه عليها. أيضا الخلافات اللي تصير بيني وبين ابني مثلا وجهات النظر مختلفة أنا أرى من زاوية هو يراها من زاوية، مو بالضرورة أنها فعلا أنها إساءة، ولا بالضرورة أنها عنف، ولا بالضرورة أنها أنا يعني أشخص من قبل ابني أني أنا فعلا نرجسية. لذلك أحيانا يكون بعض الآباء أكون صادق، أحيانا يكون شديد مثلا في التربية، ويكون حازم في أمور معينة، أحيانا يفتقدون الطريقة الأسلوب التربوي اللي يوصل التربية منه لابنه. أحيانا الأم تبالغ في الخوف، تبالغ في الحماية، تبالغ أيضا بالتدخل بدافع أن تحمي ابنها. هذه ممارسات تربوية تحتاج أحيانا تعديل تربوي بسيط، بس مو معناها أنه تحكم أن أمي أمي نرجسية أو أبوي نرجس. بالتالي إحنا كلنا بشر، نخطئ ونصيب نصحح، كلها سلوكيات بسيطة، لكن ليست تصل إلى مرحلة التشخيص النفسي لمرض النرجسية.
2: بعضهم يا دكتورة يمكن ردوا على مثل هذا الطرح، يقول أنتم جيل كنتم تتقبلون أنه يتم التعدي عليكم وما عندكم درجة من الاستحقاق، إحنا لا، جيل عندنا درجة من الوعي وما راح نكرر الأخطاء اللي أنتم ارتكبتوها.
3: طبعا كل جيل مستحيل نقارن جيل بجيل، هذه لها لنا يعني في إيجابيات وفي سلبيات وفي مؤثرات، فمستحيل نقول الجيل كذا التسعينات مع جيل اليوم الزد كذا كذا، يعني أكيد في اختلافات، مثل ما في اليوم مميزات التقنية وتطورنا ووصولنا إلى أشياء كثير جدا من خلال أونلاين، مثل ما هناك أيضا كان أيضا أمي وأبوي كانت تربيتهم جدا حازمة معنا، وكان ما في أي مؤثرات، فكان التوجيه أساسي من الأم والأب والمدرسة فقط، فما كان في شيء يعني زعزع هذه السلوكيات التربوية. أي نعم كان في حزب، كان في مكان. أحيانا أنا قاعد أقول ترى فعلا في ناس فعلا معنفة، في ناس فعلا أنه يعني يمارسون العنف، يمارسون الأشياء هذه، بس مو معناته أنهم معمم، يعني ممكن عائلة عائلتين 1%، وفعلا أن عندهم يعني مثلا يقول ثنائي القطب مثلا، أو الأب يتعاطى مخدرات لا سمح الله،
2: هذه نعم حالات خاصة. صحيح،
3: خاصة هو فعلا الابن في هذا النقطة، بحيث أنه يتوجه إلى الأشخاص المختصين، البلاغات الأسرية، الحماية الأسرية تساعد في هذا الأمر، تقدم العلاجات السلوكية للوالدين أو لحالات الإدمان. لكن مو معناته أن يظهر المجتمع بأكمل 100% ويقول لا أن أمي وأبوي النرجسيين بناء عليهم ليش ينتموني بهذه الحياة. الأفكار هذه المزروعة الخاطئة هي اللي الآن سببت لنا بالتفككات الأسرية، سببت للأسف تطاول الأبناء المراهقين على الأم والأب. الأم صارت الآن بس ترتضي، تحاول تفعل المستحيل بس عشان ترتضيها المراهق. المراهق كبر راسه زيادة، فهذا مشكلة أخرى بعد، وصل مرحلة الدلال ولا في تقدير أصلا لهذه، يشوف أنه فرض واجب على الأم والأب أن يعني يعوضون هذه الطفولة اللي راحت بالخطأ بالنسبة للنظرة هو.
2: طيب أنا استأذنك يا دكتورة واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. دكتورة نجوى، وش أثر المحتوى اللي في مواقع التواصل الاجتماعي اللي دائما يصور الآباء والأمهات على أنهم سبب للمشكلات والصدمات النفسية اللي يمر بها الأبناء؟
3: تمام. طبعا الخطر في المحتوى هذا اللي جاي بنظام الشورت فيديو الصغير القصير عفوا ويمرر من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي يعطي الإنسان تفسير واحد، بمعنى ان كل ما يواجهك في حياتك ترى بسبب امك، مثلا فشلك بسبب ابوك، مشكلاتك بسبب امك، الضعف اللي انت فيه الان بسبب طفولتك السيئه لذيك الفتره. بالتالي هذه الاشياء، المقاطع هذه عززت او انقلتنا من فهم الماضي الى انه صار خلاص رهين لهذا الماضي، بالتالي هو توقف عن السعي مستقبلا للحياة. حتى السعي في يوم الحاضر هذا الان توقف، لانه بدا الان يرجع للماضي، بدا يتحسف، بدا انه فعلا يدخل يعني حالات حزن شديده. ايضا احنا بعد نقول مهم جدا على فكره ان التربيه اثرت في شخصيه الانسان واثرت التجارب الاسريه فيه وتركت لنا فعلا ترى اثار عميقه. لما سالتني قبل شوي قلت انه هل فعلا اثرت ذيك الفتره ما كانوا امنا وابانا قاسيين شوي في التربيه؟ اثرت اكيد البيئه اللي حولنا والاشياء اللي حولنا، لكن معناتها مو معناتها اني نبقى حزينين ونكتئب ونوقف ونرجع للماضي ونتحسف ونعطل حياتنا الاساسيه اللي احنا عليها. بل بالعكس، الانسان لابد انه يعني يتعلم، يفكر بنضج، يحاول يغير حياته، يحاول يتحمل المسؤولية بدل ما هو يحملها أمه وأبوه في ذيك الفترة. هم بعد أيضا ترى على فكرة لهم على قولهم معاناتهم، على قولهم لهم ضعفهم، لكن مع ذلك تحملوا الحياة في سبيل أني أنا يوفروا لي أنا بعد الله سبحانه وتعالى حياة كريمة. فبالتالي قد ما نقدر نحاول أنه يعني نعزز أو نرفع معدل الوعي خصوصا عند المراهقين، أنه لا، لابد أن فعلا الأم والأبهم منزلتهم فعلا مقدرة، مستحيل التطاول عليهم. ولو كان هناك بعد حالات عنف قد ما نقدر أن يتجهون للجهات الخاصة وهم بنسبة 1%، ونرجو أنه بعد فعلا ما تظهر على السطح، لأنه فعلا أنه يتشوه المجتمع المسلم أو العربي.
2: وعلى فكرة يعني الغالبية العظمى من الآباء والأمهات حتى لو اتخذوا قرارات أثرت سلبا على أبنائهم، ترى هم اجتهدوا، وهذا اجتهادهم وصلهم لهذه النقطة، اجتهدوا للأحسن لأبنائهم، لكن يمكن الوضع الاجتماعي، وضعهم التعليمي، الظرف اللي مروا فيه ما خلاهم يتخذون القرار الصحيح. لكن مو معناته أنه هذا القرار اللي اتخذوه كان يعني عن عمد أو هو أفضل ما قدموه لك بحسب وجهة نظرهم وبحسب الظروف اللي كانوا فيها، فما يقدر الواحد يقيس اتخاذهم.
3: حتى لو طلبوا على فكرة، حتى لو طلبوا من أبنائهم أو أبنائهم طلبوا منهم شيء، على فكرة بيحرمون أنفسهم يقدمون هذا الشيء. لعل إحنا نقول في مقاطع كثيرة جدا تبين تضحية الأمهات والأباء. بالأمس ظهر لنا مقطع في دولة الهند، الأم التي تجري حافية، عمرها التقديري 47 سنة، وتجري حافية القدمين في سباق خاص بالجري، وأخذت المركز الأول في سبيل أن الجائزة الخاصة بالمركز الأول أنها اللي هي تمويل تعليمي لبنتيها، يعني بنتين يعني جرت حافية على مدار مسارات كبيرة جدا غير مهيئة وغير مدربة وجاهلة وتفتقد الكثير المسكينة حتى من صحتها وبعمر متقدم، ومع ذلك في سبيل مين؟ توفير اللي هو التمويل التعليمي لابنتيه حتى يصلون إلى مراحل متقدمة من التعليم ومنها إلى تأمين مستقبلهم. هذه هي المقاطع اللي مفترض احنا نعززها وننشرها بالجروبات وبكافة التطبيقات، انه فعلا الأم والأب يضحون فعلا بصحتهم بعافيتهم بكل ما يملكون في سبيل ان هذا الابن يصل الى المراحل المتقدمة ويأمن مستقبله الوظيفي والمهني والتعليمي وكذلك العلمي.
2: طيب دكتورة، في الجانب الآخر، وش الأثر النفسي على الآباء والأمهات لما يشعرون بهذا الجحود أو بهذا درجة من درجات العقوق من أبنائهم؟
3: وعلى فكرة مسكين ما عاد ما حتى ما يشكر، يعني لو تبي الصدق والصراحة ما يشكون، يعني في النهاية تبرر إنها يمكن بنتي جايها الآن مشكلة يعني هرمونات متلخبط عندها شيء، هي الآن قاعدة تنمو، لا مسكينة ما تقصد. يعني حتى إن الأم والأب يعني رحمين في مقابل إن هذاك الشخص أو هذا الطفل أو هذا المراهق جاحد لكل ما يقدم له، وفي المقابل حتى هي لما تشكي ألاحظ حتى فيها نظرة الرحمة لابنها والتبرير إنه ممكن أشياء أسباب أخرى، لكن مستحيل إن هي قصرت. وحتى أيضا إنه يعني حتى وصلت مرحلة إنه مثلا تتسلف قيمة الاستشارة حتى تستشير في وضع ابنها اللي جحد هذه الواجبات وهذه الحقوق. الألم كبير صراحة، خصوصا لما نسمع يعني أحد المقاطع اللي انتشرت إنه ابن ظاهر على أحد اللايفات ويشكي من والديه وعقوق. يعني بعد الله سبحانه وتعالى نكون صادقين، بعد الله سبحانه وتعالى ما وصل في هذه المرحلة إنك تجمع الكلمة بكلمة وحرف بحرف كعبارة كاملة إلا والديك بعد الله سبحانه وتعالى. فأنت في المقابل لما اجتمعت وما شاء الله بلغت أشدك وشديت تعليمك، آخر شيء سبحان الله أتيت أمام الملأ وبدأت تشكي الأم والأب وتظهر عليهم ألقاب سيئة جدا ومن ضمنها النجسية. هذا فعلا أنا أشوف إن قمة العقوب وقمة الجحود، وحتى لو كان هناك أيضا فعلا صدق حالات عنف بأن تكون بطريقة خصوصية وبتكون في جهات مختصة وتحفظ قيمة الوالدين وقيمته كشخص آخر، لأن هذه المقاطع لو تسربت إلى الآخرين إيش منظر المجتمع من هذا العائلة تحديدا، من هذا الابن تحديدا، من هذه الوالدين. أيضا تعزز فكرة أنه فعلا أنه الولد له حق أنه يروح يشكي والديه وأمام الملأ بكل جرأة. بالتالي أنا أشوف أنه فعلا كل شيء الأمور تدار خصوصا المشاكل الأسرية تدار فعلا بالخصوصية التامة وفي الأماكن المخصصة لها، لكن الإهانة التشهير الانتقام أمام الملأ تشويه صورة الوالدين أعتقد أن هذا شيء يعني جدا سيء.
2: وفي تعزيز يا دكتورة للفردانية أو الأنانية بشكل عام لدى هذا الجيل، وأيضا يتحدثون أو يعطونهم هذه الأفكار عشان يشعرون بأنه يمارسونها بضمير مرتاح، أنه أنت الأول والأخير في هذا العالم، حتى لو مقدم على والديك ومقدم على أسرتك ومقدم على أقاربك ومقدم على عزوتك وعيال عمك، أهم شيء أنه أنت تكون مبسوط في هذه الحياة وتضحي بأي أحد. وللأسف أنه فكرة الفردانية هذه والأنانية صار بعض المراهقين يشوف أنه هو الصح في الحياة.
3: صحيح، ومن عززها اللي عززها خرافات الطاقة، من ضمنها تأليه الذات الانطوائية، هو حتى يختلسون بعقله وتفكيره لابد أن يكون فيه مسارات توحدية انطوائية، يعتزل الناس أول ما يشككون أولا يشككون بوالديه حتى ينعزل وفعلا يقفل باب المناصحة، ثم بعد ذلك ينعزل لوحده، ثم بعد ذلك يتم يعني توجيهه أنه أيضا للدين، ثم بعد ذلك تأليه نفسه يصل مرحلة أنه فعلا انفرادية عالية لديه، يرى أنه فعلا هو مبسوط في هذه الانفرادية، وهذا عكس فعلا يعني ما نؤسس أو ما أجابه الإسلام أن الدين كلنا قد ما نقدر نكون بين ترابط مجتمعي، إحنا بيننا مسؤولية مجتمعية، التكاتف المجتمعي لابد أن إحنا يعني نعمل كمجتمعات. في التالي لما يحدث هذا الترابط المجتمعي بكل التفكك الأسري والنزاعات الفردية، لكن لما ننادي بالفردانية معناته كل واحد يعيش لوحده، كل واحد له نمط خاص به، وبالتالي بتكثر عليه المشاكل. فهذه هي من ضمن الخطابات أيضا اللي تنادي أيضا بعد بالانفرادية بالإضافة إلى النجسية.
2: البعض يرد يا دكتورة على مثل هذا الطرح ويقول أنه الكلفة الاجتماعية بالذات في مجتمعاتنا العربية للالتزام بالعائلة والالتزام بالأسرة والالتزام بالحمولة بشكل عام مكلفة على الفرد وتلغي شخصيته ويعني تخليه مجرد فرد من ضمن جماعة هي اللي تتحكم أحيانا في تفكيره في مستقبله. فهم يقول لك احنا نرفع هذه الكلفة الاجتماعية المفروضة علينا ونعيش حياتنا، كيف ممكن نرد عليهم؟
3: احنا لو نسألهم متى تجتمع بالعائلة الكبيرة هذه، ما يجتمعوا غير في الأعياد أو في عزاء أو في زواج، يعني وين الفروض أو القيود اللي هو قاعد؟ هذاك زمان، أيام زمان فعلا، أيام جيل الثمانينات وجيل التسعينات فعلا كانت القيود وكانت السيطرة للجماعة وكانت الكلمة كذا، وكانت حتى التزويج من أبناء العم ضرورة قصوى، ما في أبد أنه يظهر خارج هذا المجتمع. صحيح زمان كان في قيود مجتمعية تحكمنا والمجتمعين مجتمعية صغيرة يعني على العائلة نفسها، لكن الآن لا، الآن ما نجد هذه القيود في ظل الانفتاح الثقافي والوعي، وأصبح حتى نفسهم هم العائلة الكبيرة هذه لديهم انفتاح واعي جدا، يعملون اجتماعات رسمية كبيرة جدا في الأعياد في نهاية السنة مثلا تكريم الفائزين وحفظة القرآن والمتفوقين للعائلة نفسها، في الزواجات في العزاء لا سمح الله، يعني ما قليل جدا اجتماعاتهم وتكون

0: رسمية، وبالتالي ما أعتقد إن في تأثير اللي هم يذكرونه يعني لا.
1: طيب دكتورة، كيف نفرق بين بر الوالدين والاحترام الواجب لهما وبين حق الابن أيضا في وضع حدود صحية، في رسم حياته كما يراها، اختياراته أيضا مثلا الدراسية أو غيرها؟ هل وضع الحدود يعني العقوق أو الإساءة للوالدين؟
0: هو بس عشان نفرق، بس في فرق كبير بين حدود صحية وبين العقوق والقطيعة. هذيك فعليا ما في علاقة نهائيا، القطيعة والعقوق هذه بعيدة كليا وما فيها أي علاقة. لكن لما نقول حدود صحية، لا يعني قد ما نقدر أنه يكون فيه تعامل جدا حسن بين والدي، قد ما نقدر يكون فيه بر، في تعاون، فيها نقاشات تدار، فيها حوارات، في ايضا حتى ايضا المساهمات. انه مثلا انت بعد تساهم لو كان حال الام والاب، يعني مثلا انت متزوج وما شاء الله موظف، انت بعد تساهم في الام والاب اللي وصلوا لمرحله الاجداد. فبالتالي هذه هي الحدود الصحيه، وهي قائمه على البر وعلى الاحسان لهما والطاعه لهم في غير يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. ايضا قد ما نقدر انه يعني نحاول نتلطف معهم ونرحمهم، خصوصا لما يصلوا مراحل يعني متقدمه من كبر السن والامراض المزمنه والى اخره. فهنا احنا نرجع للتنشئه ايضا الاسريه بجانب القدوه الصالحه. انت برك بوالديك، ايضا هم ابنائك على الجانب الاخر هم بعد بيمارسون نفس الممارسات الصحيحه لبرك بوالديك، فيطبقون عليك انت كاب، هذا في الاسره الصغيره. لكن لو نتكلم عن الممارسات الخطيرة، مثلا الأب معنف، أب يستخدم أشياء يعني مثلا يجبرك على ممارسات خاطئة مثلا، أو يعني لا سمح الله المخدرات أو أشياء نسأل الله فيها السلامة، هنا فعلا لابد أن يكون تأخذ لها إجراءات صحية. من ضمن الإجراءات الصحية أنه مثلا فعلا أنك ما تتجاوب لهذه الأمر، مثلا إذا كان يجبرك على مخدرات أو بيع المخدرات وإلى آخره. بالإضافة إلى
1: دكتورة، طيب دكتورة نجوى
0: صح الآن الصوت؟ أيوة. بالإضافة إلى إن بالإضافة إلى إن هنا تأخذ فيها إجراءات صحية، إنه فعلا تتطلب الحكيم من أهلك، ما تجاوب هذا الحكيم من أهلك، إن تبدأ إنه في أخذ الإجراءات الأخرى اللي هو الحماية الأسرية، إنه فعلا تشكي من هذا العنف الساقط عليك أو النزاعات المستمرة والمتكررة اللي فعلا مثلا حرمك من التعليم، حرمك مثلا من أشياء معينة، هذه اللي فعلا يكون فيها تدخل، وهنا فعلا يكون فيها قطيعة بدرجة معينة، مو القطيعة التامة يعني، وإنما في جانب إصلاح هذه العلاقة، وليس أنه أقطع والدي وأنطلق إلى الخارج بدونهما. فالعقوق في الإسلام أساسا مرفوض نهائيا، ولكن إحنا نقول دائما إذا كان فعلا هناك أذى مستمر، لابد أن يكون في خطوات صحية بناء عليها يكون فيها قطيعة بجانب إصلاح. يعني أنا هدفي الآن لما ما أسلم على أبو يومين مثلا، أنه مثلا يترك المخدرات، أنه يروح يتعالج مثلا في المستشفى الخاص بالإدمان، أنه مثلا يوقف مثلا عمل سيء جدا مثلا كالخيانات وإلى آخره ونساء وإلى آخره. فهذا يعني الفكرة والهدف منه هو إصلاح، وليس أني قطيعة وأني أتركه في هذا العالم وأمشي يعني أتركه في هذا السوق. هذا هو الفرق في هذا الأمر.
1: طيب استاذنك دكتورة، نطلع فاصل أخير ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأداة ندوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: هل أصبح الوالدان متهمين بين الوعي النفسي والمبالغة في وصف الآباء بالنرجسية؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. دكتورة نجوى، وش خطورة التشخيص عبر أو اعتمادا على مقطع قصير أو تغريدة أو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتى يكون وصف شخص بالنرجسي يحتاج إلى مختص وليس مجرد انطباع؟
0: أخطر شيء نشوفه اليوم في السوشيال ميديا، خصوصا في مقاطع الشورت فيديو 30 ثانية، هو التشخيص بالتمرير. يعني الآن يشاهد الإنسان مثلا 30 ثانية مقطع، أول ما يقفل يقول أوه هذه أمي، أكيد هذه أمي نرجسية، والعلامات واضحة، خلاص هذا أبوي، ما في مجال أصلا أنه حتى حكم وقيم وانتهى، خلاص الموضوع، خلاص يبدأ أنه فعلا. حتى نفس الفكرة الزوجات والأزواج، أوه زوجتي نرجسية، لا زوجي نرجسي، بناء على إيش؟ هلا بس مشاهدة البسيطة لمقطع 30 ثانية لشخص يتحدث، ممكن تكون سالفة عابرة، موقف حدث لا سمح الله، بس ما أعطاهم العلامات. إحنا دائما نقول إذا فعلا تطرق محتوى توعوي يستفيد منه المجتمع، بين السلوكيات اللي فعلا تستحق الانتباه، بين كيف طريقة التشخيص، واكتب فيه حتى لو يطول المقطع، بس المهم يكون فعلا مقطع يعني مدعم بالدراسات العلمية، مقطع توعوي كامل، يعني جايب التشخيص وجايب العلامات وطريقة التدخل المبكر وطريقة العلاج السلوكي لو لا سمح الله يعني ما حصل تدخل مبكر. فبالتالي هذا هو المحتوى التوعي اللي احنا فعلا لابد انه نتابعها، لكن المحتويات الاخرى لا. فبالتالي يعزز هذا المفهوم عند المراهقين، يظهر امام الملاء في احد اللايفات ويبدا انه يقول لا، بدل ما يقول يعني ابوي ترى يمارس علينا سلوكيات مؤذيه لانفسنا، لا يقول ابوي مصاب باضطراب الشخصيه النرجسيه، ولا واحيانا عندي سيكوباتي، بتلاحظ انه ما شاء الله عليه يعني عارف ومحافظ هذه المصطلحات، لكن لو تسال ايش ما هي هذا الاضطراب ما يدري. كم نسبة هذا الاضطراب في الوالد ما يعرف، طبعا أي أساس شخصته، هل هناك اختبارات ومقاييس وضعها ما يدري، ما يعرف، لكن ظهر له أنه نرجسي أنه بالعلامات هذه اللي شافها في خلال اختزلها في 30 ثانية، وبناء عليه قيم وحكم وانت الموضوع بدأ يشكي. هذه المصيبة أنه بادي مراحل متقدمة من الشكاوي.
1: وأساسا قبل ما نوصل لمعنى كلمة إدراك ولمعنى كلمة نرجسي، هو مو عارف وش الفرق بين اضطراب ومرض نفسي،
0: صحيح، ولا يعرف حتى التشخيص السريري له، ولا يعرف حتى أيضا الاختبارات التشخيصية 1 و2 و3، بناء عليه نقول فعلا هذا الشخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية أو السيكوباتية أو ثنائي القطب بنسب كذا كذا كذا، يعني في اختبارات بناء عليه أنا أشخص. نفس فكرة التوحد، الطفل التوحد الآن، أنا قبل تقريبا 4 أيام نزلت مقطع شورت فيديو يوضح لنا فعلا إيش هو التوحد، إيش طبيعته وعلاماته وتشخيص التدخل المبكر. اللي صدمني التعليقات، بس هذا ولدي هو التوحد، يعني أنا واضعة يعني تقول بوست كامل لهذا التوحد، وبناء عليه كنت تشخيصه مبكر من عمر 2.5 إلى 5. لاحظتهم كل الأمهات شخصوا أبنائهم فجأة أنه أبنائهم متوحدين مع أنهم فعليا يعني على أي أساس. فهذا يعطيك فعلا أنه نقص وعي، هذا 1. 2، الحكم والتقييم المباشر بسرعة، خلاص يعني الآن هو كذا، يلا من وين أروح، وين العناية المركز اللي يهتم ويعتني بهذا الإبن، يعني خلاص هي شخصت بناء عليه بس تبحث عن مراكز التوحد، وهذا مصيبة. فقد ما نقدر ننتبه لهذه المحتويات ونحاول نختزلها ونغربل هذه المحتويات ونتأكد فعلا من المصادر.
1: وعلى فكرة هذه يعني الشيء بالشيء يذكر، يمكن هي بعيدة عن موضوعنا، لكن بما أنه ذكرتيها موضوع التوحد وعلامات التوحد، قبل سنوات يمكن الآن بدأت تخف شوية، صار في هلع عند الآباء والأمهات لأنه ظهر مجموعة من اللي يسمون نفسهم أطباء ومختصين، يلبس بالطو ويحط سماعة ويبدأ يتكلم عن تصرفات هي طبيعية لدى الأطفال ويبدأ يحطها على أنها من سمات التوحد، وفي بعض

0: الآباء بالفعل وصلوا إلى مرحلة الخوف والهلع، أنه والله ولدي مثلا دار حول نفسه، وهذه واحدة من اللي يقول لك يدور حول نفسه للطفل اللي عنده توحد، فيمكن الابن ولا الابنة صغار عمر سنتين ثلاث جاء في باله أنه مثلا يدور حول نفسه، قال لا بس هذا عنده توحد، وانتشر هذا المحتوى بشكل كبير وسبب هلع كبير للآباء والأمهات، حتى أنه بعضهم بالفعل راح لمختصين على أنه مشخص الولد عنده توحد.
1: إحنا دائما كنا صادقين، نفس الفكرة اللي صارت علينا في جائحة كورونا، وكنا ننتظر على الشاشات بس أي خبر عن طرق الاستشفاء واللقاحات، ويظهر واحد كذا غير مختص ويبدأ أنه فعلا يخبط ويلصق وذا، فسبب لنا فعلا رعب حقيقي في ظل الحجر الصحي اللي إحنا أخذنا فيه 4 شهور. هذا هو الفكرة، أنه غير المختصين المفترض أنه فعلا ما تتحدث أمام الإعلام إلا بشيء فعلا أنت مختص به، بناء عليه أنت توضح الصورة كاملة في هذا الجانب، لا تبحث عن الترندات، لا تبحث عن الشو الإعلامي. الآن للأسف ألاحظ أشخاص الآن سموا أنفسهم مستشارين، فجأة لاحظهم على اللايف 24 ساعة مساء فجر، ما تدري هو فعلا هو عيادة، هو في أرض الواقع يعني نايم على اللايف،
0: ما تدري وش شهاداته وش خبراته.
1: هذا هو، وإذا سألوه واحد بسأل بس فجأة يتم تبليك، فهذا المصيبة يعني. أنت فعلا لما تحضر لشخص نفس كذا هيئته بانت لك أنه فعلا أنه يعني مختص، ابحث عنه، ابحث في جوجل وابحث عنه، حتى شات جي بي تي سهم لك الآن يظهر لك أشياء يعني خبرات شهادات إلى آخر. المهم أنه فعلا ما تستمع إلا لشخص فعلا مختص وخبراته واضحة وشهاداته واضحة أمام العالم، بناء عليه أخذ التشخيص بعد جلسات مباشرة. أحيانا أنا أشكي لك الآن لكن ما سمعت الطرف الآخر ولا تدري وش طبيعتي الآن، لا تحكم وتأخذني بجانب العاطفة وفعلا يعني أحيانا الإنسان لما تصوص المرأة لما تشكي كذا تبدأ تتعاطف معها وفعليا يجيك رغبة بالانتقام. طيب اسمع الطرف الثاني، الطرف الثاني ممكن مغلوب على أمر المسكين بس ما يشكي، فهذه المشكلة. إحنا دائما اسمع الشكوى من الطرفين، بناء عليها أنصف وفق دراسات خبراتك العلمية اللي أنت فعلا يعني حصلت بها على هذه التشخيصات.
0: طيب بالعودة إلى موضوعنا يا دكتورة، كيف يمكن التعامل مع الأبناء اللي يصفون أبائهم بالنرجسيين، الاحتواء ولا المواجهة؟
1: أحيانا إذا أنا كمختص وجاني أحد الأبناء ويشكي لي كذا، أنا والله صراحة ما عندي فعلا غير القمع فعليا صراحة، لأنه مستحيل إني أنا أستقبل استشارات في ظل عقوق الوالد. أنا بالنسبة لي كوجهة نظري أنا أشوف أنها عقوق، ولو فعلا كان هناك فعلا عنف كذا ما أعتقد أنك جالس متكي الآن بحساب إنترنت وبحساب الفاتورة اللي مسدد لك وجاي تشكي عليه بكل هالأريحية وقاعد تأخذ وتعطي معايا، ما أعتقد أن أدافع قيمة الاستشارة بعدها، ما أعتقد أنك معنف أو عندك إشكاليات خاصة بهذا الأمر. ولو فعلا كان هناك فعلا عنف وصدق فعلا يشكي هذا الابن، لا تتخذ إجراءات حازمة، الحماية الأسرية، الشرطة، فعلا أنت الآن مغلوب على أمرك فتطلب. لكن في إشكاليات مثلا لما تجي الآن تقول لا أمي نرجسية، فأنا فعلا أقول علي أساس، قلت والله حرمتني أني أسافر مع صاحباتي، والله حرمتني أني أنا أترك حجابي. طيب انت تشوفين هذا يعني وصل مرحله النرجسيه، طب هي حازمه معك الان في جانب مصلحتك، انت ما تشوفين انه مصلحه، لكن انا بحكم عمري صبرت اشوف ان هذه مصلحتك. كيف تسافرين انت بعمر 14 سنه مع زميلات او صحبات ما تدري ايش هويتهم، ايش منحدرات الثقافيه اللي ياتون منها؟ فانا عاده فعليا بتقول انت هل فعلا انه احتواء لهم؟ انا بالنسبه لي كمستشار لا، انا اشوف فعلا إنه هم فاهمين هذا المصطلح خطأ، بناء عليه بدأوا يشكون، بدأوا يعني يجذبون تعاطفنا لهم ويعززون مفاهيم خاطئة، ومنها يصيرون مراحل متقدمة إنهم ينفرتون على الوالدين. بالنسبة للوالد اللي يشكي ابنه إنه هي نرجسي، أنا أقول هنا منك لابنك هنا فعلا تكون نقطة الاحتواء، نقطة الحوار، تشوف ابنك فعلا هو يمكن يعني مثل البنت هذه أنا تشوف إنه أمها يعني سيئة أو نرجسي بس عشان حرمتها من رغباتها. إن كان الأم مثلاً أن تغير هذه الرغبات، تكرم للبنت، توضح لها المفاهيم، تبحث وياها عن أصول مثلاً الدين في جانب الحجاب، تحاول تأخذ وياها قناعات، أحياناً ما تقتنع، تقتنع من معلمتها أكثر من أمها، فهذه هي بين الأم وبين ابن بنتها، أوكي صحيح تأخذ باحتواء، تأخذ بالحوارات، وأحياناً تنازلات بس في حدود معينة. لكن أنا كمستشارة ويأتيني مثل هذه الاستشارات، أنا فعلياً ترى بوقف هذا الباب فعلياً، لأنه فعلياً ما تقبل صراحة أي أحد يعني يشكي لي من والدي، لأنه يعني لعل الشخص الفاقد لوالدي الله يرحمه ويغفر لهم ما أقصد إنه هذا قدر مكانة فعلاً عظيمة إحنا المحرومين منها، نتمنى فعلاً إنه أمي وأبوي وجون وأجلس معاهم وأتكلم وأستشيرهم، أرجع من الدوام ألقاهم في وجهي، أبنائي فرحانين بأجدادهم، أنا أتمنى هذه اللحظات، في غيري إنهم موجودين ولكن سبحان الله العظيم يقابلونهم بالعنف وبالإساءة. فأنا سعودياً في هذا الجانب صراحةً ما أستطيع إني فعلاً أقدم فيها استشارات، لأني أرى إنه للوالدين منزلة فعلا عظيمة، مستحيل أنه تأخذ حتى لو فعلا واجهت عنف فأخذهم وصاحبهم بهالدنيا في معروف وبإحسان، وأعتقد أنهم قدموا لنا المستحيل وحرموا أنفسهم أشياء كبيرة جدا حتى نصل لهذه المراحل المتقدمة اللي إحنا عليه.
0: طيب سؤالي الأخير لك يا دكتورة، كيف نعلم الأبناء التعامل مع الأخطاء الوالدين إن وجدت بوعي واحترام دون شيطنة أو عقوق؟
1: قد ما نقدر نوضح لهم أثار أو أساليب بر الوالدين، التراحم فيما بينهم، قد ما نقدر التودد والتعاطف فيما بينهم، إحنا بعد نحاول بعد نخفف الشيطنة دي عند الإبن اللي طايش بهذه الفكرة، فنحاول لا نفكك له، يعني مثل سؤال نقول ليش قلتين هنرسيك واحد اثنين ثلاثة، ففككت لها لا هذا كذا وهذا حزم وهذا كذا وهذا في مصلحتك، هنا تستوعب بقناعات خارجية إن صح إن هذا الأمر اللي هي حزمت فيه فهي في مصلحتك، هنا تستوعب انها لا انها اخطات في التشخيص اللي هي وضعت لها كنرجسيه. طيب النرجسيه وش في؟ واحد اثنين ثلاثه، لازم تستوعب هذا المفهوم. احيانا ما راح تدرك مني، لكن روحي ابحثي عن هذا الاضطراب تفهمين في ايش طبيعته، وفعليا ما راح يتطابق مع حاله والدك. ايضا التفكير بالجانب الديني مهم جدا الان، لابد ان يكون فعلا هناك خطابات متوازنه، يعني الان اشوف وزاره الشؤون الاسلاميه في اداره شؤون الحرمين ايضا في خطبه مكه وخطبه الحرم المدني، ولاحظ انهم حريصين كل ثلاث اسابيع عن بر الوالدين، وهذا شيء طيب صراحه انه بعد يعزز الجانب الديني. ايضا المدارس كذلك، احنا بعد المقاطع اللي تهدف الى بر الوالدين وكيف تتعامل مع الابناء على الجهتين، ايضا لابد انه نتبادلها، بدل ما يظهر على السطح المقاطع اللي تشخص والدي، لا تظهر مقاطع كيفيه التعامل مع المراهق، كيفيه التعامل مع الطفل، ايضا كيفيه بر الوالدين. يعني الان بعد انه الام حريصه كيف وكيف تتعامل، طيب وين الابن؟ في النهايه الابن جالس ما يتحرك، لا يعرف كيف يتعامل والده، كيف يتلقى في حوارات، متى يتحدث مع والده، احيانا الاب جاي من الدوام معصب، فالاوقات هذه لابد ان ينتبه متى يتحدث بناء على انه فعلا هو عنده اريحيه ورغبه حتى ايضا في الحوار. فانا اقول دائما التوازن مهم جدا، مهم جدا قد ما يقدر انه يعني نظهر فعلا مقاطع فيديو ايجابيه ونعزز جانب اللي هو بر الوالد.
0: أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة التربوية والاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتورة.
1: شكرا لله، الله يعطيكم
0: العافية. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا.

0: خضوعنا لجلال كتابك، وحبنا لسنة نبيك، ووقوفنا عند حدودك، والتزامنا بقانونك ونظامك، وبغضنا لاتباع أعدائك، وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك، ولذتنا في عبادتك، وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا، وجمال مجالسنا، والسبيل إلى نصرنا، والضياء لبيوتنا، والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا، واسترنا بين خلقك، واشملنا برحمتك، وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم رب هذه الدعوة.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: ريشة.
4: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهدا تاريخيا.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
6: في 60 ثانية.
7: 28 فعالية كبرى ترسم ملامح سبتمبر بين الرياض وجدة والطائف وبريدة والخرج والخبر، وسط حراك لا يتوقف. ختام خاص بمؤتمر ليب تطلقه الجوازات والاتصالات في مطارات الرياض وجدة والدمام احتفاءً بالتظاهرة التقنية الكبرى. في توجه رقمي طموح، تطبيق توكلنا رفيقاً رقمياً متكاملاً بخدمات استباقية وتجربة صوتية تعفي عن المراجعات الورقية تماماً. حضور سينمائي فاره تسطره مؤسسة البحر الأحمر ب11 فيلماً ومشروعاً في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. اكتشاف أثري فريد في جدة التاريخية يتمثل في حلية حجرية منقوشة بآيات النور الكريمة في عمق التراث الأصيل.
6: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: في الزحمة الآن على جدة أف أم.
4: ابريوان حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم جميعا، أسعد الله مساكم وين ما تكونون وين ما كانت زحمتكم، وكيف ما كنتم قاعدين تشربون بيالة الشاهي ولا قاعدين تشربون قهوتكم ولا تتغدون ولا في السيارات في الزحمة متوهقين. يا أهلا مرحبا فيكم كيف ما كنتم أصدقاء برنامج مشوار في الزحمة، معي أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا أو على جدة أفأل.

من خلال ترددات إذاعة جدة أف أم طبعاً وتطبيقاتها بالتحديد على طبعاً منصة إكس عندنا الاستماع صوت وصورة. فحياكم الله أصدقائي على أهل جدة أندرسكور راديو أيضاً على صفحة الشخصية من خلال منصة إكس، ولا تنسوا أكيد عندنا أيضاً سعودي راديو بلس.

أكيد في الزحمة محتاجين أنكم تضحكون، محتاجين أنكم تأخذوا معلومات خفيفة وظريفة، بمعنى أصح السكة طويلة وجوعانين ومحتاجين سناكات لذيذة. فساعتنا الأولى رح تكون عبارة عن سناكة رح نسولف من خلالها ورح ندردش ورح نفتح كثير من طبعا السوالف والدردشة والمعلومات. طبعا مشاركاتكم أصدقائي هذا الأسبوع رح تكون من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة FM على 800-242-4288. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع الجاي رح تكونوا معانا أيضا من خلال الواتساب ومن خلال أيضا أصواتكم والفويس نوت. اليوم أيضا عندنا مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة جميلة، مقولة رائعة صراحة. ساعات إحنا بنروح للملل والروتين وبنزهق، يا ترى شنو اللي راح تكون المقولة؟ تبون تعرفونها؟ خليكم معاي في ساعتنا الثانية إن شاء الله اللي راح أطرح من خلالها المقولة وراح نتشارك فيها، منو يتفق مع قائل المقولة ومنو يختلف معاه من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية.

الكاتب والروائي البرازيلي باولو كويلو صراحة قال مقولة جدا رائعة، فأنا محتاجة أسمع أصواتكم تتفقون مع باولو ولا ما تخص لنا برازيلي، يعني لعيبة البرازيليين أكيد كلكم عارفين أسماءه، على الأرقام إذاعة جدة على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. أيضا مقولة اليوم لبابلو كاويلو مطروحة من خلال منصة إكس، أتمنى أنكم تدخلون على هاي المنصة تعطوني تصويتكم بالإضافة إلى تعليقاتكم حول طبعا مقولة اليوم، ولا تنسون تعملون أحلى فولو. رح ننطلق معاكم الآن أصدقائي من الآن وحتى الساعة السادسة إن شاء الله مع أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تسمعوا وتستمتعوا فيها، واللي بنحاول أيضا إن نغير من مودكم وتكونون سعيدين ومبسوطين معانا، وأيضا مع مخرجنا ويلكم باك معتز سمير بخش.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: سناك.
1: دائما صراحة بيسلط الضوء على المتزوجين ومشاكل المتزوجين وهموم المتزوجين وإيجابيات المتزوجين والأشياء الجميلة والرائعة وحتى الأشياء السلبية، يعني الصايدين دائما بيسلط عليهم الضوء. ولكن العزوبية وما أدراك ما العزوبية، ما بيسلط عليها الضوء مثل ما بيسلط على المتزوجين. اليوم سناكتنا عن السناقل. العزوبية لها فوائد خفية، دراسة بتحدد مكسبا لافتا. نرفع شوي، اللي خلينا نرفع مو شوي، نرفع من معنويات السناقل اليوم نتكلم عنهم. السناكة أصدقائي بتقول: لطالما ارتبطت السعادة والاستقرار النفسي في أذهان كثيرين بوجود شريك، أو هذا اللي إحنا دائما بنعرفه ومفروغ منه، أن السعادة والاستقرار دائما بنقول حتى السناقل تزوجوا عشان تستقرون نفسيا وتستقرون ذهنيا، يكون في عندك شريك أو يكون عندك شريك يشاركك أمور الحياة. يقول لك لطالما ربطوا السعادة والاستقرار النفسي في أذهان كثير بوجود أنه يكون في شريك، فيما نظر إلى العزوبية باعتبارها مرحلة مؤقتة بيسعى البعض إلى تجاوزها. دراسة جديدة أصدقائي بتقدم زاوية مختلفة بتشير إلى أن البقاء عازبا قد يحمل فوائد، قد يحمل فوائد خاصة، من بينها فرص أكبر لاكتشاف الذات وأيضا توسيع الخبرات وتعزيز الاستقلالية والرضا عن الحياة. البارت الأخير هذا، يعني أنتوا حتجاوبون السناقل أنتوا حتجاوبون عنه. فرص أكبر، صحيح الاكتشاف الذات، أنكم فرصة أكبر تكتشفون ذاتكم، بتوسعون خبراتكم في الحياة، بتعززون الاستقلالية، أيضا الرضا عن الحياة بشكل مجمل، يعني بشكل عام. أبيكم تجاوبون عن هذه الأسئلة وأنتوا تسمعون سناكة اليوم. طبعا بيقول لكم أنه في سلسلة من 3 دراسات أصدقاء السناقل، شملت دراستين اعتمدتا على تدوين المشاركين لمذكرات يومية، وعقبت طبعا هذه الدراسات دراسة تجريبية بحث من خلالها العلماء فيما أطلقوا عليه إمكانات توسيع الذات في العزوبية. الاسم عجيب صراحة، إمكانات توسيع الذات في العزوبية. خلينا نشوف نتعرف أكثر. يقول لكم أي، يعني الاعتقاد بأن العزوبية بتتيح فرص لتوسيع مفهوم الشخص عن ذاته من خلال التعرض لتجارب وأيضا وجهات نظر وأيضا علاقات جديدة بطريقة بتكون ارتبطت في السابق بوجود شركاء. شوفوا، أعتقد هذه أنا عندي يعني ملاحظة عليها. ليش أن بنوسع علاقاتنا، بنفهم علاقاتنا طبعا الاجتماعية، بنفهم الحياة بشكل أكثر، بنفهم حتى كاتبين مفهوم الشخص عن ذاته. يعني الشخص ما يقدر يفهم ذاته إذا كان معاه شريك، إذا كان متزوج، يعني ما أدري، ساعات الإنسان ما يشوف نفسه شوف واضح، يعني حتى لو يطالع نفسه بالمراية ويحاول يكتشف ذاته لازم يكون في طرف آخر بيعطيه، هو بيكون زي الكشاف اللي بيعطيه الزوايا الخفية عن ناظرة. طبعا أيضا بتقول يوتيكا جيرمي، هذه مؤلفة الدراسة اللي نشرتها يوتيكا جيرمي، أعتقد أنها سينجل، أعتقد أنها مو متزوجة، بتقول أن نظرية توسع الذات افترضت أن تطوير الذات بيحدث من خلال العلاقات الإنسان الاجتماعية. وبتقول أيضا أن رغم أن هذا صحيح، لكن نتائجنا بتسلط الضوء على الفوائد المحتملة للنمو الشخصي، شفت نمو الشخص الإنسان، وأيضا وتوسع الذات خلال الأنشطة الفردية. يعني الأنشطة الإنسان ما يقدر يقوم فيها إذا كان سينجل، نجاحاته، إنجازاته، النتائج اللي بيحصل عليها، الفوائد، إذا كان سينجل أكثر من إنه بيكون متزوج، يعني الشخص الشريك بيكون عائق. ما أدري ليش حسيت إنها تتكلم بهالطريقة، الشريك بيكون عائق. كثير من النجاحات اللي حققوها الشركاء بيكون الشخص الآخر هو داعم له، ويكون مخفي أيضا، بيكون جندي مجهول صراحة. أيضا بتقول إن درس علماء النفس مفهوم توسيع الذات على نطاق واسع، هي فكرة مفادها أن الإنسان

لديه دافع فطري لتطوير وجهات نظر وأيضا قدرات وهوايات جديدة طوال حياته. أنا لما قرأت هوايات جديدة، طيب ليه ما لما يكون عندي هواية جديدة أبي دايفنج مثلا، أبغى غوص، أروح غوص، ليه ما أروح أنا وشريكي؟ أو شريكي ممكن يكون ما يحب الغوص، ما يحب الغوص، إذا ما يمانع أنا أروح هوايتي هذه الجديدة أمارسها، ولا سكاي دايفنج مثلا، هو يحب السكاي دايفنج، ممكن أنا أجرب بعد تجربة جديدة. ليش لازم الشركاء يوقفوني يعني في طرف اكتشاف يعني الشخص أنه يكتشف نفسه أو اكتشاف هوايات جديدة؟ خلينا نكمل، يلا خلينا نكمل. إذا يقول لكم أنا رد ترى من باب اللي عندهم شركاء، السناقل لكم حرية الرأي. أيضا ركز جزء كبير من الأبحاث السابقة على العلاقات أنها أظهرت النتائج أن الشريك يمكن أن يعرف الشخص بأشخاص واهتمامات وأفكار جديدة. شفتوا؟ أنه ممكن الشريك يعرف على الاهتمامات الشريك الآخر على الاهتمامات وعلى الأفكار جديدة، يفتح له منافذ جديدة. أنا هنا أنا موافقة معاها. طبعا بيقول لكم خلصت الدراسة إلى أن الأشخاص اللي كانت لديهم معتقدات أقوى بشأن إن كانت العزوبية، إن العزوبية في إمكانات للنمو والتطور أكثر، انخرطوا في عدد أكبر من الأنشطة اللي بتسهم في توسيع الذات، بدءا من المشي لمسافات طويلة، تجربة مطاعم جديدة، أيضا وصولا إلى تعلم مهارات جديدة وممارسة الرياضة. يعني المتزوجين اللي عندهم شركاء ما يمارسون المشي ولا تجربة مطاعم جديدة ولا يتعلمون مهارات جديدة ولا يمارسون الرياضة، أنا راح أرد من باب إن عندي شريك أعتقد هذه الأشياء كل اللي حتى عندهم شركاء بيمارسونها، وأعتقد هم من الفراغ، في عندهم فراغ أكثر، في عندهم تايم، السناقل في عندهم تايم أكبر، فهم بيمارسون يمكن هذه الأنشطة من باب إن عندهم وقت فراغ أكبر. That's it. طبعا طيب انا راح اختم سناكه اليوم عن الرضا عن العزوبيه، ويلا انتم السناقل جاوبوا او العزوبيين جاوبوا. يقولكم ايضا ارتبطت هذه المعتقدات بقدر اكبر من الرضا عن العزوبيه وعن الحياه بشكل عام، وانخفاض الخوف من البقاء عازبا. صحيح يا جماعه، صحيح هذا الكلام، انخفاض البقاء عازبا، الى جانب شعور اقوى بالاستقلاليه والكفاءه والارتباط بالآخرين. لكن الأشخاص العازبين لم يكونون دائما يخوضون هذه التجارب الثرية بمفردهم، فقد استعانة ما يصل إلى 82% نسبة مرة كبيرة منهم، شوفوا معهم سناقل، استعانوا بالأصدقاء وأفراد الأسرة لمشاركاتهم هذه اللحظات اللي بتسهم في توسيع الذات. يعني حتى لحظاتهم هذه اللي بيكتشفون فيها ذاتهم بيمارسون هواياتهم استعانوا يا بأصدقاء أو استعانوا بأحد من أفراد الأسرة بدون الحاجة يقولون إلى أن يكون في شريك، حتى لو ما كان في شريك ولكن استعانوا. شوفوا أنا بأخذها من مبدأ الاستعانة. بتشير أخيرا أبحاث أخرى حول العزوبية إلى اتجاه مماثل، وجدت إحدى الدراسات اللي تناولت أشخاص عاشوا حياتهم بأكملها دون زواج إن اللي اختاروا البقاء عازبين نظروا إلى وضعهم العاطفي باعتباره مصدر للاستقلالية وأيضا تحقيق الذات، بينما عبر الذين شعروا بأنهم أجبروا على هذا الخيار على قدر أكبر من الندم. من الندم، يعني في مجموعة عبرت عن الندم، إنها ندمت. This is our snack for today. دان حلو. يلا العازبين السناقل وينكم؟ أعطوني رأيكم. صحيح إن الشخص لما يكون سينجل بيعيش باكتشاف ذاته أكثر، بيمارس هوايات أكثر، بيزور أماكن أكثر، بيسافر أكثر، مطاعم أكثر، أنشطة رياضية أكثر، هوايات أكثر مثل ما قال في السناكة. هل الشريك عائق؟ الشريك عائق إن الشخص بيكتشف ذاته؟ ما أدري، أنا استغربت صراحة من هذا السؤال اللي طرح، يعني بالعكس دائما الشريك هو سبورتنج للشريك الآخر. قلوا لي شنو فائدة إن تتوقعون الشخص إنه ممكن يندم الشخص العازب اللي ما أخذ قرار العزوبية رح يندم في يوم من الأيام؟ وفي أي عمر تتوقعون، بأي عمر تتوقعون إنه رح يندم؟ إذا بيندم بأي عمر؟ اللي وصلوا العمر كبير وستيل ما تزوجوا، شنو الخلاصة؟ أعطوني فلسفتكم،
الخلاصة اللي طلعتوا منها، لو رد فيكم الزمن رح تغيرون يعني رح تغيرون هذا القرار، رح ترتبطون تشوفون الارتباط أفضل. يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-2-4-4-2-8-2-8. ويلا بينا.

لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية

0: الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: مسيتوا بالخير أصدقائي جميعا، ويعني ومساء خاص للسناقل، لأن بما أن سناكتنا اليوم بتخصهم وبنتكلم عن السناقل، وحسب ما قالت طبعا سناكة اليوم العزوبية لها فوائد خفية، والله لا معليش سوري لا خفية ولا محزنون، يعني بعد ما قرأت لكم السناكة أنا ما شفت فيها أي شيء خفي أبدا ماكو أي شيء خفي، فوائد خفية، دراسة بتحدد مكسب لافت، حتى المكسب أنا ما شفته، ما يعني ما قرأت إن فيها مكسب. أبيكم أنتوا تقولوا لي شين الفوائد الخفية في السنقلة إحنا ما نعرفها، وشين يعني الدراسة، أنتوا شنو أنتوا مع الدراسة صراحة، مع الدراسة اللي قلتها أنا ولا لا، وعطوني طبعا العزبية ليش مرتبطوا إلى الآن، شو الأسباب، كم لكم سنة، ولو رد فيكم الزمن الوراء، لو رد فيكم الزمن الوراء صراحة، هل أنتم رح يعني تستمرون ولا رح تغيرون قراركم، رح ترتبطون، رح تغيرون قرار أن نظل سناقل، ما تزوجنا عزبيين، لا رح نرتبط، نشوف شريك معانا مناسب، أو أشوف شريك معاي مناسب يكمل مسيرة حياتي. شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002-442-8882. والله يا أمين العزوبية تعطي واحد فرصة إنه يجرب فرص، وتعطيه أي فرص كبيرة واكتشاف الذات، هذا واحد لأي قدرات عنده تعطيه مجال كبير يفكر بمشاريع أكبر وأقوى. بويه مازل غانمي هذا رد مرة قوي، ليش يعني السنجلة أو العزوبية هي بس تعطيك إنك تكتشف نفسك وتكتشف الحياة بشكل أكبر؟ طيب ما يكون معك شريك حتى هو يحب الحياة، يحب يكتشف الحياة، يحب يكتشفك ويكتشف نفسه من خلالك. بالعكس حتى احنا بنكتشف انفسنا صحيح، ولكن لما يكون معي شريك بيكتشف يمكن فيني اشياء انا ما عرفتها، او تكتشف فيك اشياء انت مو ملاحظها، فهذا هو الحياة. شكرا لك عمون يا مازن. وليد ويلكم يا وليد، مرحبا. يقول اني اكون سنجل ساعدني اعرف نفسي، صحيح يا وليد من جد. يقول اني اكون سنجل ساعدني اعرف نفسي، بس فاتني تجارب كثير ما تحلى غير مع شريك الحياة، زي السفر وتجارب وحاجات ايضا جديدة. عفية عليك يا وليد، شكرا لك. السفر مع شريك الحياة له طعم آخر. يقول ما بي أتأخر أكثر بحجة اكتشاف الذات، حان الوقت لاكتشاف الذات مع شريك مع شريك الذات. المبروك يا وليد، هذا أول واحد قرر إنه يطلق السنجلة، الله مبروك يا وليد، أول معرس رح يكون عندنا، مبروك. عموما هذا أول واحد أخذ قرار إنه يطلق السنجلة، يا سلام عليك. أيوة طبعا أمينة، لأنه ينشغل بنفسه، ما يتقيد في أحد ولا ينتظر جدول أو رأي أحد. الحمد لله سنجل 27 سنة ولا أفكر بالزواج قبل 35. 27 سنة عمرك يعني استل بإيدك أنك تتزوج، لسه يعني السنجل بداية السنجل، أنا حخليك ما كتبت لي اسمك، اسمك يا سنجل. يقول ما أفكر بالزواج قبل 35، عمر جيد، عمر كويس، تكون أنت ولقيت الوظيفة المناسبة، إذا ما كنت متوظف كونت نفسك، ممكن يكون عندك بداية أنك ماخذ بيت وهالشغلات، يلا الله يوفق.

بقك عموما. لي 35 سنة عزوبي، 35 سنة يقول عزوبي، وذلك بسبب الخوف من الارتباط بشخص لا يمكنني تقبله، وبعدها تحصل مشاكل لا حل لها. ليش ماكو حل لها؟ اكتبوا لي اسماءكم يا جماعة، اكتبوا لي الواتساب هذا الجديد، اكتب لي اسماء. لي 35 سنة عزوبي يقول خايف ارتبط بشخص اطيح في مشاكل ما لها حل. ليش هالخوف؟ ليه ما تقول ارتبط بشخص يساعدني في حل مشاكل الحياة، يخلي الحياة بدل ما هي لون واحد رمادي يخليني اشوفها بكل الالوان، واشوفها بمبي بمبي بمبي بمبي، مو بس زي ما قالت سعاد حسني، زي ما قال العسيلي.

0: على هوا.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى. الله الله.
5: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. ما ادري تقفل الباب ولا تبطل، عاد انتوا تشوفوا مثل ما تبون، بس انا مبطل الباب على الواتساب للي حابين يشاركون في سناكتي اليوم. العزوبية لها فوائد خفية. وش الفوائد الخفية؟ أنا قلت سناك ماكو ولا فائدة خفية. العزبيين السناقل من الصبايا والشباب عطونا الفوائد.

انتم مع السناكة ولا لا؟ دراسة بتحدد مكسبا مكسبا لافتا. شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-24-42-88. اللي كاتب لي 35 سنة عزوب وذلك بسبب الخوف من الارتباط بشخص لا يمكنني تقبله وبعدها تحصل مشاكل من أول. تخيلوا ما طرحت طلعت الفاصلين الآن وقلت له ليش تخاف؟ هو يكتب ويمسح يكتب ويمسح يكتب ويمسح. استقر لك على مو كاتب اسمك بس استقر اكتب لي يلا قبل لا ننهي الساعة. السلام عليكم أمينة، مسي عليك وعلى جميع المشاهدين نبدلها بالمستمعين. العزوبية بيقول لها فوائد كثيرة ما بي ولا واحدة منها نفضل الزواج. أعتقد هذه واحدة مو واحد. حياك الله، الله يعطيكم حتى يرضيكم. سلطان بن محمد، حياك الله يا سلطان، يقول الزواج ليس عائقا أبدا لتحقيق الإنجازات، بالعكس الشريك هو الداعم الأول لكل نجاح والحب والحياة وأيضا الطلعات والتمشيات والوناسة، بشرط يكون زواج مبني على الصداقة والحب والشراكة. هذا أنت وياه اللي تحددون، يكون اختيار صحيح وسليم. بعد كذا الصداقة والحب والشراكة هذه تجي بناء على المفاهيم اللي أنتم تحددونها وشون بتكون يعني العلاقة الزوجية بتمشي. لو راجع فين الزمن أمينة شوي، تزوجت لكن ما فات، يقول ما فاتني شيء، ما زلت أتنفس الحياة. شفتوا هذا السنجل يقول أنا ما فاتني شيء، ما زلت أتنفس الحياة، وأتمنى لا يندمون اللي ما تزوجوا. الحياة قدامكم، كل شيء مكتوب ومقدر، وابشروا بالخير. وجهات نظر. مساء الهنا أمون، حياك الله يا خالد. خالد خرجاوي يقول العزوبية هو الهروب من مصير المجهول وعدم الاكتفاء بالذات. أبوي يا خالد قوية، يقول هو أصنك عدم الزواج السنجلة، أنت بتهرب من مصير مجهول وعدم الاكتفاء بالذات، أنت ما بتكتفي بذاتك. هم يا خالد قال في السناكة أن اللي ما بيتزوجون بيحاولون أنهم يكتفون ويكتشفون ذاتهم، فما أدري الشكل، ما أدري كلامك صج ولا لا. مضوي، حياك الله يا مضوي. هشام من جزان، خلينا نشوف هشام. دائما هشام عنده فلسفة الخاصة، يقول مساء الوردة مينا، الخلاصة إن الزواج أو عدمه هو قسمة ونصيب، لأني أعتبر شريك الحياة رزق، هو رزق، لكن للأسف أهالينا وناسنا وجيراننا في المجتمعات الشرقية ما يتركون حد في حالة، خاصة السناقل. يا ويلهم يا سواد يقول يا ويلهم يا سواد ليلهم. في أي مناسبة أو غير مناسبة مقولة أنت نفرح بيكم بقى، صح؟ هذه بيقولونها حتى حق البنات. ها لسه ما تزوجتي؟ متى بتتزوجين؟ متى بتخلفين؟ هذه متى بنفرح فيكم؟ تقال لولد أو بنت من الأقارب أو الأهل، وكم هي محرجة جدا جدا، فعلا هي محرجة. لا تسألون أي أحد ما تزوج هذا السؤال، لا تسألونهم ولا تبطلون قدامهم أصلا موضوع إن تأخرت، إن كبرت، إن فاتكم قطار، لا تبطلون هالمواضيع المحرجة. حساسين ترى يصيرون، خاصة للبنت وكأنها هي صاحبة القرار، لدرجة أعرف بنات وافقوا على شريك حياة غير متوافق معهم أبد بس علشان يهربون من الفضول الاجتماعي. وجهة نظر، شكرا لك على هذه الوجهة النظر الجميلة. المستشارة أم عبد الله، حياك الله مستشارة أم عبد الله، مستشارة أتوقع سرية. حياك الله أموني، يسعد مساكي ومساكي أسعد. بتقول لا، العزوبية أفضل مطلقا ولا الزواج أفضل، لكن لكل أحد الأفضل هو مكان أصلح لدينك ونفسك وحياتك. جميل. تقول شرعا الزواج هو الأصل لمن يقدر على حقوقه ويجد شريكا صالح فيه سكن ومودة وعفة وأسرة، لكن يحتاج رحمة ومسؤولية وعدل. أما العزوبية فقد تكون أهدأ من زواج بيملأ الظلم والإهانة والاستنزاف. فالزواج ليس فضيلة لمجرد اسمه، بل بما يحقق من سكن ومعرفة. وباختصار جميل، زواج صالح خير من العزوبية، والعزوبية خير من زواج مؤذي. لا الزواج يمنع الإنجازات ولا العزوبية كذلك تمنع. تحية كبيرة لك يا أم عبد الله، كلام كبير. حتى البنات السناقل شاركونا. أمونة أنا مرومة وبقول لك ارتبطت عمري 16 سنة، يعني عندك تجربة غير جيدة. تقول ود سنقلت وأنا عمري 32 سنة ولي 5 سنوات سنقل الحمد لله، كاتبة كل شيء حلو بحياتي، بس

الحياة الزوجية راحة يا جماعة، بمعنى السعادة شريك حياتك يملأ حياتك كل شيء. اليوم ما هو متزوج ناقص شيء، ما يحصل له بأي متعة في الحياة، شريك حياتي يجعله مملوءة بالسعادة. إن شاء الله يا رب أنك دائما يا عامر سعيد، وشكرا على الصورة، أنا مبسوطة بالزحمة الرياض. يا سلام عليك وعلى الزحمة، عندما تكون تعبان من العمل وتكلم شريك حياتك يروح التعب منك، وابحث في راحة. أنا مغترب ومحتاج شريك حياة، ما شاء الله عليكم كمية كبيرة صراحة، نحاول ناخذ كمان. اوكي، مين انت؟ المهندس احمد سلامه، حياك الله مهندس احمد. هلا امينه منوره. العزوبيه كربه، ما احلى الارتباط، انا عندي اربعه ما شاء الله من جد يا باشمهندس، متزوج اربعه اوبي ما شاء الله تبارك الرحمن. يقول العزوبيه كربه قويه، شوفوا يحفزكم على الزواج. يلا يا جماعه. طيب يقول اسمي حسن، حياك الله يا حسن. اسمي حسن، صراحة اكتشفت اني لو تزوجت بدري راح اتزوج علشان الاهل والمجتمع فقط. هذا صحيح كلامه، لو اللي بيتزوجون بدري عشان اهلهم وعشان صورة قدام المجتمع، ولكن لكل خيرة وفيها خيرة. الان وصلت لمرحلة وعي ونضج، وراح ارتبط علشان نفسي وبإرادتي وبقناعتي. الله عليك يا حسن، بس ما قلت لنا كم عمرك. كمية كبيرة صراحة، رح أختمها مع الجارحي. مساء السعادة، السنقلة قنتلة. ده أنت متزوج الجارحي، أنت ضامن المدام ما تسمع، علشان كذا قايلها السنقلة قنتلة. والله الزواج مسؤولية، معناته يا الجارحي كل وحسب مخه وقراره. سوبر نار نيرو، سوبر نار نيرو، أبدعته حقيقي أبدعته. رح أطلع فاصل، بعد الفاصل رح يكون عندنا مقولة جميلة ورائعة للكاتب البرازيلي باولو. شاركوني وسمعوني أصواتكم وكثفوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154. لحظة يا تامر حسن، دقيقة، أيضا على 6477854، هذه الثانية اللي كنت محتاجتها. يلا انطلق.

0: معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلانبي وكمان أونلاين وكمان.
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: يا هلا يا مرحبا فيكم في مشوار برنامج في الزحمة في ساعتنا الثانية. وقبل صراحة لا يعني أبدأ الساعة الثانية، أنا حابة أشكر كل جروب زحمة الساعة 4، وأتمنى أنكم تكونوا معي أيضا في هذه الساعة، ولي ما زالوا إلى الآن قاعدين يعلقون على الموضوع، وفي ناس قاعدة تكتب تجاربها، وهل هي أخذت قرار أنها تكون سنجل على طول، وفي اللي قال أنا أحب أني لا أني أترك السنجلة، وفي اللي قال أنا تعديت 50 سنة وانفصل، يعني في سوالف كثير صراحة احتاج فيها يمكن ساعة ثانية على أساس أن نتكلم في هذا الموضوع. عموما أنا شاكرة لكم فضفضتكم وشاكرة لكم مشاركاتكم، ولكن إن شاء الله الأيام المقبلة الموضوع ينطرح مرة ثانية بصورة أخرى بصورة مغايرة، ونتكلم عن هذه الطروحات اللي طرحتوها، وكل واحد صراحة فضفضته في مجاله أو في حياته في تجربته الخاصة. خلينا نروح مع بعض لمقولة اليوم. ودائماً أصدقائي أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية وبكل مصداقية، شعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم هي للبرازيلي، البرازيلي الكاتب الروائي باولو كويلو. ما جاز لي اسمه الثاني بس جاز لي الأول. باولو بيقول أصدقائي إن كنت تعتقد إن المغامرة خطيرة فجرب الروتين فهو أخطر. إيش رأيكم تتفقون ولا تختلفون مع باولو؟ إذا كانت للناس اللي بيفكرون إن المغامرة في الحياة بمختلف جوانبها، حتى بموضوع اليوم باي ذا واي، يعني السنجلة اللي بياخذون قرار انهم يطلقون السنجلة ويتزوجونها بيعتبرونها مغامرة ومخاطرة كبيرة اني انا ارتبط بشريك اخر يكون داخل في حياتي. جرب الروتين، يقول لك الروتين ترى اخطر، الروتين اخطر في شتى مجالات الحياة الترفيهية المهنية الحياة الاجتماعية الاصدقاء. اذا قالك اذا كنت تعتقد ان المغامرة خطرة ترى الروتين اخطر فجرب الروتين اخطر، تتفقون مع بابلو ولا لا؟ بالعكس، الروتين ساعات بتكون انت في السيف سايد، بتكون مرتاح، عارف روتين حياتك وعارف يومك وعارف انت بشنو راح تمر. المغامره شيء مجهول وممكن يكون شيء خطير علي وممكن يغير اشياء كثير فيني. فشاركوني اصدقائي تتفقون تختلفون مع باولو على ارقام اذاعه جده اف ام على 6477154. ايضا سمعوني اصواتكم وشاركوني على 6495154 بالاضافه الى 6478544 من خلال واتساب اذاعه جده. اكتبوا لي مشاركه او ارائكم على 8002442228. الموضوع مطروح بين ايدينكم من خلال منصه اكس على @jidda_radio وايضا على صفحتي الشخصيه. نبدا مع دكتور منير، صح دكتور؟ دكتور بونسوار دكتور منير.
1: اهلين، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. شلونك؟
1: مساء الخير والاحساس والطيبه،
0: ومساء الجمال ومساء الرضا ومساء السعاده، حياك الله يا دكتور.
1: شلونكم؟ اموركم تمام؟
0: تمام. من وين حضرتك؟
1: الله يحييك، من جدة.
0: من جدة، أهل الرخاء والشدة. أوكي.
1: أي والله.
0: دكتور منير، حضرتك دكتور. حضرتك دكتور وش ممكن أعرف؟
1: أنا في السلوكية والإدمان والتحفيز الذات.
0: نروح على تحفيز الذات، إيش رأيك؟
1: أي تمام.
0: سمعت سناكة اليوم قبل لا أدش بالروتين والمغامرة، سمعت سناكة اليوم؟
1: اي اكيد سمعت سمعت الموضوعين الاثنين اللي تكلمت عنهم. خلينا في الاول.
0: يلا اوكي حلو، طالما انك شخص متخصص في تطوير الذات يلا ادلينا بدلوك.
1: طيب اول شيء شوفي، لازم تعرفي انه مو كل دراسة حقيقية. يعني هي تطبق على عينة معينة،
0: صحيح،
1: يعني مش ممثلة للمجتمع كامل، يعني صحيح. ما اقدر اعمم لانه التعميم لغة الجهلة، تمام؟
0: صحيح.
1: فعادة أنا لما أطلع بدراسة أنا أخذ عينة، مثلا أخذ 20 شخص، ممكن أخذ 30 شخص 40 شخص، إلى لكني لا أستطيع أن أخذ المجتمع كامل، وبالتالي صعب التعميم على النتائج زي كذا. أول شيء يعني الدراسة يبدو أنه اللي سوتها أصلا لما تراجعي السي في حقها هي سينجل، تمام؟
0: صحيح.
1: فدائما الإنسان يبحث عن الأشياء اللي تحفز وضعها، فهمتي علي؟
0: أوكي تمام.
1: فأنا لما مثلا أكون سينجل فأنا أبحث عن الأشياء اللي ممكن واحاول انه اغير، ممكن اغير في اتجاه الدراسة بما يتناسب مع ميولي واهتمامي، فهمت علي؟
0: صحيح، ممكن، صحيح ممكن. أي. عموما هي هي مقنعتني يا دكتور، هي مقنعتني.
1: اي الشيء الثاني شوفي، اصلا التركيبة النفسية والوعي الذاتي ياتي من الطفولة وانت تركبين في هذا الذات الجميل. يعني مو معقولة انه انا لما اصير سنجل انا بصير واعي ذاتي اكثر، يعني
0: هي قالت انه بيكتشفون ذاتهم اكثر.
1: لا بالعكس، تكتشف عيوبها اكثر، انت عارفه. لانه ولا لو الانسان لما يصير مع نفسه يبدا يركز على نقاط الضعف ونقاط السلبيه، لكن لما يكون مع ناس يحاول يركز على نقاط القوه. انت لما تكوني مع صاحباتك بتركز على الشيء الجميل اللي عندك، صح ولا لا؟
0: طبعا، اصلا الشريك دائما بيكتشف فيك اشياء انت تجهلها.
1: بالضبط، فتحاولي تخفي العيوب احيانا على اساس انه، لكن لما تكوني وحدك وما عندك إلا المراية فأنت تبدي تطلع العيوب، حتى أحيانا ممكن تطلعي عيوب جسدية في وجهك، في شعرك، في أظافرك، فهمت علي؟ يعني تتفقدين، تبحثين عن التفاصيل، فهمت علي؟
0: بالضبط. وعلى فكرة يعني الكلمة هذه الأخيرة اللي قلتها، أن الواحد يبدأ يكتشف تفاصيل أو عيوب أو ديفوهات حتى في هو بيشوفها ولكن هي في الواقع غير صحيحة، يعني ممكن الثانيين يشوفونها نقاط جميلة فيك.
1: ايوه بالضبط، يشوفها هو، لأنه من كثرة التفصيل، لأنه شوفي هو العقل الباطن، أنا لما أملي كل يوم أنا والله فيني نقطة هنا، كل يوم فيني بقعة هنا، فيني اعوجاج في الأنف هنا، فيني عندي مشكلة هنا، لما أملي على هالعقل الباطن حيتكيف العقل الباطن حيبرمج الجسم على أنه في عيب، عرفتي؟
0: صحيح. طيب
1: فجوجلي لي ايش تفكرين فيه اقول لك سوف تكونين فيه.
0: صح، انا اتفق معك، يمكن عشان عندهم بلنتي اوف تايم، عندهم وقت مره كبير، فاكيد بينتبهون لتفاصيل كثيره، بيدققوا على الديتيل
1: كثير.
0: بس تصدق انا كان نفسي اسالهم دكتور منير سؤال، انا كنت حاطته ببالي ونسيت اكتبه على الورق، لازم، انا من نوع لازم اكتب عشان لا انسى. انا كان بس كنت بحب اسالهم، في عمر الستين اذا ربي اعطانا، يعني اعطاهم عمر 60-70 سنه، يعني أريد الإنسان علاقاته صداقاته بتتقلص، إحنا بنشوفها في أبهاتنا وأمهاتنا من يعني كل ما كبروا في العمر تقلصت علاقاتهم. طب أنت بكرة بتتقلص علاقاتك، أصلا ما بيبقى لك إلا الشريك هذا.
1: بالضبط،
0: حتدور حتى على نجرته
1: أكثر اللي فقط الطرف الثاني في الزواج، حتى اللي فقط يعني مش السنجل، اللي فقط الطرف الآخر. صحيح. يعني يعاني من معاناة في نهاية العمر، فهمتي؟ ممكن تدخلوا عيادات نفسية أحيانا.
0: صحيح، أنا بشوفها حتى بالوالدة، يمكن تكلمت عنها في حلقة من الحلقات، يعني عرفناها على التيك توك علشان الوقت اللي ما كنا إحنا فيه هي تحاول إنها تملاه. طيب إحنا عشان الوقت بعد بدأ يداهمنا دكتور،
1: يعني بس بعطيكي باختصار بس إنه التركيب الذاتي من الطفولة، ممكن إنه الأشخاص اللي حولك كشريك ممكن يحفز هذه المكونات وتطلع بشكل جميل، لأنه أحيانا يكون كل امرأة عظيمة خلفها رجل عظيم، فهمت علي؟
0: طبعا أنا متأكدة بالشيء، كل امرأة عظيمة وراها رجل أعظم رائع.
1: بالضبط. طيب بالضبط.
0: دكتور
1: يحفزها وتطلع على الصعيد الجسدي والنفسي، فهمت علي؟ هذا واحد. الموضوع الثاني اللي هو المخاطرة أو الروتين،
0: الكاتب باولا بيقول إن إذا كنت تعتقد أن المغامرة خطيرة فجرب الروتين ترى أخطر، تتفق ولا تختلف معه؟
1: شوفي إذا كانت المغامرة آمنة، يعني مدروسة مخطط لها منظم لها، بحيث أنه ما تكون في خسائر، ما في يكون ضحايا في المغامرة هذه، ما تكون فيها نتائج سلبية، أنا ممكن أغامر. بالعكس متعة أحيانا المغامرة، لكن لازم تكون مدروسة مخططة منظمة حتى لا تكون عكسية، فهمتي علي؟
0: أوكي. طيب بس يعني أنت كذا حيرتني، أحطك تتفق مع باولو ولا تختلف معه؟
1: أنا أتفق معه إذا كانت منظمة، إذا كانت مخططة.
0: ما صارت مغامرة
1: لا، يعني على سبيل المثال واحدة ما تعرف السوق، قالت أنا بغامرة سوق، تمام؟
0: أوكي،
1: وصار عليه حادث وتوفت.
0: أبي
1: صح. طيب ولا لا؟
0: مثلا بنروح دايفينج، حنغوص في البحر، هذه هذه بتكون يعني مدروسة، بس ما تعرف هي سيف ولا لا، فيها نسبة قد إيش نسبة أمانها ما تعرف.
1: لأن
0: أيوة، بس أشوف، خليني أخذها بشكل عام، ما بأحدد. طيب. مغامرة حياتك فيها المغامرة، أنت مدخل سفريات، روحات، جيات، بتعمل أكتيفيتيز بحياتك، ولا أني أكون روتين ماشية أنا عارفة بكرة وشو عقبة وشو عقبة وشو؟
1: ايوه لا بالعكس، الروتين احيانا قاتل. لما بتعملي على نفس الاكتيفيتي لمده معينه ترى العقل يتبرمج على الملل، واحيانا ممكن
0: ما تشوف اني اكون في الكومفورت زون اكون مرتاحه. بالعكس مرتاحه انا عارفه،
1: اي لانه انت بتحبي الشغله هذه، لانه ترى على فكره لما يكون الحافز داخلي غير لما يكون خارجي. خارجي كمكافآت ماليه لما يكون لما يكون داخلي رضا، انا اشعر برضا داخلي او قلق اني ما كملت الشيء هذا، فهنا الحافز العمل يكون ممتع. لكن اذا كان الحافز خارجي العمل حيكون شوي في روتين، عرفتي؟
0: اوكي. عموما دكتور منير شكرا لك انك شاركتنا حلقه اليوم.
1: انا سعيد جدا، على التوبيك هذا الجميل الرائع جدا، يعني ويدل على انكم فعلا رائعين.
0: تسلم وانت رائع، وكانت اضافه جميله للبرنامج، واتمنى انها ما تكون اول واخر مره، اتمنى انك تكون صديق للبرنامج ان شاء الله. باي ذا واي احنا من الاحد
1: مع متابعينك،
0: احنا من الاحد للخميس ومن 4 ل 6 يا دكتور.
1: ابد والله يشرفني والله في اي وقت.
0: الشرف لنا. موتش جراسياس، شكرا لك مسيو منير. طيب رح أطلع فاصل سريع أصدقائي، عقب الفاصل أكيد رح نروح نرجع مع اتصالاتكم ومشاركاتكم ومقولة اليوم للكاتب والروائي باولو اللي بيقول إن كنت تعتقد إن المغامرة خطرة فجرب الروتين تراه أخطر. تتفقون تختلفون على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 واتساب إذاعة جدة أف أم أيضا على 800 244 28 28 ويلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
6: الزحمة على جدة اف ام.
7: أم نورة، ويلكم يا أم نورة، وهم بعد أنت ارحبي ثم ارحبي ثم ارحبي. أنا أتفق، تقول أم نورة المغامرة ممكن تخوفك شوي، لكن الروتين يخليك تعيش نفس اليوم كأنه إعادة للحلقة. أي والله العظيم كأنه إعادة للحلقة. الحياة حلوة بالتغيير وبالتجارب، حتى لو بعضها بينتهي. وش اللي خلاني أتحمس؟ نشكر كل على إذاعة جدة، رائعين كلكم. طيب شكرا لك يا محمد علوان. خلينا نروح لي طبعا مقولة اليوم اللي طبعا كتبها الكاتب الروائي باولو، بيقول إن كنت أعتقد إن المغامرة خطيرة فجربوا الروتين تراه أخطر. تتفقون ولا تختلفون؟ من اللي أخطر فيهم، المغامرة ولا الروتين؟ سمعوني أصواتكم، يلا وابدوا شاركوا على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. عجبتني صراحة. طيب خلينا ناخذ أبو تميم. بونسوار مسيو أحمد، شلونك أبو تميم؟
8: يا هلا يا أمينة،
7: يا أهلا وسهلا، منور.
8: عايز أقول لك بقى حاجة حلوة جدا جدا.
7: هي كلام حلبنشيشي مدري.
8: نبدأ بس الأول،
7: يلا
8: والآن مع برنامج بالزحمة مع أمينة العبد الله. انتم على جدة اف ام
0: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
7: يس يا تميم، يا سلام، الله عليك.
8: ندخل بقى بالثانية.
7: يلا
8: مستمعينا في كل مكان، لسه مكملين معاكم على مدار الساعتين، هي أمينة العبد الله وانتم بتسمعوا في الزحمة على جدة اف ام.
7: اهلا وسهلا بك ابو تميم، النهارده عندنا برنامج كتير جميل وكتير خالص ودم شربات. ابو تميم قول لي بقى، انت حذرت لنا النهارده ايه؟ خلينا انا وانت
8: انا عايز اقول بس حاجه، واتمنى اللي انت يعني تسيبيني ان انا اقولها. الدكتور انت معايا ولا
7: انا ضحك؟ انا لحظه، انا معتز ضحك لي على كلمه حذرت. قال لي معتز حذرت ايدي. طيب يلا نروح للدكتور.
8: الدكتور اللي كان بيتكلم من شويه، دكتور منير.
7: اوكي.
8: طبعا انا برسل له كله يعني تحياتي، وقد ايه هو كلامه جميل والدنيا جميله وحلوه، ولكن انا عاوز للمره الثانيه او الثالثه برنامج امين عبد الله، برنامج ترفيهي مسلي، ولكن في برنامج ثاني اسمه صحه. استني بس، برنامج اسمه صحه ولياقه تقريبا مع اسامه مش عارف مين،
7: مع محمد الزهران.
8: تقريبا ده يا دكتور منير هيبقى اكثر برنامج مناسب لعلم حضرتك وثقافه حضرتك اللي انا بقدر جدا.
7: لحظه يا معود، لحظه. يا لحظه ترى مستمعي برنامج في الزحمة دائما هالبرنامج لها مستمعين ما يشاركون في أي برامج ثانية، مو بس على مستوى إذاعة جدة، حتى في الإذاعات، وهذا اللي أنا يعني بيسعدني. مختلف أنا الكاركترات. أنا برح يا ويلك مني يا أبو تميم،
8: أنا سمعت وحاسس أنه مناسب أكثر
7: للصحة. أنت حاسس بعد إحساسك، إحنا مناش دعوة فيه، إحنا إحساسنا حاجة تانية بقى. بالعكس أنا سعيدة والله في أبو تميم، في دكتور منير، ونحتاج مثل هذه الأشياء، لأن أنا أخذت منك كذا أفشة، يعني كذا حاجة. أبو تميم يعني أنت بتتفق مع باولو ولا ما تتفق معاه؟
8: أنت في حاجتين كنت تكلمتي فيها دلوقتي، موضوع الزواج والناس اللي هم معرضة عن الزواج، صح؟
7: دي الساعة الأولى.
8: أنا ضد ده، مفيش أحلى من الزواج. الزواج أحلى حاجة في الدنيا، وبالنسبة للرجال النساء أحلى حاجة في الدنيا طبعا الزواج، حتى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الجنة وزوجناهم بحور عين. فاوعى اوعى اوعى اختيار اللي هو العزلة وعدم الزواج وعشان تتعرف على نفسك. بالعكس هيجيلك
7: الموضوع الأول، ما راح يخلص
8: ويأس وحاجة يعني استغفر. وبعدين الجواز في احلى حاجه في الدنيا الا وهي الذريه،
7: صحيح.
8: اللي هتفرح بيها بعدين.
7: طيب. يا ابو تميم روح على باولو قاعد يستنانا بالبرازيل. تتفق ولا تختلف؟ يقول اذا كنت تعتقد ان المغامره خطره فجرب روتين، فهو اخطر.
8: يفوز باللذات كله مغامرين، بس انا شايف ان دايما 90% مننا بيحب دايما الروتين في كل شيء. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه يا امينه. لما بيكون عندك، انا بقول بقى ليا وليكي وكل الناس اللي بتسمعنا، اي فرصه تجيلك تجرب فيها حاجه جديده ما تتاخرش.
7: طيب معناته انت انت بتختلف معاه؟
8: يعني ممكن اكون بختلف معاه.
7: اوكي انت بتختلف معنا، ححطك انك تختلف معه. ابو تميم موتش جراسيس يا ابو تميم، شكرا لك يا ابو تميم. والكل مرحب فيه، حياك الله. فضيع. طيب خلينا نروح لمسيو ابو ركان. بونسوار ابو ركان، حياك الله.
9: حياك الله،
7: يلا انك تحيا، منور يا ابو ركان.
9: وجودك طال عمرك وسلم بروحك.
7: ندش على باولو.
9: باولو بس في ملحوبه على الدكتور اللي
7: دكتور منير. اوكي
9: الدكتور منير. نعم
7: تفضل.
9: في نقول انه المغامره لازم تكون محسوبه. ما شيء اسمه محسوبه، اسمه مغامره.
7: اشكل
9: شيء اسمه محسوبه. لا
7: إذا إذا إذا أنا حسبتها، إذا أنا قعدت أخطط لها أو قعدت أحسبها، معناتها ما صارت مغامرة. الشيء أنا هعمله، شيء من الأكتيفيتيز
9: اسمها مغامرة. ما لها حساب ولا لها أي شيء، ولا تعرف نتائجها. في علم الغيب.
7: طيب
9: أنا هذا اختلافي مع الدكتور منير. يعني
7: طيب
9: لا احسبها، واعطى مثال للسيارة القيادة. لا القيادة ما هي إن واحدة جاءت بتغامر ترمي نفسها على التهلكة، وقال الله لا ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، هذا اسمها تهلكة ما هي مغامرة.
7: جميل. طيب باولو تتفق معه؟ طيب بما أنك اختلفت مع الدكتور منير، باولو تتفق ولا تختلف معه؟
9: هو ايش قال باولو؟
7: يا ويلي. طيب باولو بيقول
9: هو سوي زي ابو تميم، ما شاء الله تبارك الله، اعطيه من الراديو هو لحسابه.
7: هذا بصراحة مذيع جاهز،
9: ما شاء الله عليه تبارك الله.
7: والله العظيم يذكرني بمذيع اسمه عمرو، وأنا تكلمت عنه قبل كذا في بيعتقد أحد الإذاعات المصرية. مذيع جاهز أبو تميم، مذيع جاهز، تعطيه الهواء حتى بدون إعداد، بسم الله عليه،
9: ما شاء الله تبارك.
7: طيب
9: الله.
7: يقول الباولو بيقول إن كنت تعتقد أن المغامرة خطرة فجرب الروتين، فهو أخطر.
9: صحيح كلامه، صحيح.
7: ليش؟
9: أنا المغامرة خطرة.
7: أوكي.
9: اتفقنا بالبداية ان المغامرة فيها خطورة.
7: طيب الروتين اخطر؟
9: يعني ما تعرف ايش اللي قدامك، ايش الحياة. هي مغامرة، ممكن تنجح ممكن تفشل، وممكن تروح للتهلكة.
7: اوكي
9: صح.
7: طيب الروتين اخطر يعني؟
9: لا الروتين مو اخطر للدرجة هذه.
7: طب انت قلت يعني اتفق، انت قلت اتفق، معناته انت تختلف.
9: يعني يصير لا يعني يصير، لانه يقصد فيه الملل.
7: الملل.
9: الملل.
7: نعم. نعم.
9: الملل يعني الضجر، عرفت شلون؟ هذا المكسب من الروتين أخطر.
7: أيه.
9: هو من الملل والضجر يعني، هذا المعنى حق باولو.
7: المغامرة بتخليك على قيد الحياة زي ما بقولكم، اليوم عندي أشياء، بيخليك بتضحك، بيخليك تكتشف جوانب في حياتك أنت ما تعرفها. الروتين أنت حتمشي في السيف سايد، مش أحسن لك أنك تمشي في السيف سايد يا بركان؟ من أني أقعد أكتشف نفسي وأقول بوي والله ما كنت أدري أني قوي. قلبي قوي مثلاً.
9: لا لا لا، شوفي الروتين شيء ممل، شيء مضجر، لا يمكن. يعني الروتين اليومي اروح مثلا من البيت الصباح الى الظهر انا في الدوام، او خلينا على المدرسه على الطلاب، اروح من الصباح الطالب او المدرسه او المعلم يطلع من الصباح على المدرسه والظهر يرجع، كل يوم على هالموال هذا،
7: كل يوم على هالموال. فهذا خطر، هذا يقتل الابداع فيك، يقتل بتشوف
9: يعني هذا يوميا كذا يروح، والطالب مثله، والمدير والمذيع، وانت يا أميال عبد الله ساعة 4 إلى ساعة 6 عندك البرنامج، كل يوم تطلعي من الساعة 3:30 أو توصلي قبل الموعد، وساعة 6:00 أو 4:00 تطلع من الإذاعة، عرفتي؟ أصبح ممل، مضجر بعض الأحيان.
7: عاد شوف شوف شوف شوف شوف
9: شوف،
7: بس بقول لك أنت المشكلة أخذت موضوع وظيفة هذه ما فيها ذرة من الملل، ما فيها ذرة من الملل، لأن حنا يوميا لا. مشاركات وضحك وسوال.
9: هذا بالنسبة لبرنامجك أنت، تكلم على المعلمين، تكلم على مثلا على
7: بركان
9: ممل عمله ويطلع من بيته على الصباح يروح لمقر شركته أو مؤسسته أو whatever
7: رايك
9: يقابل.
7: يس هذا رايك يا بركان. هم قالوها، هم قالوها الروتين قاتل، الروتين قاتل، قد قالوها قبل ايام زمان. طيب بركان موتش جراس يا سموسي، بركان يومك جميل ان شاء الله، شكرا لك. طيب يلا المغامرة، يقول لكم باولو اذا كانت المغامرة خطيرة فالروتين اخطر، صحيح يا جماعة ولا لا؟ اعطوني رايكم يلا على 6477154، ناطرة اسمع اصواتكم ايضا على 6495154، ولا تنسون 6478544.

0: أصدقائي من جديد على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. تتفقون ولا تختلفون مع الكاتب والروائي باولو لما قال إن كنت تعتقد إن المغامرة خطرة فجرب الروتين فهو أخطر. ويلكم ويلكم سليمان دبيان حياك الله، وأيضا أخوي اللي كاتب فويس نوت عموما من الأسبوع الجاي راح نحاول على قدر المستطاع إن شاء الله راح تكون موجودة. أشكر كل العالمين على إذاعة جدة، رائعين وكلكم أخلاق وسعادة للسامعين، شكرا لكم، مواضيعكم كثير حلوة أمينة، شكرا لك. طيب نروح لمحمود، مسيو محمود، مسيو محمود بونسوار، مساء الورد.
1: بونسوار،
0: يا هلا مرحبا، يا هلا، شلونك شخبارك؟
1: الحمد لله بخير، زميلك بحالك؟
0: أنا حالي طيب، طالب أني أسمع أصواتكم. الروتين أخطر ولا المغامرة؟ مين اختار فيهم؟
1: كلاهما اعتقد خطير.
0: هو قال اثنينهم خطيرة بس الا
1: انا بتفق معه.
0: تتفق معه، اوكي.
1: بس خلينا ناخد حاجة حاجة، مثلا لو احنا اتكلمنا على الروتين،
0: اوكي،
1: الروتين خطره وفاتورته على المدى البعيد. ان بتوصل بتبقى انسان بلا يعني خبراتك وشخصيتك بالتوازي مع الشخص اللي أخذ مغامرات في الحياة، أعتقد بيبقى في فرق واضح.
0: عيد للبارت الأخير،
1: أعتقد لو
0: الروتين قلت على المدى البعيد،
1: على المدى البعيد الإنسان لازم بيدفع فاتورته.
0: أوكي،
1: أديك مثال شخصي علشان ما من
0: طيب يلا
1: نروحش لبعيد.
0: أوكي،
1: يعني أنا أعرف شخص أخذ الريسك إن هو يغترب أو إنه يسافر،
0: أوكي،
1: في حين ان ما كانش حد مأيده على القرار ده وسافر حر بدون ان هو ما يرتب عمل قبل سفره، أوكي، وتحمل التكاليف وكل شيء.
0: هذه مغامرة
1: خطرة، وقعد لحد خلاص ان هو فترة اقامته في الدولة دي ان هو قربت تنتهي، وقعد يدور على شغل ما سابش المكان اللي دور فيه ونزل يمشي على رجليه عشان يوفر فلوس اكله وي وي وي. بس أوكي، هو عنده اصرار ان هو انا مش هرجع خائب.
0: طيب،
1: وربنا كرمه ووفقه في الاخر انه رزقه بشغله وعلى مدار سنين استمر.
0: هذه مغامره خطره
1: في حين ان اللي حواليه والمقربين بان وضح له خذلانهم ان هم اللي كانوا هيدعموه في وقت ان هو لا ما تسافرش وكده، الزمن والظروف وضحت انه ايه انه اخذ قرار مستقل بقى لوحده. فمغامرته اللي تمسك بيها واستغلته يعني ربنا رتب له انها ايه فاديته ان هو ايه قدر ان هو ياخد قرار بدون ضغط من اللي حواليه،
0: اوكي،
1: من النواحي الماديه او كده.
0: فهمتك، لو كان يعني ضل في بلده على روتينه كان اخطر على المدى البعيد، هو غامر.
1: أيوة، يعني
0: لفتره زمنيه محدوده كانت خطره، ولكن المغامره عندك المغامره افضل. غامر،
1: اتفق معاك ان المغامره النتيجه يعني النتيجه مش مضمونه ومش معروفه.
0: فالروتين أخطر لو أن الإنسان يظل على يعني على ما هو عليه زي ما هو، لأنه قاتل بيعتبر،
1: مش هيقدر يحقق استقلالية ولا هيقدر وغالبا هيكون نوعا ما يعني حياته بعدين هيدفع الفاتورة
0: هيدفع الفاتورة.
1: إنما المخاطرة اللي هو إيه يعني إن كان من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، يعني أنت خدت المغامرة وعندك هدف توصل له.
0: أوكي،
1: عندك هدف توصل له، ممكن ما توصلش، ممكن ما توفقش، بس هتتعلم.
0: هو حيتعلم الإنسان. طيب شكرا مسيو محمود، شكرا لك، موتش جراسياس. الوقت بدأ يداهمني. فاز باللذات كل مجازف، حسر وخسر كل جبان. والله عليك فيلسوف، والله فيلسوف يا الجارحي. خلينا نروح للسلطان ونسوار. سلطان، مسيو سلطان، شلونك؟
2: اهلا بكم،
0: يا اهلا ومرحبا، شخبارك سلطان؟
2: الحمد لله.
0: هاي سلطان، تتفق ولا تختلف مع بابلو؟
2: طبعا والله نتفق.
0: تتفق؟
2: شوف، هو الروتين اليوم جزء من حياة البشر، 70% من حياتهم روتيني، بس خلنا نتفق معها. طبعا
0: ليش اتفقت معها؟ ما تكون في السيف سايد احسن؟ تكون من ناحية ان الروتين مرتاح، انت عارف يومك كيف يمشي، عارف انه المغامرة انت ما تدري شنو تبعاتها، ما تدري شو اللي يصير فيك.
2: هو شوف الروتين اليوم جزء من حياتي، صح ولا لا؟
0: يس طبعا.
2: جزء من حياتنا، تغيير الا باشياء بسيطه واكتساب. يعني اكتساب عادات، يعني مثلا يبقى عشان ما يكون الروتين قائم على نفس العمل، يعني مثلا يكون قائم تجاز طول عمرك في البيت. وش المغامره يعني؟ المغامره وش في خاطر في ايش يعني؟ المغامره كثير.
0: واحد يقول لك تعال نروح المشوار الفلاني، او مثلا انتم مسافرين تعال نسوي الشغله الفلانيه، انتم متعارفين انتم رايحين تغامرون، فانت ما انت عارف، انت ممكن ترجع مبسوط وممكن ترجع ندمان، واحده من الحالتين. كذا كذا انت مغامر.
2: هذه المغامره مثلا انا اكل من مطعم يوميا، هذا المطعم مده شهر انا اكل منه، قلت ابغى اغامر اكل من هذا المطعم الثاني.
0: ها
2: مغامره يعني وش بتغامر؟ تغامر اشياء يعني وش يعني؟
0: ممكن مغامرة في مشروع، ترى ممكن مغامرة في مشروع بعد، فلوس بتقط فلوس في مشروع، هذه نوع من أنواع المغامرة.
2: طبعا شوف وش رأيك يا مستمع، يا مستمع كانت تسمعون الآن، يمكن نجاحك واعترف وارتفاعك فوق سما يمكن سبب المغامرة.
0: ممكن ممكن ممكن
2: تروح فوق تنجح
0: ممكن. أنا شوف أنا حختم الحلقة معاك يا سلطان، أنا معاك بالمغامرة، أنا معاك بالمغامرة. ليش؟ لأن المغامرة بيخلي مخك شغال، بيخلي قلبك ينبض، بيخلي جسمك قوي، بيخلي عندك قدرة على المواجهة، مواجهة أي طارئ، مواجهة أي مشكلة، مواجهة أي قرار. تروح مش الاندفاع، ولكن حتى لو كان فيها نوع من الأنواع والله الاندفاع، بتستمتع في النهاية. أنت بتستمتع إيش ما كانت المغامرة، ولا أكون إني اليوم زي بكرة زي بعدها زي بعدها زي بعدها، يعني عايش جسدياً ولكن أنا مغيب أساساً. يعني هي الحياة. سلطان موتشو جراسة شكرا لك، عموماً شكرا لك. عموماً الاتصالات راحت أكثر مع باورو، اتفقوا معاه أيضاً.

على ايضا على منصه اكس، ايضا على منصه اكس 80% صوتوا الباولو قالوا نعم نتفق معه، اذا كانت المغامره خطيره في فالروتين اخطر 20% ما اتفقوا معه. الحياه كلها مغامره فعلا، صحيح الجارحي، اصلا الحياه كلها مغامره وجمالها انها مغامره، لان كل يوم تكتشف، انت بتكتشف شيء ومن خلال هذا الاكتشاف انت بتكتشف نفسك، بتكتشف نفسك، بتقول ابوي ما كنت اعرف ان فيني هذه الشغله، وبتبتسم لنفسك. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكل اللي شاركونا حلقه اليوم سوبر نار نير وفوسفورير، استمتعت كثير أنا معاكم حقيقي بالحلقة. شكرا للي شاركوني من خلال الاتصالات، واللي شاركوني من خلال الواتساب، واللي شاركوني أيضا من خلال منصة إكس. أيضا شكرا المخرجنا معتز سمير بخش، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. لا تنسوا أن تروني بكرة بحلقة نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة. حفران، مع السلامة، لسه بكرة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دين سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM. بالأمس تابعنا الكلاسيكو الذي جمع الهلال والأهلي على ملعب المملكة أرينا في المباراة المؤجلة ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن المحترفين. كلاسيكو يعني المتابعين ما احتاجوا أكثر من 9 دقائق حتى تبدأ تفاصيل كثيرة في هذا الكلاسيكو، بتفاصيل هدف أول الدقيقة 9، ثم هدف ثاني، ثم أيضا تتتابع الأحداث، بطاقة حمراء، ثم بداية شوط ثاني بنقص عددي في الجانب الأهلاوي، ثم محاولات ومحاولات من كلا الطرفين، وواتكنز القادم أو في ظهور أول لصالح الهلال يسجل الهدف الثالث، لتنتهي المواجهة بثلاثية هلالية نظيفة في شباك النادي الأهلي. 3 نقاط ذهبت بالهلال نحو الصدارة، وبفارق الأهداف أكدت موقعه ما قبل انطلاق الجولة الخامسة، و3 نقاط أخرى يخسرها الأهلي تواليا بعد خسارته أمام الخلود تفتح أبواب أو تشرع أبواب أكثر اتساعا لتساؤلات كثيرة عن ماذا سيلقى الأهلي نتيجة هذه الخسائر المتتالية، وأيضا مساحة قلق تتسع بخصوص كيف سيكون حال الأهلي في مقبل الأيام. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين. الهلال يتصدر بثلاثية واستقالة طاش تنقل أزمة الأهلي من الملعب إلى الإدارة. الأهلي من خسارة ثلاثية الخلود إلى ثلاثية الهلال، 6 أهداف في مبارتين، وتوني يحمل اللاعبين المسؤولية، وطاش تقدم باستقالته. هجوم الهلال يتغير بعد بنزيما، سامرفيل يواصل التأثير، وواتكنز يفتتح رصيده، ومارتينيلي في الانتظار. 4 أيام حتى إغلاق التسجيل، ديابي يغادر الاتحاد رسميا، ومحرز ينتظر الموافقة.
1: تيكي تاكا على جدة FM.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. مثل ما ذكرنا وبدأنا حديثنا عن الكلاسيكو، كلاسيكو الذي جمع الهلال والأهلي في مواجهة مؤجلة أو كانت مؤجلة ضمن الجولة الثالثة، وانتهت بالثلاثية الهلالية في مرمى الأهلي. أنا أرحب في اللحظة بضيفينا في الحلقة، أبدأ بالترحيب بالعزيز أحمد علام الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أبو أحمد، أحييك وحيي مستمعي إذاعة جدة FM، سعيد جدا بتواجدي معك، وإن شاء الله نقدم حلقة مميزة أنا وزميلي منير لتقديم حلقة إن شاء الله تنال إعجاب المستمع الكرام.
0: كل ثقل. أرحب أيضا بالعزيز على الطرف الآخر منير الخاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
3: مساك الله بالخير أبو أحمد، مساء عليك، وأيضا مثل الجهة الأخرى مساء على أبو علي، مشتاقين لك كثير صراحة، وبإذن الله نطلع بحلقة متميزة.
0: الحقيقة تميز بتواجدكم، تواجد الزملاء أيضا ضيوفنا على مدار حلقات تيكي تاكا. خلنا نبدأ بالكلاسيكو اللي هو كان حديث ما قبله وأيضا أثناء وما بعده. الكلاسيكو اللي أسفر عن فوز هلالي بثلاثية نظيفة في مرمى الأهلي، تقدم بعد 9 دقائق فقط عن طريق سافيتش، ما قدم سامرفيل، ظهور الأول مثل ما ذكرنا لواتكنز، وظهور يعني متوج بتحقيق هدف في المواجهة في أول ظهور له. الأهلي وما يمر به الأهلي، وخلنا نبدأ من جزئية الهلال معك كابتن أحمد. هذا أفضل ظهور للهلال مع إنزاغي من وقت يعني دخول إنزاغي مشهد الهلال في كأس العالم. هالتميز اللي ظهر اللي ما احتاجه، على الأقل كما يقوله البعض، وأنا بأخذ تأكيدك مصادقة

0: تك عليه ولا إذا كان عندك رأي آخر. 9 دقائق فقط كانت كافية لظهور ومنح الأفضلية لل أو الأسبقية للهلال. شو اللي تغير في الهلال أمام في مواجهة الأهلي، وخاصة أنه اللاعبون هم نفس اللاعبون، كما تغير فقط في قائمة الهلال المشاركة في مواجهة الأهلي إلا سامر فل ومحزري
1: وإضافة مندش. مندش هذا
0: مندش متواجد
1: الأساسي. على الأساسي يعني مندش يعتبر لاعب جديد كلاعب أساسي مع نادي الهلال، عوض ممكن الفترة اللي كانت موجودة مع مالكوم من الجانب الفني والتأثير الفني. دليل ذلك مندش 4 أو 5 مباريات 4 مساهمات، إضافته كبيرة، ويوم الأمس أعتقد أنه وضح الإضافة بصناعته لهدفين. تكلم على الهلال أبو أحمد، استمرار قوة الهلال في هذا الموسم بالتسجيل في أول ربع ساعة، 5 مباريات في هذا الموسم 4 مباريات يستطيع الهلال التسجيل في أول ربع ساعة. قوة الهلال هي دائما التسجيل في الشوط الأول، 17 هدف نادي الهلال في هذا الموسم في جميع البطولات، 12 هدف سجلت عن طريق الشوط الأول، تميز لافت جدا عكس الشوط الثاني اللي للهلال فقط من الجانب الهجومي 5 أهداف. لذلك هو قوة، ودائما قوة البدايات تصب لمصلحة نادي الهلال. يوم الأمس أعتقد أنه كانت في مساحات كبيرة جدا لنادي الهلال، استغل اللاعب المتألق اللي دائما نقول عنه سامر فل، يخلي المزاج الهلالي فل الفل من ناحية المستويات الفنية المميزة، من ناحية العطاءات الفنية. استغل نقطة ضعف واضحة لنادي الأهلي هي الجهة اليمنى بالكامل ما بين الجناح وأيضا ما بين الظهير، فأعتقد كان في استغلال جدا ممتاز في هذا الجانب. الهلال بالتحولات بالسرعات يملك لاعبين قادرين على التصرف تحديدا من ناحية السرعات والتحولات، وأيضا استغلال المساحات عن طريق اللاعبين المميزين القادمين من الخلف. هنا أروح لسيفيتش، إضافة لجانب مهم أبو أحمد، كنا نشاهد الهلال في الموسم الماضي، انتهينا يعني إجابة على سؤالك ما الذي تغير في هلال الموسم الماضي، كنا نشاهد أسلوب اللعب بطريقة خماسية في الجانب الدفاعي، تحويل نفس كلاعب قلب دفاع. أعتقد أنه في هذا الموسم الفكرة هذه تقلصت نوعا ما، لا نشاهد نفس كلاعب قلب دفاع، نشاهد تأثيره دائما في وسط الملعب، أعطى قوة في وسط الملعب من الجانب الدفاعي وأيضا من الجانب الهجومي، تنوع الحلول في عملية التسجيل في نادي الهلال، أصبح اللاعبين لديهم مرونة بشكل أكبر. ولكن ما قبل ذلك هو شغف اللاعبين الموجود، اللاعبين الأساسيين عكس اللاعبين السابقين. يعني كان اللاعبين السابقين عندهم نوع من التشبع، تكلم على مالكوم، تكلم على سالم نوعا ما، تكلم على بعض اللاعبين حتى هبوط مستويات بعض اللاعبين المؤثرين مع نادي الهلال في الموسم الماضي. في هذا الموسم السياسة اختلفت، تدعيم بشكل كبير. ما يميز أبو أحمد نقطة أخيرة فقط لنادي الهلال هي دكة البدلة، أصبح للهلال فريقين، فريق ينافس على البطولات وفريق ينافس على الوصافة من ناحية اللاعبين المحليين وأيضا اللاعبين الأجانب. لذلك أصبحت التنافسية عالية، أصبحت الحلول بشكل أكبر في دكة البدلة للاعبين اللي قادرين على إعطاء الإضافة والتأثير الفني لنادي الهلال. هي نتيجة مستحقة من ناحية التقدم ومن ناحية السيطرة. والهلال ممكن في هذا الموسم عودنا البداية القوية جدا في الشوط الأول، والشوط الثاني أصبح يدير الشوط الثاني من ناحية التبديلات، من ناحية المحافظة على الجهد البدني والاحتفاظ بالجانب البدني لما بعد ذلك من مباريات.
0: طيب منير، هذه أول مواجهة للهلال الموسم أمام منافس نقدر نقول أنه من دائرة الكبار، نتكلم عن النادي الأهلي بطل النخبتين المتتاليتين، انتهت بهالنتيجة يعني. والكثير تسأل عن شو اللي أثبت الهلال أمام الأهلي وما قدر يثبته في انتصاراته على الأقل السابقة لهالمواجهة، سواء كان على مستوى مباراة الكاس أو مباريات 3 جولات في دوري روشن. يعني شو اللي اختلف فيه
2: بصراحة بحمد؟ يعني بالنسبة للهلال أصلح الخلل اللي كان موجود عنده سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو حتى على مستوى الحلول الهجومية. شاهدنا كيف
0: تنظيم الدفاعي صار جيد ولا نوعا ما
2: للأفضل. طالما انه يصير عندك هجوم،
0: لأن الأهلي امس وصل كثير ايضا يعني لمواجهة المرمى الهلالي، يعني هدد.
2: صحيح صحيح، لكن في نفس الوقت استغل نقاط الضعف الموجودة كانت في الأهلي، على اعتبار ان الجهة اليمنى كانت يعني نقطة ضعف واضحة بالنسبة للأهلي، وبالتالي هذا الشيء استغل بشكل كبير، خصوصا ان احنا نعرف ان الهلال يعني تم التعاقد مع سامر فل اللي صراحه اعطى يعني قوه ضاربه في الجهه اليسرى الى جانب يعني الظهير الايسر الفرنسي، وبالتالي شاهدنا كيف يعني هناك يعني غارات يعني تمت من الجهة اليسرى، إضافة إلى مندش بصراحة اللي أثبت نفسه بشكل قاطع بأنه لاعب إضافة إلى الخريطة الهلالية وأن بإمكانه اللعب بشكل أساسي، وهو من مكتسبات الموسم الماضي، أيضا من مكتسبات الموسم الحالي. محزري أنا صراحة يعني شفت اللاعب عن قرب ولما كنت في نادي الاتفاق، وكان هو لاعب في الفئات السنية يلعب ك يعني كلاعب محور، لكن شاهدناه بعد انتقاله من الاتفاق إلى التعاون بلاعب في الظهير الأيمن وتميز بشكل كبير. شاهدناه يعني صراحة انضباطية عالية من جهة اليمنى، أدواره وواجباته الدفاعية يعني يقوم فيها على أكمل ما يعني على أكمل وجه، إضافة إلى حتى الخروج بالكرة يعني كرة تشوفه نظيفة. يمكن يتبقى يمكن الجانب الهجومي، لكن مع ذلك يمكن كانت له أكثر من مساهمة في التسجيل خلال المباريات الماضية. أحمد، أنا شاهدت مباراة الهلال والخليج الماضية، بالرغم من يعني مشكلة الأجواء اللي كانت بالنسبة للفريقين، إلا أن الحدة الهجومية واضحة بالنسبة للهلال، والأدوار الهجومية والحلول كانت يعني واضحة من أكثر من لاعب، وبالتالي سواء من كرة ثابتة كرة متحركة من العمق الأطراف، كل هذه الحلول
0: حتى على مستوى مجدد. المسجلين يعني الهلال ما كان منتظر فقط واتكنز إلا لتحية الجمهور، لأن حتى على مستوى الأهداف صحيح. يعني متعددة مصادر التسجيل.
2: أضف إلى ذلك بصراحة يعني كان هناك في مجاملات، وفي كان هناك بعض المشاكل الاختيارات اللاعبين بصراحة، كانت هناك شبه عشوائية الموسم الماضي، سواء بانتداب بنزيما اللي ما كان يتناسب مع طريقة اللعب اللي موجودة بالنسبة لإنزاجي، أيضا تشبع مالكم، اتفق مع زميل يعني أحمد أبو علي، مالكم من اللاعبين دائما حتى دخل في نقاشات مع الجماهير بأنه سبق وأنه حقق إنجازات مع الهلال، وبالتالي
0: كنك يعني تقول مغادرة هذه الأسماء، كنك كأنك تقول أن مغادرة هذه الأسماء وكأنها صفقات أيضا، يعني مغادرته بقيمة صفقة في في في جانب الهلال الفريق الهلال.
2: صحيح، وأنا بعد في نفس الوقت يعني أروح إلى يعني موضوع سالم الجوسري. أنا عودة سالم الجوسري، وما أخفيك يعني كنت في المؤتمر الصحفي أسأل سؤال إلى إنزاغي، أقول يعني طالما أن أنت اليوم يعني في الجهة اليسرى شاهدنا سامر فيلم ما شاء الله عليه يعني قدم حلول وحتى يعني برز بشكل لافت وانتزع جائزة أفضل لاعب بتسجيل هدف وصناعة هدفين وأهدرتين فرصة وفرصتين، فبالتالي يعني تميز في الجهة اليسرى، لأن اليوم أنت عندك إنزاغي تمرفل على الجهة اليسرى
0: مرتقب إلى الآن ما تم الإعلان الرسمي، ما يندرى بس أنه مرتقب أنه يكون ضمن صفوف الهلال.
2: صحيح، وعندك مارتينيلي أيضا يجيد الجهة اليسرى، فبالتالي راح يكون تكدف أنك في الجهة اليسرى. رد علي في الإجابة قال لي إنه بالنسبة إلى يعني سالم يتمنى عودته، وأيضا بالنسبة إلى تمرسل راح تكون في هناك حلول كبيرة بالنسبة لي، راح يستخدمه إما في مركز 7 أو مركز 11 أو حتى مركز 9، يعني تتكلم راح ممكن يستخدمه كأوت في الأطراف أو حتى في يعني مركز 9 كمهاجم، وبالتالي يعني انا يعني التخوفات اللي ممكن يعني يخشى منها الجماهير الهلاليه خلال الفتره القادمه، يعني هذا الامر يعني تميز تمرسل بالجهه اليسرى ممكن يعني يشوف يعني يقابلها يعني انخفاض في المستوى في الجهه الاخرى عندما يتم يعني التعاقد مع مارتينيلي، وبالتالي هذا الامر يمكن ينعكس بشكل سلبي. طيب. ننتظر ايش التوظيف اللي ممكن يتناسب، يمكن المرحله القادمه ممكن هناك في توظيف افضل، يمكن احنا ما نعرفه، لكن الواضح ان تمرفيل صراحه يعني اجاد بشكل كبير الجهه اليسرى، واخشى ما اخشى حين عوده يعني سالم الجوسري، نعرف انه اسطوره سعوديه يعني معروفه، وبالتالي لكن العمر بحمد يعني له دور صراحه
0: كي.
2: فبالتالي يمكن لو اخذ هذا المركز ممكن انه يعني يضعف من القوة الهجومية، خاصة إنه ما عاد سالم يعني يعطي القوة السابقة اللي حنا نعرفها عنه، وبالتالي أعتقد إنه ممكن يستفيد منه في دكة البدلة.
0: طيب.
2: عندنا 4 أيام قادمة ممكن تسفر عنه أمر آخر ما أعرف، لكن ما أتمنى إنه بصراحة إن سالم يعني ينهي مسيرته بأفضل صورة ممكنة، خصوصا نحن طيب. نعرف أن سالم الدوسري أحد الأساطير اللي طبعا يفتخر فيها طبعا الكرة السعودية.
0: طيب أنا قبل لا أسألك عن الأهلي كابتن أحمد، أنا بسألك عن باخذ رأيك في رد إنزاغي على سؤال منير في المؤتمر، وعن موضوع أو عن يعني استشرافه لكيفية التعامل مع تواجد سالم وسامر فيل واللاعب الآخر
1: مارتينيلي. إيه شوف أبو أحمد، أكيد بلا شك إنه اليوم تتكلم على وجود ثلاث لاعبين أساس مركزهم هي الجهة اليمنى، كيف راح يكون توظيف الثلاثي في هذا الجانب؟ بلا شك من الثلاثة راح يكون واحد موجود على دكة البدلة، لا سيما إنه كلا الثلاث لاعبين لديهم الجاهزية بشكل أكبر. ممكن سامر فيل
0: بختصرها لك، تشعر إنه من رد إنزاغي على منير إن يستشعر ورطة قادمة بالنسبة له في التعامل مع الأمر؟
1: شوف أكيد ممكن ورطة بإنه سيكون أحد اللاعبين الثلاث موجود على دكة البدلة، كيف راح يتعامل مع هذا الجانب؟ من ناحية التوظيف داخل الملعب أرى أنه قادر على تكييف سامر فيل كلاعب في الجناح الأيمن، لأنه شاهدناه مع منتخب هولندا في كأس العالم ولعب بعض العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي مع نادي في هذا المركز، ولكن
0: بأقل جودة
1: لأنه شاهدناه في المباريات الماضية التعلق الكبير اللي ما بينه وما بين ثيو هرنانديز. أصبح ثيو هرنانديز لديه ثقة في عملية التقدم لوجود لاعب جناح قادر على المساندة الدفاعية، عكس في السابق وجود سالم أو وجود بعض الأسماء في هذا المركز يعطي قلق للاعب ثيو هرنانديز في عملية المبالغة في عملية التقدم، وحنا نعرف تأثير ثيو في هذا الجانب في عملية الحضور والتواجد والتأثير والتسجيل والصناعة. اليوم سامر فيل أصبح هناك في توأمة وفي ثنائية جميلة في الجهة اليسرى اللي أصبحت تشكل نقطة قوة بشكل واضح لنادي الهلال، ليس فقط في الجانب الهجومي ولكن أيضا في الجانب الدفاعي والمساندة الدفاعية لهذا اللاعب. وجوده في الجهة اليمنى كيف راح يكون في تكييف لهذا اللاعب تحديدا في الجهة اليمنى؟ كيف راح يعطي إنتاجية في هذا الجانب؟ أرى أنه هو قادر على العطاء، ولكن بلا شك أنه نسبة عطائه في الجهة اليسرى أكبر. لذلك أنا كان مستغرب يعني بالنسبة لي وجود لاعب مثل مارتينيلي تحديدا بهذا يعني بهذا الجانب بنفس المركز. اللاعب في السنوات الأخيرة كان في هبوط على المستوى الفني، ولكن يبقى بأنه اللاعب قادم من الدوري الإنجليزي، اللي أنا أرى أنه أي لاعب دائما أو عادة اللاعبين اللي يأتون من الدوري الإنجليزي نسبة نجاحهم عالية جدا، شاهدناه في فترات سابقة، شاهدنا كولوبالي، نيفيز، أكثر من لاعب، ميتروفيتش، أكثر من لاعب تواجد من الدوري الإنجليزي تحديدا مع الهلال وقدموا نجاحات كبيرة.
0: والأكيد أن إنزاغي بخلاف كل المدربين تعتبر له بالنسبة لهذه، إذا كانت إذا جاز التوصيف أنها ورطة فهي ورطة لذيذة ولا ورطة مريحة وافرة، وعاد تعامل مع الموضوع بخلاف أنه يكون عنده نقص مثل بعض الأندية أتكلم عن نقص من يملأ هذه الشواغل. أنا بروح للأهلي معك أيضا أحمد في جزئية الأهلي، إلى أي درجة شاهدت في 45 دقيقة الأولى بالنسبة للأهلي أن المشكلة، وأنا أقصد ليش 45 دقيقة الأولى على اعتبار أنها كانت بكامل العدد باختلاف التحديات اللي تكون على الفريق بعد النقص العددي في تلقي ديميرال البطاقة الحمراء أو آخر الشوط الأول أو مع قبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، إيش كشفت 45 دقيقة من خلل في الفرقة الأهلوية؟
1: شوف ألخص يعني تحليلي على نادي الأهلي هو حديث توني
0: أنا كنت بقول لك بخلاف الطرف الأيمن اللي واضح إن بوسيتش ما تعامل معه ولا قدر مشكلة
1: لا لا لا لا لا بوسيتش يعني ميؤوس العمل الفني منه حقيقة مع نادي الأهلي، ولكن أتكلم على الأخطاء الساذجة حتى على هبوط مستويات بعض اللاعبين والارتكاب الفني.
0: شو الرابط بينها وبين تصريح توني؟
1: أخطاء الساذجة اللي هو خطأ ديميرال في عملية البطاقة الحمراء، هبوط مستويات بعض اللاعبين، إيبانيز، نتكلم على مندي يعني الهدف الثاني المستحيل يركب على حادث مثل مندي، لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد،
0: صعبها عليه سامر فيل يا أبو علي،
1: صعبها عليه بس ما يتعامل يعني لو كان حادث غير يعني مندي أقول لك ممكن الكرة صعبة، لكن إنه يتعامل معها إنه يحاول إخراج الكرة بالقدم بهذه الطريقة أنا أرى إنه حادث مثل مندي صعب انه يعني يسجل في مرمى هدف مثل هذا الهدف، إضافة إلى جالينيو لم يعطي أي تأثير. للأهلي أعتقد أن بوسيتش بدأ بالأسلوب الخاطئ من خلال الضغط العالي، من خلال فتح اللعب، من خلال محاولة السيطرة والاستحواذ ومشاطرة نادي الهلال في هذا الجانب. إضافة إلى نقطة مهمة قلتها أبو أحمد هي الجهة اليمنى، أنك اليوم تبدأ بمحمد بكر ونوعا ما كان عندك استقرار في هذا الجانب بوجود ريان حامد من ناحية يعني البنية، من ناحية أيضا القوة في هذا الجانب. محمد بكر كان غائب فترات طويلة لأقوى جهة لنادي الهلال، أعتقد أنه كان في مخاطرة في هذا الجانب. إضافة إلى اليوم نتكلم على الأهلي، ترى تحصل له بعض الفرص، ما كان في عملية الإنهاء السريع، الكرة الرأسية حق الديميرال، إضافة إلى انفرادة كانت واضحة عن طريق زياد الجهني لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد. لو سجل الهدف الأول لنادي الأهلي في الشوط الأول أعتقد أن تغير الحديث عطفا طيب على ما يقدم طيب مستوى فني.
0: ليش ما سجل معها توافر هالفرص اللي أتيحت، اللي أذكر منها فرص توني على الأقل، واللي اللي توفرت أيضا لزياد؟
1: أبو أحمد ما كان في حضور ذهني عالي تركيز جدا في المباراة، تركيز ما كان عالي، حتى اليوم رغبة اللاعبين، اليوم تشعر أنه اللاعبين يعني ما تشعر المنظومة اللي كنا نشعر فيها الأهلي الموسم الماضي، تقارب اللاعبين، تشعر أنه التيم واحد ما بين لاعبين وأجهزة فنية، أنه كلهم فريق واحد بنفس الهدف، بنفس التوجه، بنفس الشراسة، بنفس الضغط. لا اليوم تشعر أن الفريق أصبح مفكك بلا شك، هذا أمر طبيعي، لا نلغي ما حدث من قبل بداية الموسم، لا نستطيع إلغاءه ما حدث داخل المباراة، فريق مفكك من الجانب الفني، فريق غير حاضر ذهنيا، لا حتى غير حاضر على المستوى البدني. يعني الكرت الأحمر اللي تحصل عليه ديميرال يلخص حال نادي الأهلي، كرت أحمر قبل يعني أو كرت أصفر أول، يعني كرت أصفر لا يوجد احتكاك في الكرة، كان في مشادة ما بينه وما بين لاعب الهلال، بعد ذلك يعني بعد دقيقة يحصل على كرت أصفر ثاني ويغادر الملعب، فيوضح لنا اللاعبين ما كانوا حاضرين من الجانب الذهني بشكل جدا كبير. إضافة إلى الجانب الفني والصفقات اللي موجودة، مغادرة كيسي ومغادرة رياض محرز وعدم تعويضهم بأسماء مميزة، تيرنكاو إلى الآن لم يعطي التأثير ولم يعطي الإضافة، فقط هو سيبلستيان اللي جالس يضيف في وسط الملعب، إضافة إلى استقطاب لاعبين يستغرب يتم استقطابهم في الدوري السعودي بشكل عام مثل الأكراني أرتيم في هذا الجانب، لاعب لا يستطيع أن يضيف. أنا بالنسبة لي حتى النادي موجود عندنا في دوري الدرجة الأولى أو أقل من ذلك يستقطب عن طريق نادي الأهلي في علامات استفهام بشكل كبير، ولكن العشوائية الإدارية أثرت على الحالة الفنية.
0: حالة الغضب من الخسارة، مش الغضب لأنه خسارة من الهلال، لكن الغضب أقصد الغضب الأهلاوي على ما على حالة الفريق منير، شكل الارتدادات اللي يمكن حتى آخر الأخبار تكلم عن مصادر إنه في استقالة لخالد طاش وهو عضو مجلس إدارة شركة النادي الأهلي واللجنة التنفيذية، طبعا هو يعني مسؤوليات الملفات التسويقية والإعلامية، لكن هذه إذا إذا إذا حدثت بالفعل فهي أحد ارتدادات هذه الخسارة. ماذا تخشى على الأهلي من ارتدادات من هالخسارة الثانية على التوالي بذات النتيجة 3-1 من الخلود 3-0 من الهلال؟
3: أخشى ما أخشى بصراحة أبو أحمد يكسر يعني التحديات القادمة اللي من بينها يعني

0: ويسجل يعني يعني أو يعني تجربة أولى في هذه البطولة، وبالتالي يمكن المضي وصولا إلى كأس القارات ومواجهة حتى يمكن باريس سان جيرمان. لكن ما نشاهده بصراحة من بعد يعني ابتعاد جايسل أو ابتعاد عن المشهد وتفكيك الفريق بصراحة واضح من خلال يعني تصريح توني أنها يعني يوصف لك يعني الحالة الفنية والذهنية اللي يعيشها اللي يجي لاعب مثل توني ويتكلم على اللاعبين. يعني
1: أنت تلوم توني على هالتصريح مثلا؟ أنا
0: يعني بحمد أنا يعني هذا التصريح يفترض يعني يكون في غرفة الملابس، ما يكون يعني على الملأ وإنه يتكلم على زملاء اللاعبين بين عليهم إنهم يركزون عليهم. يعني أنت عندك يعني غرفة ملابس تقدر تتكلم فيها. أنت اليوم لما تتكلم بهذا الأمر أنت معناته خذيت دور المدرب، خذيت دور المدير الرياضي، وبالتالي هذا مو دور اللاعب اللي يتكلم على زملاء اللاعبين وأنت توك بداية موسم. يعني أنا في تقديري بأحمد لما يعني إدارة الأهلي يفترض أن كان عندهم على الأقل يعني إيضاح إلى الأولويات الخاصة فيهم. أنا بالنسبة لي أشوف يعني بطولة القارات هي كانت يفترض أول الأوليات، وبعدين ممكن تتعوض مباريات الدوري. حتى اليوم خسرت من الهلال، بالإمكان أن تتعوض هذه الخسارة. يعني عندك هامش من التعويض يعني طويل، عندك دوري طويل بإمكانك يعني تعويض هذا الشيء. لكن أنت لما تخسر في مباراة جنوب أفريقيا أمام سان داونز المباراة القادمة بالتأكيد راح تخسر، وخسارة كبيرة. أنا أشوف فرصة يعني مواتية أن أنت تروح يعني تكتب التاريخ من جديد. أعتقد أن الأهلي يعني لابد من يكون هناك جلسة مصارحة بالنسبة للجهاز الفني والإداري وإدارة النادي، بحيث أن يدون الأهلي إلى وضع طبيعي، خصوصا وإن كان هناك في تغييرات فعلا موجودة على مستوى الجهاز الفني أو حتى اللاعبين الأجانب، إلا أن الأهلي لا زال يعني فريق قوي قادر على المنافسة، لكن يحتاج إلى مثل ما تفضل مشرب علي وقال على موضوع التركيز الذهني. الصلابة الذهنية مهمة جدا جدا في سواء سجل الأهداف أو المحافظة على التقدم، يعني التحافظ على حتى يعني شكل الفريق، أن تأخذ كرت أصفر وبعدين تأخذ كرت أحمر من الشوط الأول من مدافع أجنبي بصراحة أنا أشوف أمر يعني غير يعني احترافي بالنسبة مثل اللاعبين، أنك تأخذ يعني كرت مبكر بهذه الطريقة. أنا أشوف
1: واضح أن ديميرال يعني مش ديميرال لوحده، كل لاعبين نادي الأهلي في في في حالة من التشعر يعني حالة من التوتر. أكيد تلقي بظلال هالأوضاع داخل الفريق على الأقل الخسارة اللي كانت تسبق هذا المواجهة، وما في شك إنه مشغولين بالاستحقاق القاري، أتكلم عن الاستحقاق بطولة القارات. بس هل إلى درجة أن تخسر بثلاثية في مباراتين متتاليتين؟ يعني فريق النادي الأهلي يعني. طيب عموما احنا نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا ونعود لكم في للحديث في تيكي تاكا.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل

0: على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا. اعود بالترحيب بضيفينا العزيزين في الحلقة، العزيز احمد علام وايضا العزيز منير آل خاتم. لا زال حديثنا عن الكلاسيكو وما ظهر فيه، وخلنا نروح لصاحب الظهور الاول الحقيقة، واللي كان مرتقب على الاقل بين قوسين لجماهير نادي الهلال، واتكنز اللي شارك في الشوط الثاني ونجح في مشاركته في محاولتين، او خلنا نقول في محاولة. المحاولة الاولى كانت صاد الحكم المساعد بحالة تسلل، لكن نجح في الحالة الثانية في الدقائق الأخيرة من المباراة في تسجيل حضوره بهدف وأول هدف. واتكنز، كيف شفت ظهور الأول كابتن أحمد؟
2: أكيد يعني
1: هل هو ضالة الهلال فعلا؟
2: صحيح، ضالة الهلال، لأنه حقيقة ممكن الهلال عانى بعد مغادرة ميتروفيتش يعني لمدة الموسم الماضي، بعدم وجود ميتروفيتش من الجانب الهجومي عانى، لم يعوض غياب ميتروفيتش لا نونيز ولا أيضا كريم بنزيما يعني. فأعتقد أنه وجود لاعب واتكنز مثل هذه القيمة الفنية العالية، لاعب لديه خبرات ولديه تجارب، لاعب مستقطب من الدوري الإنجليزي على مستوى المشاركات، على مستوى المساهمات، حاضر بشكل كبير رغم أنه قل على المستوى آخر موسم منه، لكن هو اليوم يمثل فريق مثل أستون فيلا وجلس يصل إلى هذا الرصيد العالي من ناحية التسجيل حتى من ناحية الخصائص. اليوم ممكن الجميع يتحدث عن واتكنز من خلال إقامة هذا اللاعب، ولكن شاهدنا يعني كرتين رأسية أمام الأهلي جميعا هدفين، هدف ألغى عن طريق الأوفسايد والهدف الآخر احتسب، فيوضح لنا قيمة اللاعب حتى من الكرات الهوائية كلاعب محطة تستطيع أن تبني عليه من ناحية الارتكاز، كلاعب مميز من ناحية التحولات والسرعات، كلاعب لديه أنماط مختلفة في عملية التأقلم في الجانب الهجومي سواء كرات رأسية، كرات على المستوى التحولات، على المستوى حتى الاستحواذ ومساندته في هذا الأسلوب، لأنه حقيقة اللاعب يملك إمكانيات عالية في محاولة الاستلام والتسليم حتى في عملية المراوغات. فأعتقد أن تكيفه باللعب على أكثر من أسلوب هذا الأمر اللي يعطي النجاح بشكل أكبر لوايتكنز، إضافة إلى النموذج اللي ممكن تحدثنا فيه في بداية الحلقة، إنه اللاعبين اللي دوما يأتون من الدوري الإنجليزي نسبة نجاحهم عالية تحديدا في الدوري السعودي، يعني بمقدمتهم اللاعبين اللي مثلوا الهلال في فترات سابقة مثل نيفيز، مثل ميتروفيتش والعديد من اللاعبين آخرهم أيضا سامرفيل. فيوضح أن نوعية الاختيار من دوري واحد هذا الأمر اللي يعطي مثلا يعطي سرعة انسجام وسرعة تأقلم مع نادي الهلال، يوازي أسلوب نادي الهلال في عملية اللي أصبح تحديدا مع إنزاغي التحولات والسرعة. كيف راح يكون توظيف إنزاغي لكل اللاعبين؟ كيف راح يكون قادر على الاستفادة من كل اللاعبين من خصائصهم وإمكانياتهم؟ لذلك أرى أنه ظهور جدا ممتاز في أول شوط له مع نادي الهلال، ويصنع التأثير بهذا الشكل أعتقد أنه قادر على أن يصنع حتى الإضافة خلال المرحلة القادمة.
1: يهمني أخذ رأي منير أيضا في النقطة، شنو المؤشر الأهم في ظهور واتكنز مع الهلال، ظهور الأول له؟ وباخذ من حديث أخونا كابتن أحمد، الهدف نفسه، طريقة تسجيله أو وضعية تسجيله، ولا سرعة انسجام اللاعب نفسه مع تحركات بقية المهاجمين؟
3: يعني صراحة أبو أحمد، يعني إحنا نعرف إن المهاجم يعني أهم ما عليه يعني يكسر حاجز يعني الخوف، وكذلك
1: من المباراة الأولى مهمة في ترقب كبير،
3: وبصراحة يعني أعطى يعني واتكنز بصراحة مؤشر واضح بأنه فعلا مهاجم يمتلك حس تهديفي واضح وبأكثر من وضعية، سواء كان من خلال يعني الضربات الرأسية أو أنه يكون لاعب محطة يساعد اللاعبين الآخرين. فبالتالي نشوف صفقة رابحة بالنسبة لإنزاغي وتتناسب مع حتى أسلوب اللعب اللي ممكن يعني راح يعتمد سواء كان بمهاجمين أو مهاجم واحد، وبالتالي أنا أعتقد أن يعني صفقة رابحة بالنسبة إلى الهلال. لكن يعني كنت أتمنى بصراحة أن من يعني المسؤولين الهلال أن يتم التعاقد مع لاعب يكون يزيد الدور الجهة اليمنى بالنسبة للجناح، أتكلم ما يكون فيه هناك يمكن تكدس أو أنه ممكن أن أنا ألعب بلاعب في مركز آخر، وبالتالي يمكن يفقد يعني جزء كبير يمكن من قوته، وبالتالي أنت دافع مبلغ كبير أبو أحمد، تتكلم عن أكثر من 60 مليون يورو، وبالتالي هذا المبلغ يعني ينبغي أن تدفع في لاعب يكون يعني متكامل في هذه الجهة، وبالتالي يعني يعطي
1: يمكن يخلق منافسة أبو

0: بدر، يعني الحين الهلال حتى قبل واتكنز، قبل حضور واتكنز أو مشاركة واتكنز، عند المسجلين كثر، يعني سافيتش، سامرفيل، نيفيز، يعني تيو أو ثيو، هذه يعني بالنسبة للإنزاغي هو في بحبوحة من الأمر. أنا عندي مصادر التسجيل متعددة.
1: صحيح، يعني خصوصا مشاركات الهلال يمكن كثيرة، وبالتالي المشاركات هذه راح يكون في ضغط على اللاعبين، خصوصا يعني بعد فترة التوقف راح يكون في ضغط يعني على اللاعبين، وبالتالي ممكن يكون في تدوير. لكن السؤال نفسه، وهذا موجود حتى في أندية كبيرة من بينها ريال مدريد، وهذا ما يخفى على أحد، إدارة غرفة الملابس من خلال التعامل مع النجوم وكيفية يعني تدوير اللاعبين وإخراجهم من الملعب، يعني أمر يعني مهم جدا علشان تحافظ على صلابة الفريق والذهنية الموجودة فيه. يعني شاهدنا كثير من مثلا التصرفات، تخرج بعض النجوم يمكن ما يلعب إلا 60 دقيقة ولا 70 دقيقة، وبعدين ممكن يعمل بعض الأشياء أو الحركات في يعني أثناء خروجه إلى الملعب، وبالتالي ممكن تكون هناك مشاكل. لابد إدارة الأمور من البداية، سواء من الجهاز الفني وكذلك الإداري، بأن يتفهموا موضوع تدوير اللاعبين بما فيه مصلحة للنادي، وكذلك أيضا من خلال مشاركاتهم وإعطاء الفريق يعني القوة المناسبة له، خصوصا أننا نعرف أن للمنتخبات مشاركات قادمة، تتكلم عن كأس الخليج بعد تقريبا 3 أسابيع، بعد في يناير عندنا كأس
0: وأقرب حتى،
1: بالتالي أنت تتكلم على ضغط مباريات سواء على المستوى الدوري وكذلك أيضا بطولة النخبة، إضافة لبطولة الانتخابات في آسيا وبطولة الخليج.
0: أنا الحقيقة تفضل.
1: أنا بالنسبة لي أنا أشوف سالم الدوسري لابد أن أيضا هو يتفهم هذا الأمر، على اعتبار أنه راح يكون عائد من الإصابة، وبالتالي لابد أن يكون هناك يعني مثل ما يقولوا البروتوكول المعمول فيه من خلال تدرج المشاركة، وبالتالي علشان نحن ناخذ أقوى نسخة بالنسبة إلى سالم في المرات القادمة، لابد أن يعطي الدور الـ يعني اللي تناسب مع إمكانياته وعمره اللي موجود على مستوى المستطيل الأخضر، وبالتالي نشوف سالم مثل ما حنا نحبه، لاعب قيادي، لاعب له قوته ويعني الهجومية سواء بالصناعة وحتى بالتسجيل.
0: أكثر الصادقين مع بالإضافة إلى حديثك منير، أكثر الصادقين مع نفسه هو ذات سالم الحقيقة، سواء لخدمة منظومة فريقة أو طريقة فريقة، أو حتى تفكير الكابتن سالم لما سيقدم مع المنتخب، لاعب محترف الحقيقة، يضاهي كثير من اللاعبين الحقيقة الأجانب العالميين الحقيقة اللي شاهدناهم في ملاعبنا وشاهدناهم في الملاعب الأوروبية. أنا عندي أسئلة الحقيقة كثير عن مارتينيلي، وأنا استميح للمستمعين الحقيقة في تأجيل الحديث أو التساؤلات عن مارتينيلي وما سيقدمه مع الهلال. خلوا الرجال يطلع ويلعب مثل واتكنز حتى نستطيع أنه نسأل الحقيقة بصورة أدق وأشمل على الأقل فيما يتعلق بصورته أو صورة ظهوره مع الهلال، على اعتبار لأنه في أسئلة كثير تقول أنه غير مفيد، فريق السابق، يعني هذه الأمور تختلف من فريق إلى فريق، يعني احنا شايفين ومرت أسماء ولا لا أبو كابتن أحمد؟
2: أي صحيح،
0: تقدم يعني عندك جواو فيليكس، يعني كان وش نموذج وأصبح إيش
2: نموذج. صحيح. يعني جواو فيليكس ما كان يعني اغلب الوسط الرياضي ليس فقط الجمهور النصراوي كان متفائل بصفقه هذا اللاعب، ولكن شاهد تاثير لذلك انا ارى انه يعني انا مستمتع يعني لتجربه مارتينيلي، متحمس لها، متحمس على مدى تواجد لاعبين في نفس المركز، كيف راح يوظفهم انزاغي، كيف راح يقدمون العطاء الفني المطلوب لهم. لذلك هي تجربه منتظره، واعتقد انه ستنجح لقيمة اللاعبين. تجاربهم السابقة أعتقد أن تتحدث، يعني لاعب مثل مارتينيلي كان موجود في أرسنال تحديات كثيرة، مثل منتخب البرازيلي، فأعتقد أنه اليوم التحديات أكبر في هذا الجانب. لذلك أنا أتفضل يعني زي ما قلت أبو أحمد أنه نصبر على اللاعب، نشاهد اللاعب ماذا سوف يقدم، ماذا سوف يعطي، كإمكانيات لاعب موجودة، كقيمة لاعب موجودة، كخدمة لأسلوب المدرب إنزاغي وأسلوب الهلال موجودة، ولكن يبقى التوظيف وما قبل ذلك هو التوفيق في عطاء اللاعب الفني وتأثيره على منظومة نادي الهلال. لذلك زي ما قلت أبو أحمد، اعطوا له فرصة، نشاهد هذا اللاعب، والمساحة كبيرة للحكم على مارتينيلي. أنا ضد الأحكام ما قبل المجيء. طيب. ما قبل مجيء اللاعب وما قبل حضوره وتواجده، أنا ضد الحكم دوما، يعني أرغب في مشاهدة اللاعبين داخل الملعب بعد ذلك.

0: كإعطاء أحكام في الجانب الفني.
1: طيب عموما الحقيقة سامر فيل حتى على مستوى الأسئلة اللي جايتنا الحقيقة في تحية كبيرة يعني حتى واحد وحداوي يعني مستغرب يعني بس إنه اللعبة تفرض أو أداء اللاعب يفرض الإعجاب بما يقدمه. ما في شك إنه سامر فيل بما قدمه سعد الهلاليين نتمنى نشوف أكثر من سامر فيل الحقيقة في أكثر في أنديتنا كلها. لكن عموما حديثنا بعد الفاصل متواصل معكم في تيكي تاكا على جدة FM. نروح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم لاحقاً.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
5: حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعي تيكي تاكا على جدة اف ام. اعود الترحيب بكم وبضيفينا العزيزين في الحلقة، العزيز منير الخاتم الناقد الرياضي، وايضا العزيز احمد علام الناقد الرياضي. هذا قبل أن نروح لموضوع الجولة المقبلة وتأثيرات نتائج الجولة الثالثة، وإذا كان لها تأثيرات على مباريات فرق دوري روشن المحترفين في الجولة القادمة الجولة الخامسة. هذا ماجد السعيدي يقول، سامعين كلامكم طبعا، يوجه تحية، يقول الكلاسيكو حسم قبل أن يلعب، قارن فقط بين وسط الهلال ووسط الأهلي، الإدارة التنفيذية في الأهلي بقراراتها تعمل ضد الفريق وسلامتكم. أخ تعليق أبو كابتن أحمد.
6: والله شوف بالفعل يعني ما حدث لنادي الأهلي صعب الفوارق أو زاد من الفوارق الفنية ما بينه وما بين أغلب منافسينه، إنه الاهتزاز اللي حدث من خلال مغادرة عمود فقري كبير جدا، أعتقد أنه وضح حتى اليوم الحالة الذهنية والنفسية، وجود اللاعبين من بدء التسخين، من الإحماء، من بداية المباراة، شرود ذهني، تشعر أنه الروح والانسجام اللي كانت موجودة للنادي الأهلي والقوة والشراسة غير موجودة في هذا الموسم للعديد من اللاعبين اللي يمتازون في هذا الجانب، غياب قائدين مهمين جدا مثل رياض محرز وأيضا مثل آكيسي، بلا شك أنه أثر على حالة الأهلي من الجانب الذهني، وأيضا قتاليتهم ما كانت حاضرة، لذلك أنا أرى أنه كانت الفوارق كبيرة. الهلال اللي كان منتعش ما قبل يعني الكلاسيكو من خلال الصفقات، من خلال الإضافات، من خلال الحالة الفنية والنتائج الكبيرة، الهلال بخماسيات، بثلاثيات، برباعيات، قوة هجومية بشكل كبير، لذلك أعتقد كانت الفوارق يعني كانت الفوارق واضحة ما قبل بدء المباراة.
5: طيب منير، المباراة القادمة للفريق الأهلاوي يقصد الجولة الخامسة بيكون استضافة لنادي الرياض. لو افترضت أنه أنت في يعني منظومة العمل الأهلاوية، خلينا نقول وش أول شيء يفترض أنه لتدارك الوضع، وقف نزيف النقاط، وأيضا حتى التأثير على الفريق، الحالة الذهنية، عندك أيضا استحقاق قارب تلعبها في جنوب أفريقيا، أول شيء يتوجب على الأهلاويين أن يعملوا عليه في الفريق؟
7: أول حاجة أبو أحمد لابد أن يكون هناك يعني جلسة مصارحة، أن غرفة الملابس لابد أن يكون الحديث فيها ما يخرج يعني مثل ما خرج في المباراة الماضية، وشاهدنا كيف تصريح توني.
5: أنت زعلان من توني، أنت مرة

0: اول
1: إيه،
0: خطوه
1: لان
0: راح
1: انا
0: الموضوع تون.
1: بصراحه يعني الحاله الذهنيه اللي كان يعيشها الاهلي الموسم الماضي كانت من يعني الاشياء او العوامل اللي خلت الاهلي يحصد النخبتين غرفه الملابس. يعني كان في
0: جزء منها سيطرة المدرب، يعني يا سليك كان
1: اكيد
0: مسيطر،
1: اكيد
0: يبدو انه
1: يعني
0: هالمدرب بوسيتش ما هو قادر يسيطر على غرفة
1: صحيح،
0: الملابس.
1: وهذا الشيء يعني واضح، وخصوصا انه يعني هي تجربه جديده بالنسبه للمدرب الجديد. لكن بالنسبه لياسر بصراحه ادار الموضوع بشكل كبير، الى درجه انه حتى يمكن اخذ دور يمكن حتى الجهاز الاداري بصراحه. لكن هذا الامر بالتاكيد هذا لابد أن يتم حله خلال الفتره القادمه، اضافه الى عامل التسجيل. يعني احنا تعودنا ان الاهلي في كل مبارياته مع الهلال في المباريات الاربعه الماضيه انه يكون ند قوي يسجل، اما يفوز او يتعادل ما يخسر. اليوم ما يسجل، فبالتالي هذه نقطه مهمه جدا، لابد ان يكسر هذا الحاجز انه يسجل ويحافظ على التسجيل، وبالتالي الفوز هذا راح ممكن شوي يغطي على المشاكل الماضيه، وبالتالي ممكن يعني يستعيد توازن الاهلي بشكل افضل خلال المرحله القادمه.
0: الحقيقة احنا طرينا موضوع المباراة القادمة للنادي الأهلي في الجولة الخامسة واستضافته للرياض. تسع المباريات ضمن الجولة الخامسة اللي ستنطلق غدا الخميس الحقيقة بمواجهة تجمع الفيحاء والخلود ونيوم والخليج والدرعية والقادسية، ويوم الجمعة طبعا مثل ما ذكرنا الأهلي والرياض، أبها والاتفاق، الشباب والهلال. يوم السبت ثلاث مواجهات أخيرة ضمن الجولة الخامسة، الفيصلي والحزم، التعاون والفتح، وطبعا قمة الجولة الكلاسيكو الذي سيجمع الاتحاد والنصر. أنا بروح للحقيقة القمة، قمة الجولة بظروف الفريقين كابتن أحمد، اللي يمر فيه الاتحاد اللي يرى البعض أنه ترى شكل من أشكال ما يمر فيه النادي الأهلي، وإن كان باختلاف اللاعبين أو باختلاف بسيط لكنه يرونه إلى أقرب النماذج الشبيهة، في مواجهة فريق متصدر بفارق الأهداف، يعني كان متصدر ولا زال متصدر نقطيا.
2: والله أبو أحمد جولة قوية، يعني فيها ديربي وفيها كلاسيكيين، يعني مباريات قوية جدا بلا شك. أنه المباراة الأبرز والأهم من الجانب الفني هي مباراة الاتحاد والنصر. بلا شك النصر يعيش بفترة مثالية أبو أحمد من الجانب الفني، من خلال حتى اليوم الثقة والشخصية اللي بدأت تتولد في الفريق النصراوي. تأخر في النتيجة ويستطيع العودة، في ثبات، في هدوء، في تعامل مع الظروف بصورة جدا مثالية. إنجيل أنا أعتقد المدرب الإسترالي أضاف بشكل كبير لنادي النصر، ولكن يبقى الأساس والأهم لنادي النصر على مستوى العناصر. ترى الفريق النصراوي ليس لديه أفضل العناصر الفنية، ليس لديه يعني عملية يعني على قولتهم براح في عملية التعامل مع دكة البدلاء، أسماء بديلة قادرين على أنهم يعطوا ويقدموا الإضافة الفنية مع قوة المباريات، مع ضغط المباريات. زي ما يتحدث الجميع أن النصر لو فقد لاعب مهم ومؤثر سيؤثر أضعاف أضعاف على حالة الفريق، للفوارق الفنية ما بين اللاعب الأساسي وأيضا ما بين اللاعب البديل، رغم أن المدرب يعني جالس يسعى بأنه يستفيد من دكة البدلاء. وإحنا شاهدنا الأسماء البديلة في مباراة الاتفاق، في أيضا بعض المباريات التعاون، شاهدنا سامي النجعي، عبد الله الحمدان عندما تواجد وأعطوا إضافة وأعطوا تأثير وأعطوا مرونة من الجانب الفني والإضافة الكبيرة. الاتحاد عكس تماما، الاتحاد يعني يعيش مع مدرب مميز في هذا الجانب من الجانب الفني، ولكن على مستوى الثقة غير موجود. يعني في مباريات كثيرة يعطيك اطمئنان، وفي مباريات أخرى حقيقة تشعر أن الفريق لديه نواقص كبيرة جدا من ناحية العناصر الأساسية. ليس لديه مهاجم، ليس لديه طرف مؤثر، في ليس لديه لاعب في منتصف الملعب يستطيع الربط. هبوط بيريرا، وهذا أمر مستغرب في الجانب الدفاعي تحديدا بعدم الاعتماد على كيلر في بعض المباريات، ضعف الجهة اليمنى وعدم يعني إضافتها في هذا الجانب بعد إصابة مهند الشنقيطي. المشاكل على مستوى العناصر الأساسية موجودة لنادي الاتحاد في هذا الجانب، ولكن أرى أن المدرب يملك بصمات، يملك التعامل مع المباريات الكبيرة.
0: أفضل مما يقدمه بوسج مع الأهلي
2: جدا جدا. لا ما حقيقة يعني فيتنج أعتقد أنه جالس يضيف ويضيف الكثير، يضيف على الاتحاد من ناحية الروح، من ناحية الحماس. مدرب شاب لديه طاقة ولديه يعني عمل كبير في هذا الجانب، جالس يطور حتى الاتحاد ترى داخل الملعب بأسماء أقل، تشعر انه في امل حتى في عمليه توظيف اللاعبين وتجاربه. احمد الغامدي شاهدناه في منتصف الملعب مع مختار علي، كون ثنائيه مميزه في هذا الجانب باستطاعه انجاز يوظف الاتحاد حتى فقد عناصر مهمه ومؤثره جدا تحديدا في هذا الموسم ديابي، كلاعبين ايضا بودل عبد الرحمن العبود، اصابه ايضا اللاعب هرنانديز اللاعب البرتغالي، ففقد لاعبين تحديدا في الثلث الهجومي، ولكن ما زال الفريق قادر على الاعطاء. لكن كيف راح يتعامل مع ثنائيه يوسف النصيري وايضا جورج؟ لابد ان يقرر المدرب الاعتماد على اللاعب الافضل والافيد فنيا، وليس اللاعب اللي كثير الجري مثل يوسف النصيري كثير الفائده من الجانب الفني. انا ايش ابغى من لاعب فقط يجري داخل الملعب ولكن لا يوجد اي فائده، لا يوجد اي تاثير. يعني شاهدناه تحديدا في المباراه الاخيره امام الفتح، الدقائق اللي لعبها جورج صنع خطوره، صنع تأثير، استطعت يعني يستطيع الاتحاد ان يرتكز عليه في الجانب الهجوم. عكس النصيري لا يملك المقومات الفنيه، لا يملك القوه البدنيه في هذا الجانب، لابد ان يحسم قراره في لاعب راس الحرب اللي راح يعتمد عليه امام النصر، وانا ارى انه جورج اقرب في هذا الجانب.
0: طيب انا بسالك ايضا عن الكلاسيكو، وودي نلحق الوقت ايضا الحديث عن القادسيه. منير، ما في شك أنه مباراة كلاسيكو بثقة الفريقين، القيمة الجماهيرية والقيمة الفنية لكل الفريقين، وأن اختلفت فنيا يعني على الوضع الحالي، لكن أيضا في جانب الحقيقة يقول لك ترى هل المتصدر عندما يفقد الصدارة حتى وإن كانت بفارق الأهداف، يعني يبقى هو 12 نقطة والهلال متصدر بفارق ثلاث بفارق الأهداف، إلا أنها مستفزة شكل التأثير، في تأثير من هالنوع إضافي على قيمة المباراة اللي يتشكل أيضا بين فريقين ثقيلين الاتحاد والنصر؟
1: بالتأكيد بحمد، مباراة منتظرة، مباراة كلاسيكو، يعني نتمنى أن يكون في حضور جماهيري يعكس مدى قوة وتطور الكرة السعودية خلال الفترة الأخيرة. لكن ما شاهدنا بالنسبة إلى الاتحاد بصراحة تراجع حتى على مستوى المدرج أو حتى على مستوى الأداء الفني اللي كان بصراحة متذبذب من خلال التعاقدات، من خلال أيضا العطاء الفني، وبالتالي نتمنى أن الاتحاد يعني يتغلب على المصاعب اللي قاعد يعني تواجهه خلال الفترة الماضية، وبالتالي ممكن أن على الأقل يسجل فوز يعني يستعيد من خلاله فرصة للمنافسة على الدوري هذا الموسم. بصراحة بأحمد، يعني لما نتكلم على الاتحاد شاهدناه أمام القادسية فجر مفاجأة، خلينا نقول صراحة نكون صريحين، القادسية كان مسيطر على المباراة، مسيطر بالطول وبالعرض، لكن
0: يعني وارد أنه يعني يحدث ما أحدث في مواجهة القادسية،
1: وارد إذا حضرت روح الاتحاد ممكن كل شيء وارد. أنا بالنسبة للاتحاد نتكلم عن روح الفريق، إذا حضرت مع الجمهور أعتقد أنه ممكن الاتحاد يعني ممكن يسوي شيء. أمر آخر لابد أن احنا يعني نشير لأبو أحمد، موضوع حراسة المرمى. احنا نعرف أن هناك كانت في مؤشرات واضحة بأن مثل نواف العقيدي كان يطالب إما الانتقال أو اللعب الأساسي. المباراة الماضية لعب بشكل أساسي بشكل اضطراري على اعتبار طرد بنته في مباراة الاتفاق. اليوم هل التحدي اللي راح نشاهده من المدرب إنج في المباراة القادمة، هل راح يعتمد على بنته كحارس أساسي أو ممكن ترجع المشاكل من جديد للاعب نواف العقيري، وبالتالي ممكن يطالب بالانتقال خلال الفترة القادمة إلى نادي آخر بالنسبة لدوري روشن؟
0: خصوصا كأنك يعني تقول إنه باقي 4 أيام، يعني ترى ممكن يعني يكون كرت ضغط للاعب.
1: صحيح وهذا الشيء راح يعني حتى نتيجة المباراة في حال أن لعب بنته راح يدخل الفريق في مرحلة شك، من سواء كان باستكمال المرحلة بالحارس بنته أو حتى نواف العقيدي.
0: طيب المواجهة اللي أنا ودي نمر عليها الحقيقة، مواجهة يستضيف فيها الدرعية القادسية الحقيقة اللي جمع 9 نقاط في أول 4 مباريات، خسارة واحدة كانت أمام الاتحاد نقطيا، لكن حتى على مستوى اللعب مختلف تماما في تلك المواجهة. القادسية أمام الدرعية، كيف شايف هالمواجهة منير؟ حظوظ من أعلى من من؟
1: نتكلم عن مباراة الشركات، فريق الدرعية ثقيل جدا، شاهدت مباراة أمام الاتفاق بعد التعاقدات الأخيرة، نتكلم عن يعني اللاعب الأرجواني بصراحة سجل هدفين
0: تيجان،
1: وبالتالي فعلا فبصراحة خط هجومي ناري. بالنسبة للتحولات فريق ثقيل جدا، لكن يظل بالنسبة للقادسية فريق تعودنا عليه خلال الموسم انه هو الفريق الاقوى والاشرس، وبالتالي يعني بصراحة مباراة منتظرة. ما يعني بحسب الاخبار الاخيرة اللي وصلتني ابو احمد ان نهيتان وتوصلوا معاه مع وكيل اعماله الاعتبار انه يستكمل عقده مع القادسية، وممكن يكون هذا الشيء على حساب اوتافيو اللاعب البرتغالي، وعلى ان يكون اللاعب كاميرون هو لاعب ممكن هو او اوتافيو راح يكونون على قائمه الانتقالات او ممكن الاستفاده منهم في بطوله النخبه. ايضا بالنسبه للامر الاخر، هناك في مفاوضات واضحه بالنسبه للقادسيه للاعب براد هوساوي لاعب الهلال بعد اصابه اللاعب علي هزازي واجراء عمليه في اسبانيا في قطع في عضله الفخذ الاماميه، وبالتالي هناك تحركات واضحه بالنسبه للقادسيه لتدعيم سواء من لاعبين اجانب او حتى لاعبين طبعا سعوديين.
0: اكثر الاسماء تشابها مع ما يوفر علي هزاز الفريق القدساوي كابتن احمد، من اقرب الاسماء اللي ذكرها منير اللي ممكن يعوض غياب هزازي؟
2: والله ابو احمد اكيد يعني في اسماء، تحديدا مركز اللاعب موجود في وسط الملعب. اعتقد انه في للقادسية اليوم نتكلم عن القادسية يملك اسماء اساسيه، يملك اسماء بديله، يملك حتى وفره من ناحيه العناصر. بعض الاسماء حقت المميزه اللي تضيف لوسط ملعب نادي القادسية حتى في الثلث الهجومي اليوم القادسية اصبح لديه وفره، اصبح لديه عناصر اساسيه وايضا عناصر بديله. تحديدا العناصر الاساسيه لديها مرونه في عمليه التوظيف، يستطيع ان يوظف اكثر من لاعب في اكثر من مركز. فاليوم اعتقد انه الخيارات كبيره لرايندرز في هذا الجانب، ولكن بلا شك ان المباراه مهمه امام الدرعيه، واحد من اهم وابرز الانديه حقيقه في هذا الموسم. الدرعيه المدجج بعمليه النجوم من خلال بعض الصفقات اللي عملها ايبينيز، اضافه الى انزو ميلوت في هذا الجانب، اضافه لبعض الاسماء السابقه اللي كانت موجوده مع نادي الدرعية وإن اصطدم في أول لقاءين أمام الأهلي وأمام النصر، ولكن على المستوى الفني كان حاضر، على المستوى الإقناع الفني كان موجود، على المستوى مشاطرة الفريقين كان حاضر. لذلك أرى أن هي مباراة مثيرة، مباراة قوية، اختبار مهم جدا للقادسية إذا أراد المنافسة لابد أن يعني يعدي مباراة الدرعية.
0: في آخر سؤال وأنا بأخذ اسم نادي محدد من كل واحد منكم، السؤال الطبيعي انه يقول لك افضل المستفيدين من هالنافذه الصيفيه للتسجيل، لكن انا بسال سؤال عكسي، من اكثر فريق في نظرك

0: متضررين او الخاسرين.
1: متضررين باعتبار انا اشوف كيسي ما ما ما كان في اي البديل المناسب بالنسبه له، اضافه حتى بالنسبه رياض محرز ما كان في بديل افضل منه، حتى كرينتاو يعني ما شاهدناه صراحه. يعني كتجربه والى الان فهنا تجربه يمكن مبدئيه ما نقدر يعني نحكم عليه بشكل كبير، لكن انا اشوف الى الان الاهلي هو الاكثر خساره من خلال الخروجه، وما ما تم التعاقد مع الافضل خلال ما شاهدناه على الاقل في الجولة الأربع الماضية.
0: كانت خيارات ضيوف النصر والأهلي وغيرهم كثير من اللي يسمعونا بيقولون كل واحد بيقول نادية، لكن عموما باقي أربع أيام، شدوا حيلكم يا إدارات الأندية. أنا شاكر مقدر العزيزين أحمد علام الناقد الرياضي وأيضا منير الخاتم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لكما، شكرا لمستمعينا، إلى اللقاء.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
0: صحة الدماغ جزء أساسي من صحتنا العامة. النشاط البدني والغذاء المتوازن والنوم الكافي والتواصل الاجتماعي ومتابعة عوامل الخطورة الصحية عادات مهمة لصحة الإنسان وجودة حياته. في الشهر العالمي للزهايمر، اجعل الاهتمام بصحة دماغك جزءاً من روتينك اليومي، فالعناية اليوم استثمار في الغد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: خلاصة.
5: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM

0: نجومه العالمي وإثارته اللي ما تنتهي.
1: حاول عدى الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: 28 فعالية كبرى ترسم ملامح سبتمبر بين الرياض وجدة والطائف وبريدة والخرج والخبر وسط حراك لا يتوقف. ختام خاص بمؤتمر ليب تطلقه الجوازات والاتصالات في مطارات الرياض وجدة والدمام احتفاء بالتظاهرة التقنية الكبرى. في توجه رقمي طموح تطبيق توكلنا رفيقا رقميا متكاملا بخدمات استباقية وتجربة صوتية تعفي عن المراجعات الورقية تماما. حضور سينمائي فاره تسطره مؤسسة البحر الأحمر ب11 فيلما ومشروعا في الدورة 83 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. اكتشاف أثري فريد في جدة التاريخية يتمثل في حلية حجرية منقوشة بآيات النور الكريمة في عمق التراث الأصيل.
0: في 60 ثانية. جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، مساءاتكم سعيدة بكم دائما وأبدا.
3: مساء الخير والسعادة، أهلا وسهلا فيكم أثير إذاعتكم جدة اف ام، وانطلق مشوارنا اليومي معكم حتى 10 مساء.

0: هلا وسهلا بالجميع، تمنياتنا لكم انكم تقضوا معانا ساعتين حلوة ان شاء الله فيها الكثير والكثير من الفقرات اللي راح تعجبكم ان شاء الله.
1: بإذن الله تعالى، أمس يمكن كانت انطلاقة دورة برامجنا الإذاعية الجديدة في إذاعة جدة FM، وانطلقنا إحنا معكم يعني في استوديو 20. إن شاء الله كانت الحلقة الجميلة ولاقت استحسانكم. اليوم كمان إحنا نعرج على فقراتنا ونظل نعرفكم على البرنامج أكثر وأكثر كم يوم إلين أنتوا تعدون على الفقرات والموجود فيه. اليوم عندنا أول الفقرات اللي نتناقش فيها مريم.
0: نعم، عندنا فقرة بالأغلبية طبعا.
1: أي نعم.
0: أوكي،
1: هناخذ فيها أكثر من رأي ونتكلم، ومثل ما سمعتم أمس الحكم للأغلبية.
0: صحيح،
1: وين تروحون في الرأي.
0: صحيح.
1: أيضا عندنا خذ العلم، وهذه راح تسمعوا فيها إن شاء الله أخبار يعني تهم الشباب، جديد الجامعات، جديد التخصصات، وجديد التوجهات الشبابية اللي ممكن تفيدكم.
0: كمان عندنا فقرة أثر غير متوقع، هنعرف اليوم الأثر الغير متوقع واللي ممكن ترى على فكرة غير حياتنا وغير حياة البشرية.
1: صحيح.
0: طبعا بالإضافة إلى ضيفتنا العزيزة اليوم أكيد في فقرة أما بعد راح تكون معانا على الساعة 9 إن شاء الله. تمام، راح تكون معانا الدكتورة
1: اعتدال إدريس.
0: تابعونا، خليكم معانا. طيب، علشان تتواصلوا معانا ارسلوا أرقامكم على الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28، ارسلوا أرقامكم. وكمان تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، كل شيء. كمان ما تنسوا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأكيد إحنا مكملين
1: أكيد بإذن الله تعالى. فهذه بدايتنا وهذا فريق العمل، وأكيد في فقرات كثير يمكن ما ذكرناها راح تسمعونها إن شاء الله في ثنايا البرنامج. أهلا وسهلا بالجميع، صار وقت نسمع أول الفواصل مع خلود ونرجع نواصل مشوارنا.
0: يلا.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
6: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
7: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، وحياكم الله معنا في استوديو 20. إن شاء الله أوقاتكم سعيدة وجميلة. ولا أولى فقراتنا موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه مريم.
8: نعم.
7: اليوم يعني بنحطكم في حيرة بين أمرين، وكلاهما جميل صراحة. واحد منهم يعني ممكن يخليك تستمتع في هذا اليوم، في هذه الأيام وتعيش حياتك. واحد منهم ممكن يعني يأجل الاستمتاع والاسترخاء، وأيضا يعني النتائج ممكن تكون مؤجلة. لما نتكلم اليوم ما بين الانفاق وما بين الادخار، ما معناته أن اليوم أنا أصرف، وفي خصوصا لما أكون في مرحلة أقدر أكون فيها ما عندي هذيك الالتزامات الكبيرة، فأقدر أنه مثلا أستمتع في حياتي، أسافر، أروح أجي، أجرب اكتشافات، أصرف ما في الجيب. ممكن في نفس الوقت أنا عندي فرصة أنه أنا أدخر أو أدخل في استثمارات معينة وألاقي نتائجها بعد سنوات من الآن، خصوصا في مراحل الشباب. ونتكلم أكثر يعني تفصيلا. ولكن ايش رايك يا مريم لما تكلم عن الانفاق اليوم، استمتع في حياتي وعيش وانبسط، ولا ادخر عشان ارتاح وانبسط بعدين بالاضافه الى موضوع الاستثمار؟
8: طيب تمام، خلينا نتفق في الاول ان احنا حنكون

0: انتم محايدين تمام، واحنا نعطيكم الرأي والرأي الآخر ونشوف الأغلبية مين مع مين، يعني الإنفاق ولا مع الادخار. اليوم احنا مع ارتفاع تكاليف الحياة وتكاليف المعيشة، وصار الإنسان في عنده التزامات يمكن أكثر من زمان، يعني في فواتير، في كماليات طبعاً. أصبحت تقترب من خط الأساسيات
1: صحيح.
0: في هذه الحياة
1: فعلاً.
0: أحياناً أنت ما تقول للشخص مثلاً بس أنت مثلاً مصاريفك مثلاً إيجار أكل شرب وإيش ثاني، السيارة والبنزين، طب في فواتير، في طلعات، في خرجات، في روحات، في جيات، في اشتراكات،
1: في اشتراكات
0: اوكي،
1: هي كلها اشتراكات
0: بالضبط، يعني في يعني قسم كذا من الميزانيه حقيقي بيروح اشتراكات، اشتراكات تطبيقات، اشتراكات قنوات، وما فيك انت تستغني عنها
1: صح.
0: وحتى في على فكره كمان يعني في اشتراكات موسميه تكون بس في وقت رمضان
1: حلو
0: وتخلص وتدخل على اشتراكات ثانية في الحياة. صارت متطلباتها والله كثير. يعني اليوم احنا بنتكلم هل الادخار افضل ولا الانفاق، انك انفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، استمتع بالمال اللي عندك، ما تدري بكرة ايش يصير الى اخره. خلينا اليوم نقول انه هل كثرة الادخار ممكن تحرم الإنسان من متع الحياة؟ هل عبارة عيش يومك وأنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب أصبحت يعني مبرر للصرف الزائد؟
1: ممكن فعلا.
0: ولا شيل قرشك الأبيض ليومك الأسود أوكي. الله لا يجيب أيام زي كده، إن شاء الله أيامنا وأيامكم كلها حلوة تمام. ومتى ممكن يتحول الادخار من تصرف ذكي إلى خوف من المستقبل؟
1: نعم، سلام مريم، كلام جميل صراحة، وحطيت الأمور يعني في وضعها الصحيح. اليوم فعلا في التزامات وفي يعني أشياء وكماليات كثيرة، أنت ما تقدر بالنهاية كذلك أنك يعني ما تكون نفس غيرك من الناس
0: صحيح.
1: خصوصا غالبية الناس في كل العالم من أصحاب الدخل المحدود
0: صحيح.
1: فاليوم أنت تحتاج يعني كصاحب دخل يعني مشابه إلى إدارة مالية جيدة
0: صحيح.
1: مع حياة مختلفة وفيها ملذات كثيرة وفيها التزامات كثيرة وفيها إضافات. يعني اليوم تفضلتي بنقطة جدا مهمة، اليوم مثلا متكلم عن موضوع الاشتراكات، واحدة من الأشياء ترى اللي تأكل ميزانيتك وانت ما تدري
0: صحيح.
1: خذ على سبيل المثال اشتراكات أندية، اشتراكات يعني برامج تلفزيونية، اشتراكات جوال، اشتراكات شغلات كثيرة، فتيجي تحسبها يعني هذه بجت الوحدة
0: أي نعم.
1: أي ميزانية ثانية
0: صحيح.
1: فاليوم الواحد يعني كذلك في خيارات استثمارية كثيرة، في خيارات للادخار جدا رائع وتطبيقات وما إلى ذلك. فاليوم الواحد ينظر يقول والله أنا أروح أستمتع زي غير من الناس، أنبسط، أروح وأجي، خصوصا إذا أنت إنسان اجتماعي، فراك قطات وراك شغل وراك شيء
0: ومجاملات وهدايا ومناسبات وإلى آخره.
1: أي هذه أيضا من العادات ترى فلان عنده فلان عنده فبتروح توجب تروح تشتري
0: صحيح.
1: وما يمنع الواحد أكيد لما يكون عنده إدارة مالية ذكية أنه يصل، بالإضافة إلى فائض يعني موجود. فبعض الناس يختاروا يلجأ لأسلوب الادخار يقلل من ملذات وأمور ممكن حتى تكون أساسية في حياته، مو بس يعني رفاهية وكماليات
0: أيوه.
1: وبعض الناس تقول لك أنا بعيش حياتي وانبسط واللي يجي من الله حياه الله
0: صحيح.
1: فوين تروح؟ واليوم إيش راح تقول الأغلبية؟ مع الإنفاق والاستمتاع بيومك ولا مع الادخار؟ وأيضا بنقول إن شاء الله تبني مستقبل جميل ومزدهر
0: تمام. إذن هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا نذكركم برقم التواصل معنا، ارسلوا أرقامكم على الواتساب 800-244-28-28 مرة أخرى 800-244-28-28 تقدروا ترسلوا رقمكم وإحنا نرجع نتواصل معاكم، وكمان تكتبوا آراءكم لو حابين تكتبوها كتابة على الواتساب، أكيد الدايركت مسج في سناب شات أو منصة إكس، تقدروا تقترحوا مواضيع تهمكم، تقدروا كمان تشاركوا معنا، وأكيد نرحب بكل اللي يسمعنا ويتواصل معنا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، استوديو 20 وإلى فقرتنا خذ العلم، ونعطيكم إن شاء الله علم تستحقونه ورهيب وجميل بإذن الله تعالى. كل ما يتعلق بالشباب، بالجامعات، بالدورات راح تسمعون إن شاء الله في هذه الفقرة. عندنا الخبر اللي بعنوان جامعة القصيم توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الترجمة.
3: طيب، طبعا مذكرة التفاهم مع جمعية الترجمة اليوم تم توقيعها بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن سليمان الأحمد ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وأدابها بالكلية الدكتور ياسر بن عبد الرحمن البطي في المقر الرئيس بالمدينة الجامعية. طبعا تهدف المذكرة التي وقعها من جانب الجامعة عميد كلية اللغات والعلوم الإنسانية الدكتور إبراهيم بن سليمان اللاحم فيما مثل الجمعية الرئيس التنفيذي عبد الرحمن بن علي السيد.

0: تهدف إلى تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج والأنشطة المعرفية والثقافية والمهنية، بما يسهم في دعم قطاع الترجمة في المملكة وتعزيز التعاون بين جامعة القصيم والجمعيات التخصصية المهنية وتمكين طلبة الجامعة في برامج وأنشطة الجمعية وتنمية القدرات العلمية والمعرفية والمهنية، وكمان رفع جاهزيتهم لسوق العمل تحقيقا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال الفعاليات والبرامج المشتركة، وكمان تعزيز التواصل المعرفي والثقافي والمهني بين الجانبين.
1: جميل، مثل الاتفاقيات مريم انها يعني تنقل الطالب من فكرة انه الجامعة فقط مكان للدراسة، لانها تخليه يعني ممكن تكون بوابة حقيقية فعلا الى سوق العمل في مثل هالتخصصات الترجمة، لان المهارة اليوم ما صارت فقط مرتبطة بمعرفة لغة ثانية، بالعكس صارت مرتبطة بقدرة الشخص على تحويل هذه المعرفة لقيمة مهنية حقيقية.
0: صحيح، وكمان الأهم خالد وكل مستمعينا أنه في إتاحة الفرصة للطلاب للتعرف بالجهات المعنية المشاركة في البرامج في الفعاليات، في معرفة كمان طبيعة السوق قبل التخرج. وأشوف أنه هذا والله مرة مهم، موضوع المعارض هذه للطالب يروح يتعرف فيها على السوق العمل، يبدأ يشوف الخبرات المتوفرة، يبدأ يشوف كيف ممكن يضيف لنفسه مهارات، يضيف لنفسه خبرات، لأنه أحيانا الفرق بين خريجين يعني بيحمل التخصص نفسه مو في الشهادة، لكن مين هو اللي اكتسب الخبرة والعلاقات، طبعا علاقات مرة مهمة، المهارات، التواصل الاجتماعي، المعرفي، كل هذه مهمة تضيف لخبرات الطالب.
1: خبرنا الثاني كذلك خبر جميل صراحة، اليوم أنت عندك موهبة راح يتم احتضان هذه الموهبة، والخبر بعنوان هيئة المسرح والفنون الأدائية تطلق المعسكر التدريبي للمتأهلين إلى فرقة الفنون الأدائية التقليدية.
0: يا سلام،
1: أي والله
0: روعة.
1: تفاصيل جميلة، أطلقت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم المعسكر أو في وقت سابق عفوا المعسكر التدريبي للمتأهلين إلى فرقة الفنون الأدائية التقليدية اللي تستضيف مدينة الرياض خلال الفترة يعني من 30 إلى 2 سبتمبر إلى اليوم، بمشاركة 140 متأهل ومتأهلة ممن اجتازوا تجارب الأداء التي أقيمت في عدد من المناطق. يمثل المعسكر مرحلة التصفية النهائية للمرشحين للانضمام إلى الفرقة بعد اجتيازهم مرحلة تجارب الأداء وفق تقييم فريق التدريب، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية والانضباطية ومدى قدرتهم على مواكبة طبيعة عمل الفرقة ومتطلباتها.
0: يا سلام. طبعا المشاركون في المعسكر بيخضعوا لتدريبات لتقييمات متخصصة تتيح للفريق المختص التعرف بصورة أعمق على قدراتهم، على مستويات أدائهم، مدى جاهزيتهم للعمل ضمن فرقة احترافية، تمهيدا لاختبارهم وفي النهاية وكمان انتقالهم للمرحلة المقبلة.
1: أي نعم، طبعا يختتم المعسكر بإعداد قائمة من المرشحين اللي يجتازوا التصفية النهائية وفق تقييم فريق مختص، تمهيدا لاعتماد المقبولين للانضمام إلى فرقة الفنون الأدائية التقليدية واستكمال الإجراءات اللاحقة وفق الآلية المعتمدة.
0: حقيقي يمكن أنا شفت مثل هذا الفرق الأدائية اللي بتؤدي التراث والتراث السعودي طبعا والفنون السعودية، هذه كمان بنلاحظها في لما تكون في جولة خارج السعودية.
1: نعم،
0: كيف التعريف بالثقافة السعودية وبالفن السعودي وبالتراث السعودي، حقيقي بيكونوا هم بيأدوا الأداء الجميل، هم بيكونوا في غاية الجمال وفي غاية الاحترافية والمهنية.
1: أي أيوة والله، فرصة مثل اليوم يعني تعطي إمكانية للشباب اللي كان عندهم الخلفية عن الموروث الشعبي
0: صح
1: وكيفية تطبيقه، وإحنا نشوفه دائما يعني لما نحضر شيء يعني مناسبة أو فعالية فيها هذا الموروث، وكيف تحول الموضوع انه مو بس يعني موهبه ممكن يتحول الى مسار مهني.
0: صحيح،
1: تستفيد منه وتنقل يعني ثقافتنا وموروثنا الشعبي بطريقه يعني مؤسسيه واكثر احترافيه
0: ومنظمه وبشكل جميل ويكون فيها تخصص، لانه الـ كل لون شعبي وكل يعني موروث عندنا ليه تاريخ، ليه ثقافة، ليه هوية، بيعبر عننا ويعبر عن بلدنا. حقيقي بيكونوا في منتهى الجمال وبنستمتع إحنا بأدائهم. وكمان الناس اللي مهتمين بالهواية، يعني الهواية هذه بالنسبة للشباب ممكن تتحول لمسار مهني زي ما أنت ذكرت.
1: بالضبط. فحقيقة كل الشكر لهيئة المسرح والفنون الأدائية على هالفكرة وتطبيقها واحتضان المواهب السعودية.
0: صحيح.
1: نكمل معكم إن شاء الله في استوديو 20. ذكركم بطريقة التواصل معنا حتى تشاركونا على الواتساب 8-0-244-2-8-2-8. ارسل رقمك وإحنا راح نتواصل معك، أو ارسل لنا مشاركتك كذلك على الواتساب. فاصل ونواصل.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل المستمع الكرام. هذا استوديو 20 في ثاني حلقات عبر أثير إذاعتكم جدة FM. طبعا مكملين معكم، وإن شاء الله نستقبل اتصالات اليوم للتذكير بالموضوع اللي تكلمنا عنه بداية الحلقة مريم، أنه أنت تعيش يومك وتنفق ما في الجيب وتستمتع، ولا أنت من الأشخاص اللي ممكن يخطط يعني بجدية المستقبل واليوم يمنع عن نفسه بعض الأشياء وبعض الكماليات حتى يكون عنده مستقبل أفضل، يصل إلى مراحل يعني يكون مرتاح فيها ماليا. فوين يروح تفكيرك؟ وبالأصح اليوم مصروفك واللي تصرفه وين يروح؟ في الإنفاق ولا في الإدخار؟
6: تمام، بالذات في مرحلة الشباب يعني. أيوة، في كثير يقول لك استثمر هذه المرحلة، إذا أنت ما ادخرت فيها وكان عندك استثمار بعيد المدى ولا قريب المدى، أنت كده راح تخسر مرة أشياء كثير. اليوم أنت مع الإنفاق ولا الاستمتاع، مع الإدخار ولا الاستثمار؟ نروح معانا الأول اتصال وخالد. أوكي غانم. أوكي غانم أبو رشيد، أهلا وسهلا يا غانم.
7: السلام عليكم.
6: أهلا وسهلا وعليكم السلام.
5: سلام،
7: أسعد الله مساءك وجميع من في البرنامج والمستمعين الكرام.
6: أهلا وسهلا، يسعد أيامك. من فين بتكلمنا يا غانم؟
7: من العيسوية، منطقة الجوف.
6: أهلا ونعم. وسهلا
5: ونعم، حياك الله.
7: الأجواء عندنا أجواء لطيفة جدا في الشمال، ونستمتع الآن بالاستماع للبرنامج بجلسة خارجية مع الوالد والوالدة والأخوان والأهل.
6: يا سلام،
7: البرنامج جدا شيق والإذاعة جدا يعني أجواء جميلة مع الجلسة الخارجية.
6: شكرا لك والله يا غانم، جميلة بوجودكم أنتم بمتابعتكم وتواصلكم، وإحنا سعيدين أن نكون جزء شيء يعني جزء حلو من جلستكم الحلوة هذه.
7: أكيد أكيد، الجلسة ما تحلى إلا بإذاعة جدة وبرنامجنا الشيق. أيضا الوالد والوالدة عندي مستمعين مستمتعين في البرنامج.
6: يسلموا، تحياتنا لهم، الله يحفظهم يعطيهم الصحة والعافية.
5: خليهم إن شاء الله.
7: الله يحفظك. لكن فيما يخص الموضوع، أيضا الموضوع شيق وموضوع جميل، وهو يختلف يعني وحسب وجهات النظر وحسب اي نعم. يعني انا من رايي، انا مثل ما يقولون انفق ما في الجيب ياتيك ما في الغيب.
6: متاكد؟
7: والله هذا اللي احنا ماشيين عليه، يعني ما ما ما ما عندنا اي ادخار نهائيا.
6: ايوه، يعني انت مع انه الانفاق واستمتع بهذه الحياه وخليها على الله كذا.
7: والله كتجربه يعني هي مشت امورنا على كذا.
6: ايوه
5: نعم. او شوف، لا هذا صح ولا
7: قد يكون بعض الاشخاص لهم راي، لهم نظره، لهم تخطيط مستقبلي افضل. هو فعلا التخطيط يكون شيء جيد، ولكن هي مجرد راي من شخص لشخص.
5: فعلا فعلا، هو بالنهايه لا هذا صح ولا هذا غلط، هو المال مالك، كل وقت وقتك، والجهد جهدك، والحياه حياتك. صحيح. يعني ايش كيف ما جات وكيف ما حبيت.
6: صحيح.
5: تسلم يا غانم، كرمتنا بهالتواصل الجميل، وتحية خاصة للوالد والوالدة.
7: الله يحفظك، احنا دائما على تواصل
5: وانت بخير ان شاء الله. شكرا يا غانم.
6: شكرا. طيب بعد غانم معنا عبد الله. هلا وسهلا يا عبد الله.
8: السلام عليكم، اسعد الله مساكم.
6: اهلا وسهلا، وعليكم السلام، اسعد ايامك.
8: اهلا فيكم وشاكر ومقدر. ما اقول يعني نفس كلام الاخ اللي قبل شوي، يمكن ما نافس البثوث في برامج التواصل الا برنامجكم، الله يعطيكم العافيه ان شاء الله.
5: الله يعزك.
6: شكرا.

0: شاكرين ومقدرين خالد انت ومريم، والله تقدموا محتوى يعني جميل جدا والله.
1: الله يسلمك يا رب، ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. واكيد ترى على فكره احنا ما نستغني عن ارائكم اقتراحاتكم كمان للحلقات القادمه من استديو 20، اكيد هو في النهايه لكم ويعني ناقش كل ما يهم الشباب. وقلنا احنا الشباب مو فئه عمريه معينه، الشباب اللي 90 سنه ترى عادي جدا، احنا طالما انت موجود بهذه الحياه وقاعد تعيش وتروح وتيجي وتعيش حياتك انت شباب.
0: لا وبرضه يعني انتم قاعدين تعطون الراديو وتعيدونه للساحه، يعني كان كذا يحسون الرتم ثقيل وان كذا، لكن وجوده اساسا في الحياه وصار موجود الان في الجوال وصار يعني صار ممتع جدا بوجودكم. الله يعطيك العافيه.
2: الله يخليك، انت اكرمتنا جدا بهالكلام الجميل، وان شاء الله اذا جده فهم تقدم كل ما يليق بكم حبيبنا عبد الله.
0: يعطيكم العافيه حبيبي،
2: طول لي بعمرك. ها اليوم انت انسان مدخر ولا تصرف؟
0: والله شوف يا خالد، الادخار في حدود، يعني يختلف، بعضهم يشوف ان كل شيء يعني ادخار، يعني الفكره ان العمر يمشي، يعني
2: صح
0: بكره ما تستطيع انك يعني تمارس هوايتك اليوم اللي كنت تمارسها اليوم،
2: بالضبط.
0: بكره الحياه تمر، لذلك بعضهم شايف ان الادخار إلى درجة مميتة وحارقة للعمر، وأساسا مع تقدم العمر تصبح عنده سلوك ما عاد يقدر، حتى لو عنده يعني أنا يعني واحد كان في حارتنا، يعني واحد رجل مقتدر وكذا وعنده دخل وما شاء الله، إلين توفى غفر الله له ما عاد قدر يستخدم المال اللي عنده، لأنه طوال حياته في سلوك إنساني مميت، قاعد يا إن في تجارته يا إن في شغل، حتى سفرته ما يسافر إلا لعمل ولا يرجع للعمل، لذلك بقي مسجون في فكرة الادخار، والعمر راح الحياة تروح. لذلك أنا مع فكرة إذا كانت في طريقين مختلفة، فأنا مع فكرة الإنفاق وأن الواحد ينبسط في حياته وأن الرزق يعني كاتب الله عز وجل بدون الإسراف، يعني فكرة قد يكون الواحد أنه يصنع جوه في يعني كوب كافي، ولا أنه يزور يعني يمشي في ممشى ولا يروح حديقة ولا يسافر لسفرة في ميزانية معتدلة. هذه الفكرة اللي في فكرة الإنفاق، مش الإنفاق في فكرة أن الواحد أي الراتب يجي مثلا 10,000 أنه يصرف 10,000، لا، والفكرة أنه يعيش سلوك اليومي،
2: الله.
0: يعني يستطيع أنه يروح اليوم أنا بستطيع أني أتناول لي حلا وكافي، بكرة ما عاد أستطيع، ما ندري يعني العمر، الصحة، الحياة، تقدم السن، العمر، حتى أصدقائك اللي يعني بعد عمر طويل اللي كانوا بيجلسون معك تأخذهم الحياة من بين أيديك، يعني لذلك الفكرة مع مسألة الإنفاق وأن الواحد يعيش في حياته في متسع من الحياة. لذلك كان يقول الرافعي رحمة الله عليه، يقول دائما تجد في الأسر المثقفة يعني النبيلة في المجتمع تجدهم يستمتعون يعني بالحياة، تلقى يمتلك لوحة، يمتلك مكان جميل، يمتلك إطلالة، يهيئ نفسه أن يكون عايش حياته. الآن لو وصل عمري 50 ولا وصل 60 وعندي محلات ولا عندي تجارة ولا عندي فيلا ولا عندي سيارة ولا مأمن حياة أسرتي كاملة، طيب 60 هذه ما عاد بترجع ريوس عشان أرجع أني أركب لي مثلا، أو أني أروح أمارس يعني هواية غوص، أو أني أسافر في مكان وأني أتأول وجبة. لذلك أنا شايفها من جانب هذا، أسف طولت عليك.
2: أبد بالعكس.
1: بالعكس والله،
2: يعني أكرمتنا اليوم مرتين عبد الله، أول شيء لطفك وكلامك الطيب، وثانيا كلامك القيم اللي فعلا يعني ركز على سلوك الإنسان، فألف شكر أنه تواصلت معنا اليوم وسمعنا هالمشاركة الجميلة.
0: الله يسعدك، أنا أسعد طال عمرك، وتأكدوا لكم أن تروا يعني مهما يكن أنتم يمكن أنكم في استوديو مغلق، لكن تروا آلاف الناس، يعني أنا اللي أعرفهم من أصدقائي الكثر جدا، يعني يمكن حديثنا عندما نتقابل حول برامجكم، يعني التفرد في تقديم محتوى يعني فريد جدا صراحة، يعني حتى نقاش مواضيع راقية تغير، يعني تغير فكر الإنسان وطرح جيد ومشاركة أفكار. الله يعطيكم
2: العافية. الله يرفع قدرك، شكرا، نحن جزء من وقتكم الجميل، يطول بعمرك.
0: الله يسعدك،
2: يا مرحبا، حياك الله عبد الله.
1: هلا وسهلا. خليني أقول على شيء مرة مهم خالد، إنه اليوم عبد الله تكلم وقال على نقطة إنه الادخار تحول بضربه للمثل اللي صار والقصة قصة جارهم، تحول من تصرف ذكي

0: إلى خوف. صار الإنسان ما يقدر يعني ينفق، ما يقدر حتى يعني يشوف الرصيد نقص شوية، فهو الموضوع صار يعني تطرف
1: إكستريم.
0: نعم. يعني
1: بعض الناس يصير عنده رعب، يعني لما ينتهج نهج معين في حياته
0: خلاص
1: يصير عنده خوف جدا انه يكسر قيوده.
0: أيوة.
1: وينتقل الى يعني تصرف ثاني او حياه ثانيه مختلفه، فتلقينا دائما ماسك موضوع الفلوس.
0: أيوة.
1: ولما يجي الوقت انه بينفق ما تعود اصلا انه يستمتع.
0: وبالضبط لما زي ما قال عبد الله، لما بيجي الوقت انه يبغى يستمتع يلاقي اللي راح راح والموضوع انتهى، هو ممكن يكون تقدم في العمر وما لا هو استمتع يمكن ولا حتى أسرته استمتعوا.
1: شفتي يعني الكلام يمكن يجيب بعضه وبشكل سريع، فخلينا نشبهها بالشخص اللي دائما هو مهتم ومعطاء بالناس اللي حوله، ولما يجي يهتم بنفسه
0: أيوة.
1: يبدأ يحس بالذنب.
0: صحيح.
1: وهذه
0: صحيح.
1: حالات كثيرة عند الناس. صحيح. ممكن هو زي ما تفضل يعني بالنهاية سلوك الإنسان هو المهم.
0: نعم، أراكم تضيف لنا على فكرة. طيب معنا سعيد وما نطول عليه. يا سعيد أهلا وسهلا. سعيد سعيد سعيد راح. طيب أوكي أوكي. طيب مازن غالمي على الواتساب يقول أنا أروح مع الإدخار. شكله عندك فلوس كثير يا مازن.
1: عسى القوة إن شاء الله.
0: الله يزيد الخير إن شاء الله للجميع، وأكيد إحنا مكملين. أذكركم برقم الواتساب، ارسلوا أرقامكم على الواتساب وأكيد إحنا رح نتواصل معاكم أول بأول. 800-244-28-28 مرة أخرى 800-244-28-28. اليوم إحنا بنتكلم عن الإدخار ولا الاستمتاع بالحياة. طبعا الساعة 9 رح تكون عندنا فقرة أما بعد مع الأستاذة اعتدال إدريس، رح نتكلم عن موضوع مرة مهم وأكيد رح يعجبكم، وهو رح نتكلم عن ضغط الإنجاز المبكر. أوكي، كونوا معنا على السماء.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: استوديو 20 الآن على جدة FM.
7: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، واكيد انتم معانا في استديو 20. نرحب بكل اللي انضم معانا الان، وكل اللي كانوا معانا في ساعتنا الاولى، باقي على ساعتنا الثانيه يمكن دقيقتين وتنتهي. وقبل ما تنتهي الدقيقتين، اكيد اذكركم برقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم، وكمان ارقامكم، او 800 244 28 28.
8: أما بعد أصدقائنا الكرام، في زمن أصبح فيه النجاح يقاس بسرعة الوصول، صار السؤال اللي يطارد كثير من الشباب، إيش أبغى من يعني أسوي في حياتي؟
7: نعم.
8: إحنا نعيش في عصر لا نرى فيه من حياة الآخرين إلا النتائج، صورة البيت الجديد، إعلان وظيفة، افتتاح المشروع أو شهادة التخرج.
7: لكن يمكن ما نشوف السنوات اللي سبقت هذه اللحظة، ولا الظروف اللي صنعتها، ولا الثمن الذي دفعه صاحبها. فهل أصبحنا اليوم نطارد الإنجاز لأننا نريده فعلا، أم لأننا نخشى أن نبدو متأخرين أمام الآخرين؟
8: للمزيد من التفاصيل يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة اعتدال إدريس، مهتمة بقضايا الأسرة والشباب ومحاضرة في جامعة دار الحكمة بجدة. حياك الله أستاذة اعتدال، أهلا وسهلا فيك معنا عبر إذاعة جدة FM في استوديو 20.
9: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وبمستمعيننا الأكارم.
7: يا هلا وسهلا بك، وأكيد منورتنا في استوديو 20. بداية أستاذة اعتدال، ليش اليوم صرنا نشعر أنه النجاح موعد نهائي يجب أن نصل إليه؟ يعني اليوم صار الإنسان يعيش ضغط الإنجاز المبكر، لازم يكون في ديدلاين كده وتحقق فيه كل شيء تبغى، المفروض تتخرج من الجامعة، المفروض يكون عندك وظيفة، المفروض في العمر الفلاني تكون أنت متزوج، المفروض في العمر الفلاني تكون يكون عندك أولاد، المفروض في الوقت الفلاني يكون في عندك ادخار. ليه صرنا وصلنا لهذه المرحلة دكتور اعتدال؟
9: طيب أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء رتم الحياة اللي احنا عايشينه. يعني زمان كان أول شيء أنه لما يصير عمره 23 سنة 24 سنة ممكن يلاقي وظيفة، ممكن يتزوج، ممكن يخلف، على 25 سنة يخلف. اختلفت الأمور، فصار الشباب الآن بين ضغط الأهل أنه أنت كبرت خلاص وعجزت وفي وقتك كنا متزوجين أو أخوان الكبار، وبين رتم الحياة اللي هو عايش فيها. يعني الآن الوضع الاقتصادي، الوضع المادي اختلف، حتى عدد السكان اختلف. زمان كان اللي أو ثانوي واللي متوسط بيلاقي له وظيفة براتب طيب وبكله بيقدر يتزوج ويفتح بيته كله. الأسعار كانت مختلفة، الأمور كانت مختلفة. الآن الوضع الحالي اختلف، صار عندنا ما شاء الله العدد كبير، عدد السكان زاد، التنافسية صارت عالية جدا، اختلفت الأسعار، اختلف كل شيء، اختلف. صار الشباب الآن، وأنا أحزن عليهم وأقول مساكين، قاعدين محتارين، شايفين السوشيال ميديا قدامهم، تصور الشاب الواعد اللي عمره 20 ولا 21 سنة وعنده شركات، بعضها قد يكون صح وبعضها قد يكون مجرد
7: دعاية.
8: شو نعم
9: أيوة. فمع تسارع هذه وسائل التواصل والسوشيال اللي موجودة

0: الآن انفتحت الوظائف، صار التنافس كثير، فصار الشاب قاعد في وضع مسكين، يعني انحط في وضع لا يحسد عليه، ترى من جد لا يحسد عليه ذات شاب.
1: فعلا دكتورة، يعني ضغط النجاح المبكر أتوقع يعاني منه الجميع، خصوصا نعم. يعني في هذه المراحل الأولى. لكن هذا يودينا للسؤال، هل يعني أصبح مثلا الشاب يتأثر، صار الموضوع موضوع طموح أنه أنا أبغى أعيش وفق أهدافي فعلية متأثر بالآخرين، ولا هذا الجدول الزمني اللي فرضه يعني المجتمع أو السوشيال ميديا علينا بالنهاية؟
0: طيب هل أنت بتقول أنه هل هو صار جابين أنه يحقق طموحاته أو جدول زمني؟ في نقطة لازم إحنا نعرفها، أنه بعض الأحيان السوشيال ميديا خلت بعض الشباب يرفع سقف توقعاته عالية جدا جدا. يعني يفكر نفسه أنه هو أنا ما حأتعين في وظيفة ولا حبدأ فيها غير من يكون راتب الشيء الفلاني، تعرض عليه وظائف تانية ما يرضى يأخذها، مع أنه اللي أول بدأوا السلم حبة حبة، فصار ما هو عارف كيف يكون أفضل له. هل أنا أوازي طموحاتي، أمشي مع طموحاتي، ولا ضغط المجتمع، ولا سقف التوقعات اللي أنا حاطه وسقف الطموحات؟ يا ولدي ممكن يكون الإنسان عنده طموح، بس طموحك يكون بحيث إنه يلائم قدراتك.
1: يعني اليوم الظروف اللي أنا أعيش فيها تختلف عن شخص ثاني.
0: نعم.
1: فإذا وصلت يعني... تفضل دكتور.
0: يعني أنا ما أقدر إني أنا أحط طموحك مثلا كإنسان ما شاء الله تبارك الله عنده شهادة في تخصص معين في مكان معين زي طموح إنسان عادي مثلا أو شيء، أو حتى تفكيره يكون بسيط، فيكون الطموحات عالية جدا. طب ما أقول لك ما عندك طموح، بالعكس أنا أشجع الطموح وأشجع أنه كل شاب لازم يكون عنده طموح، بس راعي قدراتك، أنت أعرف قدراتك إيش تقدر علشان تقدر تكون طموح، تقدر تحقق توقعاتك، تقدر أنه تعرف ترى النجاح اللي جابوه زي ما أنت قلت في المقدمة أنه قصص النجاح دي ترى ما جات بسهولة.
2: صحيح. طيب دكتورة، أنت في حديثك اليوم ذكرتي أنه الشباب أصبح مشتت ما بين السوشيال ميديا من جهة، الأهل من جهة، الواقع اللي إحنا قاعدين نعيشه من جهة ثانية، بالإضافة إلى التنافسية. زمان يمكن كان الشاب لما يقارن نفسه مثلا، والله خلينا نكون يعني كده واقعين، ولد عمتك، ولد خالتك، ولد عمك، ولد الجيران، يعني بأصدقاء وبزملاء يعني اليوم للأسف الشديد السوشيال ميديا خلتنا في عالم ثاني. نعم. أصبح يقارن نفسه يوميا بمئات وآلاف الأشخاص على السوشيال ميديا. نعم. هو زي ما قلت يشوف شخص عمره 23 سنة ما شاء الله محقق مشروع، من متى يعني بيشتغل إذا عمره 23 سنة وعنده شركات؟
0: خلينا نكون واقعيين، يعني من متى على قولك
2: بالضبط. لكن كمان وصلنا لنقطة مهمة جدا وحابة والله يعني تعطينا فكرة عنها دكتورة، إنه ما صاروا يقتنعوا حتى بالإنجاز اللي هم قاعدين يسووه، يعني صح. أول ما يحقق هدف يبغى يروح للي بعده. طب افرح بإنجازك، افرح بالهدف اللي انت حققته، افرح بالمرحلة اللي انت وصلت لها. ما صار حتى الفرح صار مقنن، أو ما صار زي زمان انه لا انا طب ايش اللي بعده، وظل في دوامة.
0: تعرف هذا ليش؟ لأنه أول شيء الجيل الحالي هذا، يعني شوفي جيلنا إحنا أو جيلك، أنا ما أعرف كم عمرك وما بدي أكبرك ولا بدي أسألك، بلاش فضائح قدام الناس. طيب خلينا ساكتين،
2: خلينا حبايب.
0: لكن أقول في جيلنا إحنا كان عندنا صبر بننتظر فيه. طيب الجيل الحالي هذا اللي أحسبيه من أبو 15 إلى أبو 25 سنة، دولة السوشيال ميديا كانت عندهم موجودة، المقاطع السريعة، الأشياء اللي كلهم ده، أنت حتى الآن بتشوفي بتقعدي في الجوال قلبي قلبي قلبي قلبي بسرعة وانتهيتي،
2: صح.
0: ما تقدري تسمعي محاضرة مدتها نص ساعة، ما تقدري،
2: والله
0: لأنه خلاص الرتم السريع اللي عشنا فيه. صار الجيل عندك بيشوف كل شيء قدامه، بعض الأحيان معظم الأشياء اللي بتنحط قدامهم ما هي حقيقية، قد تكون دعايات، قد تكون ولا هذا ولا أبو، على قولك أبو عمره 22 سنة من فين حققت الشهرة دي، يا تكون وارث يا وارث، بلاش نقول الكلمة الثانية. طيب
2: صح.
0: هو ده.

0: لك 22 سنة وحققتها ما تجي بالمخ يا جماعة.
1: أيوة فعلا.
0: لكن عشان الانتشار ده فما يلحق انه يبدأ يدور، فما عاد صار يقنع باللي عنده، وصل لمرحلة معينة استمتع بيها، اهدى على نفسك، ما عاد صار يستطيع انه يستمتع بيها، ما عاد صار يفرح بيها، حتى الفرح صار له رتم معين، اذا ما كان شيء سريع ما حيقدر يمشي.
2: نعم. طب دكتورة، اليوم لما يجي واحد يقول والله أنا تأخرت، أنا وصلت إلى العقد الثالث من عمري أو العقد الرابع وما سويت الشركة الفلانية، ما وصلت إلى الحرية المالية، اليوم النجاح في مفهومنا هل نقيسه بفترة زمنية معينة، ولا يعني مفروض أنه هذا يتغير ويكون له اعتبارات ثانية؟
0: لا طبعا في له اعتبارات ثانية، لأنه في إنسان مرة مشي وفشل وبعدين رجع قاوم مرة تانية وقام، وبعد كده يمكن بعضهم ما تيسرت له الوظيفة غير لما صار عمره قريب 30. يعني في ما تقارن نفسك بالآخرين، حاول قاوم اسعى اتحرك أدرس أفهم أتعلم شيء جديد أدخر لو شيء بسيط، شوية تقدر توصل. ما هو معناته أنه النجاح أنت تأخرت في العقد الثالث أو العقد الرابع وما نجحت معناته أنك أنت فشلت، لا. ما يمكن ما الظروف زي ظروفك زي ظروف الآخرين، ما في مختلفة.
2: أي والله.
0: التنافسية زي ما قلت لك صارت عالية، الأعداد صارت كثيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك يا رب. التنمية اختلفت، الرؤية اختلفت، كل شيء اختلف، ما عاد زي أول. يا ولدي زمان كانوا مثلا من تسمع البرامج اللي بيقول لك التجار الكبار بدأ يقول لك مثلا من بيع أشياء بسيطة وصار تاجر كبير، يلا حلني دحين واحد يفتح له بقالة صغيرة يقدر يفتح سوبر ماركت كبير؟
1: لا طبعا،
2: التنافسية عالية. أي.
0: اختلفت اختلف الوقت، اختلف الوقت واختلف هذا، بس التجار اللي بدأوا معناته إيش اللي أنا استفيده من أنهم الصبر والمثابرة.
2: نعم. صح. نعم. وكل فترة زمنية كان لها تحدياتها وظروفها. أي فعلا، يمكن اليوم التحديات مختلفة، طبيعة المتسوق مختلف، تنافسية غير في السوق، فيعني المواضيع يمكن اختلفت وصارت أصعب اليوم شوي ولها تحديات ثانية مختلفة. يعني دكتورة، بالنهاية الواحد ما يعيش وفق جدول زمني وضعه السوشيال ميديا أو وضعته الأسرة، كل واحد يحاول أنه يعني على الأقل أن يتقدم خطوة عن الأمس ويقارن نفسه بالأمس باليوم، يعني مو هذه طريقة أفضل للتعامل مع ذواتنا؟
0: طيب، اول شيء صوتك كان بيقطع مره، بس انا صوتي واضح لكم، انا فهمت السؤال بس صوتي واضح
2: نعم.
0: طب كويس، لانه صوتكم بيقطع مره بس مشي حالكم، انا فهمتكم. يعني التحديات اللي كانت اول، والمجتمع اللي عندنا هنا والرتم السريع والاشياء الموجوده تحتاج مننا انه نرجع نقف وقفه مضبوطه، انه نفس الجيل، توعيه للجيل الجديد ده، لا يغركم كل ما يوجد في السوشيال ميديا، ليس كل ما في موجود في السوشيال ميديا بصحيح. طيب الآن اختلفت المقاييس حقة المجتمع، بعض الوظائف طلعت وبعض الوظائف اندثرت تماما.
1: صحيح.
0: نعم. التقدم، التطور اختلفت الآن، يعني مو لازم انك انت تكون بتكون عندك مثلا شهادة معينة في شيء معين حتى تنجح، قد يكون عندك قدرات معينة في شيء معين تقدر أنت تسويه، فنحتاج توعية كاملة للشباب وللمجتمع أنهم يعرفوا إيش اختياراتهم، يعرفوا هم إيش ينجوا علشان يقدروا يبدعوا فيه. الدورات التدريبية،
1: نعم.
0: الدورات التدريبية
1: مفيدة، هذه صحيح كلها. نعم. هذه تضيف للشباب يعني مهارات واختيارات.
0: نعم.
1: حقيقي دكتورة اعتدال، اليوم احنا سعيدين جدا بوجودك معنا في استديو 20، وان شاء الله دائما تكوني معنا، وشكرا انك اعطيتينا من وقتك.
0: الله يبارك،
1: ومعلومات حلوة وجميلة، وان شاء الله دائما نلتقيك على خير.
0: الله يسعدكم، وانا سعيدة جدا، والله يوفقكم يا رب.
1: يا رب
2: ان شاء الله.
1: دكتورة اعتدال ادريس، مهتمة بقضايا الاسرة والشباب ومحاضرة في جامعة دار الحكمة بجدة. حقيقي شكرا لك دكتورة، ومكملين معاكم، نطلع فاصل ونرجع.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
4: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
7: استوديو 20

0: الآن على جدة اف ام،
1: حياكم الله من جديد واهلا وسهلا باصدقائنا الكرام. هذا استوديو 20، وللتذكير احنا معكم في هالبرنامج. نرحب فيكم، كنا مريم العمري وانا خالد مستور، وفي الاخراج خلود لبني. اليوم ظاهر نقضي وقت اطول على الجوالات مريم.
2: نعم،
1: اي اليوم يعني موضوع الجوالات والتقنيه صار موضوع ياخذ ساعات من يومنا. وفي دراسه اليوم يعني جت بعنوان انه وحده الشباب تتسع بسبب قضاء وقت طويل وساعات طويله بمفردنا على هواتفنا.
2: اوكي، يعني دحين انتم الشباب صرتوا وحيدين
1: يعني الى حد ما، يعني بس هو وحيد يمكن منعزل العالم الواقعي، وتلقينا ما شاء الله متواجد دائم الحضور في العالم الافتراضي
2: في الاونلاين طبعا.
1: اي نعم،
2: وبمعنى هذه فقره اونلاين، فما شاء الله هو متواجد في الاونلاين اكثر.
1: خلينا نروح الاونلاين، شو نقول فيه؟
2: يلا.
1: جاء في الدراسه هالسؤال: هل اصبح الشباب اكثر عزله من اي وقت مضى؟ وانا في ظني يعني كنا نتكلم تحت الهواء، مو بس الشباب، كل المراحل العمرية تقريبا.
2: صحيح.
1: هي دراسة بريطانية جديدة ترسم صورة لافتة للتغيير الذي طرأ على طريقة قضاء الوقت خلال العقد الأخير، خصوصا بين الرجال في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عام، اللي باتوا يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا بمفردهم.
2: طيب، في نتائج، قالوا في النتائج أنه زيادة الوقت المنفرد لا ترتبط بالشاشات وحدها، بل تلعب طبيعة العمل الحديثة ولا سيما العمل من المنزل دور كبير في تقليص فرص اللقاء والتواصل المباشر. وفي الوقت نفسه تتزايد مشاعر الوحدة بين الشباب، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحولات في صحتهم وفي رفاهيتهم.
1: اعتمدت الدراسة اللي جاءت بعنوان بمفردي تماما، حتى عنوان الدراسة
2: وحيد ألون أيام ألون.
1: أي والله، جت على بيانات يومية ترصد كيفية قضاء الأفراد وقتهم، وهذه الدراسة كان موقعها المملكة المتحدة. بدأت الفروق بين الأجيال واضحة. يقول لك في عام 2023 كان الرجال اللي تتراوح أعمارهم بين 18-29 يقضون نحو 6 ساعات ونصف يوميا بمفردهم، أي أكثر من يعني 5 ساعات استيقاظهم، بزيادة تقارب ساعتين مقارنة بعام 2014 و2015.
2: أوكي، يعني في عام 2014 و15 كانوا يقضوا 4 ساعات لوحدهم
1: تقريبا،
2: الآن صار 6 ساعات، زيادة بمعدل ساعتين زيادة،
1: ويتضاعف يعني.
2: أوكي، وشكله كل ما يعني مرت السنين والأعوام راح تزيد العزلة والوحدة.
1: طبعا مع التقنية
2: أيوة.
1: اليوم حتى يعني الاي اي مثلا صار انت تقضي معك طويل ويخلص لك شغلك
2: وتتكلم معاه ويرد عليك،
1: موظفينك اصلا صاروا اي اي.
2: بالضبط.
1: اي نعم، هذا فيما يتعلق بالشباب. الشابات بعد في الفئة العمرية نفسها،
2: ايوه الشابات في الفئة العمرية نفسها اصبحوا، لا احنا اقل منكم،
1: يا كم
2: صرنا احنا 5 ساعات يوميا. تمام، انتوا 6 ساعات احنا 5 ساعات، بس بزيادة قدرها نحو ساعة ونصف مقارنة بالعقد السابق. وفي المقابل اظهرت البيانات انه كبار السن كمان بيقضوا وقت اقل بمفردهم مقارنة بما كانوا عليه الوضع قبل 10 سنوات. تراجع الوقت المنفرد لدى النساء فوق 60 سنة والرجال فوق 70 سنة بنحو ساعة إلى ساعة ونصف يوميا.
1: نعم، يقول لك أن الوحدة تتزايد مع العزلة ولا تقتصر المشكلة على عدد الساعات اللي يقضيها الشباب بمفردهم، إذا ترتبط هذه الزيادة أيضا بارتفاع الشعور بالوحدة. للأسف أنه كل ما قضيت وقت أطول على هاتفك برضو يمكن تزايد عندك شعور وحدة. أفاد المشاركون اللي تتراوح أعمارهم مثل ما أسلفنا بالذكر من 18-29 بأنهم يشعرون بالوحدة خلال نحو 14% من وقتهم، وهي نسبة تعادل ضعف ما سجلت الفئة اللي تتراوح أعمارهم بين 60-69 واللي بلغت 7%. طبعا تشير الدراسة لوجود علاقة محتملة بين الاستخدام المكثف للإنترنت والشعور بالوحدة. يبدو يعني اللي في أعمارهم أكبر وما عصروها
2: أكثر
1: وعايشين الحياة فعلا.
2: صحيح. يمكن يعني السوشيال ميديا يمكن قربتنا من الناس بس أبعدتنا عن الواقع اللي احنا بنعيشه. صار الإنسان يعيش معزول أكثر، لوحده، عنده عالم افتراضي، بس بضغطة زر على فكرة ينتهي هذا العالم الافتراضي ويعيش وحيد. وهذا الشيء يزيد طبعا من فرص القلق، التوتر.

0: التوتر، الاكتئاب، العزلة. يصير بعد كده انه يكون في عنده صعوبة خالد انه يرجع للروابط الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية بشكل جيد. طيب اليوم هو في جيل يعيش واقع أو وقت مختلف. طبعا نتائج الدراسة فتحت باب أوسع للنقاش حول الفوارق بين الأجيال، خصوصا مع تغير شكل العمل والعلاقات الاجتماعية، طريقة استخدام التكنولوجيا. الشباب اليوم أصبحوا يقضوا وقت أكبر بمفردهم، بينما هم يتعاملون في الوقت نفسه مع بيئة مهنية واجتماعية مختلفة عن اللي عاشت الأجيال السابقة. وهذا زي ما قلت أنت خالد، أنه الناس اللي أكبر سن لسه بيعيشوا حياة، مش حاطين وقتهم كله بس في الجوال أو
1: صح
0: يعني مواقع التواصل الاجتماعي، لسه قاعدين يعيشوا الحياة زي المفروض إنها تعاش.
1: فعلًا هذا يمكن يخلينا إحنا ننتبه شوي إلى موضوع التعمق في استخدام الجوالات ولا الأجهزة أيا كانت، إنه الحياة ترى مو بس AI، مو بس يعني ذكاء، مو بس التواصل الفعلي، ما هو الستريك اللي إحنا نرسل لبعض أو الرسائل اللي إحنا نتواصل فيها بشكل يومي.
0: صح.
1: يعني التواصل الإنساني أوسع وأكبر، فهالشيء يمكن ما يخلينا يعني أو نحاول إنه نحن ننسى كيفية الحياة والطريقة الفعلية في التواصل.
0: ويمكن دحين إحنا شايفين حقيقي خالد إنه كثرة التوحد.
1: أي نعم.
0: التوحد يعني لا يمكن تروح أي مكان ما تلاقي تشوف أطفال إلا في عندهم نوع من أنواع التوحد.
1: صحيح.
0: وأتوقع إنه يعني الطفل لما من يوم ما هو يكون لسه طفل وصغير ولسه يبدأ يتعرف على الحياة، على طول إحنا نعطيه جهاز ونخليه مع الجهاز لوحده ليل ونهار
1: عشان يسكت.
0: ليش إحنا نبغى أطفالنا يسكتوا؟ ليش
1: بضل.
0: الطفل مخلوق عشان هو يكون أكتيف، يتحرك، يلعب، ينطنط، يروح يجي، يسأل، يفهم.
1: صح.
0: مش عشان نعطيه جهاز ونسكته.
1: أيوه.
0: هذا الموضوع لازم نتكلم عنه في 26 ضروري.
1: فعلا يبغى لها حلقة نتكلم فيها
0: إن شاء الله.
1: يعني هذه الدراسة اللي اليوم تكلمنا عنها، وأيضا بعض الحالات اللي ممكن أنها تتضاعف مستقبلا، في الواحد ينتبه. إحنا أنفسنا يمكن نتكلم معكم، أنا كنت أقول مريم اليوم أنا أقضي وقت صراحة طويل على الجوال، فيبغى لي والله أنتبه شوي عشان ما أحس بالوحدة.
0: يس ضروري.
1: نكمل معكم ونستقبل اتصالاتكم، ارسلوا أرقامكم ومشاركاتكم على الواتساب 80 244 2828.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM. استوديو 20 الآن على

0: جدة اف ام
1: استديو 20 على جدة اف ام، وتقريبا احنا في النصف الساعة الأخيرة اليوم من الحلقة. طبعا كنا معاكم من 8 ودائما نفتح أبواب استديو 20 الساعة 8. يا هلا وسهلا بالجميع، كل من انضم إلينا الآن، ونجدد التحية والترحيب لكل كانوا معانا في بداية مشوارنا من الساعة 8. أذكركم برقم الواتساب اللي ممكن تشاركوا عليه، وكمان ترسلوا أرقامكم وأحنا نكلمكم على 800-244-28-28. فقرتنا اليوم بالأغلبية كنا بنتكلم فيها عن الادخار والإنفاق. هل أنت مع الادخار ولا مع الإنفاق؟ هل أنت تقول أنا يعني بالذات في مرحلة الشباب لابد ان احنا نستثمر مرحلة الشباب وندخر على قد ما نقدر، ولا مع ارتفاع تكاليف الحياة هل الافضل نستمتع بفلوسنا اليوم ولا نضغط على انفسنا، ولا احنا نوفر للمستقبل؟
2: نشوف اراء اصدقائنا، والاغلبية تروح لاي الاتجاهين، ونقول الو الاتصالنا الحالي. حياك الله، مساء الخير باسم. اهلا وسهلا باسم.
3: يا هلا، مساء الورد والابداع اللي يحقق احلامكم. لك يا خالد ومريم والمخرجه خلود، واحلى تحيه لبرنامج 29 وساعة حب.
2: الله يخليك ان شاء الله، تسلم.
1: لا انت اثبت يا باسم انك انت متابع رائع وجميل وجيد وتجنن حقيقي.
3: مو ناقصكم الا لولو عشان تدخل الكوميديا على في البرنامج معاكم انتوا الاثنين.
2: الله يعزك، تسلم طال عمرك. على العين والراس، وشكرا لاستماعك لكل برامج جدا جدا.
1: اي والله، يعني
2: اي والله.
3: مع انه زعلت على صبح ومساء صراحه، لكن يلا.
1: على فكره يعني الدوره الجديده اكيد كل زملائنا لهم كل التحيه والتقدير والاحترام، ومبدعين وين ما راحوا وفي اي صراحه برنامج يكونوا فيه، لكن اكيد راح ان شاء الله يكون في برامج حلوه للجميع وتستمتعوا معانا كمان ان شاء الله.
3: بس الواحد يزعل على برنامج احبه.
1: يس، بس ان شاء الله في برامج كمان احلى، يعني راح الحلو يجي الاحلى.
3: دائما احلى واحلى.
2: الله يخليك
1: وانتو الاحلى.
2: يلا بعدين نبغاك تقيم محبتك لاستوديو 20.
3: هو بدون شيء، الحلقه اللي الحين تابعتها صراحه ممتازه.
2: الله يعزيك.
3: لانه كنتوا دخلتوا في كذا موضوع، وفي موضوعين هم قريبات من بعض، يعني موضوع الادخار، موضوع الضغط الانجاز المبكر، ترى اثنينهم واحد.
2: هذه فقرة ما بعد راح تكون معنا إن شاء الله فيها مختص في كل حلقة بإذن الله تعالى، أو في بعض الحلقات سواء في موضوع مرتبط بالموضوع اللي نطرح بداية الحلقة أو في مواضيع ثانية مختلفة. خلينا نسألك اليوم، أنت مع الناس اللي يعني تنفق بشكل يومي وتستمتع وتعيش حياتها، ولا من الأشخاص اللي عندك يعني تصورات كذا مستقبلية وعندك موضوع الادخار أولوية يعني له جزء في حياتك؟
3: والله شوف، أنا في شبابي كنت أحب أني أصرف وأنا استمتع بالصرف. عرفت شلون؟ مش أضيع، أستمتع بالصرف، لأن في ناس تضيع فلوس على الفاضي والمليان، لكن في ناس تستمتع وما تخلي فلوس عادي، مين مشكلة، هذا حلالي وأنا اللي تعبان فيها ومن راتبي. يعني ما هو في ناس كمان تأخذ تقسيط عشان تضيع، للأسف هذه مشكلة كبيرة يعني، فتحمل نفسها ديون. لكن لما تستمتع بفلوسك انت بس بدون ما تضر احد، عرفت شلون؟
2: اي نعم.
3: هذا انا ما اعتبره يعني شيء خطر.
2: أيه.
3: لكن ممكن يجيك وقت انك تحتاج.
2: بالضبط.
3: كمان الصرف يعني بالزياده انا اشوفه غلط، يعني انا ما انتبهت للشيء هذا لما صرت كبير شوي.
2: أي.
3: فصرت لما مثلا لشيء موضوع معين أضع شيء أبتلش كيف أعمل فلوس.
2: يا سلام.
3: لأني ما وفرت حتى لو جزء بسيط للي قدام، لأنه ما تدري وش يصير قدام.
1: صحيح.
3: هذا الشيء المهم يعني.
2: الموضوع يصير ميزان، ولكن في الأساس أنك تعيش وتنبسط، يعني ما تحرم نفسك.
3: أي نعم. أنا أقول استمتاع استمتع بدون ما تضر غيرك.
1: صحيح.
2: الله يعزك.
3: لأنه في الله يعطيك، لأنه في ناس تأخذ أقساط زي ما أقول لك وتضر نفسه وتضر أهلها. لكن الاستمتاع بالشيء اللي هو بيدك تتحكم فيه زي الراتب، ما فيها ضرر.
1: وما تحمل نفسك ديون بعد كذا ما تقدر أنت تسدها، ولا ممكن تعمل مشكلة في العائلة مثلا، ولا ما تعرف تسدها. نعم. ولا ديون تتراكم عليك، ولا أنك عشت وتضيق على نفسك وعلى أسرتك وعلى عيالك.
3: هذه أكبر مشكلة، لأنه ترى مبدأ أنك تقصدي على الفاضي والمليان
1: في شيء تحتاجه أو شيء ما تحتاجه لمجرد الرفاهية. نعم،
3: والرفاهية والكماليات.
1: صحيح. شكرا لك. نعم،
3: قبل ما أروح بس كلمة على زود على كلام الدكتورة.
1: أيوة.
3: اعتدال الضغط على الإنجاز المبكر.
1: أيوة.
3: أي إنسان يقول كيف حافظ، كيف أصرف، كيف أبعد عن اللي يخليني أضيع، هذا يصير في عامل ضغط على نفسه، لأنه يحاول يجيب كل شيء في صفه.
2: نعم.
3: كلمة كيف
2: يطول لي بعمرك يا باسم حبيبنا، أكرمتنا في التواصل الجميل. لا أبدا، الله يخليك،
3: وبالتوفيق بالبرنامج الجميل جدا لك خالد ومريم. شكرا. والمخرج خلود.
2: الله يعزك. شكرا لك وحياك الله. أهلا وسهلا.
1: طيب كمان معنا يحيى. أهلا وسهلا.
0: يا مساء الخير عليك مريم وخالد خلود مستمعي ذا جدة.
1: أهلا وسهلا يا يحيى، وعليكم السلام ومساءاتك سعيدة.
0: طيبة.
1: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
0: الحمد لله خير، انبهرت في البرنامج هالجديد.
1: والله أنا كنت معاكم ترى، يعني ما يعني من 29 ل 20 يعني 9 كذا بينهم.
0: طبعا ما احنا ما ننكر فضلك طبعا.
1: الله يكرمك يا رب.
0: 29
1: تسلم. يعني هو فرق 9 بس، من 29 ل 20 يعني.
2: نقصنا 9.
1: نقصنا 9 وامورنا تمام.
0: زين.
1: طيب يحيى قل لي ايش رايك اليوم في موضوعنا بالاغلبيه، انت مع مين، مع الانفاق ولا مع الادخار؟ هل لازم من الشباب انه لازم يعني يدخر ويستثمر امواله، ولا ينفق ويعيش ويستمتع، ولا يقدر يوازن؟
0: والله اذا حط يده مشكله، اذا يبين كل يوم يستمتع مره واحده ويفلها زي ما قالوا، مشكله انه بكره يحتاج.
1: ايوه.
0: فلا بد يعني يقول يعني يكون ما شاء الله متوسط.
1: نعم نعم، يعني أنه يقدر يوازن يعني في عصرنا الحالي، في وضعنا الحالي، مع مثلا متطلبات الحياة، مع الترفيه اللي احنا بنشوفه، مع الالتزامات، يقدر الشاب أنه يوازن ما بين أنه يدخر وبين أنه يستمتع.
0: نعم.
1: قادر يوصل للموازنة هذه؟
0: مشاكل يعني هو لازم أنه يرتب، يعني يرتب يعني الحاجة مثلا أقدر الله حاجة مستقبلية، هم ما بيعلم طبعا، ما حد يعلم بالأقدار. نعم. لابد يعني يكون ما شاء الله مرتب الأمور، يعني لو أصبح عليه يوم من الأيام أو صارت عليه شيء يعني ما شاء الله موجود مع اللي حاطها على جنب كذا، ما يقول بعدين يروح يدور على سلف ويعطوني سلف لين بعدين كذا، وانت عارف الحين الناس حتى ما تسلف أصبحت. نعم. يعني ثقيلة بالسلف.
1: تمام، شكرا يحيى، ليلتك سعيدة.
0: ألعب
1: هلا وسهلا. طيب نروح بشكل سريع خالد للواتساب. وعلي مهيوب يا هلا وسهلا، يقول في التنمية البشرية والنمو الشخصي قدرة الفرد على التطور المستمر والتغلب على التحديات الصعبة والوصول إلى أقصى إمكانياته من خلال الانضباط والابتكار. خليني أقول إنه لما الإنسان يبدأ يطور في نفسه ويتغلب على التحديات يقدر يضبط حياته سواء في ادخار أو في إنفاق.
2: أي بالضبط. نعم، وهي ترجع إلى إدارة الحياة ومن ضمنها الإدارة المالية.
1: نعم،
2: هذه واحدة من الأساسيات.
1: طيب عبد الله بركات أيضا على الواتساب يقول مساء الخير لكم جميعا، أنا من النوع أصرف بس بالمعقول، لا إفراط ولا تفريط.
2: يا سلام.
1: تمام،
2: حكيم عبد الله بركات.
1: أيوة.
2: طيب أكيد نكمل معكم، نقرأ رسائلكم ونواصل فقرات استوديو 20، ولكن خلونا نطلع لهالفاصل ونرجع لكم.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: استوديو 20 الآن على جدة FM.
5: حياكم الله استوديو 20، واهلا وسهلا فيكم في هالجزئية من البرنامج. مريم، في أشياء تصير في حياتنا بالصدفة ويصير لها أثر غير متوقع.
6: نعم، وأكيد وصلنا لفقرة أثر غير متوقع، هذه الفقرة الرهيبة الغريبة اللي حقيقي بتخلينا نعيد التفكير في حياتنا وكيف في أشياء بسيطة صارت زمان بالصدفة وبس حمت البشرية وحافظت على البشرية وعلى الناس.
5: أي والله، كيفية يعني وصولنا لهالاختراعات وكيف يعني امتد هذا الأثر اليوم من هذا، جاب الصدفة في اختراعات كثيرة. واحدة من المشاكل الكبيرة اللي كانوا يعني يعانون منها الناس، السيارات في بداية اختراعها كان فيها اشكالية كبيرة جدا، موضوع زجاج السيارة. يعني لما كانوا الله يحمينا وياكم يسوون حوادث، ترى كانت وفيات يعني في حالات كثيرة تصير بسبب هالزجاج اللي موجود في السيارة، يتهشم بسرعة، ممكن سائق المركبة واحد فيها يعني يتعرض لاصطدام، يطير ترين من القزاز الأمامي أو الجانبي أيا كان.
6: يعني كان زجاج السيارات خفيف،
5: أي نعم،
6: ما يتحمل أي صدمة،
5: أي مش مثل اليوم. أي لما يتعرض لأي كسر ولا شيء ما تلقينا يتهشم.
6: أي
5: نعم، يكون متماسك. فاليوم راح نتعرف على أروع الصدف بالتاريخ وكيف تم اختراع زجاج السيارة الحالي.
6: أوكي.
5: يقول لك سنة 1903 كانت البشرية على موعد مع واحدة من أروع الصدف، فخلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة تمكن الرسام والملحن والعالم الكيميائي الفرنسي إدوارد بينيت كوتوس دون قصد، يقول لك، من تحقيق اكتشاف هام ساهم في إنقاذ آلاف الأرواح البشرية بشكل يومي.
6: تمام.
5: خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر 1903، تذكر التاريخ، كان هذا العالم بصدد إعادة تنظيم محتويات رفوف مكتبة.
6: قاعد في بيته يرتب المكتبة ويرتب الكتب وإلى آخره.
5: أي رسام ومُلحن وعالم، فإنسان منظم.
6: تمام.
5: يقول لك طلع للسلم، بعد صعود للسلم أوقع العالم الفرنسي هذا دون قصد قنينة زجاجية.
6: تمام.
5: كانت موجودة على أحد الرفوف العليا.
6: أوكي.
5: فما كان منه، يقول لك، إلا نزل في سعي منه يجمع بقايا الزجاج المتناثرة.
6: لازم ينظف مكان الزجاج اللي انكسر.
5: خلاص، هو يعني وراء مهمة تنظيف الحين. لكن لكن إيش صار بعدين؟
6: طبعاً اللي صار إنه هو تفاجأ من المنظر اللي شافه، بدل إنه تنكسر القنينة الزجاجية وتتحول إلى قطع صغيرة لما طاحت على الأرض، ظلت الأخيرة قطعة واحدة زي ما هي. تمام. كما أنها بسبب الصدمة اللي ارتطمت بالأرض، لاحظ هذا العالم وجود بس تشققات عديدة على القنينة، وعلى طول أمسك إدوارد القنينة الزجاجية المتشققة وباشر يعني بيشمها لمعرفة محتواها، ليش هي ما انكسرت وانكسرت إلى عدة قطع أو تفتفتت زي ما يقول.
5: أي.
6: تمام.
5: يعني التقنية كانت ضعيفة، ما في أجهزة، هو كان يضطر أن يتعرف على التركيبة بالشم.
6: بالشم.
5: أي.
6: حقيقي أيوة، يعني حتى الاكتشافات بتكون بدائية بالأول، ما في هذيك المعامل والمصانع اللي ممكن يحلل الزجاج ويشوف من إيش مكون. طيب، هو كان معاه في المكتبة، في اثنين من المساعدين قاعدين يساعدوه في المكتبة،
5: شاركوا فيها.
6: أوكي. نظر إلى أحد مساعدي داخل الغرفة وأخبره أنه القنينة الزجاجية احتوت سابقا نترات السليلوز، لكن مع مرور الوقت تبخرت هذه المادة وتركت طبقة رقيقة على الجدران الداخلية للقنينة.
5: وهكذا يقول لك يعني عن طريق الصدفة اللي جرت في سنة 1903 اكتشف هذا العالم زجاج الأمان اللي راح نعتمد عليه خلال السنوات التالية كزجاج للسيارات، مما سيساهم في إنقاذ ملايين الأرواح البشرية. بعد هذه الحادثة قرأ إدوارد يعني في إحدى الصحف الباريسية مقال حول حادث مرور أليم راح ضحيته سيدتين مثل ما أشرنا في البداية،
6: yes.
5: عقب إصابتهما على مستوى الرقبة بسبب تناثر شظايا زجاج السيارة. شوف الحوادث يعني شناعتها كانت من الزجاج وكيف أنه كان يعني تتطاير الشظايا على الراكبين. بالتزامن يعني مع اطلاع على المقال على مقال آخر حول ارتفاع أعداد القتلى خلال حوادث المرور بسبب زجاج السيارة، فكر العالم الفرنسي في تجربته السابقة اللي ظلت خلالها القنينة الزجاجية قطعة واحدة، ليبدأ أثر ذلك بإجراء بحوث من أجل صناعة زجاج آمن للسيارة.
6: طبعا ظل يبحث ويفكر، وبعد مضي فترة وجيزة نجح طبعا في إنتاج الزجاج الرقائقي، وفي عام 1909 حصل العالم الفرنسي على براءة اختراع الزجاج الرقائقي ليقوم بحلول سنة 1911 على بعث مؤسستي الخاصة لإنتاج هذا النوع من الزجاج. يا سلام.
5: أي والله،
6: يعني صراحة كانت صدفة عملت أثر غير متوقع، وإحنا قاعدين نعيشها ونتعايش فيها إلى الآن في حياتنا، يعني من كم سنة يعني بصدفة إنه زجاجة وقعت من على الرف على الأرض، وفكر وقتها يعني هو مو إنه والله تجاهل الموضوع وقال أوكي مالي شغل خليني أنظف وأشيله وخلاص، فكر إنه ليش هذه ما انكسرت.
5: فعلا هو عالم، والعلماء يعني لهم طريقة تفكير يعني رهيبة، مع أن الصدفة يعني وقعت في عام 1903 وكان أول إنتاج فعلي في عام 1911. أي نعم، وتبنت إحدى الشركات الأمريكية وبدأ الإنتاج، فهذا كان أثر غير متوقع اليوم اللي نختم فيه استوديو 20، إن شاء الله نكون قدمنا فيه يعني المادة جميلة تليق فيكم ووفقنا في تقديم وإعداد هذه الحلقة، فشكرا لكل المستمعين الكرام.
6: نعم لكم تحياتنا كفريق عمل داخل الاستوديو، زميلي خالد مستور، أنا مريم العمري، في التنسيق للضيوف زميلتنا ريهام قبوري، كل الإخراج الحلو اللي احنا استمتعنا فيه أكيد لمخرجتنا
5: خلود لبني. شكرا يا خلود،
6: مع السلامة.
4: استوديو 20 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.

0: أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيدا عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
5: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: خلاصة.
5: تبحث عن بوصلة حقيقية تنظم بها حياتك المهنية والشخصية وتمنحها المعنى؟ الجواب يطرحه ستيفن كوفي في كتابه الخالد، العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. الفعالية الحقيقية تبدأ من الداخل وتنطلق نحو بناء علاقات متوازنة مع الآخرين. السر الذي يرتكز عليه كتاب العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية يكمن في أن تكون مبادراً لا منتظراً للظروف، وأن تضع النهايات الواضحة نصب عينيك. تذكر، ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

فن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: ريشة.
3: جمع رافائيل في لوحة واحدة أفلاطون، أرسطو وكبار فلاسفة اليونان، رغم أنهم عاشوا في عصور مختلفة. إنها احتفاء بالعلم والفكر أكثر من كونها مشهداً تاريخياً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى. الله الله.
3: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائم الانطلاقة بالعناوين. الأولمبية السعودية ترسم طريق المستقبل، مواهب شابة ومراكز للنخبة وطموحات تبدأ من ناغويا. الهلال يتصدر المشهد داخل الملعب وخارجه، ملكية جديدة وصفقات مبكرة، والزعيم يبدأ فصلا جديدا. تعثران متتاليان يزيدان أزمة الثقة، الأهلي في مواجهة مع نفسه وجماهيره. ثلاث مواجهات تدشن الجولة الخامسة من روشن، الفيحاء يلاقي الخلود، ونيوم يستقبل الخليج، والدرعية يصطدم بالقادسية.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد ومنصه الاولى كذلك ومستمعين عبر اثير جده اف ام. حلقه جديده من دورنا غير دائما اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج اللي ظهر لكم الان على الشاشه. تقدر تتابعنا بشكل مباشر عبر حسابنا في منصه اكس, تكتب في البحث دورنا غير يظهر لك حساب البرنامج, تتابع مقاطع الحلقه والحلقات السابقه. خلوني ارحب بضيف في هذه الحلقه الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله ابو فهد, اهلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا ابو ساره, مسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير.
0: كذلك ارحب بالعزيز حمد السويل, حياك الله حمد. ابو ابراهيم اهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا عبد الرحمن, احييك واحيي جميع الزملاء الاعزاء, زميل علي ومشعل وماجد, ان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهدين والمتابعين باذن الله.
0: ماجد هود ابو انمار اهلا وسهلا, سعيد بحضورك.
3: الله يحييك ابو ساره, مسي عليك ومسي على زملائي علي وحمد ومشعل. وكعادة دورينا غير إن شاء الله تثري حلقة تثري المشاهدين والمشاهدات بأخبار مفيدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. مشعل العتيبي من جدة أهلا وسهلا بنهار, سعيدين بحضورك.
4: حبيبي أبو سارة أرحب فيك وأرحب بالزملاء بإذن الله نقدم حلقة ممتعة للمشاهدين.
0: طيب خليني ببدأ بشكل سريع كذا أخبار سريعة عندنا من الزملاء. حمد بسألك عن مارتينيلي, وش آخر التحديثات بالنسبة لمارتينيلي؟
2: مارتينيلي وصل الرياض مساء أمس, أجرى الفحص الطبي اليوم. اللاعب تقريبا تبقى فقط التوقيع والإعلان الرسمي مع نادي الهلال لتكون آخر الصفقات بالنسبة للاعبين الأجانب اللي هم غير المواليد. فبيكون كذا الهلال أغلق صفقاته زي ما قلت لك للثمانية لاعبين اللي هم فوق ال 21.
0: طيب مراد هوساوي وعرض القادسية.
2: مراد هوساوي أنا أكد لك عن طريق طاولة دورينا غير أنه إدارة الهلال لم يصلها أي عرض سواء رسمي أو شفهي من إدارة نادي القادسية بشأن اللاعب مراد هوساوي. أيضا يمكن أنا أشوف بعض الأخبار اللي تطلع أو يعني في وسائل التواصل الاجتماعي أنه حتى اللاعب طلب أنه يغادر لأخذ دقائق لعب أكثر. أكد لك أنه ما حدث أي اجتماع أبدأ فيه اللاعب هالرغبة. أنا توقع الشخصي لو جاء عرض للهلال من نادي مثلا في في في

0: عن صفقات جديدة بالنسبة للنصر أو في تغييرات جديدة أو حتى في لاعبين محليين أو أجانب؟ في شيء جديد؟
1: الجديد أن مدرب نادي النصر تحت 21 سنة بدوا طبعا دوري جوي كان موجود في المدرجات هو طاقم الفني والطبي بدون أي عقد وعدم موافقة لجنة الرقابة المالية على عقودهم ولعب الفريق بدون مدرب وبدون مساعد مدرب وبدون لاعبين يتجاوزون 8 لاعبين كانوا موجودين في المدرج. النصر يلعب دوري جوي 21 سنة واللاعبين اللي يلعبون لاعبين تحت 17 سنة فرق 4-5 سنوات لا وفرق فئة كاملة يعني دوري 17 في دوري 18 كذلك في دوري 21 لا اللي جالسين يلعبون في دوري 21 هم الفئة الثالثة اللي هو دوري 17 واللاعبين الصغار
0: جميل.
1: اللي موجودين فبالتالي اليوم اللي مر فيه النصر من صراحة أزمة مالية كبيرة جدا والصمت الكبير حولها يا عبد الرحمن صمت غريب صمت غريب حرفيا في كل ما تعنيه الكلمة مع سواء من شركة نادي النصر من الرقابة المالية من الشركة المالكة للنادي من كل الجهات اللي جالس يصير اليوم في النصر تحديدا في ملف التعاقدات واللاعبين كارثة كبرى والدليل على ذلك اليوم فتح شيء جزئي من الرقابة المالية بالنسبة للنادي النادي يتفق مع عدد من اللاعبين على تجديد عقودهم اللاعبين في 21 اللي رواتبهم 60 و70 و80 ألف اليوم تم رفضها لحين وصول المبالغ المالية إلى 500 ألف ريال نزول اللاعبين رواتب اللي راتبه 60 ألف ينزل راتبه 20 ألف ممكن يقبل عقده اللي راتبه 50 ألف لازم يكون راتبه 20 و15 ألف فبالتالي اليوم اللاعبين صغار اللي
0: يستلمون يعني حطوا لهم سقف
1: يعني السقف هذا اللي موجود اليوم اللاعب ما راح يرضى اليوم النصر يملك كابتن منتخب 20 الكابتن عبد الرحمن السفياني بكره بيلعبون ضد عمان في التصفيات المؤهله لكاس اسيا هو كابتن رايح يلعب بدون عقد
0: ليش ما جبت عقد
1: لا في واحد ثاني اثنين عبد الرحمن السفياني
0: نفس الاسم
1: ممكن. نفس الاسم عبد الرحمن حسن السفياني كابتن منتخب 20 يلعب الان بدون عقد بعد ما تم الاتفاق على مبلغ مالي اليوم المبلغ المالي يتجاوز السقف فبالتالي توقفت المفاوضات فواز مشهور ظهير ايسر لاعب اساسي وبكره بيلعب مع المنتخب تحت 20 توقفت المفاوضات فبالتالي اليوم اللاعبين النصر واللي جالس يجهزهم ويهيئهم لمستقبل النادي وفي خانات جدا مهمه انا اقول للنصراويين الان عبر برنامج دورينا غير لا تستغربون ابدا اذا راحوا لاعبينكم انديه ثانيه لان النادي مو بقادر يتحرك في اي موضوع من الصفقه
0: أبرجع للموضوع في يعني في جزئية النصر بس أبروح لك أبو أنمار أبتكلم عن الاتحاد يعني في تحركات كبيرة بالنسبة للاتحاد بعد ذهاب ديابي أنا أعتقد الاتحاد عمل جبار خلال الفترة الماضية بالنسبة للتخلص من كثير من العقود الموجودة عنده الآن التعاقدات الجديدة أتكلم عن أنيس بالحاج أعتقد
2: هو قريب جميل الجميع يعلم ترى أن الاتحاد أو الإدارة الرياضية تبحث عن لاعبين في الوسط والجناح طبعا هناك بعض اللاعبين اللي قام في تعثرات في الفترة الماضية ولكن أنا أؤكد لك في أن الاتحاد بالنسبة للاعب الجزائري أنيس حاج موسى لاعب في نور تمت اتفاقات كاملة بين الطرفين بمبلغ يفوق 25 مليون يورو لأربع سنوات مقبلة
0: 25 مليون يورو هذا شراء عقد ولا رواتب؟
2: شراء عقد
0: أوكي.
2: نعم أما بالنسبة للاعب ريتشارد ريوس اللاعب الكولومبي لاعب بنفيكا طبعا إعارة لمدة موسم غير قابلة للشراء يعني ما في شرط الشراء
0: إلزامية يعني ما في شرط إلزامية
2: نعم
0: ممتاز
2: المفترض عبد الرحمن انهم يوصلوا قبل مباراه النصر يعني 99% المفروض كان اليوم يوصل اللاعب ريتشارد ريوس ولكن انا والله ما عندي معلومه ايش سبب التاخير ولكن اذا وصل مثلا بكره جمعه تقريبا خميس او الجمعه فحيكون مشاركته تحت نظر مدرب ينس
0: يمكن راحت عليه الطياره ولا شيء يمكن تاخر في المطار يمكن جايز. بس هي تمت
2: عندك معلومات
0: لا هي تمت بس يمكن خلنا نشوف ننتظر ونشوف طيب أروح لك أخيرا أبو نهار بعد الخسارة القاسية اللي كانت من الهلال وليس فقط الخسارة نتكلم هي شخصية اللاعبين لم تظهر مثل ما تعودنا عليها بالنسبة للأهلي أمام الهلال أو حتى شخصيتهم الطبيعية اللي دائما نشاهد فيها فريق الأهلي غرفة الملابس كيف وضعها ليش توني طلع يتكلم عن بعض مستويات اللاعب

0: لاعبين، هل صار شيء في غرفة الملابس يعني هو اللي خلى توني يتكلم؟
1: في البداية أخوي عبد الرحمن الموضوع أكبر من خسارة، الموضوع انهيار كامل لفريق النادي الأهلي. يعني شاهدنا بعد الخسارة أمس ظهر إيفان توني بتصريح، يعني التصريح يعتبر غريب جدا على بيئة النادي الأهلي. النادي الأهلي آخر ثلاث مواسم كان فيه استقرار كبير في غرفة الملابس، كان الجمهور يعني معول بشكل كبير على اللاعبين أنهم يضرب أداء كبير في المباريات نظير اللحمة الكبيرة في غرفة الملابس. الأهلي الآن فقد غرفة الملابس بشكل كبير، اللاعبين بشكل واضح وصريح أعلنوها بعد مباراة الهلال لا يرغبون باستمرار روي بيدرو كمدير رياضي. الجميع الآن في السعودية متفق على رحيل روي بيدرو ما عدا الأستاذ أحمد الشنقيطي الذي يرى أن استمرار بيدرو في مصلحة النادي الأهلي.
0: يعني القرار عند أحمد الشنقيطي قصدك؟
1: رئيس اللجنة التنفيذية كل بيد أحمد الشنقيطي الآن، ما بيقول له هو يشتغل في النادي أحمد الشنقيطي.
0: ليش؟
1: بعد استقالة خالد طارق استقالة حازم الحازمي ما بيقول لأحمد الشنقيطي الآن.
0: تعتقد أن هذه الاستقالات هي تهيئة لأمر معين قادم قريبا بالنسبة للنادي الأهلي؟
1: أعتقد أنه ردة فعل على غضب الجماهير.
0: بس ما مو مو
1: يعني وصل الاستمرار، إيه استمرارهم كان تقريبا باقي شهر عليك.
0: لا يعني مو مو بمسألة أنه ممكن النادي الأهلي خلال فترة قريبة يتم شراء عدد من الأسهم فيه أو انتقال ملكيته إلى شركة أخرى أو غيرها من الأمور.
1: لا لا لا لسه باقي شهر 10 بيتم تشكيل مجلس إدارة جديد زي ما أنت عارف أخوي عبد الرحمن، يعني ممكن كان يكمل خالد طايش والحازم لين شهر 10. طيب. باقي شهر تقريبا، بس ردة فعل الجماهير كانت عنيفة جدا، فضل الاستقالة.
0: خليني أجل أقول بسم الله وبركاته لا نبدأ حلقتنا، هذه كانت يعني بداية الحلقة كذا بس ريفريشنج على الأخبار، آخر الأخبار الموجودة. تنطلق حلقتنا أكيد بالمؤتمر الدوري للقطاع الرياضي اللي عقد اليوم، تناول تحديثات ومستجدات اللجنة الأولمبية والبارالأولمبية السعودية ومشاركة فريق السعودية في دورة الألعاب الآسيوية العشرون التي تفتتح منتصف شهر سبتمبر الجاري في نوغويا اليابانية. طبعا كشف الأستاذ عبد العزيز بعشر رئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عن تحديد 11 رياضة بشقيها الأولمبي والبار أولمبي كرياضات منصة أو منصات التتويج، وهي ألعاب القوة والجودو والتكواندو والكاراتيه والسباحة ورفع الأثقال والرماية والفروسية والمبارزة والمصارعة. وتحدث كذلك عن استراتيجية كاملة خلال الفترة الماضية انطلقت في عام 25 ومستمرة خلال الفترة القادمة، فيها أمور كثيرة جالسين يتكلمون عنها. الجميل اللي شفته اليوم أن الأمور أصبحت أكثر وضوحا فيما يخص الألعاب الأولمبية. علي
2: الأكيد أن العمل الكبير اللي موجود عمل مختلف كليا في اللجنة الأولمبية البارالمبية. اليوم افتتاح مراكز النخبة في عدد من المناطق صارت موجودة. اليوم عبد الرحمن تشوف في رقم جدا مهم، 48% من المشاركين في ناغويا هم تحت سن 23.
0: صح.
2: فبالتالي اليوم البيئة اللي انت جالس تسويها والحوكم اللي انت جالس تسويها حتى في المشاركين هذا يعطيك انطباع كبير جدا اليوم تهيئة مستقبل واعد انه كيف يقدر يخدمك على مدى بعيد. اليوم ترى موضوع انك تشارك بلاعبين صغار وبأعمار تحت 23 سنة مقارب ل 50% من المشاركين بالنسبة لك كعدد، فانا اشوفه اليوم رقم كبير جدا. انا اعتقد ان اللجنة الأولمبية البارالمبية جالسة تقدم عمل كبير، ويظهر هذا شيء الاهتمام الكبير يعني في البداية من سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، سمو نائب الأمير فهد بن جلوي، على الاهتمام في المشاركات السعودية بشكل أفضل. دائما حنا في المشاركات ترى الأولمبية البارالمبية دائما ما نحقق أرقام مميزة، دائما ما نحقق ميداليات ذهبية وميداليات فضية وبرونزية. فبالتالي أنا أعتقد أن اليوم الأرقام اللي جالسة تصير موجودة أنا أشوفها طبيعية، وأكيد أن السعي والعمل أكبر خلال الفترة القادمة على أن يكون في حصاد بشكل اكبر واستثمار ناجح بحول الله.
0: طيب خليني اشوف حديث الاستاذ عبد العزيز باعشن بعد المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي.
3: ما شاهدنا المدرب السعودي متواجد يعني بكثرة خاصة بالفروسية، على الأقل احنا جيدين بالفروسية.
4: طبعا احنا دائما لما نقدم الأفضل للاعب المدرب اللي نبغاه هو المدرب الأفضل في العالم للاعب، لكن في برامج موجودة اليوم سواء في النخبة من مساعدين مدربين من المملكة ودعمهم أن يكونوا مدربين على أعلى مستوى في المستقبل، وهذا ما نطمح إليه.
3: طيب اليوم ما هي الطموحات هناك في ناغويا؟
4: مثل ما ذكرنا من 9 إلى 12 ميدالية، والطموح أن نقدم الأفضل في البطولات القادمة بإذن الله.
3: بالتأكيد الدعم كبير جدا من الدولة وعليكم يعني حمل ثقيل. ماذا توعدون الجمهور والجميع؟
4: نوعد أنه برامجنا تكون شغالة وفعالة، نوعد أنه لاعبتنا يشاركوا بأفضل يعني أفضل المنافسات والتنافسية في البطولات، ونوعد أنه قادم أفضل بإذن الله.
0: حمد، هذا حديث الأستاذ العزيز باعشن عن الطموح والمستقبل وناقوية تحديدا.
5: شوف، جميل أنك ترسم لك استراتيجية عبد الرحمن بالأرقام وتسعى لتحقيقها. يعني اليوم تتكلم عن 48% من اللاعبين اللي بيشاركون في الأولمبياد القادم تحت 23 سنة، 144 لاعب بيمثلون تقريبا 19 رياضة. الهدف اللي وضعوه اللجنة البارالمبية السعودية أنه يتواجدون ضمن أفضل 8 مراكز آسيوية، نتمنى أنه يتحقق هذا الأمر، إضافة إلى وجود أيضا
0: المشاركة القادمة؟
5: إيه؟
0: من أفضل 8 مراكز آسيوية.
5: هذا اللي فهمته من تصريح الأستاذ عبد العزيز.
0: ما أعتقد
5: تتكلم عن عبد الرحمن، برجع له بعد شوي. تتكلم عن أيضا وجود 50 منحة دراسية، تتكلم صح. عن افتتاح 11 مركز للنخبة في عدد من مناطق المملكة، منها افتتح مركز وخلص اللي هو في جدة، والآن ينشأ مركز في الرياض، كلها تدعم هالاستراتيجية لتحقيقها بإذن الله.
0: طيب، أبي تتأكد لي من المعلومة هذه، لأن ما أعتقد أن في ناغويا، أعتقد على 34 يمكن الاستراتيجية كاملة خلال الفترة القادمة، لأن إحنا في المشاركة السابقة حققنا المركز 19.
5: لا، شوف، هذا تصريح الأستاذ عبد العزيز باعشن إنه أعلن إنه مشاركة 144 لاعب ولاعبة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 يمثلون 19 رياضة أهم، وإنه وفق معايير عديدة أهمها التواجد ضمن أفضل 8 مراكز آسيوية في الرياضات.
0: 8 مراكز آسيوية ضمن الرياضات على المستوى الفردي، بالنسبة للألعاب الفردية
5: والتواجد ضمن أفضل 4 مراكز في الرياضات الجماعية. أتكلم عن البطولة تحديدها اللي هي ناغويا.
0: هي في فرق اليوم، ناغويا دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا هاي تجمع 19 لعبة اللي تكلم عنها الأستاذ العزيز. كيف اخترنا اللاعبين لل 19 لعبة هذه؟ وضعنا معايير، من ضمن المعايير أن اللاعب يكون من ضمن أفضل 10 لاعبين على المستوى الآسيوي في هذه الرياضة، فلذلك في رانكينج للاعبين في الألعاب الجماعية شيء، في الألعاب الفردية شيء، يجمع نقاط إلى ما يوصل رانكينج هذا الخاص في ترتيب الآسيوي. إحنا الآن الهدف اللي عجبني في كلام عبد العزيز مع حفظ الألقاب باعشن إنه حدد هدف في ناغويا، قال من 9 إلى 12 ميدالية إحنا نتمنى نحققها. طيب، أي واحد يفكر يقول والله إحنا طيب الدورة اللي قبل كم حققنا ميدالية؟ صح؟
5: صح،
0: حققنا 10. طيب اللي قبلها؟
5: منطقي، ترى
0: اللي قبلها حققنا 6 ترى، على فكرة. يعني المشاركة السعودية في أسياد هيناتشو 2022 كانت ثالث أفضل مشاركة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية من حيث عدد الميداليات المحققة باسم رياضي المملكة، بعشر ميداليات كانت ذهبية، 4 فضيتين و4 برونزيات، ونلنا على إثرها المركز 19 في الترتيب العام في دورة الألعاب الآسيوية. أسياد الدوحة كنا في المرتبة الأولى ب 14 ميدالية على فكرة، 8 ذهبيات 6 برونزيات. غوانزو كنا في المركز المركز الثاني في مشاركاتنا الأفضل ب 13 ميدالية، 5 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات. العمل الموجود جدا رائع بالنسبة للجنة الأولمبية والبارا أولمبية. حلو أنك تشوف في هدف، حلو تشوف مقياس لهذا الهدف، حلو تشوف أن في خطوات لتحقيق هذا الهدف. الأهم بالنسبة لنا أن جميع الأفكار الموجودة والأهداف الاستراتيجية الموجودة والأرقام الموجودة أنها تحقق. اليوم أنه يطلع الأمين العام ويتكلم للجنة الأولمبية والبارا أولمبية ويتكلم بصريح العبارة هدفنا من 9 إلى 12، ننتظر إحنا دورة الألعاب الآسيوية ونشوف هل حققنا من 9 إلى 12 ميدالية ولا لا. طيب اللي بعدها كم؟ اللي بعدها كم؟ اللي بعدها كم؟ فلذلك احنا قاعد نمشي بمسار تصاعدي، وهذا اللي نتمناه خلال الفترة الجاية. شكرا عبد العزيز باعشن على شرح المشاركة القادمة، رائعة بصراحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. شكرا لوزارة الرياضة اللي قاعد تكون شفافة في كل شيء، في كل شيء عندها شيء. سوت مؤتمر، جو الإعلاميين حضروا المؤتمر، سألوا اللي عندكم، أنا فاتح أبوابي، أنت تبي تيجي حياة كرام، أنت بجايب كيفك. خليني أروح لأمر آخر بشكل واضح وصريح. بتكلم معك بو أنمار أول شيء عن كيف شايف ردة الفعل بعد اكتمال نقل ملكية نادي الهلال لشركة المملكة القابضة. كيف تعليق

0: ناس، كيف تحس الجو العام؟
1: شوف الآن الأمور أصبحت واضحة للجميع. الهلال الآن أصبح ملكية شركة المملكة القابضة، وأنا أحسد صراحة وأغبط الهلاليين أنه عندهم صراحة شخص عضو شرف كبير مثل وليد بن طلال، وأتمنى أن هذا النموذج صراحة يكون في عدة نماذج للأندية الأخرى، الأهلي والنصر والاتحاد مثلا. لا أقول الكلام ده لأنه صراحة هذا النموذج الوليد بن طلال أظهر حبه وحسن النوايا وتقديم الدعم الكبير قبل الاستحواذ. فالأندية الثلاثة هذه تحتاج مثل هؤلاء رجال أعضاء الشرف الذين يدعمون وينمون ويظهرون دعمهم وحبهم للنادي قبل الاستحواذ. فهذا هو ما حصل لنادي الهلال صراحة. فالأمور الآن أصبحت واضحة كما هي أصلا كانت واضحة. أصلا الهلال كل أي دعم أو أي تعاقد صفقة بيان رسمي يطلع من إدارة نادي الهلال ومن هو الذي دعم.
0: طيب عندي في تويتر في إكس دواس يقول يا حبيبي يا علي، يقول هو أتوقع عليه رقابة مالية لدرجة أنه مو قادر يحدد الدقن. تراه يمزح، ما يدرون أنك أنت قاعد تسوي إيش اسمه بعض الأشياء، فما تقدر الحين يمر على وجهك شيء حاد ولا
2: لا لازم شو اسمه
0: لازم نعطيه معروض.
2: لازم معروض
0: الدواس.
2: الحلاق قال لي راجعنا بالأسبوع الجاي.
0: وكثير والله قال لك راجعنا الأسبوع الجاي. طيب أبو نهار، أنت كيف شايف اليوم نادي كبير مثل الهلال تتم الصفقة ما بين الصندوق وما بين أحد الشركات الموجودة في سوق الأسهم ويتم شراءها؟ صحيح أنه مالك هذه الشركة هو محب للهلال، ولكن اليوم نتكلم على أساس شركة تستحوذ على 70% من أسهم صندوقنا السيادي، صندوق الاستثمارات العامة.
3: شركة ولديها مساهمين، يعني انت شركة المملكة ما تقدر تقول انها ملك خاص للوليد بن طلال. لا، شركة مساهمة مطروحة في السوق السعودي، ايه فيها مساهمين كثير. الوليد يبحث عن مصلحة الشركة مو مصلحة شخصية له. يعني ايوه الاستثمار في نادي زي الهلال يعد استثمار ناجح جدا، يعني انت خلي بعيد عن كل شيء، استثمار في نادي مثل الهلال استثمار ناجح جدا للشركة وللمستثمرين، هذا امر ايجابي جدا، ونتمنى انه هذا الامر يفتح الطريق لبقية الأندية، اتحاد نصر أهلي، نتمنى هذا الأمر إنه يستمر الفترة المقبلة ويفتح الطريق بشكل أسرع لبقية الأندية.
0: وهذا اللي نبغى نشوفه علي.
2: الأكيد إن الاستحواذ يعني علامة مهمة جدا نحو تطور كبير جدا بالنسبة للأندية، لكن هذا ما يعني إنه يفتح لي عدة باب يعني كبير للتساؤلات اللي أنا ممكن أطرحها ونبحث فيها عن عدة إجابات. أولا الهلال أصدر بيان رسمي اتجاه القناة الناقلة كان بالأمس، واللي أكد من خلاله على استحواذ صندوق الاستثمارات العامة بشكل كامل على ملكية نادي الهلال 100%. وهذه شفافية واضحة جدا ومهمة. خلال بعدها بساعتين ثلاثة أعلن نادي الهلال عن ملكية الأمير الوليد بن طلال 70%. فهذا اليوم الأمر بالنسبة لي يطرح علي عدة تساؤلات أبحث عن إجابة لها. وبالعكس أنا يهمني جدا، لأن مثل هالحالات هذه الهلال يعتبر بالنسبة للأندية باب ممكن تشوف من خلاله كيف ممكن تستثمر وكيف تمشي أمورك، فبالتالي تكون الأمور واضحة بالنسبة للأندية. 70% اللي أعلنت أمس معناتها تم الاتفاق أمس، الملكية نقلت بشكل كامل أمس، فبالتالي المبالغ المالية اللي كان يدفعها الأمير الوليد بن طلال سابقا بالنسبة لنادي الهلال، هل كان يدفعها كشركة مملكة قابضة المالكة لنادي الهلال أو كدعم محب شخصي من الأمير الوليد بن طلال؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، لنفترض افتراضية جدلية نطرح عليها عدة تساؤلات، هل الدعم كان من المملكة القابضة؟ هذا السؤال الأول. إذا كان نعم فبالتالي كيف تدعم شركة نادي الهلال وهي لسه ما أعلنت بشكل كامل عن استحواذ النادي؟ إذا كان لا فهو دعم محب من الأمير الوليد بن طلال اتجاه ناديه الهلال، فبالتالي هذا المبلغ هل هو دعم مباشر لنادي الهلال أو دعم محسوب ضمن الملكية للشراء؟ فبالتالي يجب توضيح هذه الأمور من خلال القوائم المالية بالنسبة لنادي الهلال، اللي حنا نسمع أن البعض يقول أن الأمير الوليد بن طلال دفع 2-3 مليار لنادي الهلال خلال الفترة هذه، وأنه وصل قريب المليار هذا الموسم، رغم أن الأرقام اللي كانت معلنة عن مبلغ الاستحواذ أقل من مليار لشراء نادي الهلال. فهل اللي دفعه مليار ولا مليارين ولا ثلاثة؟

0: من قيمة الهلال أو أقل من قيمة الهلال، وهل الدعم اللي كان يدعمه كمحب هو ضمن عملية الشراء ولا لا؟ فبالتالي اليوم الأمور هذه اللي لما تكون واضحة يعني للشارع الرياضي والتساؤلات
1: واضح
0: تكون واضحة. طيب واضح. هذا سؤال. السؤال الثاني،
1: هذا كله سؤال واحد؟
0: طيب يا خلني بس
1: الله عليك.
0: إيه عادي، بس أنا
1: نصر سؤال هذا.
0: إيه لا بس أنا أطلع تساؤلات عشان وش هو.
1: طيب يلا عطني بسرعة،
0: لأن الهلال نموذج عشان
1: بسرعة عشان ما نطول.
0: إيه هل اليوم الهلال يتم التعامل معه من ناحية لجنة استقطاب اللاعبين ممتاز كما يتعامل بقية الأندية، رغم أن وجود شركة موجودة بقيمة شركة الأمير الوليد بن طلال 70%، هل يتعامل معه اليوم لجنة الاستقطاب في رابطة دوري المحترفين للهلال مثل بقية الأندية؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، اليوم عقود الرعاية من شركة من البي آي إف صندوق الاستثمارات العام، هل يتعامل مع الهلال اللي يملك فيه 30% مثل ما يتعامل مع بقية الأندية اللي يملكها 100% من ناحية عقود الرعاية والمبالغ الاستثمارية؟ فهذه الأسئلة اليوم لما نطرحها لنا على الطاولة، بعيدا عن موضوع التشكيك وما التشكيك والناس وكيف، هذا الكلام ما هو عندنا، احنا نطرح على الطاولة الأسئلة اللي تبحث عن إجابة.
1: طيب
0: كيف لو كان في إجابة كاملة وشافية الناس صارت تعرف اللي لها واللي عليها؟
1: طيب حمد،
2: أنا أقول أبو سارة الهلال محظوظ جدا بتواجد رجل بقيمة وقامة الأمير الوليد بن طلال، اللي ما يعتبر مالك بل يعتبر عاشق لهذا النادي، دعمه من عشرات السنين مشهود وواضح. أعتقد أنه الهلال لم يصل إلى ما وصل إليه اليوم إلا بدعم رجاله، وأهمهم سمو الأمير الوليد بن طلال اللي وضع له بصمة لا يمكن أن تنسى في طوال تاريخ الهلال حتى على مستوى الأجيال القادمة. تتكلم يعني علي تكلم كلام كثير، أنا حاب أعلق بس على كذا نقطة قالها أبو فهد، وأتمنى ما يقاطعني لأني أعطيته مجال كامل.
1: إيه
2: ما قاطعت أبدا. بالنسبة لإعلان الاستحواذ بشكل كامل، دائما عبد الرحمن أي عقود تتم يكون فيها اتفاقية ملزمة، اتفاقية ملزمة، وهذا ما حدث بين شركة المملكة القابضة وبين البي آي إف في شهر تقريبا هي 4 الماضي، فهي اتفاقية ملزمة، فقط الانتقال النهائي يحتاج إلى بعض الإجراءات، وكان من أهم الإجراءات اللي أعاقت هذا الموضوع هو أنه كانت الأندية في بند أنه يجب أن يكون 25% من الأندية الرياضية تكون أيضا ملك لوزارة الرياضة، فكان هذا لازم يتعدل بقرار يصدر من الجهات المسؤولة. هذا الموضوع تأخر، بعد صدوره شفنا إعلان وزارة الرياضة قبل تقريبا هي أسبوعين أو 10 أيام ما أتذكر، قبل فترة لما أعلن انتقال الأندية حتى الاتحاد والأهلي والنصر صحيح. بالكامل 100% إلى بي آي إف، هنا أصبح الموضوع أو صار فيه في الموضوع تسارع كبير في أنه تنتقل الملكية إلى المملكة القابضة. دعم الأمير الوليد بن طلال، أنا قلت لك الأمير الوليد بن طلال لما يدعم الهلال هو لا يتعامل مع الهلال كمستثمر بل يتعامل مع الهلال كعاشق ومحب وداعم. تتكلم عن المبالغ اللي دفعت، أنا يعني أستغرب من نغمة التشكيك ومداخيل الهلال وأوجه الصرف في الهلال، على الرغم من أنه نادي الهلال يعلم بشكل رسمي وواضح عن طريق حسابه الرسمي أنه دعم من الأمير الوليد بن طلال، ما قال لا شركة المملكة القابضة ولا قال إنه قال لك دعم من سمو الأمير الوليد بن طلال. طيب هذا الموضوع لا يمكن التلاعب فيه من قبل، اليوم حنا في زمن سمو الأمير محمد بن سلمان اللي فيه حزم ولا فيه أي مجال أنه يكون فيه أي تلاعب في الأنظمة. تتكلم عن 2024 اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الصادرة عن وزارة الرياضة بتاريخ 23 مايو 2024 عن الدعم اللي يعلن على أنه تكفل بالتزام مالي، النص في اللائحة يقول إذا تكفل أحد الأعضاء أو الداعمين بسداد التزام مالي ناتج عن عقد أو اتفاقية فيجب أن يودع كامل مبلغ الالتزام في حساب النادي أو يحرر سندات لأمر مطابقة للمستحقات من حيث القيمة والمواعيد. والأوضح أنا أقول لك في اللائحة عبد الرحمن يقول لا يجوز لمن تكفل بدعم خزينة النادي التصريح عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبار

0: اعتبار الدعم الذي قدم او الموعود به تكفلا بقيمه الالتزام ما لم يودع الشخص الداعم كامل مبلغ الدعم في حساب النادي او قيام بتحرير الضمانات الماليه. معناته لا يمكن لاي نادي ان يتجرأ ويعلن انه العضو الفلاني دعم الا وزاره الرياضه مطلعه على انه في حواله وصلت او على الاقل فيه تحرير ضمانات ماليه. بل ونصت على انه من يرتكب احد المحظورات الماليه هذه سيتحمل التبعات الماليه والمسؤوليه القانونيه الناتجه عن تصرفه. اليوم في لائحه واضحه من وزاره الرياضه، لا يمكن انه يظهر نادي يتلاعب او عضو ذهبي يتلاعب. فعبد الرحمن انا بس هذا الكلام قلته لانه قاعد اشوف كثير ناس قاعده تشكك. اليوم الدوله تدعم الجميع وسواسيه، حتى صندوق الاستثمارات قاعد اذا تتذكر جميع تصاريح البي اي اف مسؤوليها كانوا يقولون لك لدرجه انه حتى عقود الرعايه كانت تتم بالتساوي بين بين الانديه. فلا يمكن زي ما قلت لك انه اليوم فيها حزم وحنا يعني
1: متابعه وحوكمه
0: ونصوص واضحه ولائحه واضحه. فهذا رد فقط على ابو فهد في موضوع انه
1: واضح.
0: لا في نقطه ثانيه، تعامل لجنه الاستقطاب لما قال انه الهلال الان شركه، ترى حتى النصر والاتحاد والاهلي هم شركات في النهايه. البي اي اف تعتبر شركه مخصصه يعني
1: ما كلها شركات مخصصه،
0: ما عاد هو صار نادي تبع الوزاره.
1: خليني دقيقة بروح تصريح وبرجع لك عادي. بروح للتصريح الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال نشوف إيش قال.
2: تاريخي بالنسبة لنادي الهلال وفصل جديد من تاريخ نادي الهلال باستحواذ شركة المملكة القابضة واللي رأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال على 70% من نادي الهلال. فهذا يكتب اليوم فصل جديد في تاريخ نادي الهلال، وإن شاء الله يعني مع هالانتصار بنفس اليوم إن شاء الله بداية خير على هالنادي بإذن الله. كل القرارات عادة القرارات رياضية كريم، يعني كان في تفاهم جديد، وأنا أحب أشكر الحقيقة كنا بمنتهى الاحترافية ومنتهى الرقي التعامل كان معه، تقبل القرار وتقبلنا جميعا القرار. قرار استبعاد لاعب كبير، مو استبعاد، قرار إنهاء العلاقة خليني أقول. ولا يستبعد لاعب مثل كريم، لا يستبعد، ولكن يمكن مع وجود أوتكنز يمكن قد تقل فرص كريم، قد تكون موجودة، ولكن يمكن لاعب بتاريخ كريم لابد من مصارحته عن الوضع العام للنادي. وتمت المفاهمة بشكل ودي جدا، وأنا أعتقد البيانات الإعلامية من النادي أو طريقة توديع اللاعب وطريقة أيضا اللاعب في توديع النادي تعكس مدى الرقي اللي صار والتعامل الطيب اللي ما بين النادي واللاعب. وكريم لاعب كبير تاريخه، تاريخ كبير جدا، لاعب مهم في على على على يعني بتاريخ الكرة العالمية. نتمنى له كل التوفيق.
1: هذا حديث الأمير نواف بن سعد بعد انتصار الهلال على الأهلي وحديثه عن انتقال الملكية. وش تبي ترد عليه؟
3: أنا التساؤل اللي عندي وابحث فيه عن إجابة بالعكس مثل هالمواضيع هذه مرجعية بالنسبة للنصر للأهلي للاتحاد في مسألة الاستحواذ وفي مسألة حتى الدعم والصرف. اليوم نادي الهلال جالس يعلن أن الأمير الوليد بن طلال تكفل في صفقة مارتينيلي، إذا أعلنت ولا لا، وانكز وسمرفيل، ولا أنا غلطان؟
1: ومخالصة كريم بنزيما.
3: هل التكفل هذا في مقدم العقد أو في العقد كامل أو في رواتب اللاعب طوال مسيرته مع النادي؟ هذا السؤال اللي عندي، واللي أكيد أن القوائم المالية راح تجيب عليه.
1: عندك معلومة عن هذا الموضوع؟
0: ما عندي خبر عبد الرحمن، لكن أنا بالنسبة لي أشوف أن الهلال واضح جدا.
1: جميل.
0: دائما الهلال هو النادي الوحيد من 3 سنوات من بين أندية الصندوق كله هو اللي يعلن، خلنا نقول لك الملخص المالي أو الميزانية المالية للسنة كاملة.
1: طيب.
0: بأرقام واضحة وبتقرير سنوي يضم أكثر من 200 صفحة.
1: جميل.
0: وين الأندية الباقي؟ أنا أقول دائما بالنسبة لي بدل من التشكيك في موضوع،
3: ما حد شكك يا أبو إبراهيم. أنا طرحت تساؤل،
1: قل مو بعلي عشان كلمة تشكيك ذي
0: أنا بدلا من أن تشكك بأي مالك أو عضو ذهبي داعم،
3: ما حد يشكك
0: طالب يا طالب رجال ناديك بدعم هذا النادي، سواء مثلا مستثمرين.

0: رجال أعمال أعضاء ذهبيين يا أخي التفتوا للنادي.
1: واضح واضح.
0: خل شوف بدل ما تشكك خل الهلال قدوة لك. خل الهلال قدوة لك وتعال واستثمر في النادي.
1: خلاص عشان بقفل الموضوع أصلا عندي مواضيع كثيرة بعدها. لا يمكن اليوم احنا شفنا انتقال ملكية عدد من الأندية على سبيل المثال الخلود انتقلت ملكيتها بشكل سلس وسهل ولا في أروع منها. طلع لنا بعدين البيان انه نادي الخلود تم الاستحواذ عليه من قبل مالك جديد 1 2 3 4 وغيرها من الانديه الموجوده. بس تكلم عن الخلود لان في روشن ومستثمر مختلف عن الجهات الحكوميه اللي استثمرت في عدد من الانديه. نجي الان الى المملكه القابضه. المملكه القابضه كشركه مساهمه موجوده في تداول وهي تخضع لاحكام وكذلك انظمه هيئه سوق المال كتشريع. فأنت لا يمكن في حال من الأحوال أنك اليوم تفكر في الاستحواذ على عدد من الأسهم في شركة أخرى بدون ما تعلن الاتفاقية وهي إفصاح عن هذا الأمر وتفصح كذلك عن كل ما يتخلل هذه الاتفاقية عن طريق تداول لنشر هذا الإفصاح اللي هي سوق الأسهم. فشركة المملكة القابضة أعلنت هذا الشيء مع صندوق الاستثمارات العامة باتفاقية تحدثت عنها بكل التفاصيل حتى بعض مجلس الإدارة حتى بتضارب المصالح مع عضو مجلس الإدارة أنه عضو مجلس الإدارة هنا وعضو مجلس الإدارة هنا وكيف ممكن يكون العمل معه خلال الفترة القادمة بعد الاتفاقية. من أسرع الاستحواذات اللي يتابع الاستحواذات بشكل عام وشراء الأسهم وكيف استثمارات بعض الشركات المساهمة هو استثمار المملكة القابضة في شراء 70% من نادي الهلال. ترى بأربع شهور وأقل من أربع شهور أنك تغلق هذه الصفقة والاتفاقية بأقل من أربع شهور يعني وراها مجهود عظيم جدا من الجهتين من صندوق الاستثمارات العامة ومن شركة المملكة القابضة. تدري بهالأربع شهور شكلها يمكن صار في 100 اجتماع عشان تتم الأمور بشكل سريع وسهل وسلس. إحنا محتاجين توعية في مسألة الاستثمار الرياضي. إحنا محتاجين توعية في الإعلام الرياضي في مسألة كيف الشركات المدرجة في سوق الأسهم تقدر تستحوذ على شركات غير مدرجة من صناديق استثمارية ما حد عارف وكلنا نتكلم عن شيء ومو بعارفين عنه. اللي عاش هذه المسألة ترى مسألة تطول أحيانا سنة سنة ونص وفيها ثلاث في إعلان عن نية الاستحواذ في بعضهم يعلنون في بعضهم ما يعلنون. إذا كان إعلان جوهري في ناس تعلن في ناس ما تعلن عشان المساهمين. ما يقدر مالك هذه الشركة يعني يتحكم في كل شيء في الشركة. في مساهمين يطلبون في في في في اللوائح والأنظمة الموجودة في سوق المال. يا جماعة الخير خلونا شوي أوعى في في في مسألة الاستثمارات. كيف نجلب حنا المستثمرين إذا كلامنا عن هذا ليش يسوي وهذا ليش يسوي وهذا ليش يسوي وهذا ليش يدعم وهذا ليش ما يدعم؟ هل تعتقد في مخيلتك اليوم من اليوم الهلال يعلن عن دعم الوليد بن طلال وتكفله في هذه الصفقات إن هذا الكلام صحيح ولا غير؟ يحتمل الصواب يحتمل الخطأ. كيف كذا يا جماعة؟ ما يصير. هذا واحد. اثنين، هل تعتقد اليوم في مخيلتك ان صندوق الاستثمارات العامة بينتظر والله الوليد بالفلوس اللي دفعها اليوم للهلال بتكون من ضمن المبالغ اللي يشتري فيها الهلال؟ ليش المبالغ اللي بيشتري فيها الهلال تجيني انا؟ ليش تروح للنادي وانا عندي اصلا اليوم انا اطالب النادي ان ايراداته تكون اكثر من مصروفاته لان اليوم بزنس اعمال اليوم في حوكمة فيها. يا جماعة الخير خلونا بس نفكر بتفكير مختلف لا نروح وندخل بدهاليز ونوجه الرأي العام على شيء مو بصحيح. ترى عندنا من أقوى الأسواق الأعمال والمال عندنا في المملكة العربية السعودية ترى في أحكامها وشروطها في الشركات المدرجة في سوق الأسهم وانت ما تدرون. أرجع على التداول وشوف الأخبار اللي قاعد تطلع عن الشركات من الألف إلى الياء. تعرف المساهمين يعرفون كل شيء غير الاجتماعات المغلقة المساهمين في الشركات المدرجة في سوق الأسهم. ترى الموضوع أكبر من أنه يكون والله هذه الفلوس وشلون واتفاقية ومتى صارت. يا رجل أصلا أنت مالك هذا الشيء ما تقدر تتحكم فيه توقف كل ميزانياتك تدري تسير الأمور بس لين ما يجي المالك الجديد أو الشركة المستحوذة عليك الجديدة تجي تتحكم في الأمور الميزانيات القادمة وتراجع كل شيء معك خلال الفترة الماضية وين صرفت وين وديت وين حطيت. ترى الدنيا مختلفة.
0: عبد الرحمن بعيد عن الهلال ترى أي خطأ بسيط تتدخل فيه تداول وتصدر فيه يعني
1: هيئة سوق المال
0: عقوبات الدولة
1: وتنشر عبر التداول
0: وتنشر لأنه هذا له علاقة بشفافية سوق المال بالنسبة للسعودية فما في مجال للتلاعب يا جماعة. يعني أنا أستغرب والله العظيم من النبرة اللي قاعدة تصير بالفترة الماضية.
1: طيب خلني أستأذنكم جميعا بفاصل قصير وبعد الفاصل

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
7: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما، معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
8: مستعد للحماس؟
9: أي كرة قدم؟
8: متشوق للمتعة والإثارة؟
9: أي متعة؟
8: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
10: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساء على جدة اف ام.
11: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء
12: أهلاً مشاهدي اس بي سي ومنصة شاهد وكذلك منصة الأولى ومستمعين عبر أثير جدة اف ام. بتكلم عن الأهلي وبتحولك أبو نهار بشكل واضح بالنسبة للأهلي، اللي يصير في الأهلي الحين. طيب خلينا ناخذها بالمنطق وتحاور معك من جانب ثاني أنا، ونتخليك من جانب اللي تشوفه أنت مناسب. زين، أتكلم أنه رحيل كيسيه ورحيل محرز وماتياس ياسلا، لو تعطيني النسب في تأثير هذا الرحيل، كيسيه كم نسبة تأثير رحيل الآن على الأهلي؟
13: تقريبا 70%.
12: ممتاز. محرز
13: 50%.
12: ماتياس ياسلا
13: بالنسبة لتوقيت رحيل 100%.
12: طيب أجل كيسيه، هل البديل هو مناسب؟
13: أنا أختصر لك الموضوع، المشكلة كلها في البدائل، الثلاث بدائل كلهم يعني ما يوصلوا نسبة 20% مما كانوا يقدمون اللاعبين الذين رحلوا.
12: ليش؟ سبستيان ايش فيه؟
13: سبستيان جايبه خلف المهاجم، سبستيان جايبه مكان انزوميو، يعني انت بتتكلم عن الفريق، سبستيان مكان انزوميو.
12: ممتاز.
13: الاوكراني ارتيب مكان كيسيه.
12: حلو.
13: ترينكا ومكان محرز.
12: طيب سبستيان كيف تقييمك الاستقطابه؟
13: صفقة ممتازة جدا، اتمنى نجاحه مع الفريق. لا لا انا قدم مستويات مميزه وصفقه ممتازه يعني سبريستيان.
12: اي وترينكاو
13: ترينكاو حتى الان بس المشكله الجمهور الان جمهور الهلاوي شوف الجمهور الهلاوي الان عنده مشاكل اكبر من ترينكاو عشان كذا ما اتكلم عن ترينكاو ما اتكلم عن السوء الاداء المقدم من اللاعب عنده مشاكل اكبر الان.
12: اي عطني مشاكل الجمهور الهلاوي وشو
13: شوف اذا بتختصرها كلها مشكله واحده هي بس انت قاعد تتشعب تحتها مشكله واحده المشكله هذه روي بيدرو فقط ان انت كان تقدر من قبل شهر هي قالت روي بيدرو وتكليف اي شخص اداره الفريق يعني كانت انتهت المشاكل هذه كلها بس اصرار احمد الشنقيطه على روي بيدرو يعني انتج مشاكل اكبر استمرار بيدرو الفتره المقبله راح يزيد المشاكل زياده يعني الان الجمهور يبغى محور مواليد اداره النادي الاهلي الان هذا خبر يعني اداره النادي الاهلي الان تعمل على محور مواليد تعاقد مع محور مواليد ما في مشجع اهلاوي عنده الثقه انه المحور المواليد هذا راح ينجح مع الفريق نسبه نجاحه ممكن 10% ليش لان بيدرو اللي بيكون خلف الصفقه انا
9: ايش اتمنى الاهلي مع سعيد بعطيه يا مشعل ونهار
13: سعيد بعطيه ظهير ايمن
9: ايوه وقع الاهلي
12: ما لا قاعد يتكلم عن محور
13: ايوه سعيد بعطيه
12: موضوع بس
9: لا بس يعني صدق عبد الرحمن
12: لا الاصبر اصبر قاعد اكمل معك كم صدق عبد الرحمن صار بياخذ اللقطه
13: هلا ايه خلص بعدين يصدق عبد الرحمن ان شاء الله
12: قول قول قول ابو نهار
13: ايوه اقول لك مشكله الجمهور الاهلاوي الان عدم الثقه في الاداره
12: بتخيل معك طيب بتخيل معك ان روي بيدرو مش موجود موجود شخص اخر ورحل ماتياس يسلم هل سيصيب الغضب الموجود من الجمهور الشخص نفسه الموجود لو مو موجود روي بيدرو ورحل ماتياس يسلم
13: ايوه روي بيدرو مو موجود هل الشخص هذا بيروح يتعاقد مع مدرب مطرود من الجزيره الاماراتي
12: اكيد لا
13: خلاص اكيد لا. اذا راح يتعاقد اكيد بيجي غضب جماهيري يعني انت الفريق بطل نخبه مرتين موسمين متتاليه جمهور الفريق الطموح لدى الجماهير كان عالي جدا راح الياسر انا ما عندي مشكله راح الياسر معايا فتره الان اقدر اتعاقد مع مدرب يعني أقود المشروع أنا عندي بطولة قارات عندي عمل كبير الموسم الحالي يعني أقدر أتعاقد مع مدرب اسم كبير مو اسم كبير أنا ما أبغى اسم كبير يعني أنت جيب لي مدرب مثلا فيرنر مدرب ألماني مدرب لايبزيغ الألماني انتهى عقده قبل شهرين تقريبا مدرب الآن حر تقدر تتعاقد معه مدرب عمره 38 سنة تقدر تتعاقد معه روي بيدرو جاب لي مدرب كبير في العمر فقط يعني بدون أي سي في كبير عمره 55 سنة ثلاث سنوات بس كان مدرب رئيسي الفترة المتبقى كان مساعد مدرب جابه الآن ليقود النادي الأهلي لتحقيق بطولة القارات هذا الشيء الذي يعني زاد غضب الجماهير الهلاوية بس بعد كذا الجمهور الهلاوي تقبل صفقة بوسيتش مدرب بوسيتش خلاص راح ندعم المدرب المدرب تم التعاقد معه راح ندعمه باقي له صفقة واحدة لاعب محور الآن بيدرو راح يقوم بعمل كبير للتعاقد مع محور راح بيدرو جاب لك محور من الدوري الأوكراني بين اللاعب ارتيم مباراة الهلال الماضي عبد الرحمن
12: ايش رايك فيه في مباراة الماضية انت؟ مو الهلال اللي قبله ادري اللي قبل الهلال
13: كان اسوأ لاعب في ال 22
12: حتى على الدكة اللي ما يلعبون كان اسوأ
13: وقت التعاقد تكلمنا بشكل واضح اللاعب سيء اللاعب
12: والله الركضة هي الركضة بين وبينك الركضة
13: يا
12: ابو يلعب على
13: الجمهور اصبح واعي جدا يعني ما تقدر تمرر على اشياء ان اللاعب ياخذ طريقة المدرب يخدم اسلوب المدرب الكلام هذا ما عاد ياكل عيش انا مشجع بحضر 90 دقيقه وشوف لاعب يعطيني في الملعب
12: صح
13: مدرب تكتيك مدرب يخدم اسلوب المدرب هذا الكلام يعني اول كان يمشي على الجمهور الان ما عاد يمشي على الجمهور 90 دقيقه اعطيني اللي عندك في الملعب غير كذا ما يهمني اي شيء ثاني يعني انا بعطيك والله موضوع يعني صار قبل التعاقد مع ارتيم في مصدر تواصل معي قال لي محور الاهلي حيكون من الدوري الروسي قبل ما يطلع اسمه بساعه او ساعتين تقريبا قبل ما يخلص معاه قال لي محور الاهلي حيكون من الدوري الروسي قلت طيب ممتاز اسم اللاعب مدري قال لي انا مستغرب من حاجه واحده ان جمهور الاهلي قدر يتكلم عن اللاعب قلت كيف قال انا بحثت عنه في تويتر لقيت الجمهور كاتب محوركم من الدوري الروسي حلو من جد رحت ابحث اللي جمهور الاهلي قاعد كاتبها يتونس عن طريق الونسه يعني
12: ايه
13: الآن بيجيبون لنا محور من الدوري الروسي كان يتونس جمهور الأهلي
12: إيه؟
13: للأسف الشيء هذا صار حقيقة وتعاقد مع محور من الدوري الروسي وما في أي مشجع هلاوي كان يعرف اللاعب ارتيم قبل التعاقد معه ما يعني ممكن ما كان يعرف إلا بوسيتش وريوي بيدرو فقط
12: يعني الآن جمهور نادي الأهلي عندهم يعني الغضب الوحيد هو المفترض أنه يتم تغيير ارتيم
13: يا عبد الرحمن انا قلت لك هي كانت مشكله واحده
14: روي بيدرو
13: الموضوع بعد كده
14: روي بيدرو
13: الان غضب الاهلي يقول لك الان جمهور الاهلي يقول لك مشي احمد الشنقيطي احمد الشنقيطي وجودك مضر للنادي الاهلي بشكل واضح جدا احمد الشنقيطي قدم استقاله احمد الشنقيطي انت مالك في الكوره خلينا نكون واضحين احمد الشنقيطي ايش خبرته الرياضيه ما له اي خبره رياضيه
14: احمد الشنقيطي ما له دخل ترى خبره رياضيه ما له دخل خبره مو العام الماضي جاب النخبه مع الاهلي وهو رئيس اللجنه التنفيذيه والعام اللي قبله كانوا داخل عضو مجلس إدارة ما له دخل يعني ترى الخبر الرياضية
13: لا لا لا العام اللي قبله ما كان موجود في النادي
14: طيب
13: أبداً
14: العام الماضي موجود
13: ما
14: طيب برجع ال ال ال حتى هذا زعل عليك يا ماجد طيب أبغى أروح الماجد هود ماجد
15: أبغى أتكلم على الأهلي
14: قول لي الأهلي
15: شوف عبد الرحمن الأهلي يمكن الشارع الأهلاوي يفتكر إنه الأهلي انهار مثلاً من مباراة الهلال الماضي الهزيمة بثلاث أهداف أنا أشوف إنه الأهلي بدأ بالانهيار من مباراة الخلود اللي قبلها الهزيمة 3-1 هي اللي أعطت يعني الأهلاويين أعطتهم زادتهم يعني والله حيرة وانهيارات أكثر وأكثر من مباراة الهلال أنا أشوف إنه الأهلي يعني إبعاد يعني أو خروج مات ياسلة ماتيس ياسلا المدرب الأهلي لها أبعاد كثيرة ومن ضمنها ترى عدم السيطرة على غرفة الملابس إحنا شفنا الخروج عن النص بين زكريا هوساوي مباراة في أحد اللقطات في السوشيال ميديا واضحة بينه وبين اللاعب سيباستيان الأرميني تقريبا فهذه هنا كان الصراحة ماتيس ياسلا كان يعني يعطيك إنه والله مثال على إنه كان يعني الصراحة مسيطر تماما على غرفة الملابس صراحة في النادي الأهلي وهذا ما فقده الأهلي أمس أو المباراة الماضية من المدرب الجديد
14: ممتاز طيب مشعل
13: أيوة زبطت الأمور الآن أقول لك أحمد الشنقيطي جاء قبل السوبر بأسبوع تقريبا الموسم الماضي أيوة ساهم في تحقيق النخبة ساهم كيف يعني الشتوية جت تعاقد مع ريكاردو ماتياس الآن له 9 شهور في النادي ما شفناه يلعب أساسي صح عمل ايش روي بيدرو مع احمد الشنقيطي ايش العمل اللي قام فيه يعني عشان الجمهور يرضى عنه ايش الرصيد المقدم
14: دقيقه مشعل دقيقه تكفى عبيد المالكي في تويتر يقول اعطني اياها تكفى جم مشعل ابغى مشعل طالع معايا في التغريده هذه يقول روي بيدرو خلف قطع البث عن مشعل العتيبي دورينا غير واضح انك حتى الجمهور الاهلي يدرون انك شايل بس خلني
13: لا خساره انا اقول لك هي المشكله كانت ايش؟ بيدرو اقاله بيدرو خلاص الجمهور بيهدى معاه طيب انت لين اليوم تشوف بيدرو منقذ النادي الاهلي احمد الشنقيطي ايش شايف انت اطلع اتكلم قول انا شايف بيدرو كذا وكذا وكذا بيدرو نجح في التعاقد مع بوسج بيدرو نجح في التعاقد مع اللاعب الاوكراني اطلع اتكلم انا كمشجع راح اتقبل هذا الامر اذا عندك وجهه نظر انا مستحيل انه عندك وجهه نظر مستحيل
14: طيب واضح
13: الصفقات الاخيره مستحيل عندك وجهه نظر
14: واضح
13: بس اطلع اتكلم برر
14: طيب واضح انا بروح اذا تسمحوا لي بروح التقرير يتحدث عن الثقه المتذبذبه ما بين الاهلي وجمهوره خلينا نشوفها

0: through to Frank Kessie, and what a win!
1: إدارية مشي كيساء محرز
2: في اختلاف في الفريق تشكيل غلط.
3: الثقة بين الأهلي وجماهيره لم تنكسر، لكنها أصبحت متذبذبة تمشي على أرض تهتز تحتها مع كل قرار وكل خسارة. ولعل الصدمات المتتالية لم تساعد مجانين الأهلي على الاطمئنان، رحل المدرب وتابعه فرانك كيسيه، ثم جاءت

الطامة الكبرى بفسخ عقد رياض محرز. هنا توقفت الجماهير طويلا، لا لأنها ترفض التغيير، بل لأنها تؤمن بأن العمل يبنى بالتراكم لا بتغيير الجلد كاملا وفي وقت قياسي، وكأن الماضي لم يكن. ثلاثة أجانب حضروا وأسماء كثيرة تبدلت، لكن السؤال لم يعد من جاء، بل ماذا بقي من الفريق الذي احتل قمة آسيا. ثم جاءت خسارة الخلود وتبعتها خسارة الهلال، لتتحول المخاوف القديمة إلى أسئلة جديدة والشكوك الصامتة إلى غضب مسموع. جمهور الأهلي لا يطلب المستحيل، يريد مشروعا واضحا وفريقا يعرف ملامحه وقرارات تبنى على النجاح بدل أن تبدأ بعده من الصفر. فالخسارة تعوض والنقاط تسترد، لكن الثقة إذا سقطت فلن تعيدها صفقة ولن يرممها وعد. ومن وعد مجانين الأهلي بالقوة عليه أن يعيد للراقي بوصلته وهويته قبل أن يتحول الوعد إلى خيبة والمشروع إلى أزمة.

0: طيب هذه نتائج الأهلي الأخيرة، خسارة من الخلود، خسارة من الهلال، انتصار على أبها، انتصار على الدرعية علي.
1: قبل الخلود الأهلي لعب مع أبها وانتصر 5 ولا أنا غلطان؟ وقبل أبها لعب مع الأنوار وانتصر، وقبل الأنوار لعب
0: 4
1: مع
0: كان
1: لعب 4
0: 4
1: ولا 5 نفس بعض يعني، لعب وانتصر لعب ضد النادي في البطولة القارية وانتصر، ولعب مع الأنوار في كأس الملك وانتصر، وبدأ الدوري بانتصار على الدرعية في الرياض خارج أرضه. يعني بدأ بداية كانت مثالية من ناحية النتائج ومن ناحية الأداء اللي كان يقدمه الأهلي. بتقولي طيب علي وشو بتقول؟ بقول عبد الرحمن في مواجهة الأهلي وأبها اللي قدم فيها الأهلي صراحة متعة كروية لكل من تابع ذاك اللقاء، الأهداف والشكل الفني للفريق كان أكثر من رائع جدا. تخيل معي عبد الرحمن أن بعد المباراة اللاعبين يحيون الجمهور، الجمهور يرد عليهم بصافرات الاستهجان.
0: لا ليش، مين اللي قاله؟
1: خليني أقول لك. طيب بس خليني، طيب خليني أقول لك بس وبعدين.
0: مو صح معلومة.
1: طيب خليني أقول لك. لا صح.
0: شلون صح؟
1: لا صح، أنا بقول لك شلون.
0: كانوا على الأوكراني وكانوا على روي بيدرو، ما كانوا على الجمهور، ما كانوا
1: لا على اللاعبين. لا وعلى المدرب كذلك.
0: على الأوكراني.
1: على الأوكراني
0: وعلى اللقطة
1: على المدرب.
2: وعبد الرحمن الوضع مو صحيح ترى بالاهلي امس
1: لا لا بس خليني اكمل
2: نفسها صارت مباراه الهلال.
1: لا لا شوف
2: الظاهر ما صورت.
1: لا لا بس انا اقول لك عبد الرحمن على الاوكراني وعلى مدرب الفريق لدرجه ان مدرب الفريق كان موجود اتنقانا قاعد يقول ومندي جالسين يقولون الجمهور صفقوا له حيوه. بعد ما تكلم مندي للجمهور حيوا المدرب، المدرب جلس مصدوم من الموقف وردة فعله كانت سيئة. أنا أتمنى بس الشباب في الإعداد يعطونا اللقطة عبد الرحمن بصوته. لا يا عبد الرحمن، الأهلي وجمهور الأهلي اللي الفريق فايز تقابل فيه لاعبك بالطريقة هذه، ومدربك اللي فايز مع جاي وفايز 3-4 مباريات وجاي بعد مباراة فايز 4 أو 5 تتعامل معاه بالطريقة هذه، كانت طريقة للأمانة ما هي من عادات جمهور الأهلي. وأنا أعتقد أن بعد المباراة هذه عبد الرحمن والفريق في سلسلة انتصارات بعدها خسر من الخلود وخسر من الهلال.
0: طيب خلني على على على على طاري مش على بخليك ترد، بس بشوف الشباب يقولون في صفرات عندنا المقطع حق الصفرات الاستهجان اللي كان في المباراة الهلال الأهلي والخلود
1: بعد المباراة.
0: بعد المباراة
1: الأهلي وأبها.
0: الأهلي وأبها عطنا يا خلينا نشوف عطنا المقطع.

0: هذه واحدة منها وفي واحدة تقول أنت بعد المباراة.
1: هذه بعد المباراة ومش طيب. مش على أبو نهار يقدر.
0: أبا أروح المشعل. مشعل شو تبي تقول؟
2: أيوة هذه اللقطة كانت بيدرو أوت، كان الكلام واضح جدا بيدرو أوت كان.
1: أبو نهار اللي بعد المباراة لوقت الاحتفالية يا أبو نهار عادي قولها.
2: أيوة بعد بعد المباراة أنا موجود في الملعب وكل شيء صار قدامي. جاء المدرب سحب أتنقارة وادالها الجمهور. قبلها بيوم صرح ضد أتنقارة المدرب نفسه.
1: يا أبو نهار أتنقارة اللي جالس يقول صف أبو أتنقارة اللي جالس يقول من دي جالس يقولون صفقوا للمدرب المدرب واقف.
2: لا أنا أقول لك بداية الموضوع المدرب سحب أتنقارة.
1: الآن خليني من بداية الموضوع.
0: خلي تكلم أنت ما تخلي.
2: أنت لا تجي نهاية الموضوع تقول ها شوف الجمهور غلط.
0: إيه؟
2: لا المدرب سحب أتنقارة وقال الجمهور يبغى الجمهور يصفق له.
0: صح.

0: الجمهور اطلق صافرات استهجان ضد المدرب.
1: بس شكرا.
0: ايوه هذا وقت مباراه ابها، المباراه اللي بعدها كانت اوكلاند يا علي مو الفلوس.
1: ممتاز، بس يعني صافرات الاستهجان كانت من الجمهور الاهلي.
0: المدرج كله
1: صافرات الاستهجان كان تجاه المدرب صح؟
0: مباراة أبها
1: كان صفر استهجان ضد المدرب صحيح؟
0: ايوه
1: بس خلاص. أيوه. شكرا، هذا اللي ابغى اوصله.
0: طيب بعد لا انت مررت معلومه انه بعد الخلود وخسر الفريق، لا بعدها لعبنا مع اوكلاند والجمهور صح. كله صفق للمدرب
2: صح.
1: طيب بعدها، بس انت اليوم فايز، جاي فايز المدرب 4 يا مشعل، تقابله بصفرات استهجان.
0: انا
1: ترى ابو نهار، انت ودك تدعم الاهلي وجمهور الاهلي، هذا طبيعي، لكن اليوم التصرف هل كان صحيح من جمهور الاهلي؟
0: مباراة أبها
1: انا اتكلم عن مباراة أبها.
0: لا إيه؟ الاستهجان على روي بيدرو كان صحيح.
1: انا اتكلم عن المدرب كان صحيح.
0: المدرب إيه؟ لا المدرب كان غلط.
1: بس خلاص شكرا. خلاص
2: روي بيدرو ما يحب روي بيدرو مره.
1: انت مثل الغالي حبيبنا ذاك اللي ما يحب النصر.
2: ما يحب النصر. طيب
0: لا يا عبد الرحمن نقطه بس.
2: حقك
0: ايوه
2: قدرك عمزه.
0: يعني انت قبل شهر قبل شهر لو اقلت روي بيدرو ما دخلنا في المشاكل هذه كلها. انت الان جمهور الاهلي يقول لك امشي يا شنقيطي خلاص.
2: طيب
3: ما ينفع انا عبد الرحمن، انا ما لهم جمهور الاهلي
0: ما ينفع الان. انت امشي، انت يا احمد الشنقيطي قدم استقاله وامشي.
2: انا والله مشعل، مع احترام التقدير، والله مع احترام التقدير، يعني انا اقدر كثير جمهور الاهلي وتعلم انه محبتهم وغلاتهم عندي، لكن اليوم بتكلم عن شغله ثانيه وابي مشعل معي تكفى. بتكلم عن شغله ثانيه يا مشعل، اللاعبين نفسهم حتى في مباراة الهلال داخل مشحون، متوتر، منضغط، ما قاعد تساعد زميلك في الملعب، ما انت بأفضل حالاتك. يا أخي ايش دخلك وش يصير في الإدارة والدنيا؟ انت لاعب كبير، يعني انتوا لاعبين كبار والله، كلهم قادة في الملعب، من مندي إلى إيبانيز إلى ديميرال إلى معليش، لاعب يمشي جنب اللاعب الثاني ما يغطي عنه. أنا معك اليوم في الجناح ما تغطي عني وانت ظهير، انت يا ديميرال هذه حركه تسويها ولا توني ولا يعني معليش، مع احترام التقدير يعني احترموا شوي الجمهور الموجود.
0: كان توهان كامل في الملعب. هذا يرجع لسوء العمل الاداري. انا مشكلتي امس، مشكلتي الكبيره كانت ايش؟ تصريح توني بعد المباراه انا بالنسبه لي يعني انهيار كامل في النادي الاهلي الفتره المقبله. خلاص انت انهيت كل شيء. يوم يطلع توني يصرح ضد زملاء اللاعبين، انت الان داخل في مشكله كبيره جدا.
2: صح،
0: خلي المدرب، خلي الامور الثانيه، خلي صافرات استهجان من الجمهور. دام اللاعبين قاموا يصرحوا ضد بعض، انت مقبل على امر كبير جدا.
2: حمد كنت بتقول
0: يستوجب عبد الرحمن تدخل للان، يعني ما شفنا اي تدخل.
2: حمد
3: انا كنت بعلق على صراحه على تصريح توني، كنت اقول قبل ما يتكلم مشعل، كنت اقول لك يا اخي تصريح توني كان كارثي جدا، كارثي بكل ما تحمل كل معنى. وهذا التصريح يشرح لك مشهد غرفة الملابس داخل النادي الأهلي، واضح أنه في مشاكل. يعني لو كانت الأمور صحية لا يمكن أنه يطلع لاعب وينتقد زملائه اللاعبين، هذا على العلن. طيب أجل داخل الغرف المغلقة وش اللي ممكن كان قاعد يصير؟ أنا بالنسبة لي ألخص مشاكل الأهلي في الإدارة والعمل اللي تم لهالموسم، أنت يعني استغنيت عن أسماء، ما عندي مشكلة، البديل اللي عوضت فيها هالأسماء مين؟ حتى على مستوى المدرب مع احترامي أقل بكثير من قيمة وتاريخ واسم الأهلي بكل صراحة.
2: طيب
1: انا اختلف معك.
3: لا انا بالنسبه لي انا المدرب ما اشوفه من المدرب المناسب للمرحله الحاليه.
2: طيب عندي فاصل قبل الاختلاف، لانه بعدين بروح للاتحاد، فاصل قصير وبعد الفاصل. النصر ينافس بقوه في الملعب، والرقابه الماليه تراقب تحركات العالمي بين طموح المنافسه وقيود الحسابات.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مش

0: www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
6: اهلا مشاهدي SBC ومنصة شاهد ومنصة الاولى ومستمعين عبر اثير جدة. مش كنت بتقول علي قبل لا اروح الاتحاد؟
7: اللي يتكلم البعض عن السيفي الخاص في مدرب الاهلي ويتكلمون على ان السيفي سيء والى اخره، هم نفسهم اللي كانوا يتكلمون على السيفي الخاص بياس قبل لا يجي الاهلي. وتجي تشوف مدرب الاهلي حاليا السيفي الخاص فيه وياس، لا تلقى هذا ممكن خبرته اكثر واكبر، ومع ذلك اليوم يقولون لا السيفي حقه كان أسوأ. ياس لا توه متعلم التدريب من سنتين ثلاث، فبالتالي اليوم انك تحكم على مدرب من خلال 4-5 مباريات وعدم توفر الامكانيات بالنسبه له ورغم الضغط والظروف اللي مر فيها، انا اعتقد ان هذا من اكبر الاخطاء اللي انا استغربها من جمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي مع ماتيس ياسلا قدم له دعم كبير جدا حقق من خلاله نجاحات، رغم انه في البدايات ما كان اللي يطلع على جمهور الاهلي، لكن بعدين جاب نخبتين وسوبر وبطولات وامور طيبه. فبالتالي اليوم انت تحكم على المدرب من خلال تجربه مباراة ولا مباراتين مع نكس كبير في الفريق، أنا أعتقد أن الملام الوحيد يعني أو الملام الوحيدة اليوم أنك كيف تدخل الموسم وما عندك ظهير أيمن أساسي، أنا أعتقد أن هذه مشكلة. فبالتالي اليوم عالجها الأهلي في موضوع سعيد بعطية، وأكيد وجود محور مع تنقانا شوف الأهلي كامل. فبالتالي
8: عليش السيفي حق المدرب
7: سم؟
8: السيفي المدرب.
7: طيب السيفي ياسلة وش كان؟
8: ياسلة مرتين بطل الدوري النمساوي.
7: كم متى درب المدرب ياسلة؟ متى؟ 2021 يا مشعل.
8: طيب مرتين حقق الدوري النمساوي متتالية.
7: طيب ممتاز.
8: جار المدرب مدرب شاب أمامه يعني تاريخ كبير يقدر يصنع، أنت جايب لي واحد 55 سنة.
7: اليوم المدرب تأخذه على عمره، تأخذه على عمره ولا على تجربته؟
8: لا بس أنت جايبه 55 بيكون عنده سي في كبير صح ولا لا؟
7: اتفق معك، بس انت اليوم
8: مدرب يا مدرب الاهلي.
7: طيب مدرب ياس اليوم جاء الاهلي كانوا قالوا مدرب صغير وكيف جبتوه صح ولا مو بصح؟
8: يا ابو نهار يملك سي بي افضل من المدرب بوسج.
7: لا بس اليوم انت تتكلم لما ياس جاء للاهلي كان يقولوا مدرب صغير وجاي يتعلم وكان مع فيرمينو فريق واحد والى اخره. فبالتالي اليوم انا فكرتي والزعل اللي انا زعلان عليه على جمهور الاهلي ان استقبل المدرب بالطريقه كان ممكن يستقبلها فيها طريقة أحسن من اللي إحنا شفناها. بس
8: أبو فهد دقيقة، يعني أنت تتكلم عن مدرب أبغى خبرة التدريبية، يعني كم مرة مسك مدرب رئيسي؟
7: كم مرة؟ 4 مرات؟
8: 3 مواسم طوال مسيرته.
7: 3 مواسم.
8: فين السي في المميز؟ فين السي في الكويس؟ عمره 55 سنة.
6: شكرا.
8: فين السي في اللي
7: المدرب مشى معاك وبدأ معاك الموسم كان ممتاز وفايز 4 بأرضه وبين جمهوره ويقابلونه في الاستهجان وكان فايز في الدوري؟
8: مع احترامي النادي أبها صعب جدا يتقارن مع الأهلي، يعني أنا ما أتكلم على أبها
7: أيوة يعني أنا أتكلم المدرب فاز في أول مباراة في الدوري وراح لعب كاس ملك وفاز ورجع لعب فاز في الدوري، يعني المدرب كان ماشي بطريقة على الأقل جيدة.
8: طيب أنت الآن مثلا نادي النصر يوم مشي خيسوس، بعد خيسوس جاب خيار ممتاز جدا
7: وسيدي
8: يعني كبير خيسوس مشي ما علينا بعد رحيل خيسوس جاب مدرب أملك سيفي كبير مدرب يعني ممتاز الجمهور متفق عليه النادي

0: الاهلي بعد رحيل ياسر كان الطموح مدرب اسم كبير. جمهور الاهلي ما قال لك جيب جوارديولا مثلا، ما قال لك لا جيب له مدرب يكمل مسيرة ياسر، يعني مدرب له اسم له سي في مميز، سي في كويس يعني حقق بطولات. الجمهور فوق جيب بالتعاقد مع المدرب بوسيتش المطرود من الجزيرة الإماراتي قبل شهرين، الآن جبته في النادي الأهلي يقول له حقق البطولات النخبة الآسيوية. هو الموسم الماضي بالقوة دخل يعني ملحق آسيا مع الجزيرة الإماراتي. طيب الآن أجيبه يقول حقق البطولة النخبة ونافس لي هلال ونصر.
1: واضح واضح واضح, واضح واضح. خلينا نروح للاتحاد. أبغى أروح لك أبو أنمار الاتحاد واللي تكلمنا عنه قبل شوي، أنيس الحاج وكذلك ريوس، وإذا نطقت الاسم صح أنا صحح لي،
2: ريتشارد ريوس
1: وراح يوصلون في نادي الاتحاد مفترض قبل مباراة النصر. وعندنا صفقة الياباني اللي كنا نتكلم عنها ليش انهارت.
2: صحيح، شوف صفقة الياباني الاتحاد كان المفروض اللاعب الياباني يأتي ظهر الاثنين الماضي. الاتحاد قام بجميع الاتفاقات مع النادي واللاعب اتفاقات كاملة، وحتى لدرجة أن اللاعب أجرى الفحص الطبي وقام النادي بعمل الحجوزات، ولكن سبحان الله كده اليوم قبل مغادرة الياباني إلى إلى جدة طبعا قالوا في عنده أمور عائلية تخص اللاعب نفسه، هو اعتذر أمور عائلية ورفض التوقيع. أمس دخل طبعا في خيارات أخرى من في اللاعب الجناح اللي هو مثلا لاعب تشيلي داريو. اللاعب التشيلي الاتحاد أتم الاتفاقات أيضا كاملة مع اللاعب التشيلي، ولكن دخل على الخط فريق كريستيان بالاس على الخط وخطف اللاعب، مع أنه ترى الاتحاد كان منتظر فقط يعني مثلا إذا أغلقت فترة الانتقالات الصيفية وباب الانتقالات في إنجلترا أمس الساعة 1 بتوقيت السعودية، كان اللاعب الآن التشيلي كان وقع مع نادي الاتحاد. وأيضا كان هناك جناح أيضا لاعب في نقاشات داخلية وليس يعني خيار، ولكن في نقاشات اللاعب الأرجنتيني ماتياس سولي. طبعا ناديه يقول طلب مبلغ كبير جدا، فالصفقة أنهارت أصلا اللاعب.
1: طيب هل صحيح أنه الاتحاد كان واحد من الملفات اللي عنده بروزوفيتش؟
2: نعم حتى يعني بشكل غير رسمي، لانه بروزوفيتش لاعب حر، وبالتالي الاتحاد بامكانه كان احد الخيارات، ولكن في اختلافات طبعا بين الاداره الرياضيه واداره النادي طبعا على اللاعب. ولكن مطروح اسمه فعليا، حتى رياض محرز اسمه مطروح فعليا في داخل البيت الاتحادي.
1: طيب
2: ولكن طبعا انت خاص في خيارات اخرى طبعا، في يكون في تصويت في
1: مين اللي قاعد يدير هذه المساله الان كلها.
2: والله عبد الرحمن انا لا اعرف انه الاداره الرياضيه
1: مين، بس الشخص موجود في الاداره الرياضيه منو معه؟
2: لا مو شخص، في عندك في اللجنه الفنيه اللي هي تعتبر جزء من الاداره الرياضيه اللي هو دومينغو سواريز وفرانك كاربو.
1: ايه مين معهم؟
2: طبعا بالاضافه الى المدرب،
1: بس الثلاثه دول
2: واللجنه التنفيذيه طبعا.
1: مين اللجنه المفروض ان يعني الحين اذا اول كانت وجود اللجنه التنفيذيه من اجل ان تكون هي يعني اللجنه اللي صاحبه القرار لاجل وجود مجلس غير ربحي وربحي، الحين ما في مجلس غير ربحي وربحي زين؟
2: لا لكن انت عندك عبد الرحمن اداره رياضيه، عندك رئيس تنفيذي وعندك مدير رياضي الان.
1: اي في فوق مجلس اداره بلنس. في مجلس اداره
2: عندك نعم إيه، بس عندك الأمور الفنية تعطى الصلاحيات كاملة إلى المدير الرياضي والإدارة الرياضية. هذا الكلام اللي إحنا نقوله كل موسم، ولكن لا حياة لمن تنادي. المدير الرياضي له الصلاحيات كاملة، والإدارة الرياضية لها الصلاحيات الفنية كاملة.
1: الموافقة الأخيرة عند مين؟
2: الموافقة الأخيرة عند اللجنة التنفيذية وإدارة الشركة، ولكن أتكلم فنيا. أنت دحين لما تجيني عبد الرحمن كرئيس نادي وأنا المدير الرياضي تقول تتناقشني فنيا، صدقني انا كمدير رياضي كلامي اللي حيمشي، لانه فنيا انا المسؤول.
1: طيب ممتاز
2: فهمني.
1: طيب.
2: يعني مثلا احد يعني الرؤسات دائما يقول لك احنا جايبين خبراء رؤساء اجانب رؤساء تنفيذيين ومدراء رياضيين، ليش؟ عشان نعلمهم ولا عشان يعلمونا فنيا؟
1: ايه

0: عشان نتعلم كلنا من بعض.
1: نعم المفروض هذا المفترض.
0: المهم حمد الاتحاد والتحركات الأخيرة
2: يعني في شوف باقي على فترة الانتقالات تقريبا أيام بسيطة، أنا قاعد أشوف في تحرك بالنسبة للاتحاد على عكس الأهلي اللي أنا بالنسبة لي شفت أنه تحرك
0: أغلق الجانب الأهلي ترى.
2: إيه أنا قلت لك أنا شفت أن الأهلي تحرك خاطئ وتسار يعني حتى على مستوى الأجانب ما كانت اختيارات سليمة. الاتحاد بالنسبة لي يعني أشوف في حراك اليومين الماضية، كما جدي أكدنا قبل شوي أنه فيه برضو صفقات متبقية. الاتحاد يحتاج إلى العمل خصوصا بعد رحيل كانتي الموسم الماضي، إضافة إلى يعني بنزيمة تم تعويضه بيوسف النصيري، ولكن أنا أشوف أن الاتحاد لا زال بحاجة إلى تدعيمات في بعض المراكز إذا كان يبحث عن المنافسة، سواء حتى على مستوى الدوري. الاتحاد بهالشكل ممكن يكون نفس الموسم الماضي، يعني ما ينافس على الأقل على المركز الأول والثاني.
0: طيب خليني أستأذن المشاهدين واستمعوا الكلام بفاصل قصير وبعد الفاصل. موسم الرياضة يضرب موعدا جديدا مع نجوم WWE كراون جول، يعود إلى العاصمة في نوفمبر المقبل.

0: كان نفسي ما يبقاش في اي اسرار في حياتها.
1: بنت عندها 13 سنه بتخش على مواقع زي الزبت زي دي،
2: وده على اساس بقى انك تعرف اي حاجه عن ولادك؟
3: بكره لما تكبر هتتمنى يقعد معاك.
2: هو في ايه؟
4: انا اسف يا حبيبي.
5: واعتبري نزيف الاسفلت.
2: جنون!
6: انت بتعملي ايه؟
7: والله العظيم ما ودها.
3: لازم تدفعوا تمن اللي حصل ده خالي قوي.
2: هتقبل؟ نسبتي هتزيد.
8: بلاش طمع يا ياسر.
2: هي ليه بتتردد من شغلها في دبي؟ ما تتكلمش معايا كده.
9: انت عايز تدمر نفسك.
8: لقينا شنطه فيها مخدرات جوه الاوتوبيس.
2: خنق.
3: ما بينا مستقبلك يروح.
10: الحقيقه ان انا
11: جدة اف ام على هواك.
12: مستعد للحماس؟
13: أي كرة قدم؟
12: نتشوق للمتعة والإثارة؟
13: أي متعة؟
12: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
13: تيكي تاكا.
14: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
15: سيما أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.
16: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه شاهد وكذلك منصه الاولى ومستمعين عبر اثير جده. في موسم الرياضه الصيف WWE كراون جول نوفمبر المقبل اعلن معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه بالشراكه مع WWE استضافه عرض كراون جول راح يكون يوم السبت 7 من نوفمبر المقبل وذلك في استاد موسم الرياض بمركز الملك عبد الله المالي كاف ضمن موسم فعاليات موسم الرياض الحافلة بأبرز الفعاليات الترفيهية العالمية. هذه طبعا بدأت شراكة WWE مع المملكة العربية السعودية عام 2018. استضافت المملكة منذ ذلك الحين عددا من أبرز العروض، كثير من العروض اللي استضافتها خلال الفترة الماضية، وفي عام 27 يستضيف موسم الرياض كذلك راسلمانيا 43 المرة الأولى في تاريخ الحدث خارج أمريكا الشمالية. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لموسم الرياض، ومتلهفين ومستعدين ومنتظرين موسم الرياض يجي مع شتاء الرياض إن شاء الله، ونشوف موسم حافل الناس ما تعودنا في كل سنة ومختلف بكل تأكيد مثل ما عودونا هي الترفيه في كل سنة. أبروح لمباريات اليوم، هي صارت ولا يا شباب اليوم مباريات اليوم، فخلوني أروح لتقرير يتحدث عن مباريات اليوم.

ثلاث مواجهات تفتتح الجولة الخامسة، صاعدان يختبران الطموح ومتعثران يبحثان عن النهوض وفريقان يصلان بثقة الانتصار. الحكاية الأولى تجمع الدرعية والقادسية للمرة الأولى في دوري المحترفين. أصحاب الأرض يدخلون بسبع نقاط منتشين بثلاثية اتفاق وثنائية داروين نونيز، بينما يملك القادسية تسع نقاط بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف. القادسية

0: بصمته وسجل في انتصار فريقه على نيوم.
1: نتعامل مع كل مباراة على حدة، فجميع المباريات صعبة. نحن نحضر مباراة بمباراة، كل مواجهة هي معقدة. سنرى الجولة المقبلة وماذا سنقدم من خلالها.
0: وفي مواجهة استعادة التوازن يستقبل نيوم فريق الخليج. أصحاب الأرض يريدون الرد بعد سقوطهم أمام الرياض، والضيوف يبحثون عن انتصارهم الأول بعد ثلاثة تعادلات وخسارة ثقيلة أمام الهلال. الموسم الماضي ابتسم لنيوم تعادل مع الخليج ذهابا بهدف لمثله، ثم حسم الإياب هدف النظيف. أما المشهد الثالث فيجمع الفيحاء المنتشي بفوزه على الأبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والخلود الذي لم يعرف الخسارة وجمع ثماني نقاط وأسقط الأهلي بالثلاثية. أربع مواجهات جمعتهما في دور المحترفين، فاز الخلود مرتين والفيحاء مرة وحضر التعادل مرة واحدة. ثلاث مرات بثلاث حكايات، طموح يريد إثبات نفسه وتعثر يبحث عن نهايته وانطلاقة تسعى إلى تثبيت قوتها.
2: اهلا بمشاهدي اس بي سي. مباريات الجوله الخامسه، دوري روشن، الفيحة والخلود، الساعه 6:55 السابعه والنصف موعدا لمواجهه نيوم، والخليج التاسعه مساء القادسيه يستضيف الدرعيه. ابدا معك كلهم الشباب ناخذ رايهم عن المباريات. ابو نهار، الدرعيه والقادسيه.
3: والله لقاء كبير جدا، يعني ولقاء يعني مثير بعد تعزيزات الدرعية الأخيرة. الدرعية عدت الصفوف بصفقات قوية جدا، عشان كذا راح يكون اللقاء قوي جدا بين الفريقين، ولكن توقعات أتوقع فوز القادسية.
2: القادسية علي.
4: الدرعية والقادسية مباراة كبيرة جدا. الدرعية بعد نونيز اللي مسجل هدفين وانتشى ورجع يلعب كورة، لأن فاقدينه لأنه موسم كامل. انزوميو إضافات جدا كبيرة صراحة بالنسبة للدرعية، وانتصار معهم خارج الأرض في الشرقية على الاتفاق 3-0. أنا أعتقد أن بيكون بشكل مختلف. القادسية فريق كبير وصعب جدا، مباراة صعبة صعبة.
2: مين فوز؟
4: أتمنى ولا أتوقع؟
2: توقع.
4: أعتقد تعادل.
2: طيب حمد.
5: مباراة صعبة مرة عبد الرحمن، يعني القادسية واحد من أميز الفرق في الموسمين هذه، إضافة إلى أنه الدرعية عمل مميز هالموسم خصوصا في استقطاباته في الفترة الصيفية، ولكن يعني أشوفها أقرب القادسية.
2: طيب آخر شيء أبو أنمار.
6: صراحة مباراة صعبة، فريقين صراحة مثل يكون يعني صراحة يعني لاعبين متميزين. أنا أتوقع مباراة فعلا يا عبد الرحمن في شرقية
4: في الرياض.
6: شوف الصراحة أشوف مباراة صعبة على الفريقين، ولكن أتوقع أن مباراة يعني القادسية ممكن ينتصر بصعوبة.
2: طيب يلا معك ماجد. نيوم الخليج، مين تتوقع؟
6: نيوم.
2: علي.
4: الخليج.
2: مشعل.
7: نيوم.
2: حمد.
5: نيوم.
2: أخيرا الفيحة والخلود. حمد.
5: خلود.
2: علي.
4: الفيحة كسببها 3-2 وحصل على النقاط ثلاثة مهم بالنسبة له.
2: صحيح.
4: للأمانة مباراة صعبة. الفيحة اللي جالس يقدم مستويات جدا مميزة، كسب نقطة من الاتحاد في جدة، كسب ثلاث نقاط ضد الأهلي. أنا أعتقد أنه من الفرق اللي هالموسم هذا يقدم صراحة شكل مختلف. أروح مع التعادل.
2: بالنسبة لك أبو أنمار.
6: شوف القادسية، إحنا قلنا القادسية والدرعية مباراة صعبة. أنا أشوف مباراة الخلود والفيحة صعبة وجميلة حتكون.
2: حلو، إضافة جميلة. ممتاز. توقعت يعني كل هالمقدمه بالاخير تعادل، يعني ما في مباراه جميله تنتهي تعادل.
6: لا هن ايجابيه.
4: 3-3
6: 2-2
2: حتى لو اذا ما في واحد فايز. مشعل.
7: اتوقع الخلود يقدم مستويات مميزه هذا الموسم حتى
2: الان. الخلود يقدم مستويات مميزه. متى كم باقي على اغلاق الفتره الحاليه؟
5: والله اعتقد
7: الاحد
5: كمل.
2: الاحد ها؟
5: يعني أربع أيام.
2: حنا الحين دخلنا الخميس، باقي ثلاث أيام. آخر سؤال عندي، 3 دقائق 30 ثانية، تعتقد في صفقة راح تكون مدوية خلال 3 أيام الجاية؟
5: لا ما أعتقد،
2: غير مارتينيلي.
5: بس بيكون في تحركات كثير لو آخر ساعة، حتى على السوق المحلي بيصير في شغل.
2: طيب علي.
4: ما في.
2: ولا النصر ممكن يتعاقد مع أحد؟
4: مع مين؟
2: على 3 أيام الجاية ما تدري.
4: لاعب محلي؟
2: أجنبي.
4: أكبر شرهتك يا أبو داحم.
2: يعني ما أتوقع.
4: لا نهائي.
2: طيب ماجد، 3 أيام الجاية يعني حافلة ولا راح تكون هادية؟
6: حتكون يعني فرق

0: معينة فقط، ولكن أنا أتساءل يعني إيش مصير عبد الرحمن غريب وراغد النجار إذا انتهت الفترة؟
1: لا لا راح
2: أنت ماخذين قلبك يعني هاللاعبين، تسأل عنهم كثير.
0: لا لا لا لا والله سؤال مهم يا أبو فهد،
2: إجابته بسهولة جدا. يعني الأهلي باع سعيد بعطية، الفتح باع سعيد بعطية إلى النادي الأهلي، فبالتالي اليوم تجي فلوس للنصر في مقابل صفقة علي الحسن من النصر إلى الفتح، فبالتالي يتم تسجيل اللاعبين. لا تشيل هم يا أبو نمر.
0: أيوه أيوه والله.
1: طيب مش
0: يعني حرام صراحة.
2: أكيد.
1: طيب الله يحفظك.
3: صار أربع أيام الفترة متبقى.
1: أربع أيام. عفواً.
3: أربع أيام تقدر تسوي فيها عمل كبير جدا.
1: يعني محور جديد للأهلي وأرتيم يمشي لوكراني.
3: يعني بروزوفيتش متاح حاليا، تقدر تخلص معه في يومين.
1: وحر.
3: ولاعب حر تقدر تخلص معه في يومين لو في ناس يبغون يشتغلون.
1: ونشهد ان طير حر بروزوفيتش اذا حصلت عليه، ونادي الاهلي يحصل على بروزوفيتش مع التشكيله الموجوده،
4: بيكون
1: اضافه عظيمه. والاوكراني يودونا نادي اخر، يعني بصراحه يكونون اداره النادي الاهلي. يعني اول انا كنت اقول يضحك. طيب انا كنت اقول
3: والله ما ادري كيف جاء عبد الرحمن،
1: والله ما ادري بس انا كنت اقول اول اداره النادي الاهلي اذا مشى تنزيميو فهي اداره مش طبيعية بصراحة في عملها خلال الفترة الماضية، ولكن الحين أقول
3: والله مو طبيعية.
1: إذا راح الأوكراني أرتيم واستقطبت بروزوفيتش، فأنت عندك قدرة غير طبيعية على حل الأمور. أنا انتهى عندي الوقت، شكرا للزملاء الأعزاء، شكرا مشعل العتيبي، شكرا علي العنزي، شكرا ماجد هود شخصية عظيمة اليوم، شكرا حمد الصويلح، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام. دائما في نفس الموعد دورينا غير على SBC. في أمان الله.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: خلاصة.
1: تسعى دائما لتكون إيجابيا طوال الوقت وتلاحق المثالية. السر عكس ما تتوقع تماما. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة. الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة.

كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: الاهتمام بكبار السن ليس واجبا اجتماعيا فحسب، بل قيمة إنسانية أصيلة. راقب تغيراتهم الصحية، واستمع إليهم، وشاركهم تفاصيل يومهم، ولا تتجاهل التغيرات الملحوظة في الذاكرة أو السلوك. قربك منهم قد يساعد على اكتشاف المشكلة مبكرة، وقد يمنحهم شعورا أكبر بالأمان والطمأنينة.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلس.

وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
2: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: خلاصة.
3: تكرر على مسامعك عبارات السلبية والإحباط وتتوقع أن تسير حياتك بشكل جيد؟ الجواب يشرحه جوزيف ميرفي في كتابه الكلاسيكي قوة عقلك الباطن. عقلك لا يفرق بين الحقيقة والخيال، بل ينفذ ما تغذيه به بعمق. السر الذي يعلمه لنا كتاب قوة عقلك الباطن يكمن في زرع الأفكار الإيجابية وفي تحفيز نفسك للنجاح بثقة تامة قبل نومك وفي هدوء يومك. تذكر، سلامك الداخلي ونجاحك يبدأان من الحوار الصامت الذي تديره مع نفسك، وهو جوهر كتاب قوة عقلك الباطن. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
1: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً؟ الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية، بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: كان مونيه شغوفاً برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.
4: في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

بعدك في حاجات ناقصاك، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيا.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. ريشة.
1: ابتدع رام برانيت في استخدام الضوء والظل حتى بدأ أفراد الحرس وكأنهم يتحركون أمام المشاهد، ولهذا تعد اللوحة محطة مهمة في تاريخ الرسم الهولندي.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
3: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: قد لا نسمع شيئا أمام هذه اللوحة، لكننا نشعر بكل شيء. جسد الفنان النرويجي إدفارد مونك في لوحة الصرخة مشاعر القلق والخوف الإنساني، حتى أصبحت رمزا عالميا للتوتر النفسي. وقد قال مونيك إن الفكرة جاءته بعد شعوره بأن الطبيعة كلها كانت تصرخ من حوله.
0: خلاصة.
2: تحاول إنجاز كل شيء دفعة واحدة فتجد نفسك في النهاية لم تنجز شيئاً يذكر. الجواب يوضحه غاري كيلر في كتابه الأداة الواحدة. تشتيت الجهد بين مهام كثيرة هو السر الخفي خلف ضياع الوقت. السر العملي في كتاب الأداة الواحدة يكمن في سؤالك الدائم لنفسك: ما هي الخطوة الواحدة التي لو فعلتها لأصبح كل ما عداها سهلاً أو غير مهم؟ تذكر، التركيز على هدف واحد عظيم أفضل 1000 مرة من التشتت بين أهداف صغيرة، كما يوجهنا كتاب الأداة الواحدة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.